0: استبدلت الخيالات التي كان ينتجها السينمائيون القدامى استبدلت بالواقع الافتراضي والأبعاد التي تحقق التأثير في المتفرج أو في المشاهد. سأتحدث عنها بالتفصيل. الاشتغال على الفواعل الخاصة بالفرنسوية لزفي سبيسيو في إنتاج الدراما السينمائية ولا
1: الأفلام السينمائية. التكنولوجيات الحديثة ما تأثرت في ينجم التلميذ يبدع لهنا في الموضوع هذا.
0: نعم، ويمكنه أن يختص هذا في السينما، يمكنه أن يتوجه إذا كان يحب هذه صناعة السينما، يمكنه أن يدرس في هذا الاختصاص.
1: نعم،
0: وسيجد نفسه أمام هذه التكنولوجيا في نهاية الأمر التي قلنا أنها هي أساس التقدم اليوم ولا عند الشعوب. أعاد تركيب الواقع وتحويله إلى واقع افتراضي. هذا كل يحدث في السينما. وقد جعلت الثورة المعلوماتية الرقمية الفنان في السينما جعلته ماذا؟ جعلته مبدعا سينمائيا، عوض خياله بهذه التقنيات المعلوماتية التي هو بصددها وبصدد إنجاز عمله بها وصراعته بها.
1: نعم، مهم جدا، وأكيد برشا نقاط ما زالت في المحاور. سي محرز،
0: نقطة واحدة عن المسرح نضيفها،
1: نجمه حتى مازال شوية وقت.
0: نعم،
1: حتى نمر إلى التطبيق. نعم،
0: مشكلة المسرح اليوم هي البحث عن أشكال جديدة للعرض.
1: أي
0: نلاحظ هذا، لأنه الإطار العام للفن المسرحي تغير. يعني تكنولوجيا المعلومات أصبحت جزءا من العمل المسرحي، في توظيف الديكور، في الإضاءة، في غير ذلك من وسائل أداء العمل المسرحي. إذن فالمسرحيون اليوم يبحثون دائما عن أشكال جديدة لعروضهم المسرحية قادرة على التأثير وجلب الجمهور. لذلك نجد مثلا أنواع من المسرح تغيرت، ليس المسرح الدرامي الذي نعرفه،
1: المسرح التجاري.
0: نعم نعم، ويوظفون تقنيات الأصوات، تقنيات الألوان كما قلت، إلى غير ذلك من أشكال إسهام هذه الأدوات الفنية في إنجاح العرض.
1: نعم،
0: المسرحي.
1: نعم،
0: ولكن يبقى الأساس في العمل المسرحي هو التعبير عن شواغل الإنسان وقضايا المجتمع. إذن هناك نوع من المعادلة في خلق هذا،
1: حتى بطريقة النقد. سي محرز،
0: نعم،
1: نقد الواقع من خلال العرض أو التهكم على الواقع.
0: نعم،
1: من خلال عرض مسرحي. معناتها التلميذ إذا جه موضوع كما هيك ينجم، معناتها برشا أمثلة وبرشا حاجات نجم يتحدث عليها.
0: طبعا هذا مؤكد، لأن المسرح واقع في مجتمعنا الثقافي، والتلميذ جزء من هذا المجتمع الثقافي. إذن لا أظن هو لا يعرف المسرح. لكن بالضبط أين المشكل؟ المشكل هو في هذه المعادلة بين توظيف تكنولوجيا المعلومات والتعبير عن هذه الشواغل.
1: نعم،
0: لأنه الأساس في المسرح هو هذه القدرة على نقد الواقع، وهذه القدرة على تعرية الواقع وفتحه، الواقع الاجتماعي، الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، الواقع الثقافي أيضا والفكري.
1: نعم،
0: هي هذه القدرة على التعبير عن شواغل المجتمع بصفة عامة. بصفة عامة الوظائف، الوظيفة التأثيرية أقوى من الوظيفة التعبيرية في المسرح. في السينما العكس، الوظيفة التعبيرية والإبداعية أقوى من الوظيفة التأثيرية، لأن هاتين الوظيفتين يعني التعبيرية والإبداعية هي مكونات العمل للسينما.
1: نعم،
0: ولكن اليوم تغيرت هذه المكونات، اللي بتعتمد على الممثل أساسا، وإنما على التكنولوجيا المرافقة لهذا الممثل في إنجاز عمله في السينما هذا.
1: أي.
0: في المسرح الممثلون يتعاونون فيما بينهم على إنجاز شكل جديد للعرض المسرحي يؤثر إيجابا، لأن وظيفة التأثير هي أهم وظيفة في العمل المسرحي بوسائل كما قلنا تقنية جديدة.
1: نعم.
0: إلى جانب ذلك تفسير لانحسار دور المسرح أمام السينما. دور المسرح لم يفسر انحسار دوره، لأنه اعتماده على التكنولوجيا المعلومات ضعيف محدود، على بخلاف السينما التي حولت الواقع نفسه، الواقع المصور سينمائيا، إلى واقع افتراضي متعدد الأبعاد، في خيالات عجيبة وإمكانات لا محدودة للفواعل الخاصة في إنجاز الصورة السينمائية.
1: سماح رز لهني نجم يجي معتها موضوع
0: طبعاً
1: فيه مقارنة
0: بين المسرح والسينما
1: ووسائل التكنولوجيات الحديثة صعبة.
0: ربما نحن لا المواضيع تتصل بهذه الأفكار.
1: نعم.
0: معناها بفكرة السينما والواقع الافتراضي مثلا، فكرة المسرح والقدرة على التأثير، فكرة القانون أيهما أفضل، القانون العدالة والقانون أم السيف والقوة والبطش إلى غير ذلك، الديمقراطية مزاياها، الشباب مشاغله، ولكن للشباب قدرة أيضا على الإسهام في نمو المجتمع وتقدمه،
1: والتعليم.
0: نعم، التعليم نفس القضية إلى غير ذلك من المواضيع.
1: نعم. نمر إلى تطبيق بعض الأمثلة بشي قدمها سي محرز ثابت الأستاذ، ويعطيك الصحة على برشة نقاط قدمتها. المستمعين التلاميذ اللي تابعونا مرحبا بكم، سواء بالهاتف أو على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، أكيد كل الفيديوهات تلقاوها مع تحياتنا الآية طبعا اللي في الديجيتال اليوم معانا. من المواضيع اللي باش تقترحها علينا سي محرز ونفهموها مع بعضنا كيفاش الدماغ
0: تاعها والسلبيات. نعم. ناخذ مثال العولمة.
1: نعم.
0: في سياق انها من شواغل الانسان المعاصر اليوم.
1: اي.
0: ومتصلة بالمحورين، يعني قسمي المحور الحوار الحضاري، وبأيضا التفكير والفنون.
1: نعم.
0: عولمة الإنسان اليوم، المزايا يعني إيجابيتها، الحوار الحضاري، إسهام العولمة في الحوار الحضاري هذا مؤكد، التثاقف التفاعل التقارب بين الشعوب، تحقيق الرفاه الاجتماعي للإنسان المعاصر كتسهيل الحياة الاجتماعية بتوفير المعدات والأجهزة الحديثة، ثم دور تكنولوجيا الاتصال، وعدنا إليها تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في التأثير الإيجابي، منها وفرة المعلومات هذا أصبح متاحا بواسطة هذه التكنولوجيا، منها التعليم يمكننا أن نتعلم من خلال تكنولوجيا المعلومات، ومنها خاصة العمل وهو ما يحدث اليوم في مجتمعاتنا، العمل عن بعد. واستثمار الثورة الرقمية في الاقتصاد، وهذا مهم جدا. هذه المزايا، مزايا العملية. من المزايا التي تهم القيم الآن والأفكار الإنسانية النبيلة، قيم السلم كما قلنا في الحوار الحضاري، السلم مقاصد الحوار الحضاري، السلم والتسامح، قيم السلم والعيش المشترك، والتعاون الدولي المثمر، الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان. هذه تقريبا المزايا التي أقبلت بها العولمة علينا، بناء نموذج للإنسان المعاصر يشبه نفسه في كل مكان. الإنسان في أي موطن من أوطان هذا العالم أو في أي مجتمع من مجتمعات هذا العالم هو نفسه في كل مكان في كل مجتمع. رغم انتمائه وهويته ورغم جنسه ولونه بنت هذا النموذج العولمة للإنسان، وأثر هذا النموذج حتى في شبابنا اليوم في طريقة سلوكهم في سلوكهم الاجتماعي والأخلاقي، وخاصة في نظام الغذاء، نظام التدريس، نظام المعرفة، نظام المعلومات، نظام التكوين في شبابنا اليوم، متأثر بهذا النموذج الذي أرشد عامه ثقافة الثقافة الكونية اليوم العولمة عن نعم. طريق العولمة، عولمة الاقتصاد، عولمة الصناعة، عولمة كل شيء تقريبا، كل شيء أصبح وصار معولما حتى أننا غدونا نشبه الإنسانية جمعاء تشبه الإنسانية جمعاء وهذا نعم
1: جميل والله.
0: لكن ما هو سلبي الآن؟ مما قد يكون سلبيا في العولمة انتشار القيم المادية السلبية الوافدة، موت كما يقول كاتب كبير فيلسوف الكندي تايلور، موت الأحاسيس في الإنسان، موت إنسان الأحاسيس انتهى. يعني القيم المادية عوضت أو وقع استبدالها استبدال الأحاسيس بالقيم المادية، هذا من مخاطر العولمة.
1: يعني الإنسان يفكر في المادة أكثر من
0: إنسان مادي فرداني يحب نفسه ويحب تحقيق طموحاته بذاته بمنأى عن أهله مثلا، بمنأى عن هويته، بمنأى عن تقاليده وتراثه. المهم أن يكون هذا النموذج الذي يشبه النموذج الموجود في الإنسانية جمعاء اليوم. نجد هذا فاشيا ومنتشرا في شبابنا اليوم،
1: وقعنا اليوم
0: وفي وقعنا اليوم. إذن هي قيم مادية وافدة، ومنها الأنانية، نزعة التفرد والتحكم بوسائل إنتاج الثروات، التشجيع على الاستهلاك وما أدرك على التشجيع على الاستهلاك، وتلاشي الخصوصيات الثقافية لبعض الشعوب بل اندثارها، والاختراق الثقافي والهيمنة، بالتالي السياسي. إذن هذه بعض المسائل التي قد تؤثر بها العولمة سلبا. إذن تكون الأطروحة مثلا بمزايا العولمة إلى أي حد؟ مزايا العولمة هذه الأطروحة في الأسئلة، ثم المطلوب إلى أي حد؟ إذن نحن أمام تمشي منهجي تعديلي، نسير أولا الأطروحة ثم ننسبها نعدلها، نذكر بالتفصيل مزايا العولمة، ذكرناها بالتفصيل
1: ثم ننسبها
0: ثم نعدلها على أن لكن بأدوات مخصوصة بالاستدراك ومخصوصة بالنقض والتعديل والتنسيب، نعدلها بالقيم السلبية بالسلبيات التي قد تؤثر بها العولمة.
1: والخاتمة هنا سي محرز،
0: النتيجة
1: نعم
0: واضحة. أنا قلت الشباب مدعو في التعليم في كل القضايا، مدعو إلى أن يسهم، يعني الغاية المقصد الأخير من كل هذه الثقافة التي يتلقاها التلميذ سنة كاملة في مادة عربية هو أولا اللغة، أن يحسن التعبير باللغة العربية من خلال دروس اللغة ومن خلال قراءة النصوص قراءة جيدة ومفهومة باللغة أولا، ثم أن يكون مسهما في إنماء مجتمعه وتقدمه. إذن واضح الاستنتاج، الاستنتاج هو الوعي بما هو إيجابي فنعمل به، والوعي بما هو سلبي فنتركه جانبا. إذن حتى بهذه الطريقة، يعني الوعي النقدي، أن يكون تلميذنا قادرا بوعيه النقدي على استشراف الأعمال التي هو بصددها وفهمها.
1: مثال موالي قبل الوقت يزربنا سي محرز،
0: مثال أخير،
1: مثال
0: نعم
1: اي حتى نقدموا بعض الامثله اكثر من مثال للتلاميذ.
0: مثال نعم. يعجبني انا في ابداء رايي
1: اي
0: تطوير الانظمه التربويه كفيل بمواجهه تحديات القرن. يعني من شواغل الانسان المعاصر في الفكر والفن هذا في المحور الاخير تحدث عن التعليم والتربيه. اذا سنسير الاطروحه وننسبها، لكن دائما المسيرة أقوى، يعني حتى في حجب الأفكار تكون أكبر
1: أطول، يعني في
0: أطول نعم أي تكون في الأفكار أكثر من السلبيات، لأنه الأطروحة وجيهة إلى حد ما، وجاهة إلى حد ما. إذا كانت هي وجيهة إلى حد ما، فمن الطبيعي أن نبين كيف أن تطوير الأنظمة التربوية يساهم في مواجهة هذه التحديات التي نعم. نعيشها اليوم أمام نعم. هذا المجتمع المعولم وأمام تكنولوجيا المعلومات. إذن على المستوى البيداغوجي تكوين بدل التلقين، على سبيل المثال أن نكون شبابنا وأبنائنا أفضل من أن نلقنهم على مستوى الكفاءة في البرامج والمحتويات والمناهج، أيضا مناهج نقدية، مناهج تعلم التفكير، تعلم المنطق، العلم في نهاية الأمر. على مستوى الفضاء التعليمي، يعني المكان المدرسي، التجهيزات، المختبرات، والتكنولوجيا الحديثة، ثلاثة أفكار مهمة يمكن أن نحلل بها، ندعم بها القسم الأول من عملنا. الآن ننسب كيف أن تطوير الأنظمة التربوية وحده لا يكفي. جميل أن نطور هذه الأنظمة التربوية على المستوى البيداغوجي والكفاءة في البرامج والفضاء التعليمي، ولكن وحده لا يكفي، لابد من تطوير المنظومة السياسية والثقافية والعمل على تطوير منظومة الشغل لتلائم مواجهة هذه التحديات. بهذه الطريقة يمكننا أن نكتب دائما أن نتبين هذا الوعي النقدي لدى التلميذ في عرضه الأطروحة وتعديلها، أن هناك نوع من المنطق يحكم الفكرة، وهذا المنطق طبعا هو التمشي الذي يجب أن نعتمده في العمل. إذا كان أعيد، إذا كان المطلوب إلى أي حد، إلى أي مدى، ما مدى، ما وجاهة هذا الرأي، إلى أي حد يصح هذا القول، ما مشروعية القول به، إذا كان المطلوب من هذا النوع سندعم بأفكار متعددة وننسب بفكرة أو بفكرتين ونستنتج ما يجب استنتاجه. الآن إذا كان المطلوب دعم وتروحها تدعم فكرة
1: يعني
0: لوجاهتها، ما دمنا سندعمه لأن الأطروحة وجيهة مقبولة على المستوى المنطقي وعلى المستوى الواقعي، يعني معقولة الأطروحة بالعقل، هي معقولة على منطقيا مقبولة وواقعيا أيضا في مستوى التجربة مقبولة، هنا سوف نحلل سيرورة الحجاج بأفكار توضح هذه الأطروحة وتدعمها، ولا يكون الدعم فقط بالأفكار
1: نعم.
0: بل مع الأفكار حجج ملائمة وحجج متنوعة. وأدعو التلاميذ إلى الصفحة 25 بعد 200 من الكتاب المدرسي، سيجدون في هذه الصفحة أعيد 25 بعد 200 سيجدون كل أنواع الحجج التي من واجبهم أن ينشئوا أعمالهم عليها، يعني أن يتعلموها أولا وأن يطبقوها ثانيا في إنتاجهم الكتابي أو في إبداء الرأي أو في كل سؤال متعلق بالدعم أو بالدحض أو بالتعديل. الصفحة 25
1: صفحة.
0: نعم. فيها حجة المثال، تعريف نظري يجدون التطبيق في النصوص.
1: نعم.
0: فيها حجة المثل، تعريف نظري يجدون التطبيق في النص كذلك. حجة السلطة بأنواعها المختلفة، السلطة الدينية، السلطة الأدبية، السلطة الفلسفية إلى غير ذلك. حجة المنطق، تفسير منطقي لحجة المنطق وأنواع التراكيب الملائمة لحجة المنطق. وأنا أدعوهم إلى تمثل الأساليب اللغوية المتصلة بالحجاج، لأن هي التي تحدد إلى حد ما نوع الحجة.
1: نعم.
0: وغيرها من أنواع حجة التعريف بالإحاطة ثم بالماهية. أنتم هو وهي بالماهية أو بالإحاطة أن نذكر الخصائص المميزة لما نريد أن نعرف به.
1: نعم.
0: في كل موضوع، في كل موضوع يمكن أن نحن أن يواجهنا في هذا الاختبار. إذن هذا التمشي المنهجي مهم جدا. إذن الفكرة أساسية نحللها.
1: نعم.
0: ندعمها بماذا؟ ندعمها بشاهد، بشاهد يكون حجة.
1: نعم.
0: فاختر ما شئت من الحجج ولتكن قوية كالحجة المنطقية أو حجة الشاهد القولي مع ذكره بالتفصيل، لا يهم، إلى غير ذلك من الوسائل التي نبني بها عملا ممتازا ومقبولا، وبالتالي ننال عليه
1: عددا ممتاز. الحاجات اللي يتجنبها التلميذ، ونختم بهذا يا سي محرز، ماذا يتجنب التلميذ وهو يختم في
0: ما يحذره، ما يجب أن يحذره،
1: أيوة،
0: يبتعد عنه كما قلنا. أعيد، على مستوى اللغة،
1: اللغة
0: مهم جدا،
1: الخط واضح أولا،
0: بالضبط، يجب أن يوضح خطه وأن يجمل عرضه في الخط،
1: جميل،
0: يجمله يزينه كما يزين نفسه، يزين خطه ليكون مقروءا بسهولة. هذا مهم جدا، لأن القدرة على التعبير هي الوسيلة اللغوية. فإذا كانت واضحة كان المعنى واضح، وإذا كانت رديئة تعثر أداء المعنى. صح صح. ثانيا الإيجاز،
1: الإيجاز
0: يمنع الاختصار في الجواب. أنت مطالب مثلا في الإنتاج كتابي بخمسة عشر سطرا، لا تكتب ستة أسطر وتخرج،
1: يعني مش كما شعبة الأداب.
0: لا، الأداب عندهم تخطيط، يتبعوا التخطيط بتاعهم.
1: أكيد.
0: لا لا. وما عندهم تخطيط تبعوا تخطيط،
1: تبعوا تخطيط متاحة.
0: يعطيك الصح. إذا عندك تروحة السيرورة والسنتاج، أعطيهم حقهم كما نقولوا بالدرجة، أعطيهم حقهم. تروحة حقها وسيرورة الحجاج كما قلت، الأفكار والحجاج الملائمة والوسائل اللغوية المناسبة للتعبير عن هذا، ثم الاستنتاج.
1: نعم.
0: إذا نعيد، اللغة سلامة التركيب والتعبير والخط والعرض لتكون الأفكار مؤداة بدون تعثر، ثم عدم الإيجاز، عدم
1: الإطالة، عدم الإطالة.
0: نعم. الإيجاز لا، ممنوع منع بات. الاختصار، تختصر جواب مثلا في سطرين تختصره في كلمة، لا يمكن ما طلب منك. وثالثا وأخيرا بالتوفيق،
1: بالتوفيق
0: لابد من أن الفهم الجيد للنص. يعني نعود دائما إلى نفس السلسلة، الفهم، فهم النص من خلال معجمه ولغته، أعيد، من خلال تراكيبه وأساليبه الحجاجية أو التفسيرية، ربطه بالمحور المناسب، يكون لك فضاء من المعلومات المتصلة بذلك المحور، ستجدها في نصك واستغل هذه المعلومات وهذه المراجعات وهذا العمل والاجتهاد الذي قمت به لبناء أفكارك وأجوبتك في الاختبار، وحظا موفقا للجميع
1: إن شاء الله. يا ربي حظ موفق ليكم الكل. شكرا ليك الأستاذ محرز ثابت، يعطيك الصحة على كل ما قدمته من إيضاحات، وإن شاء الله حصة كانت مفيدة جدا وموفقة لكل التلاميذ. شكرا لكوثر البجاوي وأيضا نزار الورتاني، شكرا ليك نزار. أيضا تحيتنا الآية على الديجيتال، تنجموا ترجعوا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب وتاخذوا كل دون كل الملاحظات، مهمة جدا ملاحظات أستاذنا اليوم سي محرز ثابت، خاصة لتلاميذ مادة العربية شعب علمية. تحية هند سعيدي، شكرا لكم، إلى اللقاء.
2: راديو بارك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو بارك،
4: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو بارك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب.
5: Stop.

0: أنا مع سامي نويسا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في فيالا سهريه السبت على اذاعه الشباب 10 دقائق ما شاء الله على اذاعتكم اذاعه الشباب اللي لسبت 16 ماي 2026. ملي دخلت محمد عطولي يقول لي باش نمشيو لايطاليا باش نمشيو لايطاليا باش نمشيو لايطاليا، اي هزنا لايطاليا والاسبانيا وامريكا والمغرب واليونان وتركيا، واكيد نعملوا طلع على تونس. محمد عطول يحكي على الموسيقى وهنا نحكي لكم على سهريه كيف تلقوا فيها محمد عطول سامي نويس في على سهريه السبت من توا حتى النص اللي نبداوها مع الموسيقى، وبعد شوي نحكي في موضوع مهم برشا يهم الشباب يهم الكهول يهم الاطفال، نحكي على نطق ومشاكل نطق ومحتوى نوعي محتوى مزيان برشا في ديجيتال فقره ديجيتال. ضيفتنا الليله وميمله طرابلسي مختصه في النطق، تقدم في محتوى مزيان حول النطق، كيفاش يفيقوا المشاكل كيفاش نصلحوا المشاكل كيف نفيقوا بالمشاكل البكري عند الصغار والمشاكل زادة اللي تصير للكبار. بعد شوية مع ضيفتنا ما تنساوش مستمعينا ديما ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك غاديو جون تونسي باج اوفيسيال، ذمتكم موقعنا www.radiojeune.tn ذمتكم التطبيق نتاعنا الاذاعة التونسية لا غاديو تونسيان، وعلى ذمتكم لي فريكونس نتاعنا. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، نبداو مع الموسيقى.

0: سامي نويسا
1: ومع محمد عنتول كوتي تكنيك ومعكم انتم مستمعين الكل وين ما كنتوا 49 دقيقة هذه فيها للمتواصلة حتى نوصل اللي نسلم عليكم برشا الناس يسمع فينا على الفريكونس نتاعنا الناس اللي تسمع فينا على www.radiojeune.tv الناس تسمع فينا التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية والناس اللي تسمع فينا على الفريكونس الكل يتابعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال كما قاعدين تراو في اللايف ستريمينغ على صفحتنا كما قاعدين تسمعوا في الفريكونس نتاعنا نمشيو مع بعضنا لفقرة فيالا ديجيتال ديجيتال كالعادة وكالعوايد في فيالا ديجيتال نحكيو على لي جون اللي يقدموا في حاجات مفيدة برشا ويقدموا في حاجات لحقيقة مزيانة في عالم الديجيتال. اليوم بعد ما مشينا لبرشا بلايص ودخلنا لبرشا عوالم نمشيو ندخلوا في عالم بتاع ضيفتنا اللي هي أميمة الطرابلسي. أميمة تقدم في محتوى بتعمل في حاجات مزيانة برشا, هي خدمة هي غرام هي عالم كامل ندخلوا فيه, يهم الكبار يهم الصغار يهم الأعمار الكل يهم النساء ويهم الرجال اللي هو عالم تقويم النطق. خلينا نتعرف على أميمة وعلى العالم اللي هي موجودة فيه. أميمة مرحبا بك.
2: الحمد لله.
1: أميمة طرابلسي.
2: أميمة طرابلسي أخصائية في تقويم النطق أورتوفونيست. قريت في جامعة خاصة.
1: مغرومة بالعالم هذا ولا دخلت لجوز تقراية؟
2: والله مغرومة, نحب برشا الصغار وعندي برشا وصعبين معاهم ونحس روحي نفهمهم.
1: حلو حلو برشا,
2: حس روحي نفهمهم برشا.
1: هو حلو كي تخدم خدمة في الغرام نتاعك أميمة, تحس روحك ماكش تخدم وتحس روحك معناها في وسطها عايش في وسطها الحكاية هذي.
2: بالضبط حبيتها برشا ومعناها أنا قلت لك حسيت روحي معناها نتفاعل أكثر مع الصغار نوسع بالي معاهم, هذاك علاش قريتها وذاك علاش معناها اخترت الاختصاص هذا.
1: أحلو برشا الاختصاص اللي هو تقويم النطق. برشا يسمعوا فينا تو يقول لك والله ثم شكون يعديو في الباكس, نقول لهم إن شاء الله ربي ينجحهم, فما شكون يحبوا يبدلوا مثلا الاختصاص, فما شكون مازالوا يقراوا في الليسي ويحبوا يشوفوا حاجات جديدة, فنصحهم بالاختصاص هذا.
2: ننصح العبيد اللي يكونوا عندهم برشا وصعبين مع الصغار, خاطر خدمة صعيبة شوية معناها يجاوك الصغار ويجاوك زادة الكبار, لازم برشا وصعبين لازم تكون تفهمهم. معناها اللي يحب يعمل الاختصاص هذايا اللي هو تقويم النطق ماذا بيه يلزم يكون معناها عنده برشا وصعبين.
1: عنده برشا وصعبين ولا القراية نتاعو سهلة ولا صعيبة؟
2: ماهيش سهلة, فماش حاجة سهلة.
1: ديما نحكيو على تجربتك أمي مرة بالنسبة لك. ماهيش
2: حاجة سهلة الحقيقة, معناها قراية صعيبة لازمك تقرا على روحك لازمك توصل فيها برشا تعب. هاني قلت لك
1: شكون شجعك في الحكايه هذه؟
2: الاكثر هي امي, نوجه لها تحيه. عايشك.
1: كيفاش شجعتك عليه؟ قالت لك اختصاص باهي, قالت لك جن لوج, وانت كيفاش عرفتوا الاختصاص هذا؟
2: والله عرفته معناها كي قريته كل كما قلت لك انا معناها نحب برشا الصغار وكل لوجت على حاجه هكا تقرب تقرب شويه للصغار نلقى الاختصاص هذا نتاع تقويم النطق.
1: حاجه فيها اطفال موجودين. اي
2: فوالا اي نلقى حاجه هذه نتاع تقويم النطق اللي هي هاني قلت لك تهم برشا الصغار اللي عندهم صعوبات اللي عندهم اضطرابات في النطق في اللغه في الكلام.
1: حلو باهي أميمة, خلينا معك انت والحاجه نكتشفوا العالم اللي انت موجوده فيه, شنو هو تقويم النطق؟
2: باهي تقويم النطق هو اختصاص يهم برشا الصغار والكبار زاده, وهو اختصاص يهتم بالتواصل الفهم اللغه الكلام والصوت. ونحن خدمتنا هي تشخيص الصغار والبالغين اللي يعانيوا من اضطرابات كما قلت لك في النطق, عندهم صعوبه في الحروف باش نحن الهدف نتاعنا نحسنوهم وننميو لهم القدرات نتاعهم ويكونوا معناها مندمجين اكثر في حياتهم اليوميه.
1: هو ديما يمشي في بالنا انه الاختصاص هذا يخص الصغار كهو, ديما الكبار نساوهم معناها شويه.
2: لا بالطبيعه لا, الكبار والصغار, اما هما الاكثريه الصغار. الكبار زاده اللي عاملين معناها بعد حوادث يبداو يكونوا معناها عندهم جلطات دماغيه, عندهم مشاكل في التواصل مشاكل في النطق, هذوكم زاد الكبار زاد يجوني.
1: باش ندخل شويه في اختصاصك انا توا, نحط روح في بلاستيك مثلا انا اليوم مختص معناها في تقويم النطق, نحط عبد قدامي كيفاش نقيم عبد مثلا عنده مشكله في النطق عنده مشكله في حاجه معينه, شنو ريزاستوس مثلا نحن معناها كعائله ولا كدي بارون كيفاش نعرفوا اللي هذاك الانسان عنده مشكله في النطق؟
2: مثلا الصغير يبدا تكون متاخر مقارنه بالعمر نتاعو.
1: باهي انا ما نعرفوش العمر, فسر لي قول لي قداش العمر مثلا.
2: مثلا في العمر العامين يبدا صغير يعمل جمله تتكون من كلمتين, يبدا عنده 50 كلمه يكون حافظهم في عمر العامين. مثلا ماما مثلا نحب ماء مثلا نحب جاتو
1: نحب جاتو هذه باهي.
2: وفي 3 سنين الصغير يبدا يكون يعمل في جمله معناها الفوكابولير نتاعو يكون متحسن اكثر, يعمل في باراغراف يستعمل في ضمير انا.
1: يعني هذوما في العمر هذا كان ما لقيناش الكلمات هذوما والتعبير هذايا
2: يكون زاد ما يفهمش التعليمات البسيطه كما مثلا اعطيني مثلا حط مثلا خذ لي, هذوكم زاد فما صعوبات، زاد فما صعوبات في الكلمات، يكون كلمات يتنطقوا بصعوبة ولا يقلب الكلمة مثلا كرهبة كهربة. وزاد فما معناها في مخارج الحروف، في الحروف مثلا الخاء يقولها جاء، الغاء يقولها عاء، الساء يقولها شاء.
1: دونك هذوما لي سامبتوم خلينا نقولوا هذوما الاعراض. نجم
2: اي الولي نجم يفيق، نجم زاد الف الروضه الميتخيس نتاع الروضه تفيق زاد.
1: حلو الموضوع، نفس الاعراض هذوما الكبار ولا الصغار كهو؟
2: لا هذوما بالنسبه للصغار.
1: فما حاجه مختلفه للكبار ولا لا؟
2: في الكبار هاني قلت لك اللي يبداو يعانيو من جلطات دماغيه مثلا، يفقدوا الكلام، غياب
1: تقول انت امامه يعرفوا رواحهم ديجا المشكله واضحه.
2: فوالا فوالا يوليو معناها يستشيروا اخصائي في النطق.
1: دونك تقويم النطق هو اختصاص للصغار وللكبار وللناس الكل. باهي انا ولي اكتشفت ولدي عنده مشكله، والا حسيت، ما نقولش اكتشفت، نقولوا حسيت فهمت اللي عنده مثلا صعوبه في النطق ولا صعوبه في الكلام، كيفاش يصير معناها الحصه، كيفاش تصير، شنو تعملوا معاه؟
2: باهي يستشير اخصائي نطق. نبداو اول حاجه نعملوا تقييم للصغير، نحكيو مع البارون شنو معناها الحاجات اللي هو ناقص فيهم، نعملوا بيلان اللي هو تشخيص الصغير، نشوفوه مثلا اسكو معناها قداش من حصه يستحق، ونبداو معناها في التمارين نعملوا انشطه تفاعليه، نعملوا تمارين، نعملوا العاب، صور هكاك معناها.
1: حاسه سهله، ما نعرفش عليها سهله ولا صعيبه.
2: سهلة وصعيبة، ما فهمش حاجة سهلة، سهلة وصعيبة الحقيقة.
1: تستحق تركيز حسيت أمامي، لازمك تركز مع لي ديتاي الصغار مع الصغير.
2: معناها يلزم الصغير يكون مرتاح معايا، يلزم يكون معناها لقي راحته.
1: لازم تقرا قرايه معناها
2: بال اي فوالا، مش معناها كان كل العاب لعب تقولوا كهو.
1: حلو الحقيقه، باش نجي نعملوا حصه انا محمد عنتو.
2: مرحبا.
1: تو نجيو نجربوا. وحبيت ثم برشا حاجات وانا نحضر في الحصه، ثم برشا افكار على تقويم النطق عندنا نحن كتوانسه في المجتمع بصفه عامه، اللي هي افكار غلطه برشا. يقول لك مثلا توا يكبر فما عادات نقوموا بهم، شنو صحيح شنو الغلط؟
2: باهي هو صغير صحيح ينجم يتحسن مع الوقت، ينجم يتحسن وحده، اما ماذا بينا كل ما التشخيص، اما مش ديما ماذا بينا معناها كل ما التشخيص يكون بكري، كل ما الصغير يولي يدارك الصعوبات نتاعو في ساعه ويتحسن في ساعه. مثلا زاد يجوني دي بارون يقولوا لي معناها سمعنا اللي اعطيوه لسان الحوته باش يتكلم، والا نربطوا له لسانه بخيط باش يتحسن، ولا فماش دواء هكا نعطيوه باش يولي يتكلم خير، ولا ما فماش صعوبات في النطق وفي الكلام. الحقيقه هذوما الكل معتقدات خاطئه، ما لازمناش معناها نخمو فيهم. فماش دواء معناها سبيسيال للحاجه هذه باش الصغير يتكلم، ما فماش بالحق كيما الحوته ولا حاجات هكا اربط له لسانه بخيط، وكل هذوما الكل معتقدات معناها غالطين، ما لازمناش نتبعوهم.
1: هم قاعدين يتعاملوا ظهر لي
2: برشا، يتعاملوا برشا يجوني هكاك دي بارون يقولوا لي نعملوا في الفازات هذوما ومازال ما تكلمش
1: هذا الكل غلط. شنو الصحيح؟
2: صحيح اني قلت لك كل ما التشخيص يكون بكري، كل ما الصغير يكون
1: بكري معناها نرجع بك الكلام قبيله عامين ثلاثه.
2: يشخص معناها يلزم يشاور اخصائي في تقويم النطق، يجي معناها للكابينه نعملوا التقييم كما قلت لك، وما لازمناش نبطأ. كل ما التشخيص بكري كل معناها النتيجه تكون احسن.
1: وتظهر في ساعه النتيجه ولا تاخذ وقت؟
2: لا تظهر في ساعه معناها
1: ذكرتني شويه بالعلاج الطبيعي معناها كانه قريب، هو بالطبيعه مش نفس الاختصاص. العلاج الطبيعي ياخذ وقت وياخذ سيونس معينين وياخذ مده طويله
2: حسب العمر وحسب الحاله وحسب معناها
1: حسب الشده نتاعها
2: قداش، حسب الكام تاع الصغير، معناها كل صغير وكيفاش. ويزم معناها اهم حاجه تكون الاستمراريه في العلاج، واهم حاجه المتابعه في الدار مع لي بارون، خاطر ماك تعرف لي بارون هما يقعدوا اكثر مع صغارهم، مش كيما الاخصائي كيما البارونس.
1: الاخصائي معناها يدور في كل شيء راهو
2: بيان سور بيان سور، هما معناها يعني يقعدوا معاهم اكثر وقت في الدار. مثلا نخدموا حاجه اليوم في الكابيني، ماذا بينا تتعاود ديما في الدار، هكاك تكون الاستمراريه وتكون التعاون مع المختص يولي احسن وخير، باش الصغير في ساعي معناها يدارك الصعوبات نتاعو.
1: حلو الحقيقه، اختصاص مزيان واختصاص حلو حلو برشا. اليوم حابين نحكيو عليه في ديجيتال. حبيت نسالك أمي قبل ما نختم معاك نصيحه، نحب نصيحه ذهبيه، انا نحب حاجه تنصحها للكبار وللصغار والعمار الكل فيما يخص الدومين نتاعك ومن خلال التجربه نتاعك.
2: نصيحه انا ننصح الاولياء، اهم حاجه نسمعوا صغيرنا، اهم حاجه معناها ما نقولوش هيا ازرب تكلم شبيك لتوا، شبيه صاحبك تكلم، شبيه خوك هكايا. اهم حاجه نبعدوا على المقارنات ما بين الصغار، ونبعدوا زاد على الضغوطات، ما نبداوش نضغطوا على الصغير، هيا في ساعه تكلم وازرب روحك.
1: فاش تستنى نقولوا له.
2: فوالا.
1: ومن كلامك فهمت اللي فما فرق بين انك تتاخر في الكلام وانك بين تتاخر في اللغه الكل. فما فرق؟
2: مش كما الكلام كما اللغه، الكلام هو الكلام هو صعوبه في النطق. صعوبة في الحروف واللغة ما هوش كيف الصعوبة في تكوين الجمل وفي التعابير.
1: اختصاص حلو وما يعطيك ألف صحة. وين نلقاوك في السوشيال ميديا؟
2: ترقاني
1: على مبدوف موجودين برشا ماكش موجودة برشا في الانستغرام
2: لا
1: أما موجودة في الفيسبوك.
2: في الفيسبوك عندي باج كابينة دختفوني أميمة طرابلسي الكابينة متاعي في المرسى كهو
1: حلو. يعطيك الصحة أميمة. شكرا لك.
2: ميرسي بوكو.
1: شرفني نورتني اليوم في ديجيتال في فيال على إذاعة الشباب. شكون تسلم على عزمي؟
2: نسلم على راجل عزمي ونسلم على أمي برشا وعلى أخويا
1: ربي فضلهم لك.
2: يعيشك
1: وبون كوغاج في اللي تعمل فيه. شكرا لكم أميمة.
2: يعطيك الف صحة.
1: يعطيك الصحة أميمة طرابلسي ضيفتنا اليوم في فيال على إذاعة الشباب. نحن واصلين مع الموسيقى. شكون باش نسمعوا برونو مارس جاست مايت. خليكم مع راي وير از ماي هاسبند.

موسيقتنا ما زالت متواصله في فيالا سهري تسبت عليه ذات شيبس. اسمعوا بعد شويه شامي يا ليل ويا العين، نسمعوا مع بعضنا وجه القمر، نسمعوا سميره سعيد في ما حصل شي حاجه، كنا نسمعوا في ماما ميا من البوم الثالث. نحكيوا على الفرقه السويديه تغني برشا بوب، الفرقه اسمها ابا والبوم اسمه ماما ميا. سمعنا منه اغنيه ماما ميا، الالبوم هذا خرج في سبتمبر 1975 جلام روك. الحقيقه عندهم برشا نجاحات ابا، منهم دانسينغ كوين، منهم شيكيتيتا، منهم ذا وينر تيكس إت أول، وبرشا موسيقى نجحه برشا ترجعوا نسمعوها من الجديد في 2026. شنو احوال طقسنا حاليا؟ سحب عابره باغلب الجهات تكاثف تدريجيا في اخر الليل في المناطق الغربيه، مع امطار مؤقته رعديه بتشمل بعض المناطق الشرقيه، الريح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قويه قرب السواحل وبالجنوب ما عدا الرمليه محليه ومعتدله ببقيه الجهات. البحر حاليا شديد الاضطراب، الحراره الليله نلقاوها ما بين 15 20 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتلقاوها زاد في حدود 12 درجه بالمرتفعات، وتكون ما بين 20 و 24 درجه ببقيه المناطق ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا فيما يخص طقسنا بالنسبه لليله. نحن موصلين مع الموسيقى، موصلين مع فقراتنا، وهذه فيها اللي متواصله حتى نص الليل.

قاعديني سبتو شفتهو ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة،

هذه موسيقتنا فيفي على سهريه السبت, وهذه موسيقتنا في اذاعه الشباب. باش نسمعوا مع بعضنا تيم امبالا مع جيني في دراكولا, باش نسمعوا بعضنا زاد لوفلي دي مقبل, باش نسمعوا مع بعضنا مي بصوت باد باني. ودريك شنو كنا نسمعوا؟ كنا نسمعوا في سميره السعيدي تبدل برشا في الالوان نتاع الموسيقى نتاعها. سمعنا اغنيه من 2015 خرجت في البوم كان اسمه عايزه اعيش, تصوير الكليب نتاعو وخروج الكليب كان في ماي 2016, عندها 10 سنين. اين عامله الاغنيه هذه؟ كلمات شادي نور, الحان بلال سرور, وتوزيع هاني يعقوب. سمعنا ما حصلش حاجه مصريه مع الموسيقى الغربيه.

من ألبوم اسمه ميناجري. الألبوم هذا يخرج عام 1977. سمعنا Lovely Day جينا من عند مغني سول ومغني لورين بي بيل ويذرز. قدش الوقت توا 10:25 تسمعوا في سيمن ويسي من خلال محمد عنتو تسمعوا فينا علي ذات الشباب. السلام عليكم السلام الكل وين ما كنتوا. بعد شوية تلقاو رمز القلعي في نشرة أخبار 10:30 على إذاعة شباب. تلقاو إليسا في شغلني.

هذا صوت ناسي عجل في سيدي سيدي. سمعنا صوت فضل شاكر في أحلى رسمة, وسمعنا صوت فيروز في السمينة. رجعنا لكم بعد لشة أخبار العاشر ونصف مع رمز القلعي. مازال معكم نفس الكيب محمد عنتول كوتي تكنيك, سيمون ميسر كوتي ميكرون. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم, وناس ندعاكم أكيد لصفحتنا اللي على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال. نفرح برشا بلي كومنتير نتاعكم باش نقراهم توا حتى النص الليل الكل. ناس ندعاكم لفقرة فيا لا مود. بما أنه اليوم 16 ماي 2026 نحكي على صيحات الموضة الموسم صيف 2026, نحكي على الألوان بصفة عامة والألوان الخاصة بالنساء, الألوان الخاصة بالرجال. الحاجة الحقيقة اللي حتى برشا في اللي غوشيخش أنه فما تحول كبير برشا يجمع بين سحر الطبيعة, يجمع ما بين اللمسات الرقمية والمستقبلية. فما حاجة جديدة اسمها لي أنسا. حبيت أن نثبت في الاسم هذا منين نلقاه. اسم جينا من كوريا. لي أنسا هو تقريبا دليل كامل بتاع تنسيق الألوان للرجال للنساء باش نواكبوا أبرز صيحات الموضة خاصة في صيف 2026, واللي يتميز أنه مفعم بالحيوية وبالانتعاش. نحكي بصفة عامة في لورا لوحة الألوان الأساسية لصيف 2026 اللي تركز على مزيج من الألوان الحيوية والظلال الهادية برشا واللي ترتح العين. نبدأ باللون الأول اللي هو اللون الأزرق السماوي والمائي, يتسمى أكواتيك بلو, اللي هو اللون أساسي مستوحى من أعماق البحار والمحيطات. وذكروا بالقدام البيئة واحترام البيئة. نلقاو الأخضر المستدام اللي تسمى بايو جرين, اللي هو درجة الأخضر العشبي وأخضر الغابات اللي تعكس الطبيعة والاستدامة. ونلقاو اللون الأصفر الرملي والترابي اللي هي ألوان محايدة. الألوان هذه جينيرالمون نلقاوها دافية برشا وتعطينا توازن مثالي للإطلالات اليومية واللبسة نتاع كل يوم. هذا بصفة عامة كما قلنا الألوان الكل معاها. نلقاو الألوان الرقمية المضيئة, إيش معناها هي؟ كما مثلا الفوشيا الكهربائي فليو نقولوا نحن في تونس. الألوان الأرجوانية اللافندر الرقمي هي ألوان جريئة مستقبلية تعطي لمسة من الطاقة والبهجة. نلقاو حتى اللون الرمادي بالنسبة للنساء في صيف 2026. هذا مش كلامي أنا, هذا كلام الخبراء متاع الموضة. يقولوا إنه إطلالات النساء الصفات تتجه نحو الجرأة والتميز مع الحفاظ على الأناقة المريحة. هون ديما نحكيو على الألوان. أول حاجة فما الكونتراست لوك, إيش معناها؟ معناها اللوك اللي مبني على التباين الجريء, اللي هو دمج لون حيوي ومضيء مع لون محايد والداكن. وحقيقة أستوس مزيانة في صيف 2026 ومناسبة برشا للخروج في النهار كيف كيف, زاد حتى تنجموا نمشيوا بها للخدمه. نلقاو الاطلالات المائيه المنعشه اللي تسمى اوشن بريز, اللي هي دمج درجات الازرق المائي والاخضر مع بعضهم باش يمثلوا الطبيعه الساحليه بصفه عامه. وهي زاد لون مناسب للاجازات, مناسب انك تعمل مارش والا للتجمعات بصفه عامه. ونحكيه على اطلاله اسمها طاقه الدبابين. نذكر انه هذا مش اسامي انا, هذوما الاسامي نتاع الخبراء نتاع الموضه. طاقه الدوبامين, دوبامين دريسنج اسمها, اللي هي تعتمد على الألوان اللي ترفع من هرمون السعادة والحيوية جوست باللبسة متاعنا كهوذي فيما يخص النساء. نمشي مع بعضنا اللبسة متاع الرجال. الرجال اللي في صيف 2026 يبعدوا برشا على الألوان التقليدية, الألوان المملة, باش يمشيوا نحو التنسيقات الذكية والظلال. وكيف الظلال تتعاود برشا اللي ديما مستوحات من الأرض ومستوحات من الذكاء الاصطناعي. كيفاش؟ مثلا نلقاو أستوس حاجة اسمها مودرن إيرثي نيوترال, تتسمى الكلاسيكية الحديثة. هي كلاسيكية لكن فيها لمسة متاع حداثة. كيفاش تصير؟ هي ندمجوا الدرجات الترابية الهادئة باش تعطي طابع صيفي فاخر ومريح. مثلا لبسوا مريول لون أصفر رملي مع مثلا سروال لونه أخضر. إيه نعم, أخضر, ما يكون أخضر زيتوني. ولبسوا ديما لون أبيض كيما نعملوا رابيل لون الابيض اللي نلبسوه من فوق. هذا في مخصوص مثلا العمل اليومي. ثم لبسه باش تكون موجوده برشا في 2026 في الصيف, اللي هي ديجيتال سبورتي والا اللبسه الرياضيه العصريه. ان ندخلوا لمسات من الالوان الرقميه القويه على قطاع رياضيه وقطاع كاجو. الحقيقة عجبتني هذه, نصور باش نجربها مع بعضنا. ثم إطلالة أخرى لوك آخر اسمه مونوكروم لايرينج. إيش معنى الإطلالة المونوكرومية الأنيقة؟ اللي هي نلبسه درجات مختلفة من نفس اللون باش نخلقوا مظهر كلاسيكي ممتد لون واحد ويمشي ويقوى وإلا ويمشي اللون يبهت أكثر. الحقيقة فما حاجات مختلفة, حاجات جديدة في صيف 2016 في مخصص الألوان في مخصص النساء وفي الرجال. من نصائح نصحوها لكم وينصحوها الخبراء إنه قاعدة التوازن. إيش معناها؟ مثلا إذا كان
ممكن نختاره قطعة من فوق فيها لون جريء مثلا، لازم نحرصوا أن تكون القطعة السفلية في لون محايد باش تكون إطلالة هادئة ومتوازنة. فما الخامات نتاع الأقمشة اللي هي تختلف وتلعب دور كبير برشا في أنها تبرز اللون، الكوتون اللي هو يعطي الألوان الترابية يعطيها مظهر طبيعي، والأقمشة تقنية الحرير تظهر الألوان الرقمية والمضيئة بشكل رائع. كانت هذه في على مود بالنسبة لليوم، نحن مواصلين مع الموسيقى آخر إنتاجات شيرين تباعا تباعا.

0: طول شيرين اللجمي على طول قال الاغنيه هذه بتنجح برشا في صيف 2026 تصور كلامك صحيح وديما شيرين اللجمي تعرف تختار الوقت بتاع الاغنيه باش تنجح برشا في صيف 2026 ان شاء الله بعضنا نتذكروا كلام محمد عنتوري هي باقي متشمتزه زاده في الاغنيه نتاعها اغنيه مزيانه كي تشوفني مع غيرك سمعنا صوت شيرين اللجمي نمشي مع بعضنا لفقره فيالا برفيوم
1: فيالا برفيوم.
0: على شنو باش نحكيو اليوم في فيالا برفيوم؟ نحكيو على الاختلاف ما بين البرفيوم البرفان تاع النهار والبرفان نتاع الليل واللي فهم اختلاف كبير برشا مش نفس البرفان نستعملوها في النهار مش نفسها اللي نستعملوها في الليل البرشا اسباب الاختلاف يرجع للطبيعه نتاع النوتات العطريه والتفاعل نتاعها مع درجه الحراره ويرجع حتى لنشاط الجسم في النهار ونشاط الجسم في الليل. الهدف من البرفان تاع النهار هو التجديد والنشاط والهدف نتاع البرفان تاع الليل هو الجاذبيه والعمق اللي يعطيه الشخص اللي البرفان هذا. باش نظهروا لكم الفرق ونوضحوا لكم نحكيوا على عطور النهار اللي تسمى بالانجلي داي تايم سينتس اللي تتميز بصفه عامه بانها خفيفه منعشه وما هيش مزعجه للناس اللي موجودين بحذانا مصمم العطور تاع النهار باش تتماشى مع حراره الشمس ونشاط العمل والحركه بصفه عامه. العلات العطريه المهيمنه في البرفان تاع النهار اللي هما الحمضيات سيتروس الروائح المائيه الاكواتيك الازهار الخفيفه النوتات الشائعه في البرفان تاع النهار اللي هما القارص كيف كيف زاد نلقاو الياسمين الخفيف الشاي الاخضر المسك الابيض الخفيف وغيره من اي نوتة خفيفة هكا وتحسها افرشكة. تركيز غالبا ما تكون من فئة الاوديتي اللي حكينا عليها قبل اوت دو تواليت والا الاوت كولون وهي تركيزات خفيفة الطاير بسلاسة من غير ما تولي خانقة مع حرارة الجو ديما تعطينا هكا شعور بالضفة بالحيوية بالانتعاش. نحكيه على لي بارفان تاع الليل نايت تايم سينتس اللي هي تتميز بانها رزينة شوية من جانب الايجابي بيان سور دافية وخاصة غامضة ولي بارفان تاع الليل مصممة باش تعطي ثبات وتكون ثابتة برشا في الأجواء الباردة والمناسبات الاجتماعية والسهرات. كما فهمنا عكس البرفان تاع النهار البرفان تاع الليل نشموها ونلاحظوها وتكبش فينا خلينا نقول بلغتنا التونسية. العائلات العطرية المهمة في البرفان تاع الليل هما العائلات الشرقية الأورينتال الخشبية الوودي سبايسي التوابل والنوتات الشائعة نلقاوها برشا في البرفان تاع الليل هي العود العنبر الفانيليا باتشولي نلقاو خشب الصندل القرفة الليذرز بصفة عامة الجلود وتكون من فئة الاو دي بي اللي هي اوت بارفان والا البارفان بصفة عامة خاطرها تحتوي على نسبة زيوت عطرية عالية اللي يضمن الثبات نتاعها وخاصة الثبات اللي يدوم لساعات طويلة في العشية وتحسسنا هكا بطبع من الفخامة من الأناقة من الجاذبية ومن العمق. هذا فيما يخص لي بارفان تاع النهار واللي لي بارفان تاع الليل. وفما زاد نلقاو انه دي بارفان يصلحوا للنهار يصلحوا لليل اللي موجودين في برشا بلايص دونك هوني نحاولوا هكا نفهموا روحنا نحب بارفان تاع النهار والا بارفان تاع الليل والا نحب العطور اللي تدمج ما بين الانتعاش بتاع الحمضيات في النهار فخامة الأخشاب في الليل والمناخات الدافئة في الليل دونك نجمو نلقاو برفان يجمع ما بيناتهم الزوز. كانت هذه فيالا برفيوم بالنسبة لليوم فيالا متواصلة حتى نص الليل. هذا صوت إيرو سلامات زوتي في موزيكاي.

صوت اخواني سمعنا لكميزة نيجرة. شنو عم نطلع على الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اللي طبت بلاغ، حكيت فيه عن توقف حركة القطارات على خط احواز الساحل ما بين سوسة باب جديد والمهدية عشية اليوم السبت 16 ماي 2026، نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي لكابل كاتينيغ. وقالت الشركة ان المصالح الفنية تعمل حاليا على اصلاح الوضعية التقنية هذه باش تستأنف سير القطارات وعودة الحركة في اقرب وقت واعلام الحرفاء في الاباء. ونحن اكيد كنا نكون فما جديد نحكيوها على إذاعة الشباب. بعد شوية تلقاو رمز القلعي في نشرة في موجز أخبار لحدش ونص آخر موجز الأخبار. بالنسبة لليوم تود سويت تلقاو لورا باوتزيني، موسيقى إيطالية نوتشي.

هذا صوت جيبسي كينغز في فاموسا بايلار. قبل ما سمعنا صوت بوند ديلو اللي هي مجموعة فرنسية في غنية باريس لاتينو، غنية تجمع ما بين الديسكو فانك وما بين البوب راب، خرجت في اكتوبر 1983. وديريكتومون بعد موجز اخبار رح نسمع رمز القلعي، سمعنا اخر انتاجات بي تي اس في سويم. وقيتنا على طلع على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال. السلام عليكم برشا مستمعين الكل وين ما كنتوا اللي تفاعلوا معنا واللي تفاعلوش معنا. تحية محمد العثار، العزمي بن عبيد، تحية الغالية أميمة شلوف نسلموا عليها برشا، تحية لأميمة الطرابلسي اللي كانت معنا ضيفتنا، تحية سونيا شيخة، أيمن المجدي، نورة بن عمارة، بن عثمان هاجر، تحية المنير رمضاني ومحمد حمودة. وكل ما نختار أنه ياخذ من وقته هكا ثواني يحط لنا لايكس، يحط لنا ديجا دور، يحط لنا كومنت، نفرحوا برشا بهم الكل. تحية كبيرة برشا شلبية زهو اللي تقول أهلين وسهلين ومرحبتين بالغاليين، مساء الورد والفل والياسمين والعنبر والنسرين للناس الحلوين، مساء الصحة والعافية وراحة البال والهناء والسعادة وطول العمر لك خويا سمسوم الغالي والكيف العاملين في إذاعة الشباب، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ومن حسن إلى أحسن، اللهم آمين. تقول بربي خويا سمسوم طلبت منكم الأسبوع اللي فات أغنية هاني شاكر، ربي يرحمه به، نحاول إذا كان موجود الأغنية نسمعوك هاني شاكر بعد شوية. يا شلبية مرحبا بك، تقول شكرا جزيلا، سهرة ممتعة ورايقة مع أحلى سمسوم، دمت متألق على الدوام صديق الغالي. شكرا لك يا شلبية، سلم عليك برشا، سلم على كل مستمعينا في قفصة، نسلم عليك أنا ومحمد عنتون، نسمعوك إن شاء الله هاني شاكر. محمد حمودة يقول مساء الورد والفل والياسمين سامي، تحية ليك للمايسترو محمد عنتون في الاستماع والمتابعة، يحلو السهر في سهرة السبت معاه في رب رفقة أحلى سمسوم، أحلى موسيقى مع أحلى الاستضافات. شكرا لك يا محمد، تحية كبيرة برشا ليك، ونفرح برشا بكل كومنتير نتاعكم وكل فيدباك نتاعكم يوصلونا لصفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال. صوتكم باش نسمعوا صوت مايكل جاكسون في بيلي جين.

هذه أجواء الزومبا على إذاعة الشباب. هذه فيالا الأغنية اللي قبل الخراس معنا فلاي بروجيكت في توكا توكا. آخر صوت هو صوت اخترتوه أنتم المستمعين وتحديدا خدتهم شلبية زاهو اللي نسلم عليها برشا. شلبية زاهو من قفصة ونسلم على كل مستمعينا من قفصة ونسلم على كل مستمعينا من تونس كاملة وخارج تونس زادة. تحياتي لكيف اللي كنا معاكم الليلة في فيالا. بدنا معاكم من 9:30 محمد عمتول كوتي تكنيك سيمون ميسر كوتي ميكرون. نقول لكم ليلتكم زينة الناس كل ماتش لوف أند ريسبكت برشا محبة وبرشا احترام. هذا صوت هاني شاكر في قسمه ونصيب. تصبح على خير ناس كله. باي باي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصك، من توا حتى ل 11:30 مع قصص وفرص النجاح، فرص التكوين اللي تكون حاضرة معنا في برنامجنا. نسمعوا حكايات المشاريع كيفاش بدات، الأفكار كيفاش انطلقت، إذا الكل من خلال حصتنا تسمعوه، ونسمعوا تجارب العبيد اللي تتعدى معنا، واللي علاش ليه من خلال تجاربهم هما تنجم أنت زادة تكون صاحب مشروع تبدا به مشوارك المهني. وتوا لي جون ما شاء الله نصور أنا أغلبيتهم اللي يخموا في المشاريع، تبدلت العقلية وليت عالم المشاريع، معاش يخافوا منه لي جون كيما قبلوها. وبحذينا احنا بعد شوية ان جون باش نحكيو معاه كيفاش بدا مشروعه بأكثر تفاصيل. ثم جون واحد اخر كيما ويل بون، مش جون برشا ما وليد كهل خلينا فاتك عالم المشاريع انت ما فات شيء ما يفوتنا شيء. اي يعطيك الصحة، كفيل. خلينا نسلموا على الكيب الكل، مجدولين في الديجيتال، وليد الريفي في الكوتي تكنيك، وحميد الزغدودي من قدام الميكرو. نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم. اهلا وسهلا بالموسيقى.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا. وقايت باش نمشيو الأول فقراتنا وفقرة السكس ستوري مع ضيفنا لولاني. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
2: سكس ستوري
1: السكس ستوري ضيفنا أحمد بن عياد. أهلا وسهلا بيك.
3: عسلامة ومرحبا بارك الله فيك على الاستضافة يعطيكم الصحة.
1: مرحبا بيك يا أحمد. أنت من الشباب اللي كما كنا نحكيه بكري دخل عالم المشاريع على بكري.
3: على بكري والحمد لله.
1: والحمد لله. خلينا نسمع معك القصة.
3: ألوغ مرة أخرى بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. دونك أنا الفكرة هذه بديت كي تخرجت من الماستر ذاي اللي عملته في الياشوسي.
1: نعم.
3: وقتها عمري 22 سنة. بديت ولمت مع بيريود صعيبة شوية وقتها في الظروف اللي هي وقتها الكريس سانيتير تاع الكورونا.
1: نعم.
3: دونك وقتها كورونا أنا عمل ماستر انتربرونيا لازمنا نعملوا مشروع ولا معناتها نعملوا او موا اون ايتود دو بروجي باش نجمو نقدموه قدام الجوري تاع بروجي دو فان داني. افيك معناتها عاونا العائله الكل مع بعضنا قعدنا في ليمات نتاع الكونفينمون شنو نجمو نعملو شنو نجمو نعملو. خرجنا بفكره اللي هي بديناها بالنوصلو منتوج للديار العباد نسهلوا عليهم نتاع الصناعه التقليديه. ومن وقتها بدات الفكره اللي اليوم الحمد لله بعد بست سنين معناتها مازلنا موجودين سوغ لو مارشي بطريقه باهيه.
1: بديت ملا من وقتها ليدي في الماستير اي باهي هي كانت جوست ايدي نتاع انك باش تعمل ايتود الفان بروجي نتاعك انت وتمشي على روحها ولا وقتها قلت سي هذه الفكره نتاعي انا باش نعمل بها البروجي.
3: هو الحق نتاع ربي للامانه وقتها مازلت قاعدين في نحكي والعائله مع بعضنا وقتها ونشوفوا شنو نجموا نعملوا شنو نجموا نقدموا. دونك انا بور موا كانت حاجه فكره نجم نوصلوا بها لكن وقتها ما امنتش اللي كونه باش تولي هي خدمتي الاساسيه نتاع كل يوم واللي باش معناتها كيما نقولوا نقوموا ونصبحوا ونرقدوا عليها.
1: باه انت بديت في مع الكورونا. الكورونا تقريبا ثم عامين اقل شويه هي اما العبيد وقتها حتى اللي باش يبدا في بروجي يقول لك نبدا توا زعما انت وقتها بديت.
3: وقتها بدينا على خاطر هو شوف انا نمن بحاجه ديما قلتها لبرشا من اصحابي ولا من الاصدقاء ولا حتى اللي صدعوني ساعات في معناتها دي فاكولتي قول لهم راهو ما فماش وقت باش نجم تبدا فيه بروجي ولا وقت باش تبدا انت معناتها ظروفك باهيه ولا مش باهيه. هو وقتاش انك انت اون فوا كو تمن بروحك وان فوا كو عندك قدراتك وتبدا توكل على ربي حضر روحك معناتها سوفيزامون وتوكل على ربي لاباس معناتها كيما كريز ولا مش كريز سانيتير ولا اللي هو انت وقت الفايده اذا امنت باللي كونه فما فكره وتنجم توصل توكل على ربي وان شاء الله التوفيق يجي.
1: باهي بديت انت الفكره وبديت توكلت على ربي في الوقت هذاك. شنو هو لي برودوي اللي كنت تعمل فيهم احمد؟
3: وقتها بدينا في الدار نعملوا في الهريسه وفي الهروس اللي هو دونك فيمي. عملنا زادة وقتها القديد صفاقسي والمرقاز نشيحوه دونك دمانيغ ديما كله تقليدية. خذيت هذوما اللي غوسيات الكل وقتها سهلت عليهم جاتي وعملنا تعمقنا بهم أكثر في الأيام هذوك. بعد بشوية بشوية كي لقيت فما طلب وليت كل مرة نزيد برودوي جديد اون فونكسيون دو شنو يقولوا لي الحرفاء نتاعنا.
1: باهي بدينا في البروجي ثم طلب ما نعرفش انا في الكورونا الناس كل في ديارها حتى اللي ما كانش يعرف هكا طيب تعلم راهو يطيب في الكورونا وتعلم يعمل شويه اي بورتون ثم مثلا على لي برودوي هذوما اقبال وقتها.
3: هو والله الحمد لله الاقبال كان موجود على خاطر فما اول حاجه انه معناتها القديد ومرقاز حاجه كانت تعملها قبل معناتها زمنيه وقديمه وتشد برشا اليد وتاخذ برشا وقت. دونك وقتها باش وصلنا عملنا لو برودوي هذاك حبلنا وقتها برشا وقت والعباد وقتها تحب الذوق وقاعده في ديارها تحب تعمل ليفغيزون ما تنجمش تخرج من كذا وكل شيء. بار كونتر اللي شنو وقت اللي كانت موجود سيكو العباد وقت كيما قلت انت بالضبط يطيبوا برشا في ديارهم وما يطيبوش معناتها المنتوجات اللي نعملوا فيهم نحن. دونك هذاك اللي لقيناها افونتاج.
1: وعملت باج وبديت تبيع اون ليني معناها من الاول.
3: بديت اون ليني وقتها بديت باج انستغرام وفيسبوك معناتها كيما قلت لك فريمون هنايا بالمناسبه هذيا نشكر معناتها العباد الكل حرفان تاعنا والعائله والصحاب والاحباب اللي امنوا بينا معناتها كيف بدينا على الاول بشويه بشويه معناتها بدينا فكره بالنسوقوا في البرودوي تاعنا الحمد لله ربي من بعد بمده ولينا لقينا طلب كبير معناتها من الحرفاء، ومن بعد ولينا نبيعوا في معناتها المغازات وليزيبيسخيفين في تونس.
1: كنت انت تتصور اللي ما نعرفش انا من ايدي نتاع البروجي فان ديتود حتىكش اللي انت تلقى روحك اللي هو هذيك هو المشروع نتاعك، كنت تتصور اللي باش تمشي في في الخطوات هذه معناها وباش تحل مشروعك؟
3: والله وقتها هي 22 سنه كما نقولوا، برشا يقولوا وقتها مازلت زغرون ومازلت صغير، انا نقول ما فماش وقت. مي وقتها الصعوبات شنو اللي كونه كما حكينا ساعه، قلنا كونه 22 سنه ما تعرفش اسكو ريالمون باش تكمل في الطريق هذاك، اسكو باش تعمل حاجه اخرى، اسكو هذه نجم نهار اخر يخليك انك انت فما افاق وفما تطور كبير نجم تعمله معناتها في حياتك الخاصه ولا في اللي هو. دونك وقتها بشويه بشويه قعدنا اون اتيجي نقدموا بشويه شويه مرحله بمرحله، الحمد لله من بعد معناتها الجو اللي عانيت من عند معناتها العائله الكل، والعائله اللي ديما يقول لك اي كمل واصل ما تقفش لازم تزيد تامن بفكره نتاعك معناتها. وبالمناسبه كما قلت ساعه نشكرهم معناتها اللي ديما كانوا ورانا باش سند كبير باش نكملوا.
1: مش سهل البرودوي سورتو من النوع هذا خاطر فيه منافسه كبير برشا يخدموا كيفك احمد هكا ولا اما انك تولي تبيع بارتو نتصور فيها سر.
3: هو المنافسه راهي ديما تعين، انا ديما نقول لهم راهو بالعكس ما فماش منافسه، لازم تكون منافسه تاعك ايجابيه. شنو معناتها ايجابيه؟ معناتها انا راني اللي يخدموا كيف المنتوجات كلهم اصحابي والكل منكلمهم بالتليفون، واذا نسمع بلي فما حاجه جديده راني بالكل امانه ونقولها معناتها ما عنديش حتى اشكال، نكلمهم ونتصل بهم ونقول لهم على خاطر كيما انا نجم نضر كيما هو نجم يضر، ولازمش مضره تجي لاي انسان، وذوكم اصحابنا على خاطر غدوه تجب تستحق له هو ينجم يستحق لك. دونك لا سي لا كونكورونس بوزيتيف. باغ كونتر شنو هوني لا سول شوز اللي تصير كونو بار اكزومبل نشوف انا اللي كي نعمل برودوي جديد والحمد لله يتسوق بالطريقه نتاعو الباهيه، ونعمل دي ديغوستاسيون في البقايا ساعات نعمل معناتها هكا شويه في الانستغرام وفيسبوك شويه دي غوسيت بهم وكل، تلقى الاقبال كبير بشويه بشويه بالبوشه وغايه تلقى البرودوي هذاك معناتها خذا بلاصتو، ومعناتها الحمد لله من بعد العباد تزيد معناتها تامن باللي هو منتوج هذاك عنده بلاصتو. وحاجه مهمه ياسر هذايا فيكو نحن الحمد لله الاسم تاع الماركه نتاعنا او سافور من بعد بمده توا عندها 6 سنين اللي حلينا، فيكو الاسم موجود والعباد عندهم ثقه فينا معناتها المنتوج اللي نعملوه فيكو اي ريسبكت ديما دي كاليتي دي جين ودي نورم، العباد الحمد لله ربي ديما تحب الذوق وتحب اي سون كوريو دو ديكوفرير.
1: ربي يوفقك، ما استحقش راس مال كبير معناها طونك العائله موجوده تمويل ذاتي نتصور.
3: هو فما كما نقولوا في التمويل ديما تسحق برشا حاجات، فما التمويل نتاع الفلوس هذاك يعينك باش تطور من روحك وباش ما لازمش يكون هو حاجه اللي تخليك ما تكملش ولا تقول في جو خاطر ما عندي فلوس ولا خاطر فما عباد وصلوا قبلي كانوا عندهم فلوس دونك كان لازم يناقف باجو تو، لازمك تكمل تامن فكره. فما زادة كيف كيف اللي هو اهم برشا من الفلوس اللي هو السند اللي حكيت عليه بعدة مرات، سند نتاع العائله وسند نتاع الاصحاب والعباد يحبوا لك مصلحتك.
1: يمنوا بيك وقت اللي انت ترخي يقول لك ليه برا قدم برا
3: كمل وواصل ما تقفش راهو مازال الطريق طويل تنجم توصل تنجم تعمل، هذاك حاجه مهمه ياسر. وسورتو انا ديما نعاود نقولها معناتها قلتها برشا مرات من اصحابي بخلاف العائله، بعض ساعات فما عباد يجيك يقول لك يعرضك في بلاصه معينه يقول لك يعطيك صحه فيك منتوج اني البارح ذقته انا ذقته مع الوالده ذقته مع مرتي ذقته مع صغاري ذقته مع كذا ياسر عجبني بنين برشا واصل في الطريق هذاك. وقتها انت حتى ولو انت تبدا اتون بلو با نيفو تحب تواصل تحب تقول اي نزيد نكمل، مادام فما عباد داغيغ اللي عجبهم المنتوج واللي فرحانين il faut continuer ou il faut pas baisser les bras.
1: دونك نتصور انا الشباب اللي يسمع فينا انت من فكره بسيطه لليوم صاحب مشروع، مشروعك اليوم كيفاش يقولوا هو تخدم معك في ناس نتصور اليوم
3: موجودين الحمد لله
1: موجودين الحمد لله، بديت من عمر صغير وقاعد تقدم واحده واحده وهذا مشروع العمر
3: بحول الله سميع العليم. هو ديجا وزاد مادام جبدنا على العباد هذوكم راه هما راس المال نتاعنا معناتها، خاطر من غيرهم هما ما نقدموش. وهذه بالمناسبة نوجهها للشباب الكل، إذا كان عندكم أي إنسان يعين فيكم ويخدم معاكم راهو هذاك هو راس مالك وأهم حاجة في الحياة، خاطر مع غيره هو راك ما تقدمش. أنت صحيح عندك فكرة، أنت صحيح عندك صاحب المشروع، أنت صحيح عندك معناتها كما تقول حاجات في ديك ولا في الصنعة ولا اللي هو، لكن من غيره هو ولا من غيرها هي ما تنجمش تقدم. دونك راهو قد ما نقول لكم ذوكم العباد راهم ما تسحق لهم أساسيين في حياتك، راهم ذوكم راس مالك وديما ما تستغنيش عنهم وديما الكلمة الطيبة. وصحيح يصير معناتها هكا ساعات تنرفيز وكل أماكن تنرفيز مكون إيجابي مش بالعكس عنده سلبيات.
1: يعطيك الصحة أحمد، إن شاء الله موفق وترجع لنا ديما وين ما ثم جديد نصور. وعندك برشا أحلام محضرها للبروجي، كيفاش باش تكبروا، كيفاش تزيد تقدم أنت أكثر. نقاط بيع في تونس الكل نتصورها
3: توا الحمد لله. عندنا تقريبا 65 معناتها مغازة يبيعوا المنتوجات نتاعنا. وإن شاء الله ديما عندنا ديفيزيون. وأنا نقول لمراه كي تعمل تخاص لا فيزيون تاعك لازم تكون سور لو كور تيرم مويان تيرم و لون تيرم. لازمك تكون عندك انت اون فيجن شنو تحب تعمل بعد بستة شهور عام شهر جمعتين، شنو تحب تعمل بعد خمس سنين، وين تحب توصل بعد بعشرة وعشرين سنة. وراهو فكرة بسيطة تنجم تامن بها وتنجم توصلك لبعيد. واللي وصلوا قبلك راهو مع بيد وصلوا خاطر خدموا وامنوا برواحهم، وراهو ما يجي حتى شيء بالسهل. توكل على ربي، اخدم اسعى والتوفيق تو يجي.
1: نختموا بالكلام هذا، يعطيك الصحة يا أحمد، إن شاء الله موفق وترجعنا ديما وين ما ثم جديد. ما زلنا مكملين معاكم احنا، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: ساكسس ستوري.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مازال مكملين مع لي ساكسس ستوري وبحضرنا لميا بخري. اهلا وسهلا بك يا لميا، منوره ما شاء الله عليك باللبس التقليدي.
2: عايشك منوره بوجودكم. لميا بخري
1: قرب شويه للميكرو يا لميا وخلينا نسمعوك شويه. اي خاطر لميا راه باش تعرف قاتلي راه شدني التراك كما باذن الله وموراه واضحه.
2: مختصه في الحلويات، في صنع الحلويات التقليديه، وكيف كيف ما قعدتش غاديك زدت طورت روحي وزدت تقليد جميع انواع الحلويات الكل.
1: هالحلويات جديده
2: للكل،
1: جميع الكل،
2: كل ما يخص لحلو
1: اي حاجه تخطر في بالك انا نعمل،
2: انا ديما نمشي نقراها ونقعد نطور من روحي، ما نقعدش حد غادي. صحيح نحب الصناعه التقليديه ونحب الحلوم تاعنا ونحب قلاوتنا ونحب الكعك ونحب الصمصه،
1: اما زاد لي تراند اللي يخرجوا والحكايات اللي يخرجوا زاد التوانسه تشرها عليهم. انت تقدم
2: ديما مواكبه، نقعد ديما مواكبه. وكيف كيف ما قعدتش غادي نعمل الجاتو تاع الفيونساي.
1: وذاك كان الجاتو تاع اللانش جديد. تعملها مدوك ما
2: عرفت، احنا راهو عائله فنيه. كلنا في الحلو،
1: كلكم في الحلو.
2: مغرومه برشا ونشكرها برشا بالحق، هي اللي
1: عدت لكم الغرام
2: وعدت لنا الغرام
1: عرفتك من الصغرة كي كنتوا هكا حلو العيد باش يتحل الناس الكلها تتلمى.
2: لا لا، وتحب زادة وحدة وتحب احنا باركة. كيف كيف زادة علمتني التقطير، نقطر وحدي حتى كيفاش نعمل كعك ورقة، نقطر الماء ورد كان الناس الكهو ما قدروش، اما كل نعملهم انا وحدي.
1: كل شيء صنعت ايديا وحيت عينيا.
2: نعمل بروجي كبير، نحب نقعد نبدا شيخه، نعمل حاجه قطع هكا نشيخ عليها، هكا فن، هو
1: فن
2: عرفت، نحب نشيخ عليه. قعدت كيكه كنت نجم نكبر وعبيد تطبع الليل، هي بالحب
1: انا كل حاجه بيدي،
2: كل حاجه بيدي نمسها نشيخ عليها، وعملت لوكال كامل. بالحق نشكر زيد الوالد، اعطاني دار كامله حسب الحلو.
1: كل بعد اللي نمشي اللهم صل على النبي، العائله الكل في الحلو،
2: الحلو نخدم الحلو نهار كامل نقعد. كيف كيف زيد بالحق نشكر زيد زوجي اللي مساعدني معاوني. سي معرفتك ايس قعد يعرف لي انا نقعد نهار كامل نخدم الحلو
1: عادي الدبر كان ما تخدمش الحلو يقول لك سيبا يا خويا،
2: ولا هو اوقات الفراغ نتاعو كيف كيف يجي يعاون.

0: زادة نشكر زوجي برشا معاوني يلوج معايا زادة في المواد الأولية، وانتي تعرف معايا ماهوش سهل أنا باش نلقى المواد الأولية، أنا معناها ما نخلطش حتى باش نبدا نخدم وكل وهو يلوج وكل شيء
1: راوية
0: يعني عائلة كاملة دخلت في الحلو
1: عديت لهم
0: ويحبوني وبالحق برشا يشجعوني وبرشا ياخذوا من عندي وبرشا يتعاملوا معايا وحتى الجالية بالخارج
1: شفتوا عاد يبدأوا مروحين
0: كسوا يبدأوا جايين يبدأوا وصي ويبدأوا مروحين كيف كيف بالحق نخدم جميع المناسبات الكل في الباك التخرج
1: عروسيك
0: الفيونساي كل شيء الحمد لله الحمد لله.
1: وكيفاش عاملين انتوما ما شاء الله عائله؟ انا نعرف حتى اختك تخدم لحلو وتتنافسوا انت وياها شكون اللي جاها اكثر ليكوموند.
0: منافسه شريفه ونبداو فرحانين عرفتها اما كل واحد يخدم وحده وخويا كيف كيف زاد باتشيري في كبار في البطان وبالحق يعمل تراند الكل جديد
1: بالحق معناه العائله الكل شفت الوالدين كيف يوجهوا صغارهم راه وهو يغرس فيهم كل غرام
0: كل بطان تقول حلو بخريس
1: هيك
0: ديريكت
1: مكتسحين المكان
0: والحمد لله الحمد لله حتى زاد البطل يشجعوني برشا يهبطوني زاد نشكرهم برشا نشكرهم ديما يهبطوني في الباجيت ومازلت ما جاوبتهمش انا جاوبهم توا ونشكرهم توا برشا ناس مشجعيني برشا ناس يحبون
1: شوف انا باش نقول لك الاسئله نتاع كيفاش بديت وشنو الغرام ديجا معناها ما انت ما تسالش الاسئله هذه
0: خاطر 2008 انا نخدم واحده واحده على خاطر زيد كيف كيف كنت مكونه 2016 وان شاء الله توا نرجع مع الحق السيد ما نجمش نمشي نقري ولادي صغار دونك خليت روحي نخدم معناها في الاتولي نتاعي كبرت أولادي وإن شاء الله زيدا نرجع لك
1: لنا عودة
0: وإن شاء الله نرجع لك ومعاي حتى نحب والله العظيم ما حشيش معناتها أمور مادية الحمد لله لأن نحب الصناعة التقليدية تستمر الصنعة اللي أمي علمتها لي اللي أنا قريتها نحب زيدك البنات هذوكم نحبهم يتكونوا
1: ويخدموا
0: ويحسنوا من رواحهم هذي أنا نشيخ هكا معلي
1: حلمتك
0: أي بالحق وبرشا يجيوني ونكونهم بليش في الدار وحمد الله يا ربي معناها
1: تعطي سر المهنة معناها
0: نعطي سر المهنة قد ما نعطي قد ما نختم
1: حمد الله يا ربي
0: حمد الله يا ربي وسر المهنة هو راهو المواد الأولية ذات جودة عالية واضحة الحكاية لهنا عليها ماهوش يسهل يعني باش تقعد بالحق كل شيء ياسر غالي
1: بيان سو
0: اما ديما نقولوا الحمد لله الحمد لله
1: هذاك علاش هو ديجا انعكس على سوم الحلو في حد ذاته اللي طلع سوم الحلو
0: ما عادش يعني رغم هكاك العباد تعرف قيمته وتحب
1: وكيله احنا التوانسه وكيله ونحبوا القعدات ونحبوا
0: كل مناسباتنا حتى معناها في عشويه العشيه لازم يحضر الحلو التونسي نتاعنا
1: سورتو توا جاينا الصيف وتطويل العشيات
0: الحمد لله زاد عندنا سيزون باهية الحمد لله العباد يوصيه وامورنا واضحه في كل مناسبه تلقاني اموري واضحه قبل الحمد لله تلقاني اموري واضحه عندي كليوناتي عندي كمانديتي خدمتي
1: وتخدم ليفغيزون معناها
0: شويه شويه مش
1: شويه شويه
0: نخاف حتى الحلو يفسد ولا حاجه ولا مش هكيك
1: انت والطقس انت وال
0: ماذا بيا الكليون يجي يهز سلعته على عينه يشوفها يطمن عليه يذوق زاد
1: اي جرب
0: مش هكيك حتى في المناسبات معناها ناخذ موصلي سكري كل شيء ونزينه في الطبقه ونعم الدنيا كل معناها يجي حاضر تمشي هي الحجامه
1: ترجع تهز اللي توا ذيك واش نحبوا احنا نسجني غالمون شفتوه مع الخدمه مع طقس تمشي تلبس وتزين ترجع تهز مكتب وتنور وجهك قدام الناس
0: صحيح
1: موافقه ان شاء الله لم بالحق نتصور انا راه انت اللي تحكي فيه هذا كل محبه مره وفي زاد برشا تعب راهو
0: برشا تعب ما نخممش في امور ماديه بالحق هذاك علاش انا ما حاولتش اني نكبر مشروعي خاطرني برشا محبه بالحق والسلعه زاد غاليه مستحقين معناها تمويل مستحقين دعم دوله مستحقين كاصحاب مشاريع صغرى هذو دزوا معانا شويه
1: انت التمويل تمويل ذاتي معناها
0: تمويل ذاتي اما توا زيد صحيح انا عندي مكان في صنع الحلويات اما زيد نحب ومجهز بالماكينات حديثة تعاوننا تزيد تحسن المنتوج نتاعنا زيد مستحقين مش نقعدوا زيد
1: نفكر وكل شيء غالي انت تعرف فور كبير ما نعرفش شنو هي اي حاجه باش
0: مستحقين بالطبيعه وكل شيء الحق
1: غالي
0: من كي تشوفها تعرف
1: اما جنرال ما نعرفش لم يعيس كنت تأكد لي هذا ولا ليه زيدا سامحني انت بيوع الحلويات نحكي انا على واحد يخدم بإتقان ومعروف والناس تجي تخو يخلص روح
0: انا معاش نخم بالحق اخر حاجه نخمو فيها هذيك
1: المهم تقى روحك انت
0: المهم انا شيخه
1: دونك انت بما انك انت كان ما تدخلش نهار تعمل حلو الدبرم دونك انت هذيك كور انت انت مش
0: بالحق وليت ما عادش نخمم هكيك اما توا واحد لازمه عليها ينسوف باش يكبر مشروعه باش يكبر الاتوليه نتاعو ويعمل دعم وكل شيء زاد كمان لازم يولي يخمم
1: يعمل استراتيجي كيفاش
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما نقعد انقول وديما نقعد نعاود نقرا وديما كل ما نلقى فورماسيون نمشي نقراها في كل شيء اما اخر حاجه نلقى جيستيون
1: جيستيون وديجيتال والماركتينغ وبعدين ايمان من بعد ايمان باش نحكي نحلوا عليها الكتاب لهنا لم يا خاطر شنت
0: الناس على خاطر بالحق صحيح غرام وصحيح محليه وكل شيء اما زيد مستحق فيه فيه يحب معناها
1: برشا ماركتينغ لحلو
0: برشا ماهوش يساهل يحرص انا معناها قديمه في الدومين ويعرفوني العباد
1: صحيح ويعرفوا العائله وابا معناها تاخذ مقدم من توما ديجا في الحلو دونك واحد ديجا يبدا باسمه
0: معاش خالت العبد من السلعه السلعه ياسر غاليه
1: تلقى روحك اولا تلوج عليها وفين باش تلقاها وزيد الغلاء
0: علاش قلت لك نشكر زوجي نرجع
1: يعطيه الصحه
0: يلوج يعطيه الصحه يروح من الخدمه ويمشي يلوج لي عصير
1: بالله النهارده اللي يجيب لك السكر راك تحس روحك فرحه كبيره ايه
0: نعودوا فرحانين
1: دبرناها
0: بالحق
1: بيتوا فرحانين لقينا السكر والله اليوم السلق الزبده هيك ايش عملتوا هاي بريود الزبده مقطوعه
0: شو نقول لك؟
1: كل عطار لك
0: الناس الكل عاد نلوجوا الناس الكل.
1: كهو والهدوين يلقى لاي برودوي يفرح به معناها يبات فرحان
0: كل ما نلقى نفرح نقوم نمشي حتى تو في وسط البلاد زاد نمشي نلوج ابار العطار اللي بحذانا معنا
1: ليه بالحق خدمه ماهيش سهله خدمه اخزر حتى جسديا يحب لها برشا طاقه راهو باش تبدا حاضره تصور انا واحد نهار كله قاعد وباش يحضرك الحلوه ذاك من بعد ظهره على ديرب
0: تبدا واقفه نهار كامل تبدا قاعده نهار كامل
1: صحيت لهنا فيها تعب
0: كما شيش نحبها وكل ما مستحيل يعني واحد يقعد فيها ماهوش سهل يسكتوا في الغلاء والتعب وبعد هما يفرحوا ويهزوا هكا وبعد نتلفت ونقا معناها ترقى وانت تقعد تستمر معناها تصيح تفرح وتشيخ وتقول احلاه وكملتك مع الدم تاعي
1: تمشي
0: وبعد تلقى زيد المعون يستنى فيك وتلقى دنيتك وتلقى ترجع وتلقى وتلقى وتلقى بالحق برشا تعب
1: وراها برشا تعب
0: وراها برشا تعب احنا شيخين بها نسيو التعب كي
1: ترجع لواحد يقول لك تعبنا هذيك هذيك
0: سيئة انت زيد تشيخ عليها وتعملها بكل حب وبكل ما عندك بالحق زيد تشيخ عليها تنسى تحب وتنسى كل شيء
1: ولا يرجع لك يقول لك راني ذقت وذقت وما ذقتش كيما هذيك هذيك ديجا في حد ذاتها شهيدة واحد يعمل عليها
0: برشا علاش قلت لك مواطنين بالخارج ديما يكلموني وديما يجيهم الحنين نتاع الحلو التونسي
1: موافقه يا لميا ان شاء الله. بالحق محليه الانرجي نتاعك ومحبتك انت تحكي هكا على سمعتك وعلى خدمتك تتحس معناها ما احسنش من واحد يخدم خدمه هو شيخ عليها وهو مغروم بها باللي تخدم. تصور انا كتعبى ذاك الكل من بعد تقول انا نحب انا كان ما ندخلش نهار انا ومن الكوجينة ولا ما نعملش انا حلو ولا تو نحس روحي مانيش انا مانيش لميا.
0: صحيح
1: انك تشوف انت تقول انا كي ندبر سكر ولا حاجه الشيخه عامله جو عامله كيف لان هذه كله بالحق محبه تتحس في الخدمه هذه وان شاء الله ربي يوفقك. سيزون نتاع الصيف نتصور بديت
0: بجمال
1: عندنا الفروحات عندنا الباك عندنا
0: ما شاء الله سنين ما شاء الله
1: هيك ان شاء الله ربي ينجح الجميع يا ربي ان شاء الله ربي يفرح الديار التونسيه الكل. لميا يعطيك الصحه ترجع لنا ديما مرحبا بك وين ما فما جديد اهلا وسهلا بك بحذينا مازال مكملين معاكم ومن بعد شويه باش نمشيو مع ايمان بلطي وباش نحكيو بغرام شنو لازمو كيما لميا باش تطير بالمشروع نتاعها كيفاش لازمنا نعملو باكثر تفاصيل بعد شويه مع ايمان بلطي المختصه في التسويق الرقمي. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.

0: اوفيس الاكسبير.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا وقايد فقره اس الاكسبير مع ايمان بالتي المختصه في التسويق الرقمي. ايمان اهلا وسهلا بك.
2: صباح النور.
1: لاباس؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. كنا نسمعوا بكري مع بعضنا في لميا كيفاش كانت تحكي محبه كبيره للبروجي نتاعها. مي باش تكبر البروجي راو الماركتينغ
2: وي
1: حاجه لا هروب منها، قد ما تكون انت مغروم وقد ما تكون انت تحب خدمتك
2: لازمها استراتيجيه ولازمها انفستيسمون.
1: اها
2: هذه قبل الغرام
1: ولازمها ليزيكسبير. اذا كان انت ماكش اكسبير
2: اللي باش يعاونوها بالطبيعه هذيك يدخل في اطار الاستراتيجيه. انا حسيتها ياسر شيخه بالبروجي وياسر عندها غرام، اما او ميم طون عندها هكا خوف باش تكبر تكبر البروجي، خاطر تعرف هي اذا باش توصل تكبر البروجي راهو الموارد لازمها تكبر
1: اها
2: اوتوماتيكمون. وانا ديما نقول لهم ما تخافوش خاطر اسمه انفستيسمون حميده، ما نقولوش مصروف راهو ديما نقولوا انفستيسمون. شو معناها؟ معناها
1: انا انفستي اذا كان يصرف في الغلط، فهمت؟
2: يجي دولت الاستراتيجية انك في الاول تجي لعبيد مختصة هي اللي خدمتها عندها اكسبيريونس، تجي تنصحك تقول لها راني عندي اكس دينار نحب نبدأ بيهم، تقترح عليا شنو؟ خاطر مش كيما واحد يبدا ب 10 ملايين، كيما واحد يبدا بمليون، كيما واحد يبدا ب 100 مليون.
1: اها
2: ماهمش كيف كيف. معناها كي تبدا الموارد ليميتي لهنا نقولوا لهنا ثم دي بريوريتي. نقول لك انا مثل اصرفهم في هذه وفك علينا توا هذيا ما هيش لازمه، ما هيش اولويه، خاطر احنا البيدجي بتاعنا ليميتي. فهمت كيفاش؟ الحمد لله الغرام موجود، هذيك تنجم تعديها. مريت لي زيموسيون اللي عديتهم توا كي تعديهم في الكونتينو نتاعها يخدموها برشا، حتى لو كان ما عندهاش فلوس نقولوا كبيره للبوبليسيتي.
1: انت تحسها قديش تحب خدمتها
2: تخلق كوميونيتي تبعها غياكم باش تسمعها تحكي، باش تبارتاجي معها كل زيموسيون نتاع الغرام نتاع المحبه نتاع تونس، الصناعه التقليديه، الصنعه، النوستالجي نتاع لمه العيله كي نحلوا الحلو، هذيك الكل تخدم عليه. معناها فما برشا يخدموا راهو هكا. كان انت تتبع شويه في الانستغرام تو تعرفني على شكون نحكي. ثم دي انفلونسوز تخدم يخدموا لاكس هذا تاع النوستالجي انها تعمل لمه وفي وسط الدار عربي في لبسين في ماريو الفضيله في هكا فوطه بلوزه في كالفولاره نتاع فاطمه في هاي نحلوا الحلو هاي نقطروا الزهر هاي نطيبوا كسكسي ما نعرف شنو هاي نمشيو للحمام. الحاجات اللي احنا نحنوا لهم توا بما انه العبيد كلها تجري اجري اجري اجري ما عادش انت مستمتع في كل اللحظات كيما قبل. كانت المراه تقعد تاخو وقتها معني نهار كامل تلقاها لم الدارها طيبه فطورها ركحت امور صغارها وعندها كل عشوية القعده نتاعها نفس الشرب كويس تي كويس قهوه نحطوا صحاين الحلو هذيك اللي تخدم عليه. انا ننصحهم الكل اللي عنده خاطر راه سمول بزنس ماهوش سهل. انا بيجي معناها عندي بروجي ونعرف الموارد الذاتيه اللي وحدك 100% تخلص على روحك وماكش تاخذ في قروض ولا تاخذ في مساعدات من الدوله راه ماهوش سهل. معناها
1: باش يقف على ساقه
2: باش واحد يقف على ساقيه هذيك تستثمر غرامها وحكايتها هذيك اللي عندها تستثمرهم في كرياسيون دو كونتينو. واحد يعرف يكتب لها سكريبت بالكدا يصورها مونتاج مزيان خفيف حاجه انستغرامابل اي فازي مبروك عليك الكوميونيتي جديده
1: وتبدا على روحها.
2: وي
1: لهنا زاد لي ريزو سوسيو بصفه عامه ينجموا يعاونوا كيما قلنا فما دي كونت زاد بروفيسيونيل اللي تنجم انت تبوستي فيهم وتخلي فيهم التوش نتاعك باش الناس ترجع لك وقت اللي حاجته بحاجه بروفيسيونيل يمشي لك انت.
2: هي باغ اكزومبل ما عندهاش باج قالت سالتها خاطر حكيت شويه معها في الاوف قالت ما عندهاش باج على خاطر ما تحبش تكبر ما عندهاش كما نقولوا احنا
1: مكتفيه
2: باللي هي وليدها قالت لك صغار كانوا الكل ما عندهاش الوقت باش تجاوب على عبيد
1: باش تجاري اونكا او باش تجاري
2: البروجي عبيد تسالك بروفيسيونيلمون نحكيو حاجه ماهيش بروفيسيونيل معناها انت عبيد تسالك وانت تحقرها وما تجاوبهمش ولا تجاوب بعد شهر فهمت كيفاه؟
1: لازم تمشيو
2: للكونكورون معناها باش ياخذوا عليك فكره غلطه ويقولوا انت خايبه. على ذيك هي كي باش تخدم على انستغرام وفيسبوك وتحل حاجه بروفيسيونيل لازم تكون حضرت ديجا الاطار هذيك وعارفه على شنو قادمه.
1: هذه بالنسبه للي بروجي هذوما كيفاش ينجموا يقدموا.
2: اما راه والله بوان دو ديباغ كبير ياسر يعني عاوننا برشا راه الانستغرام في الحكايات هذوما معناها. خير من اللي تبدا بخمسه ملايين بوبليسيتي تبدا بهم كرياسيون دو كونتينو خير. انا عندي ننصحهم معناها وتكون هي بيدها معناها اللي تحكي مش تجيب ممثل هي فهمت هي اللي تعرف البروجي اكثر حاجه
1: هذوما هما هذوما من احسن الخطوات اللي واحد يبدا يتبعهم بشويه بشويه في السمول بزنس مثلا ما نعرفش انا طول لينكدين انت بكري حكيت لي عليه قلت لي زيد راهو هذا كونت بروفيسيونيل نجموا نوعيه البروجي من هكا يدخلوا زيد في لينكدين
2: لا لك هو برشا عبيد توم في بالهمش لينكدين ريزو سوسيال سيا ماشي بالهم برشا راني نتكلم فيهم تو يقولوا لي لينكدين يا اخي ما هو سي في
1: اها
2: مازلنا 2026 ما نعرفوش القيمه الجباره بتاع لينكدين انك تلقى خدمه يعني انا اليوم نحكي للشباب للشباب اللي توا عندي برشا اللي نقري فيهم سنة ليسانس ويعملوا في البي اف ام تاعهم واللي هما بيانتو باش يخرجوا عاطلين على العمل باش يتسميهم يبحثوا على الشغل هكا ولا لا الحاجات التقليديه كما انك تمشي تعمل انسكريبسيون في بيرو شغل هذيك من التحصيل الحاصل وحاجه تقليديه باش تقعد تستنى انت مشغل يكون عنده طلب وحتى يمشي هو ما عادش توا المشغلين الكل
1: تعملها ولازم
2: حاجه هذيك حاجه تقليديه تعملها بازيك نقولوا انت توا كي باش تمشي تدور على الشركات بالسي في نتاعك هذايا مازال هو ما كما نقولوا احنا اجراء عادي يضحكوا عليك راه احنا توا وصلنا في عهد انه السي في ما يقراهش اصلا الغسورس يومين الديريكتور غسورس يومين ما يقراش السي في ماني عنده اللوجيسيل كي في لو تري يعمل بري سيليكسيون ديجا ومن بعد هو اللي يقعدوا له لي بروفيل اللي تعداو ونجحوا ساعه في الاوتوماتيك معناها اوتوماتيكمون تعداو وهذوك وقتها واحد يشوفهم والكل اما انت ما زدتش تقعد تدور وتفركس بالطريقه التقليديه نقول لك راك غاتي انا اليوم نصيحتي للشباب انهم يفكروا بالمقلوب ما تفركسش انت خليهم يفركسوا عليك هذه هي الوصفه السحريه راه كما انت شوف على روحك انت كي تمشي للعبد تدق عليه تقول له امان اعطيني كيفاش تحسها تحسها رزينه مش كيما هو يدق عليك ويعطيك يقول لك ليه خذ كادو ما قلت له انت ما قلتلوش اعطيني هو وحده وحده عطاك تحسها حاجه اخرى معناها ماهيش كيف كيف ما تتشافش كيف كيف سينيفيكاسيون ماهيش كيف كيف كيف كيف لهنا اول حاجه كي باش تعملوا الكونت لينكدين بيان ايفيدامون باش يكون فما سي في هذيك حاجه ما مؤكده كي باش تعمل كرياسيون تاع الكونت باش تحط السي في نتاعك الكل شنو قريت شنو ما لي كومبيتونس نتاعك بخلاف القرايه وشنو ما لي ستاج اللي عملتهم يسيرش حطهم كي نعمل دي فورماسيون فورماسيون كونتينيو هذوك دي فورماسيون كونتينيو تنجم تزيدهم فما حاجه اخرى في لي كومبيتونس حميده لينكدين يعطينا يوفر لنا دي فورماسيون غراتويت تنجم تختار معناها تمشي تعمل لي فورماسيون اللي تابعين لينكدين وفما دي تيست
1: ناي
2: باغ اكزومبل انت تخدم في السبيسياليتي نتاعك في الماركتينغ ديجيتال نجم تحط كومبيتونس اس اي او كومبيتونس فيسبوك ادز وكل اللي بدو خارجين هكا بالبادج تبعين لينكدين كيفاش يتعاملوا هذوك انت تعدي التيست نتاع لينكدين وهو كي يعمل لك يشوف النوت نتاعك وكل شيء ويخرج لك البادج هذيك يولي انت كي تبعث تبعث للجوب معناتها طلب عروض وكل شيء كي تبعث السي في نتاعك اوتوماتيكمون باش يخرج لك لي بادج هذوك يعرف هو المشغل انت ديجا خدمت على روحك وعندك دي كومبيتونس ما نعملوش كاين على الشهاده الجامعيه خاطر الشهاده الجامعيه تو احنا المشغلين نعرفوا اللي كلها براتيكمون راهي تيوريك راهو يخرج معناها ليتوديون يخرج وما عنده حتى حاجه في يديه براتيك عملها هذيك علاش المشغل يخاف يقول لك انا باش نقعد نخلص فيه قديش حتى اللي يتعلم لي الخدمه انت لهنا هكا عرفنا الحكايه نمشي انا نعمل دي فورماسيون كونتينيو نمي مهاراتي نمشي نعمل حاجات دي فورماسيون غراتويت تبعين جوجل يعطيك لينكدين يعطيك هوت سويت يعطي هذوما كلهم انا دي زوتي نعطيهم لكم تنجموا تفركسوا عليهم انتوما في جوجل ونخدموا عليهم فهمت كيفاش اهم حاجه زيد حميده الاسم اللي يتحط ريت اسمك انت باش تحط باغ اكزومبل اسمك ولقبك وتحط تيتر انت شكونك فورماتريس ماركتينغ ديجيتال انيماتريس راديو تحط الحاجه اللي انت عندك لي كومبيتونس وفما دو فراز من لوطا يجيو كديسكريبسيون انت شنو بالحق لا فالور اجوتي اللي تنجم تعطيها في الخدمه هذه انا نجم نعاون المشاريع الصغرى انها تكبر انها تحل مشاكلها نجم نعاونها باش تستعمل الانتيليجونس ارتيفيسيال باش تكبر الاكتيفيتي نتاعها. يعني حاجه ظاهره ان ميساج كلير واضح. هذا الكل نعملوه تصويره بالله امان. التصويره سورتو التصويره تكون بروفيسيونيل ما تكونش تحت باراسول ولا لابس لونيت ولا في سهريه. راهي ما تتحطش في لينكدين, نحطوها في انستغرام.
1: نعرف كيفاش نحط التصوير.
2: تصويرة بروفيسيونيل, امشي اعمل ثم توا بالانتيليجنس ارتيفيسيال, دخل تصويرتك انت نورمال, يبدل لك لابس بلازير ولا تبدا ولا كوستيم كانت فل, والفون بلون ماذا بينا يكون الفون بلون باش يحسوا لي انت بروفيسيونيل, عندك لو مايند سيت ديجا نتاع الخدمه ديجا موجود. فهمت كيفاش؟ واخر حاجه ننصحها انك تهبط كونتوني. شتقول لي لينكدين نهبطوا عليه كونتوني, مي بيان سور نهبطوا عليه كونتوني كيما الفيسبوك وكيما الانستغرام, باش يكون ان كونتوني بروفيسيونيل, ان كونتوني سيبلي, باش يكون ان كونتوني يحكي على الكومبيتونس نتاعك. مثل انت تعرف تخدم برشا على كانفا, تعرف تعمل لي ديزاين, تحكي كان على لي ديزاين كانفا. انت كونتابلي طياره, تعطي لي زاستيوس نتاع الكونتابيليتي. الاخر طياره في المونتاج فيديو,
1: الحاجه اللي انت
2: الاخر يعرف. كل حد يخو كرينو صغير ويديفلوبيه ويوري حاجاته لهنا لي شاسور دو تيت اللي يخدموا, وفما دي كابيني هذيك السبيسياليتي نتاعها, وفما حتى في الانترناسيونال. في بالك انت كي فوت الريزو نتاعك 500 بيرسون 500 ريلاسيون تولي فيزيبل لي زوفر ا ليترونجي. معناها كان فما اوفر في فرنسا في كندا من نعرفش فين نجم تبوستولي عليه, الوغ كو يبدا الريزو نتاعك صغير ما تنجمش.
1: واضح
2: باش ديفلوبي لازمك تعمل كونتوني كيما قلنا.
1: نصايح من ذهب لازم بالحق
2: شباب يعرفها, وان شاء الله ربي يوفقهم. ماذا بينا العباد تخدم على رويحها وتلقى خدمه. معناها وقيت تخرجت يزي معناها من قريت وصرف عليك والديك برشا, توا وقيت باش واحد يبدا
1: وتحقق ذاتك وتبدا تبني مستقبلك. هذاك هو اللي ديجا انت قريت على خاطره وتحب توصل له. ايمان بلدي المختصه في التسويق الرقمي,
2: يعطيك الصحه. ما نقولوش ما فماش خدمه.
1: لو رجع عليها نخدم على ريحك انت تحرك وبحول الله ربي يبارك كل
2: خطوه. كمشغله لهنا انا كي مش يبدا قدامي 10 من الناس متخرجين من نفس البلاصه, مانيش باش ناخذهم الكل ولا نعمل اوازاغ. راني باش ناخذ اكثر واحد عنده كومبيتونس. كومبيتونس تكنيك, حاجه ينجم يعملها غيلمون. ما يقوليش قريت في الفك الفلانيه, قريت اي, يعطيك الصحه. هذيك حاجه من تحصيل الحاصل. انت شنو خدمت على روحك؟ اسكو اللغال نتاعك طياره؟ الكوميونيكاسيون نتاعك طياره؟ تعرف تحكي في الميتينغ؟ تعرف تحكي في الفيديو كونفيرونس؟ تعرف تعمل ريداكسيون بالكدا؟ تعرف تستعمل دي زوتي اي جدد؟ هبطوا هاو شنو كي في لا ديفيرونس تو سامبلومون.
1: شكرا ايمان بلتي على كل التفاصيل. مختصة في التسويق الرقمي ايمان بلتي كانت معنا في فقرة اس الاكسبير. اهلا وسهلا بكم انتم الناس الكل. بعد شوية باش تكملوا مع هند العسكري وبقية الفريق, سي عبد القادر الحمدوني بدرا عرفاوي وبقية الفريق في تونس اليوم. نقولكم في لامان الناس الكل, باي باي.
0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة,
3: والنجاح يبدا بفكرة
0: حتى لو ماكش مختص بالدراسة, التخطيط, الاستراتيجية والتطوير. تنجح خود فرصت, تجارب وقصص نجاح خود فرصت, وتعلم تشق طريقك,
3: وتعلم تشق طريقك.
0: خود فرصتك
4: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
6: نون ستوب.
7: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة الوافية.
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس.
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
9: من القلب للقلب.
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: العائلة
10: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم,
10: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا,
10: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا,
10: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا,
10: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة, ذوق النغمة, جودة الإلقاء, حسن الإصغاء,
10: أصوات تخاطب الفكر والإحساس, وبرامج لكل الناس,
9: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح, شارك الآلام وتفتح الآمال.
10: في كلمة,
0: إذاعتنا هي عائلتنا,
10: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعة الشباب من تونس.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد من ديننا السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة على امتداد ساعة. باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، تعاو نفهموا بالتفصيل وبكل دقة وبمنهجية واضحة لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مسألة العصبية. باش نعرفوها شنو هو العصبية، أنواع العصبية هذه، لأنه العصبية عصبيات. طبعا هناك العصبية الدينية، هناك العصبية القبلية، وأنواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات، لأنه زادتوا نقفوا عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقول الإيجابية، واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية اللي يلزمنا نتجنبوها، هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشوها اليوم والآن وهنا. يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا، وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث، ولكن إن لا قدر الله وكانت ثم إرهاصات متاع حدوثها، كيفية إذا علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي ما نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب بيها. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا ووليداتنا وأبائنا وأمهاتنا إن شاء الله، ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبطبيعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، أسمع هو جماعة الكورة يقول لك هذا كنترول وباس معناتها.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدثوا في الجانب هذا،
0: حاجة
1: الأسباب طبعا نجيو للتعريف نتاعه، لانه يعني سبب كثير من المشاكل، الكثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبيه.
0: شنو دمرها فضيلة الشيخ؟
1: انتهاك الدنيا يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو اللي دمر واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفيه شنو اللي غذاها، العصبيه القبليه شنو اللي غذاها، العصبيه
0: تاريخيا
1: التمييز العنصري شنو اللي غذيه، هو هل العصبيه التعصب لجنس او للون.
0: يا اخي ما المهاتما غاندي اغتيل، نعم. علاش؟ لانه تعاطف مع المسلمين،
1: نعم.
0: معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي،
1: نعم.
0: في سبيل تحرير الهند راهو عدى في السجون وما فعلا. الى ذلك
1: فعلا.
0: وتم اغتياله علاش؟ لانه كان مع المسلمين، معناها تعاطف مع المسلمين، وقال لهم هو مكون من مكونات الهند والفسيفساء،
1: صار مع اخواننا في بورما كذلك، في بورما ايضا، وكثير من الاقليات
0: اللي كان الكوارث.
1: اكيد كثير من الاقليات اليوم اللي هي مضطهده، شوف احنا لما نتحدث عن الاقليات يعني عندها حقها في انها تعيش بغض النظر انها مسلمه او غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي دخل المدينه ولقى فما اقليه من اليهود يعتبروا هو وقتها هم اقليه، ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أنه يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار ما يسمى اليوم بالدستور، كانت يعني وثيقة مكتوبة
0: وعايش مشترك ومنصوص فيها على بنود
1: أسواق يعني وفهم بدلات يعني ما بيناتهم. فأكيد أن الأقلية هذه خذات الحظ متاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة،
0: يعني
1: العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبية بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
0: أو باطلا بالضبط.
1: أما شوف فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنت وأنا مسلم بتبيعها باش نظهر، مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني
0: لديني
1: مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر
0: وهذا طبيعي
1: يعني هذا طبيعي
0: أنه
1: لكن مش أني أتعصب مثلا في صلب الدين اللي أنت فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا سني، لغير ذلك، يعني حنبلي، لغير ذلك، هنا يعني يكون فما فعلا الاشكالات. هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
0: عودها الآية هذه فضيلة الشيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
1: ربي قال في محكمة تنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء يا محمد،
0: أي
1: لست منهم في
0: لا
1: شيء،
0: لا تنتمي إليهم،
1: إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، ليس منا،
0: ليس منا، يعني ماهوش من ملة محمد
1: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي، عرقي، طائفي، جنسي، يكون أي مثلا أي متعلقة، فما حتى بالقطاع، فما عصبية للقطاعات،
0: فما عصبية
1: للجهوية مثلا
0: لكرة القدم،
1: عصبية حدث ولا حرج،
0: يعني وقاعدين نشوفه في
1: التفاهة شنو اللي غذاها،
0: نتائجها سلبية،
1: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
0: العصبية
1: غذي العصبية وش يهمك
0: بالضبط،
1: روحنا ارمي فوشيك،
0: ارمي فوشيك. هذا يا اخي الاستعمار شنو اللي عمل، يا اخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي دخل بها،
1: فرق تسد،
0: فرق تسد بالعصبية والتغذية هذه النعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
1: شوف
0: عياذ بالله،
1: وذلك عليش ربي عز وجل يقول فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها، الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب
0: الافتراق،
1: لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم رأب الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك،
0: وذلك عليش إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوة
1: البون شاسع
0: بالله.
1: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيف نقول نحن شفر. فقال هذا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار،
0: ولحمت من درجة تنسي
1: المجتمع، يعني طبعا في المدينة
0: مصر
1: فما مهاجرين وفما أنصار، ربي زكاهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف ايش قال في كلمة لما سمع الإجماع يقولوا يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم بشتولي في بعضها قبائل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني هالدعوة هذه دعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، هذا الازدراء. أنت رأي حنتنا شنو ما كتبش تزدريها
0: طبعا،
1: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
0: إلى الفرقة وإلى البغضاء وإلى التقاتل والتناحر
1: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذ هذه الدعوة، إلى نبذ هذه الدعوة. وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، الصحابة مش ملائكة
0: طبعا،
1: مش معصومين
0: طبعا،
1: ديما نقولوا راهو كي نحكيوا على الصحابه نقول رضي الله عنهم، لانه ربي سبحانه وتعالى زكاهم ورضي عنهم،
0: رضي عنهم وفيهم مبشرين بالجنه،
1: لذلك ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر يغلطوا، يعني يكون فما يعني شو سبحان الله
0: خطا.
1: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا اخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول سببت رجلا فعيرته بأمه،
0: والعياذ بالله،
1: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه الرجل هذا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش، أمه حمامة كان كذلك، عيره بأمه، وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة يعني عند التحقيق
0: لم يثبت.
1: نجدوه في بعض الكتب ما موجود، كتب الرقائق، كتب الدعوية، تسمع خير بعض الكتب، لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح. لكن ثابت أن أبا ذر قال هو قال شكون؟ قال سببت رجلا فعيرته بأمه في صحيح البخاري هنا ومسلم. ما قال شكون؟
0: ما سمعش.
1: فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟
0: أعيرته بأمه؟
1: قال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني شوف إنك امرؤ، هكا قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية.
0: هذه هي العصبية،
1: شفت كيفاش؟ يعني قالوا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعيرته بأمه؟ أنت عيرته بأمه؟ فقالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية. إذن هذه دعوة جاهلية، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس يعني حتى اللغة أحيانا
0: ولا نسخروا من اللغة ولا نسخروا من جهة ولا
1: يعني تو مثلا ناخذوا احنا حتى على مستوى، شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. الميزان لأن عندي أنا عندك أنت عند ربي سبحانه وتعالى، تعرف الميزان هذا ولا هو التقوى. ربي يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وجاء ربي قال يا أيها الناس، ما قالش أيها الذين آمنوا،
0: أيها الناس. خطاب موجه للإنسانية جماعة.
1: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم
0: عند الله أتقاكم. هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر.
1: التقوى نعرف أنا ولا تعرف.
0: ذكر وأنثى شعوبا وقبائل.
1: التقوى ها هنا.
0: بالضبط.
1: أشققت على قلبي. من جمش نعرف
0: أنا شكون الشيخ يعني ذكر وأنثى الجنسين. وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل معناها على امتداد الجغرافيا.
1: نعم.
0: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى.
1: التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعربي وأعجمي إلا بالتقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حصر.
1: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر، سواسية عند الله عز وجل. فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا، هذه ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى، هكذا خلقها.
0: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك.
1: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية، في العبادات كلنا سواسية، كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس، فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير. كل الناس تصوم، كل الناس تصلي، كل الناس يعني مطالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا. صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك، ولكن
0: حج خاصة.
1: نعم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة، ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. مما يغذي العصبية ويغذي ذلك هو التمييز بين الناس على هذا الأساس، على أساس لون، على أساس عرق، يعني أنه هذا
0: يعني
1: على أساس جنس مثلا. هذه امرأة أو هذا رجل. ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل. فهذا ليس معيار
0: نظرة دونية للآخر، نظرة دونية للآخر.
1: الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان ينسب النساء عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا. فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس، أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب لقطاع أو أن يتعصب لقبيلة. وراه إذا موجود، إحنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقولوا ما عندناش العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية، الحمد لله. هذا مكسب،
0: مكسب لازم نحافظوا عليه
1: فعلا. خويا محمد رمزي مكسب كبير ياسر، راهو نغبطوا عليه يعني. قلنا انك تجد مجتمعات يعني شوف، فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي، فما على مستوى تلقى يعني حتى شمال وجنوب، فما على مستوى قبلي،
0: قبائل وغيره،
1: يعني هذا راهو موجود. العصبيه
0: الامثله امامنا والنماذج دايره بينا وراهو فيها، وشنو اللي نتج عليها؟ هل العصبيات هذه؟ شفنا تقاتل وتقاسم دول، يعني تجزئة أجزاء، كل طائفة تحب تستقل بقطعتها. الحمد لله احنا في نعمة كبيرة،
1: ما يحصل فيه كثير من
0: دي حاجة جارتنا ليبيا واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة. معناها
1: اليوم اصبح الحث عن طرابلس بنغازي، يعني ليبيا بنغازي وليبيا طرابلس.
0: احنا نحمد ربي على هذه النعمة
1: والرحمة.
0: بالضبط، نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها. ديننا السمح.

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكر أن في دين السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي. في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي من وراء المزدحين، مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ، زوز مزدحين.
1: نعم. مزدح مزدح ومزدح
0: مزدح ومزدح. فضيلة الشيخ، احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، اسبابها اولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي أنواع العصبيات بالضبط. وأكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: وأكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها في معيشنا اليومي، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولينا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: نجمش يكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني، وهذا يجرنا كما قلت، مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية وبنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعاه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة، فجاءه رجل فقال له أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا الرأي وهذا الفكر، ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: في تاريخ الإسلام.
1: نعم. في الإسلام إحنا
0: نحكي على تاريخنا، على رواحنا،
1: على تاريخنا إحنا، ما نشوف نحكي على غيرنا، ننظر إلى أنفسنا. نجد أن هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبدأ من البداية،
1: يعني
0: الفتنة الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: ولقاض.
0: نعم. فهمت وغيره، يعني راو المسار التاريخ مرتبط ببعض، والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من التشيع لي علي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ

0: الله. نعم فعلا، ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري، فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا لي شيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مش ديما، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع الوحدة مثلا العربية مثلا ان نجتمعوا نكونوا فما نجتمعوا
1: الأصل هو عنصر جامع،
0: عنصر جامع القوم مثلا القومية العربية مثل. لكن هذه القومية ماهيش معيار لأن نميز بين الناس يكون عندنا مواطنين درجة أولى
1: ومواطنين درجة ثانية
0: ودرجة ثالثة، لا لأنه نعاود نرجع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني مش معناتها أنه هو ناطق باللغة العربية مثلا هو أفضل من غيره. والأمم حتى السابقة ربي لما يقصنا في القرآن الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه مثلا، هم راوا
1: يفتخرون
0: كما شكون نحن شعب الله المختار
1: أعلى منزلة
0: بالضبط شعب الله المختار. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت
1: النصارى ليست اليهود على شيء.
0: شفت العصبية؟ المسلم ما يتعصبش،
1: كل واحد يجبد ليه
0: ما يقولش، وإنما ما نزكيوش أنفسنا نحن، شكون زكينا؟ المولى سبحانه وتعالى. قال كنتم
1: خير أمة أخرجت للناس
0: وكنتم
1: رؤوا
0: المنكر وتؤمنون بالله.
1: بالله اي، ولكن هنا كان مش يفيد الماضي، معناها بدا واضحين هو ناسخ يفيد في الغالب يفيد الماضي، ولكن هنا كنتم مش معناها راهو صحيح كنتم عادش، لا لا لا كنتم خير أمة.
0: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما،
1: وكان اي مش
0: يعني ديما ربك كان يعني ربي كان غفور معاش غفور
1: بالضبط. هذه الكينونه الفهم السطحي ل
0: لا لا هذه استعمال نتاع كان في القران الكريم وكان الله غفورا رحيما من ربي كان ولاش، هذه كان تدل على الديمومه وعلى التواصل الحقيقه وعلى الاستمراريه. فنجد ان يعني مظاهر العصبيه في الحقيقه لأسباب ممكن هذه تؤدي احيانا، انت ذكرت يعني مثلا الشيعة وسنة، تعرف اللي ايران كانت يعني كانت سنية هي يعني هي اول ما دخلها الاسلام دخلها اسلام سني
1: اسلام سني نعم.
0: ولكن مما يعني غذى يعني اكيد فما عوامل كثيرة في الحقيقة مش هذا فقط، ولكن نجد انه حتى العصبية القومية كما فما القومية العربية فما القومية الفارسية
1: فما القومية التركية
0: فما القومية الاوروبية فما القومية الجرمانية مثلا تلقاها انه هم يشوفوا انهم الجنس
1: الاري الافضل جنس في
0: طبعا، يعني هذه موجودة. فتلقى ان الالماني يشوف روحه هو مثلا
1: افضل ارقى
0: مثلا، يشوف روحه التركي هو عنده النزعة هذيك مثلا، هذه راهي موجودة
1: والله. يفصل فيهم القول ابن خلدون، يعني الحقيقة علاش نفتخروا بابن خلدون احنا؟ لأنه كتاب علمي حقيقي
0: يقرأ
1: في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرأوا يعني، وراو تعرف ابن خلدون راو صيت عالمي راو يعني يدرس في أرقى الجامعات، ونحن نفخر أنه تونسي للمولد والنشأة.
0: نعم
1: ها هو منزله إلى اليوم ما زال معناه شاهد عليه.
0: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
1: ومشى الجزائر ومشى مصر ومشى المغرب قلعة سلامة في كتب فيها معناه أهم
0: لكنه تونسي، وكانت عنده عرسة في جامعة زيتون كما يقولوا كان يدرس متطلب جامعة زيتون، حتى من بعد قعد يرتاد على جامعة مكتبة جامعة الزيتونة حتى وقت اللي سافر ومشى للمغرب يا ربي للجزائر، فقعد يرتاد على المكتبة ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعة الزيتونة ويقرأ. فيعني أكيد لا نحن نفخر بهذا العلم اللي في الحقيقة هو مؤسس علم الاجتماع خاصة الحقيقة، يعني هذه هي الإضافة. ممكن في الجانب التاريخي الحقيقة يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الأثير يعني على الكتاب الكامل الكتاب
1: الكامل
0: في التاريخ، فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما ما نقله ابن،
1: ولكنه ايضا تحدث على ما حدث في عصره هو
0: يتحدث. راهو شوف راهو ابن خلدون راهو وصل حتى توقع بما سيحصل في الاندلس
1: طبعا،
0: رغم انه هو اللي يعني بعد ما انه هو توفى يعني ابن خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنه يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنه 90 سنه
1: صارت
0: يعني يعني سقطت
1: الاندلس
0: اي غرناطه 1492 فهمت. فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطه يعني نشوف قديش عقود
1: 80 سنه توقع
0: يعني اشار الى ذلك
1: ضبط.
0: اعطى اشارات
1: عوامل لانه منهج علمي اللي يعتمدوا في الاستقراء
0: منهج الاستقراء
1: ضبط يوصل الى النتائج
0: نعم
1: يعني شبه حتميه ما نش نقولوا حتميه ولكن
0: نعم فعلا فعلا.
1: فالحفاظه نرجع لكلامنا اذا افاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي، واحنا نتوقف عن الجانب السلبي
0: بجانب اكيد كما قلنا فما الجانب
1: يدمر الامم ويدمر الشعوب وما الى ذلك.
0: هو الجانب الايجابي اكيد انه احنا خاطر كيلقاو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبيه لما يعني احدهم سال النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبيه قال يا رسول الله امن العصبيه ان يحب الرجل قومه ان يحب الرجل قومه يعني هذه عصبيه تسمى انه واحد يعني يتعصب ويحب حب كبير كما قلنا احنا ايش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن من العصبيه ان يعين الرجل قومه على الظلم
1: والعياذ بالله
0: هذه هي بالضبط ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبيه ايش يقول لك انا اعطيك بعض الامثله يقول لك انا واخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على
1: البراني
0: باهي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو مثل خلينا نقولوا انا انت شعبيه محلاها واحلاش منها
1: ويستشهدوا بالحديث النبوي
0: قصر اخاك إجا الحديث هذا تو انصر اخاك ظالما او مظلوما يكمل الساعه الحديث قالوا يا رسول الله هذا ننصره وهو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم قال صلى الله عليه وسلم تاخذ فوق يديه يعني هنا قالوا به فهمنا المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه
1: تكف يده
0: يعني أنك تقول له يكفي تنهى عن المنكر هذا هو النصر نتاعه أنك تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر هذا ما نحتاج
1: إليه النصرة
0: هذه هي النصرة
1: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين نتداولوا فيه لا نرمي روحي
0: هو غلط
1: خويا وعيني مغمضة ونرمي روحي لا
0: غلط
1: طبعا
0: ولذلك هنا هذا ما غذى العصبية في الحقيقة اليوم فما ناس بسبب العصبية يعتقد أنه فما فرق ما بين البلدي والأفريقي هذا ولد البلاد وهذا جاي أفريقي من وراء البلايك لا حول ولا قوة إلا بالله شوف يعني هنا ممكن أحيانا يكون تمييز على أساس جهوي على أساس ربما طبقي يعني شوف نرجع يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين أعجمين ولا عربين إلا بالتقوى شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني حبي يبحث على طريقة باش أنه يوصل بها النداء في الصلاة
1: بلال
0: كل واحد شن يقع فما شكون قال نعملوا نار فما شكون نعملوا ناقوس لأنه يعني وقتها مش يجتمعوا شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا فما شكون نظرموا نارا
1: نارا
0: نشوفهم بعيد قالوا لا هذا تشبه المجوس قال نعملوا ناقوس قالوا لا هذا تشبه اليهود من النصارى حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله قال أني رأيت رؤية وقصلوا الرؤية هذه قالوا راني رأيت أنني أقول يعني أنادي للصلاة يعني اسمع النداء اللي هو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان بتاعنا وكان سيدنا عمر أيضا رأى نفس الشيء بعد يقول رسول الله استحييت أن أخبرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجعلوا هذا هو النداء وطلب من من بلال
1: من بلال الأسود خلينا نقول
0: عبد اللي هو عبد حبشي
1: عبد حبشي
0: يعني لكن شوف ربي صار بيناته
1: اي بالضبط
0: وهذا هو معنى وقت اللي احد الملوك الغساسنة كان يقال انه وهو جبل بن الايهم جبل بن الايهم كان يطوف بالكعبة فثم واحد من من يعني من من عامة الناس عفس على الرداء نتاعو وطيحه فطاح الملك هذايا جاء كيما واحد تكبج على وجهه فقام الملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه لطمه ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه فمشى هذا الرجل اللي هو من عامه الناس مشى يشكي مشكون عاده للفاروق
1: عمر
0: عيط له باش يسمع يسمع صحيح ولا لا اضربته قال له نعم قال له فاقده خليه يقتص منك فقال له كيف يقتص مني راني انا فلان انا ملك قال له اترك من ذلك فان الاسلام سوى بينكما هذه مش تحكي فاش تخرف انت لا فرق بينكما ما دام انت ضربته فهو يزمو يعني هو عمل هو مش بالعاني طيحك هو يقتص
1: يقتص
0: فقال له اتركني حتى اني للغدويك كما قلنا احنا خليني نروح ساعه وكل شيء خنبرد الساعه بدل ساعه بسخره كما يقولوا تعرف انه اللي صار انه هذا جبل ابن ايهم يعني تسلل من مكه وخرج من مكه والتحق بالروم فر وترك دينه ترك الاسلام راهو فما ناس مع القبليه ما يفهموا حتى شيء فما ناس مع العصبيه ما يفهموا حتى شيء راهو يعرفك انت على حق تعرف مسيلمة الكذاب يعني عنيد مسيلمة الكذاب وهذه من اسباب العام مسيلمة الكذاب جاء احد التابعين نتاعو اللي احنا اتباعه سالوا قالوا هل ملكوا هل الملك ما هو يدعي هو يكون مره يجيب لهم
1: الضفدع
0: وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقيه وكل حكايات الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك ملك الوحي هذاك ما احنا نقولوا جبريل مثلا هل ياتيك في ظلمه ام ياتيك في نور؟ قال له ياتيني في ظلمه. وفي باله يقول في ظلمه معناتها هكا حاجه كبيره معناتها
1: بيني وبينه ما يراحش
0: في ظلمه. قال له كذبت، ما كان لملك ان ياتي في ظلمه وانما لا ياتي الا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعه خير من صادق مضر، لانه هو مسيلم منين؟ من ربيع،
1: من ربيع.
0: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من المضر. شوف شوف الجمله جمله هذه تفهم بها معنى معنى العصبيه.
1: كاذب ربيع،
0: كاذب ربيعة خير من صادق مضر. يعني هو
1: يعرف ان محمد
0: انا نعرفك انت كذاب لكنك على خاطر ولد بلادي،
1: ولد بلادي
0: فهمني ومن قبيلتي ما يسالش نصدقك. اما الاخر اللي هو صادق لانه من مضر، من قبيله مضر.
1: لا وهو صادق،
0: هو
1: يعرف اللي هو صادق،
0: هو يعرف اللي هو صادق
1: بالضبط.
0: ريت وين توصل القبليه طبعاً. وهذه من اسبابها العناد والغشاوه والكبر. يا اخي شنو اللي خلى ابليس ويقول انا خير منه خلقتني منه خلقته من طين؟ يعني مش عصبيه هذه، تعصب للونه لسبب الخلقه نتاعو. كيما فما شكون يتعصب انا خير لانه هو ابيض والاخر مش ابيض مثلا، هو دونه في اللون مثلا. يعني هذه تؤدي الى العصبيه للتعصب.
1: ولولا سواد المسك من باع غاليه،
0: سبحان الله فعلا. ولذلك فما ايضا فكرني في حاجه اخرى، هناك من يتعصب بسبب النسب. بالنسب يرى انه هو النسب نتاعو، انا ابن فلان وابن فلتان. عصبيه بسبب النسب. وكما قال الشاعر بذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابه والعديد الاجزلي. مش لانه خاطر انا ابن فلان وابن فلتان، ان اكرمكم عند الله
1: اتقاكم.
0: مش خاطر انا اللقب نتاعي فلان وانا ابن بيات وانا ابن اشراف ولا انا ابن على راسنا وعينا نجلوك
1: نقدروك،
0: ولكن في حدود المعقول. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما فماش تمييز بين الناس.
1: ليس الفتى من يقول ذاك ابي، بل الفتى من يقول انا ذا راني انا.
0: العصبيه احيانا تجد انه بسبب حتى السن، تجد انه من يتعصب للسن يقول لك لا الشباب ما لا يتعصب للشيوخ، او العكس تجد انه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر يقول احنا مسن فهمت، او احيانا
1: الجيل الجديد يقول لك
0: احنا عصبيه يقول لك لا انتم وقت جيتوا انتم بالله
1: لا ولا العكس
0: اي ولا انتم كهو عاد سايب فات فلوسكم
1: ما عادش تفهموا في
0: شفت كيفاش يصبح العصبيه
1: فاتكم التران.
0: نعم خلي عاد العصبيه ممكن كما قلت انه من تؤدي حتى الى بسبب اللعبه نتاع كره قدم.
1: طبعا
0: تو احنا ما عادش ضد الرياضه، احنا بنحبوا الرياضه.
1: ادات يا اخي
0: الى كوارث
1: يا اخي. لو كان بريطانيا ما خذتش القرار الصارم على هوليغانز يعني راهي صارت كوارث راه.
0: نعم
1: في كرة القدم في بريطانيا كانت تصير كوارث.
0: نعم
1: ولكن الدولة وقتها خذت قرارات صارمة، واحنا الحمد لله فما زاد قرارات يعني هل اللي قاعد ربما احيانا
0: فما عصبيه
1: لانه يعني الملاعب هي مكان للترفيه. واحد باش يمشي يتفرج في فريقه اللي تحبه، ما من حقك انك تحب فريق من الفرق ولكن
0: بالعصبيه.
1: شفنا تو مباريات كاس افريقيا وكاس العالم وكل انضباط وكل احترام ونظافه وما الى ذلك. نسمع في احد المعلقين قال معناه افخم الملعب في نظافته افخم من نزل 10 نجوم مش 5 نجوم.
0: نعم
1: وكل هدوء وريح يعني هذا ليس بعزيز علينا
0: سبحان الله. شفت كيفاش يعني هنا بسبب يعني هي لعبه تنافسيه يؤدي ذلك الى عصبيه والى يعني تناحر والى شحناء بين الناس والى اعتداءات احيانا بسبب العصبيه التي غذتها هذه مثلا اللعبه. مثال يعني لعبه من لعب اي لعبه نجم تكون
1: أي
0: رياضه أي من الرياضات يتعصب للفريق نتاعو
1: عينيه تضلع
0: وعد بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من دعا الى عصبيه
1: مهما كانت
0: ليس منا من دعا الى عصبيه
1: مهما كانت عصبيه.
0: لماذا يا اخواني سبحان الله
1: حتى المستجد من العصبيات.
0: ثم نحب نقول في جانب العصبيه من اسباب اللي تخلي الانسان الناس يتعصب هو قله المعرفه. انه ماشي في باله انه ما يقوم به هو هو هو الصحيح فيتعصب لمذهبه
1: بالضبط. فضيلة الشيخ في دقيقه سبل العلاج كيف نقضي على هذه العصبيه دقيقه؟
0: هذا يحتاج هذا منا الى ان نفهم الاخر وان نبحث عن اسباب الاختلاف وان نفهم ان هذا الاختلاف انما هو جبلة وانما هي سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك خلقهم. بقبول الآخر، وأن نتمثل قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن هذا الكون يسع الجميع.
1: يعني التقوى والإيمان هي التي تحول دون تفشي هذه العصبية في الأنفس وما إلى ذلك،
0: وأن نزداد علما
1: والعلم المعرفة،
0: وأن نزداد علما ومعرفة، وأن نبحث عن أسباب الخلاف، وأن هذا الخلاف يكون مستساغا، وأن نقبل الآخر. لما ربي سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين، أن تقسط لمن خلفك في الدين. نعم، لأن يعني وكذلك خلقهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لا، هذه أنت تحب تجي ضد سنة ربي سبحانه وتعالى. ربي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، تحب أنت تسيطر عليهم وتحب تفرض الفكر متاعك، مش ممكن قطعا فعلا. إن شاء ربي يرجع بنا الحق وإن شاء الله يحفظنا.
1: آمين. فضيلة الشيخ شكرا لك. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، هكا نكون وصلنا خاتمة لقائنا في دينا السمح. تحية توصلكم من سليم القصيبي ألفا صيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: ميوزيك جولد.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر

دعوا الله مخلصين له الدين لئن

أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله تعالى موجود لا شك في وجوده، موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، ليس جسما ولا يشبه الأجسام، وليس حجما ولا يشبه الأحجام، ليس جسما كثيفا كالإنسان والحجر والشجر، ولا جسما لطيفا كالهواء والجن والملائكة. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه الإنسان ولا النبات ولا الجمادات، ولا يشبه الهواء ولا الروح ولا الضوء ولا الملائكة ولا الجن. فهو تعالى موجود لا يشبه شيئا من هذا العالم، بل هو كما أخبر عن نفسه في محكم كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومهما تصورت ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، لا يتصور في الوهم ولا يتمثل في النفس. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، أي أقصى ما تصل إليه معرفة الإنسان بالله تعالى، وأن يعتقد أنه سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات، متصف بصفات الكمال التي تليق به والتي لا تشبه صفات المخلوقين، من غير أن يكون سبحانه وتعالى في جهة من الجهات ست، ومن غير أن يكون سبحانه وتعالى في مكان من الأماكن. هذا من معاني الإيمان بالله. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، فمعناه أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا يخالطه شك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، صادق في كل ما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل وتحديدا إلى معتمدية تكلسة، أين عاين قرية المرناقية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع، واستمع على مشاغل المواطنين، كما اطلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة وفق مراسلتنا بالجهة فاطمة بن عثمان. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. أكد المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي في تدخل له على موجات الإذاعة الوطنية، أكد أن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني والتقني بعنوان السنة القادمة تهدف لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني سيباشرون مهامهم على العودة المدرسية المقبلة. ويتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني التي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 من جوان المقبل. تحتفل تونس اليوم ولأول مرة باليوم الوطني الأول لصحة الأمة الذي اختارت وزارة الصحة إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. وزارة الصحة دعت بالمناسبة لتعزيز الوعي لدى الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل. وبالمناسبة تحتضن مدينة العلوم بالعاصمة اليوم فعالية افتتاح هذا اليوم تحت إشراف وزير الصحة. المبادرة تهدف لمزيد التوعية بأهمية الإحاطة الصحية بالأم باعتبارها عنصرا أساسيا في صحة الأسرة والطفل وفق ما أفادت منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد نرجس بن عمار. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران يومين أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق. كما شدد ترامب على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا أن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة وفق وصفه. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

46 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم إذا كنكم زلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع اللي يسأل على حالة الطقس اليوم، درجات الحرارة اللي بتسجل ارتفاع صغير، والبارح المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي كان وضح وقال رو الجمعة هذه كل يوم باش تزيد درجة، معناها على مستوى درجات الحرارة، دونك اليوم فما ارتفاع صغير وباش تتراوح القصوى ما بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. وعموما الطقس اليوم اللي باش يتميز ببعض السحب العابرة بأغلب المناطق. وإحنا كالعادة بعد أخبار 7:30 كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو اليوم هو 24 ماي 2026، وكالعادة كما تعودتوا تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم، الفقرة هذه اللي هي من أعداد زميلنا محمد رمزي المنصوري، فقرة

0: كيما اليوم هي أولى الفقرات اللي نبدأ بها الماتينا جون على موجات إذاعة الشباب.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1927 تعقدت معاهدة جدة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفيها تم الاعتراف باستقلال السعودية، وبمقتضاه يولي الملك عبد العزيز آل سعود سيد الجزيرة الأوحد، يعني ملك على مملكتي نجد والحجاز. وبعدها تزايد نسق مطالبة الدول العربية باستقلالها، نسق باش يتصاعد حتى لستينات القرن الماضي، وين باش تحرز كل الدول استقلالها ما عدا دولة فلسطين اللي لليوم ما زالت تعاني التخاذل والانتهازية. 1934 توقيع معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية، واللي تم بمقتضاها إنهاء الحرب بين اليمن والسعودية بوساطة من المجلس الإسلامي الأعلى، وبدأت من وقتها العلاقات السلمية بين الدولتين بعد ما رجعت السعودية أراضي كانت احتلتها لليمن. اليوم ظهر لي في حاجة لمعاهدة أخرى ترجع الأمور لنصابها وترجع اليمن سعيد كما كان في لامان.
1: كما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جولي

السبعة وسبعة دقائق ديما على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب حتى للعشرة متاع الصباح، المنوعة الصباحية الأولى، الأكتواليتي، الموسيقى والفقرات. من بعد شوية كالعادة تو سنين وسنين وعشرة مع قسم الرياضة السبعة وأربعة متاع الصباح في الماتينة الجون، الموعد يكون في توب سبور. واليوم زياد الخياري من بعد شوية باش يعطينا أكثر تفاصيل عن آخر مستجدات الرياضية على الصعيد الوطني والعالمي. ما تنساوش اللي معود نشرة أخبار السبعة ونص، وبعد الأخبار كالعادة نمشيو للميتيو ونبداو الاستضافات بعد الميتيو طبعا حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينة الجن على موجة إذاعة شباب. اليوم ضيف الأولاني باش يكون هو الطبيب بيطري. طبيب بيطري باش نحكيو معاه عن الأضاحي بطبيعة، إذا كنت توفر الإمكانية وأنه باش تشريو معناها يعني العلوش العيد. دونك فما بعض الشروط يندرى العلوش هذية، كيفاش نعرف اللي العلوش هذية معناها يضحي وإلا لا في فترة العيد وفي فترة ما بعد العيد. دونك اليوم إن شاء الله باش نستضيف 8 متاع الصباح طبيب بيطري باش يعطينا أكثر تفاصيل، خاصة بالنسبة للناس اللي باكزامبل مثلا ما عندهاش فضاء كبير وأنه باش تخلي فيه العلوش. فما ناس اللي تسكن في الأبارتمون، دونك كيفاش يعملوا بالضبط، يخليوه في سباس محلول ولا لا. دونك برشا تفاصيل اللي باش تسمعوها من بعد شويه معنا على موجات اذاعه شباب. سينو زياد الخياري هو موجود في الاستوديو من بعد شويه، كل التفاصيل معاه في توب سبور على موجات اذاعه شباب.

0: سبعة وأربعتاش دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. زياد الخياري حضر معنا باش يقدم توب سبور. زياد صباح النور.
1: شحوالك؟ صباح النور.
0: مرحبا بيك.
1: الله يخليك سامي.
0: تعرف اليوم
1: قابلنا
0: البارح واليوم قالك زاد معناها درجات الحرارة باش يكون في ارتفاع صغير. قالك من هنا لآخر جمعة كل يوم باش تزيد هكا درجة. اقرا حساباتك بشوي بشوي. دونك بتدخ من هنا للويكاند تنجم تكون تبحيره هي. لا
1: اكيد اكيد نصحوا على رواحنا لانه فما زحمه نتاع امتحانات وربيعين التوانسه لكل العائلات.
0: امتحانات والمناظرات الوطنيه معروفه معنا فامي وجوان واخر جوان النتائج. وان شاء الله وان شاء الله النتائج كلها يا ربي
1: ان شاء الله ربي ينجح التوانسه الكل.
0: شنو عندنا اليوم؟
1: عندنا استوديو الكاس على موجاتنا اليوم وغدوه. مواعيد مهمه لانه فيها انديه الرابطه الثانيه دونك معناتها الانديه اللي تتعدى على موجاتنا عام كامل نتبعوا معهم المشوار في الكاس. فما اكيد الملعب الجابسي اليوم غدوه ابو حجله ساقيه الدير يعني تحفل عندهم النوادي هذوما كي يجيهم انديه كبار او كي يمشيوا يلعبوا مع انديه كبار بين قوسين اللي يلعبوا في الرابطه الاولى كيما الترجي حفله عندها ماشي ابو حجله كيما الملعب الجابسي فريق مرة الثانيه ماشي المهيري طيب المهيري بيلعب مع سي اس اس اكيد كيما ساقيه الدير تستضيف فريق مرات الأولى العمران. دونك مش تحفل عنا اليوم وغدوة في الكأس وأكيد برشا أخبار رياضية تخص كرة اليد ونحكيه على ماتش الديربي نهار الجمعة القرعة اللي تسحبت عنا هنا في إذاعة شباب بتحكيم إن شاء الله أوروبي في الموعد هذا توقيته جديد تنقلكم على الوقت.
0: واضح التفاصيل هذه كلها مع زياد الخياري في توب سبور.
2: توب سبور
1: صباح الرياضة والنشاط والصحة وطريق السلامة للجميع. ربي نجح التوانسة الكل في كل المهمات في شهر ماي. البارح في كان المغرب لكرة القدم للأصغر أقل من 17 سنة ما ترشحناش للدور الربع النهائي وما ترشحناش للمونديال يعني في قطر. علاش؟ لأنه صارت لخبطة في التعيينات وأكيد حطينا مدرب جديد ممكن ما يعرفش المجموعة. علاش تم اختيار المدرب في هذه المرحلة الصعيبة في فئة عمرية صعيبة أقل من 17 سنة بعد التعادل أمام المغرب هدف في كل شبكة وهزيمة أمام مصر 2-1 منتخبنا الوطني البارح خسر أمام شكون؟ أمام أثيوبيا 1-0 في اللحظات الأخيرة. والمغرب ومصر يترشحوا للمونديال مرتبة أولى للمغرب 7 نقاط. المغرب ربحت الماتش متاحة البارح في الدربي أمام مصر 2-1 4 نقاط للفراعنة المنتخب المصري 4 نقاط لأثيوبيا معني بالبراج والملحق للتأهل للمونديال في قطر ونقطة لتونس تغادر إلى مطار كارتاج. دوسي هذية متاع الفئة العمرية والشباب وحتى أقل من 20 سنة التعينات في المدربين والبرمجة والرؤية والمشروع كلها يعني لخبطة بفهم حتى حكاية واضحة. حتى أنيس بوجلبان توا كان في جرجيس كان مدرب محلي بعد كان أسطورة في الأهلي المصري في السي اس اس توا يحب يمشي للأهلي المصري وعنده موعد مع المنتخب أقل من 20 سنة. على كل لخبطة الجامعة لازم تراجع برشا أمور بالنسبة خاصة للتعينات. ذكركم البارح كما قلت خسرنا أمام أثيوبيا في الجولة الأخيرة 1-0 هدف سجل في الدقيقة 93. نقعدوا في الكان ونعطيكم مجموعة منتخبنا الوطني للأكابر في كان 27 صيف 27 جوان جويلي. المواعيد ستقام بين أوغندا كينيا وتنزانيا ثلاثة دول وكان 2028 مع القارة السمراء تحب تمشي الأربعة دول اللي هي حاجة مش عادية هي ثلاثة دول مش عادية وزوز دول مش عادية. دونك كان 28 خموا على جنوب أفريقيا دوسي فيه جنوب أفريقيا بوتسوانا ناميبيا والزيمبابوي. خلينا نكملوا الكان متاع 27 إن شاء الله اللي فيها ثلاثة دول كينيا أوغندا تنزانيا. البارح القرعة عطتنا منتخب منظم الكان اللي هو أوغندا باش يكون معنا في المجموعة الثامنة مع جارتنا ليبيا وبوتسوانا. المواعيد بالنسبة لتصفية كان 2027، أكيد الكان ستقام نهائيات في شهر جوان جويلية 27 العام الجاي، لكن التصفية مش تبدأ بعد مونديال أمريكا الكندا المكسيك، نحكيه على الجولة الأولى والثانية سبتمبر أكتوبر، العودة المدرسية التصفية تبدأ سبتمبر أكتوبر، ثم الجولة الثالثة والرابعة نوفمبر 26، وآخر المواعيد الجولة الخامسة والسادسة في كان 2027 في شهر مارس 2027. أوغندا مدبرتها مترشحة عن هذه المجموعة لأنها منظمة الكان، أكيد بلاصة واحدة اللي كان 2027 من مجموعة منتخبنا. ونتحدث كذلك عن مواعيد مهمة اليوم في نقل مباشر على موجاتنا للدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم. مش عطيكم تعيينات الحكام، الاستوديو الخاص بالكأس اليوم يبدأ إن شاء الله ما ثلاثة مع زميلي هادي جبناني والزميلة كوثر البديوي وشبكة المعلقين. فالطيب المهيري مباراة سي اس اس أمام الملعب الجيبسي، التحكيم لخالد جويدر وحكم الفار لحسن النايري، الفار موجود في الكار. دونك في المهيري سي اس اس الملعب الجيبسي ما 3.5 الماتش، الحكم خالد جويدر، الفار لحسن النايري. معلقنا سيكون سيد أحمد بن روينة مباشرة من ملعب طيب مهيري بسفاقس. نذكركم لوائح المسابقة، لو فيه تعادل 15-2 ثم ضربات الحظ أو ركلات الجزاء الترجيحية. ماتش ثاني اليوم لقاء القمة في مركب جرجيس بين ترجي جرجيس ونادي البنزرتي، زوز في رقم تاع كأس، أمير لوسيف حكم الماتش وأمير العيادي حكم الفار، ومعلقنا زميلنا محمد البوراسي. هذا بالنسبة لأستوديو الكأس اليوم العشاء، يبدأ إن شاء الله ما ثلاثة مع هادي وكوثر. غدوة الخميس 21 ماي كيف كيف التوقيت ما 3.5 حافلة في ساقيت الدير بعد صعود تاريخي للتقدم الرياضي بساقيت الدير إلى الرابطة الأولى عم جاي ديربي مع سي اس اس. المباراة اليوم في الملعب البلدي بساقيت الدير بحضور جمهور ساقيت الدير أمام العمران فريق الرابطة الأولى، الحكم سيف الدين الورتاني، حكم الفار هو مجدي بلاغة، ومعلقنا غدوة إن شاء الله سيكون عبد الرزاق بن حسين. وفي بلدي في ملعب البلدي ببوحجلة حافلة كذلك في مدينة بوحجلة، البعث الرياضي ببوحجلة سيلاقي الترجي الرياضي مباراة بتحكيم نضال بن الطيف وحكم الفار الحكم هيثم جيرات. الطيف وجيرات لماتش بوحجلة الترجي، أول ماتش لشكر الوعر يعود إلى عارين الترجي والحديقة، والمسؤولية مهمة لشكري الوعر، هو نائب الرئيس مكلف بكرة القدم. كي نحكيو على كرة القدم نحكيو على أولاد الترجي، شباب الترجي، أكاديمية الترجي اللي مهمش قاعدين يلقوا في حظهم أكيد في الأكابر، أكيد حظ موفق لكل الأندية. نذكر أنه معلقنا غدوة في الماتش سيكون الزميل مكرم الهداجي ومنى حمام زبير العوني بالأستوديو. هذا بالنسبة لمواعيد كأس تونس لكرة القدم، وجمهور الرابطة الثانية أكيد نحكي على كرة القدم ينتظر مواعيد رسمية لمباراة البراج المربع الذهبي، لقاء نصف نهائي الأول في جابس الملعب الجابسي اتحاد تتاوين بالفار أكيد كل المواعيد في البراج، والنصف نهائي الثاني في ملعب حمام نوف، حمام نوف أمام القاسرين. مبدئيا الماتش يعني متاع المربع الذهبي براج سيقام يوم الاثنين 25 ماي في انتظار التأكيد من الرابطة، لأنه فما الملعب الجيبسي معني بموعد الكأس أمام السي اس اس، ومعني بموعد الكأس في النصف النهائي لو تأهل يوم الأحد 24 ماي. ذاك علاش الرابطة مازلت تستنى. بالنسبة إلى نهائي البراج للصعود الرابطة الأولى في ملعب محايد، لكن مازلنا ما نعرفوش التاريخ كما قلت، حكاية الملعب الجيبسي هي اللي لخطت شوية الأمور بالنسبة للرزنامة، وأكيد فما الفار، فما الجمهور المحلي، فما الأمور الأمنية منظمة أكيد، والتحكيم حتى يتم تنظيم محكم لحفل البراج في توصلون البراج ديما صعيب بالنسبة لكل الأندية. هذا بعد ما صار اجتماع مع وزارة الرياضة، فما الاجتماع الأمني، فما الاجتماع مع الجامعة والرابطة، وكلها اجتماعات تبعناها أكيد على موجتنا بكل تفاصيلها. كرة اليد تذكروا القرعة اللي تم صحبها هنا في إذاعة الشباب مع الزميلة منى حمام في الدور المربع الذهبي للكأس كل الأصناف. القرعة عطتنا ماتش ديربي باش تلعب إن شاء الله نهار الجمعة 22 ماي توقيت جديد بعد الاجتماع الأمني، هو الأربعة ونص التوقيت مش الخمسة، الأربعة ونص توقيت ماتش ديربي الإفريقي يستضيف الترجي في قاعة رادس بالجمهور المحلي يعني جمهور سيا جمهور الإفريقي، والتذاكر متوفرة على موقع تذكرتي، بطاقة صحفي تخول الصحفي الدخول إلى قاعة رادس حسب بلاغ للجامعة التونسية لكرة اليد بعد الاجتماع كما قلت اللي صار البارح. ونذكركم وأنه فما ديربي آخر في كرة اليد في الأواسط ربع نهائي الكأس ولاد أواسط، الترجي يستضيف الإفريقي اليوم إن شاء الله هذا ربع نهائي الخمسة في القبة، حتى مباراة الدربي في الأواسط التذاكر بالنسبة للجمهور المحلي اللي هو جمهور الترجي نحكي على الدربي أواسط متوفرة في موقع تذكرتي أكيد. بالنسبة إلى موعد الكأس الثاني في الأكابر نذكركم نصف النهائي سيقام يوم السبت 23 ماي لقاء الساعة 3 نادي ساقيت الزيت أمام جمعية الحمامات في قاعة ساقيت الزيت بعد ما تم إعادة تهيئة القاعة، وهذا مهم جدا لجمهور ساقيت الزيت، حظ موفق لكل الأندية في هذا الموعد. مع ملاحظة مهمة خبر أكيد إذاعة شباب، وأنه ماتش الديربي بين الإفريقي ولا الترجي اللي بشي تلعب نهار جمعة 22 ماي ما نقول على موجاتنا إن شاء الله مش كون معكم إن شاء الله في الاستوديو ومنى فوزي في قاعة رادس، التوقيت هو 4:30 والتحكيم سيكون كما قالت لي منى تحكيم أوروبي أكيد بجمهور محلي. نحكيه على البال الباسكيت، البارح وفد الإفريقي سافر إلى كيغالي أكيد لموعد مهم جدا نهائية الرابطة الإفريقية لكرة السلة، رئيس الجامعة كان مع الوفد وماتش مهم ينتظر الإفريقي إن شاء الله نهار السبت 23 ماي ربع نهائي أمام أهلي بنغازي بشارع مع أهلي بنغازي يوم السبت 23 ماي، وكذلك يوم الاثنين 25 ماي حظ موفق للإفريقي في البال. نحكيه كذلك على الكرة الحقيقية في أقوى دوري في العالم الدوري الإنجليزي، قلتكم البارح وأنه أرسنال يستنى عثرة السيتي في ملعب بورنموث، وهذا اللي صار البارح. مباراة الجولة قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي انتهت بالتعادل هدف كل شبكة بين بورنموث ومانشستر سيتي 1-1، هدف ذهبي للفرنسي كروبي، بعدين نجم ينتقل إلى أرسنال العام القادم، قدم هدية عالمية وهو لاعب عنده مهارات عالية لأنه كان مطلوب في المنتخب البرتغالي، لعب مع الفئات العمرية الكل في المنتخب الفرنسي وحب يطلع حتى يلعب مونديال مع المنتخب الفرنسي في الأعوام القادمة، عنده برشة مهارات كروبي اللي سجل في مرمى سيتي البارح في مرمى دوناروما. أرسنال هو البطل 82 نقطة قبل الجولة الأخيرة، مباراة شكلية أمام بالاس يوم الأحد، أكيد سيحتفل مع جماهير جماهيره احتفلت البارح ضرب المدفع البارح في شوارع لندن في شمال لندن، احتفالات كبيرة حتى بين اللاعبين بين الستاف بين الجمهور تيفو. وسيتي 78 نقطة في المرتبة الثانية، عنده ماتش شكلي أمام أكيد فريق أستون فيلا في آخر جولة يوم الأحد، والبارح تشيلسي ربح توتنهام في ديربي لندن 2-1، توتنهام تعقدت وضعيته بالنسبة للبقاء، يقعد عنده 38 نقطة مرتبة 17، وستهام عنده 36 نقطة في المرتبة 18. الجولة الأخيرة ما هيش على الدوري، تحسم الدوري لقب لأرسنال بعد 22 سنة من 2004 أرسنال ما هزش لقب، هو اللقب رقم 14، وأكيد تو أرسنال فوكس سيكون على بودابشت نهائي يعني تاريخي يوم 30 ماي 5 العشية أمام البي جي. الأنظار يوم الأحد 24 ماي ستتجه إلى لقاء بلاي أوت عن بعد توتنهام في لندن يستضيف إيفرتون في الملعب متاعه، ماتش مهم لتوتنهام يربح يعني كل شيء بيديه يمنع، تخيل توتنهام يلعب على السقوط يعني بشي يمنع. وفريق وستهام اللي وراه في الترتيب يستضيف ليدز، هي جولة أخيرة حسمة للبقاء في الدوري الإنجليزي. تحياتي لفريق البرنامج كوثر البجاوي سامي فرتونة خوي الغالي سامي، متابعة طيبة مع تعزينا الحارة لصديقنا
0: عربي باتيني،
1: ربي يرحم والدته
0: ربي يرحم
1: وربي صبرهم
0: ولا ربي يرحمها إن شاء الله. شكرا لك زياد على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. بعد شوية موعد نشرت أخبار 7:30، أقعدوا معنا في الاستماع أنا رجعينا.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح للجميع
0: عادل

0: عشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشر، رئيس الجمهورية يؤدي أمس وفجر اليوم زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، ويؤكد أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة ب 3850 مركزا. برمجة وانتداب 1630 أستاذ لمباشرة مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة. ووزارة التعليم العالي تؤكد برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة المقبلة. وتونس تحتفل اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمل لك ولصغيرك، وتطلق حملة تحسيسية شاملة. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، شملت ميناء مرسى الأمراء والمنقع ثم منطقة ارتيبة بمعتمدية كلسة، قبل أن يتحول إلى قربص حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. كما تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة قد تحول ظهر أمس إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، مؤكدا أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. إلى شأن التربوي، ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. ويتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقني، والتي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 من جوان المقبل. أكد المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي في تدخل له على موجات الإذاعة الوطنية أن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 تهدف إلى انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي وللتعليم الفني والتقني سيبشرون مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة. من جهتها، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. وأكدت الوزارة في إجابتها عن سؤال لنائبة بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، أكدت أنها تولت خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجي، معلنة عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة المقبلة. إقرار 20 ماي من كل عام يوما وطنيا لصحة الأم، وقد اختارت وزارة الصحة إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمل لك ولصغيرك. ودعت وزارة الصحة بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات. وبرمجت وزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم جملة من الأنشطة التحسيسية، من أهمها تنظيم تظاهرة كبرى اليوم بمدينة العلوم بتونس ستمثل نقطة انطلاق للحملة الوطنية التحسيسية الشاملة التي تمتد من 20 إلى 31 من مايو الجاري. وتهدف هذه التظاهرة التي ستلتئم تحت إشراف وزير الصحة وبمشاركة جميع المتدخلين من هيكل ووزارات ومنظمات وطنية وعالمية إلى تعزيز الدور الحيوي لإعداد عيادات ما قبل الولادة. منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد نرجس بن عمرو.
0: أول مرة باش نحتفلوا باليوم الوطني الأول لصحة الأم. 22 مايو باش تكون عندنا يوم وطني كهدية لكل الأمهات، لأن نعرفوا عيد الأمهات احنا آخر أحد من شهر مايو، وحبت وزارة الصحة أن يكون هديتها لهذه الأم المناضلة اللي ديما تسبق الناس الكل كي تنسى روحها من ناحية الصحة. حبت وزارة الصحة في إطار دعم صحة الأم والحد من وفيات الأمهات عند الولادة ولا في فترة ما حول الولادة، أنها تنظم اليوم الوطني الأول واللي بقدرت له باش يكون مناسبة سنوية للاحتفال بهذا اليوم في مدينة العلوم إن شاء الله. وثني تظاهرة هي تظاهرة إعلامية وحبينا فيها التعب المجتمعية، لأن صحة الأم ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط، هي مسؤولية المجتمع ككل.
1: منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد نرجس بن عمار أشارت إلى أن الإحصائيات الأخيرة سجلت تأخرا طفيفا في عيادات ما قبل الولادة، مضيفة أنه سيتم يوم عيد الأم اختتام حملة بعنوان عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك.
0: لاحظنا أن تم تأخر طفيف في عيادات ما قبل الولادة، هذاك عليه حبينا سنة الحملة باش تكون العنوان نتاعها عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغير، باش تكون قوافل صحية خاصة بالمرأة الفلاحة في عقر دارها. كذلك نشكر اتحاد المكفوفين اللي لأول مرة أصدروا لنا مطوية مكتوبة بلغة البراي، إيمانا منهم بأن لكل دور كبير في تحسين وضع الصحة وصحة الأم بالأساس. ستكون الحملة الوطنية باش نحاول أهمية عيادات ما قبل الولادة، باش يكون الاختتام نتاعها يوم عيد الأمهات لحديث البلدات.
1: جملة من الأهداف الاستراتيجية تناولتها أمس جلسة استماع بمجلس نواب الشعب خصصت للمصادقة والتصويت على فصول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، تمهيدا لإحالته على الجلسة العامة للبرلمان مقررة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب. وممثلة لجهة المبادرة التشريعية هالة جابلة أكدت أن من أهداف المقترح توفير مواطن شغل للأشخاص ذوي الإعاقة وفتح أفاق العمل والتكوين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. بمشاركة أكثر من 120 باحثا أكاديميا من تونس ومن جميع أنحاء العالم، تحتضن تونس اليوم المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية ببادرة من جامعة منوبة، وذلك لأول مرة في دولة إفريقية ليتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري. الأستاذة الباحثة في المدرسة العليا التي جرى بجامعة منوبة أمال بودربالة أكدت أن التظاهر تهدف إلى تسليط الضوء على مجالات التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية.
2: سيكون هناك أكثر من 120 باحث من جميع أنحاء العالم خاصة من إفريقيا وكذلك من أوروبا ومن تونس. سيدوم هذا المؤتمر إلى يوم الجمعة بالشراكة مع المعهد العالي للمحاسبة والمؤسسات لجامعة منوبة والكرسي اليونسكو لجامعة منوبة ومخبر البحث ليك لجامعة منوبة. تعتبر تونس بموقعها المتميز إطارا مثاليا ومحفزا لإجراء حوار أساسي حول الأعمال والتنمية في إفريقيا. هذا الملتقى العلمي يهدف إلى فتح نقاش للابتكار المزعزع على الاقتصاديات المحلية والعالمية وعلى النهوض التكنولوجي وعلى التنمية المستدامة.
1: في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ترامب أكد أن بلاده تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة وفق تعبيره. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤدي أمس وفجر اليوم زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، ويؤكد أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة ب 3850 مركزا. برمجة وانتداب 1630 أستاذ لمباشرة مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة. ووزارة التعليم العالي تؤكد برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان 2026. وتونس تحتفل اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، وتطلق حملة تحسيسية شاملة. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل مشتك،
4: عدل مشتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح

0: طقس اليوم
1: 7:51 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، على سلامتكم ومرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، لاختياركم وأنكم تبدأوا الصباحية معنا في الماتينال جون. سمعتوا شارة الخاصة بطقس اليوم وكل التفاصيل بشكل معاه بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال ومرحبا بك. بلال صباح النور.
2: صباح النور. الو،
1: مرحبا بك بلال، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك خويا سامي، وان شاء الله نهارك زين بيك وكيف مسمي ذات الشباب.
1: ان شاء الله نهارك من اسعد الايام معك انت. هي تخلينا ناخذوا فكره عن حاله الطقس، ويبدو انه كل يوم الطقس باش يزيد الدرجه على مستوى درجات الحراره، يظل هكا ولا لا الفتره هذيا؟
2: تقريبا درجه الى درجتين، معناتها ما فماش فارق كبير، معناتها عايشين في نفس المستويات او قاعدين نشوفوا في نفس المستويات من خلال درجه الحراره. العامل اللي يساهم معناتها انه تبقى في تقريبا في نفس المعدلات، او انه معناتها ما تتجاوز حتى المعدلات العاديه لشهر ماي، انه الريحه والسمات اللي تكون القطاع الشمالي خاصه يوم امس اليوم وغدوه كيف تكون القطاع الشمالي على شمال الوسط، من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب حتى معناتها سرعتها ضعيفه الى معتدله. طقس كما نشوفه الصباح ومتواصل خلال هذا اليوم، ايضا عامه قليل السحب على اغلب المناطق، البحر ايضا قليل الاضطراب، وسرعه الريح كما قلنا ضعيفه الى معتدله، ودرجه الحراره القصوى اليوم تكون معدلات بين 22 لحدود 26 درجة بالنسبة للمناطق الساحلية الشمالية، وكذلك بالنسبة للمرتفعات الغربية، وبين 27 لحدود 33 درجة لبقية الجهات. ويوم غد كيف كما قلنا، معناتها درجة إلى درجتين فارق معناتها لغير، باش تكون معناتها القصوى بين 22 و 27 درجة على الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 28 لحدود 34 درجة بالنسبة لبقية الجهات. متواصل طقس عامة مغشى ببعض السحب على أغلب المناطق مع تواصل هبوب الرياح اللي هي تكون من القطاع الشمالي على الشمال الوسط، من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب عامة ضعيفة إلى معتدلة، غدوة تتقوى شوية آخر النهار أو في فترة ما بعد الظهر خاصة بالنسبة للسواحل الشرقية، وحالة البحر يكون أيضا خلال يوم الغد قليل الاضطراب إلى متموج بالنسبة للسواحل الشرقية. الأيام القادمة أيام الجمعة وكذلك نهاية الأسبوع السبت والأحد يتواصل الاستقرار في حالة الطقس، مع تقريبا مع درجة حرارة دون تغيير تبقى في نفس المستويات تقريبا.
1: شكرا لك بلال على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:53 دقيقة، هذه إذاعة الشباب، شاء الله نهاركم من أسعد الأيام، الماتينال جون حتى للعشرة متاع الصباح.

0: 8 و4 دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتنة الجن حتى للعشرة متاع الصباح طبعا. ونبدأ الاستضافات وبش نبدأها مع عروض بيع أضاحي العيد. في الحقيقة قاعدين نشوفوا حتى على السوشيال ميديا لعليلش ولو يتبعوا على الانستغرام ولو يتبعوا على الفيسبوك ولو يتبعوا على ريزو سوسيو. دونك هنا معناها في الحقيقة فما ناس اللي تقول لك ايه علاش ليه معناها خير مني نقعد ماشي ونتنقل معناها سور بلاس معناها. لكن إذا كان نلقى في مجموعة من المواصفات وإلا من الشروط وتلقى المختصين يقول لك لا راهو احذروا شراء أحذية العيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هو في الحقيقة علوش صحية معناها كي نشري شنو الشروط اللي لازم تتوفر فيه وبعد قبل العيد كيفاش تكون معناها المعاملة متاع الأضحية. فما برشا ناس تقول لك لا ما يسالش هي تخليني نعطيه معناها يعني الماكلة نسمنه من هنا للعيد وغيرها. دونك هذاك علاش حبينا اليوم نستضيفوا الطبيب البيطري مروان زياتي. صباح النور سي مروان ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا سيدي. صباح الأنوار وصباح الناس يسمع فينا الكل.
0: مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا بك. دونك نحكيو سي مروان على علوش العيد. علوش العيد اللي ولا يتبع على الانستغرام اي ولا يتباع على الانستغرام ولا يتباع على الفيسبوك ولا يتباع على لي ريزو سوسيو. دونك في مجموعه معناها يقول لك من المواصفات وراو هذه السوم ونجم نبعثوا لك حتى معناها يعني للدار بليفريزون بكل شيء. هي ساعه خلينا نحكيوا ساعه في النقطه هذه قبل فيما يخص شراء اضحيه العيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: باهي دونك فيما يخص النقطه هذه اول حاجه نقولوا للعباد انه ما فماش حاجه ما احسن انك تتنقل انت وتشوف العلوش نتاعك على عينك. لو كيف تشوف على العلوش على عينك وتقلبه بيديك لو عندك مجموعة من الأوصاف اللي تنجم تشوفهم في العلوش كسسوا اللي تخليك متأكد من الاختيار متاعك وإلا تعرف أنه العلوش اللي بيستخدوا فيه مشكل وإلا ما هوش متناسب مع الاختيار متاعك انت. لو كنت نقلوا سيرو بلاس ونشوفوا علوشنا بعينينا ونمسوه بيدينا قبل ما نشريه العلوش.
0: فوالا دونك هذه نقطه واللي جينيرالمون المختصين كلها يقولوا معناها اللي معناها شراء اضحيه العيد راهي عمرها ما تكون على لي ريزو سوسيو. به هنا انا توسي مروان وانه كي باش نمشي انا للرحبه شنو هي المواصفات وشنو هي الشروط اللي لازم نلقاها متوفره ساعه في العلوش.
1: بالضبط دونك كيما قلنا نحن هنا باش نمشي للرحبه اول حاجه باش نشوفوا على عينينا. على عينينا شنو باش نشوفوا اول شيء اختاروا العلوش نتاعنا اسكو نخبوا علوشنا كبير صغير على حسب العائلة متاعنا. إذا كان مثلا عنا شوية أمراض مزمنة لا قدر الله شوية قلب تونسيون حاجات كيما هكا نجنبوا العلوش الكبير خاطر باش يكون عندنا مشخم نختاروا علوش أصغر في العمر. دونك هذايا باش يكون الشوا متاعنا تاع في الكبر متاع العلوش. من بعد على عينينا باش نراو العلوش الناشط باش نراو العلوش التعب. دونك أول حاجة باش تظهر لنا إذا كان باش نغزر في وسط العلوش باش نراو أنه العلوش اللي نحنا معناتها عجبنا باش يكون ناشط يتحرك بطريقة عادية ما يكونش يكوع مثلا عنده مشكل في ساقيه ما يكونش مطبس راسه اللوطة ما يكونش عنده مثلا خلينا نقوله إفرازات خارجة من خشمه ما يكونش عنده إسهال من تالي معناته يكون مسخ بجري نجوف حشيكم ما عنده إسهال من تالي. دونك ما يكونش عنده مشاكل في الصوف من النوع متاع الصوف متاعه الطايح وإلا منحي مشاكل جلدية نجدبر في وجهه مثلا داير بخشمه بعينيه وذنيه نجم نلقاو جرب مثلا يجب يكون موجود في الراس. دونك هذه كلها حاجات تترى بالعين وتترى وقت اللي نقربوا من العلوش وفوق هذاك. دونك عندنا علوش وعندنا مجموعه من العلوش دايره بيه دونك نجمو نعملوا لا كومباريزون المقارنه. دونك كيف نغزروا العلوش نتاعنا باش نقارنوه بقيه العلالش وقتها باش يظهر لنا اذا كانت في حاجه ماهيش عاديه.
0: باهي كيفاش نعرفوا اللي هو صغير ولا كبير معناه في العمر يظل الحكايه مرتبطه بالسنين هكا ولا لا؟
1: فوالا دونك لهنا نحن بالاكزام هذايا فيزويل بالعينين دونك قربنا شويه هكايا الشوا نتاعنا شفنا العلوش تهربنا كاينه هكا بالعين لاباس قلنا خلينا نقربوا منه باش نقربوا باش نشوفوا بالسنين. باهي لعلاش جينيرالمون ماهيش قاعده راهي 100% مي جينيرالمون في دوره العام في عمر العام هكاكا باش يبدل يكسر السنه ولا اثنين معناتها تبدا بكعبه وينجم معناتها كعبتين فرد وقت. دونك تلقى الزوز القدامين هذوكم يتبدلوا في عمر العام. اذا كان لقينا اربعه مبدلين هذوكم باش يكون عمر عامين ثلاثة عمر ثلاث سنين. دونك الهناز دا يدخل في الشوان تاعنا إذا كان نحن نلوجو في علوش صغير باش يكون فيه نسبة نتاع شحوم أقل ويكون الحم نتاعه أطرى دونك الهناز ناخذ العلوش اللي مش مبدل. إذا كان نحن نلوجو في الحم يكون ماتور أكثر الحم نتاعه ويكون معناتها في كمية نتاع شحوم أكثر وغيره دونك الهناز نمشي للعلوش اللي يكون عمره أكثر من عام.
0: العلوش أكثر من عام
1: يعني. دونك نتصور دونك أول حاجة يعملها التونسي كي يمشي يختار العلوش باش يمسه من ظهره وباش يحلوا فمه. كي نمسوا من ظهره شنو نشوفوا؟ نشوفوا كميه الشحوم، نشوفوا الحاله السمنه نتاع العلوش. كان مسينا بيدينا عاد يدك بالباهي على الظهر ونمسوا العمود الفقري. اذا كان مسينا باليد ولقينا لو احنا نمسوا في العظم ديريكتومون، نمسوا في حاجه الدق العظم يدق نتاع الظهر، وقتها نعرفوا ان العلوش نتاعنا ضعيف برشا، والعنايه هذايا علوش ماهوش باهي باش نقوى ضعيف برشا. كان مسينا بيدينا ولقينا انه ابين نحسوا العظم، مقتلين ننزلوا بيدينا دوباري تطلع على العمود الفقري، ابين نحسوا بالعظم بس كيف نحسوا العظم. دونك لهنا معناتها ثم حاجه ترية بيننا نحن والعظام، هذيك كميه كبيره نتاع الشحوم، ويعني العلوش نتاعنا مسمن برشا، ولهنا نعرفوا كيفاش نطبقوا باش نلقاو العلوش نتاعنا سمين اكثر من اللازم.
0: اي لحم سمين.
1: العادي واللي فوالا العادي واللي نحن حاجتنا به باش يكون متوسط، ما فيش شحم وما هوش ضعيف. دونك لهنا كيف نمسوا العمود الفقري نتاع العلوش على اليمين واليسار، نلقاو روايحنا نحسوا العظم، اما نحسوا ثم طبقه صغيره فوق، الطبقه الصغيره هذيك هي الميسكل اللي نحن حاجتنا به باش يكون موجود. دونك لهنا لا هو ضعيف ولا هو سمين.
0: دونك هذيك علاش وانا ساعات كي نمشيو حتى للرحبه يقول لك ليه فيه برشا صوف وفيه برشا صوف، دونك يلزم متوسط معناها ما بين الصوف وما بين معناها كي تحط يدك على ظهر هكا ولا لا؟
1: فوالا فوالا. دونك لازم يكون متوسط، لازم تكون تحس في العمود الفقري تحت يديك، تحس في العظام نتاع الظهر، اما في نفس الوقت لازم يكون ثم اون كوش اللي تخطي بين معناتها طبقه اللي هي باش تكون هذيك ميسكلو شويه الجلد وكالصوف كما قلت انت وكل شيء.
0: باهي دونك اون فوا اللي لقيناه العلوش وخذيناه من الرحبه معناها وانه هو ناشط كما قلت وانه ما يعطسش ما يغسلش معناها يعني للوطه يتحرك ثبتنا معناها في السنين، دونك روحنا به للدار. برشا ناس اللي تسكن في ديزابارتمون معناها ما عندهاش بتاتخ ربما لسباس وانه وين تخلي علوشها، هو المحبذ وانه وين يكون بالضبط معناها العلوش في نهارين ثلاثه قبل العيد؟
1: والله هو برمي لي زاكسيدون اللي قاعدين نشوفوا فيهم ديما في المده اللي قبل العيد، هو العلاش اللي يكون خيط الكل يسرح، دونك ماهوش مستانس يكون مربوط، دونك تلقاه يروحوا به للدار مثلا يسكروا عليه في سطح والا يربطوه من الرأس، دونك لهنا ينجم يكون ماهوش مستانس، دونك يسمع علاش اخرين ينقز ديريكتومون من السطح، دونك لهنا كي مش نحطوا العلوش في السطح بربي ردوا بينا لازم يكون البيت مسكر عليه بالكدا. كيف كيف ما نربطوش العلوش من رقبته على خاطر ماهوش مستانس يتربط، دونك ينجم يخنق روحه ويتوفى العلوش. دونك لهنا نحطه في بيت تكون مهوية ونسكر عليه في البيت هذيك. في المدة الأولى اللي نشريو فيها العلوش ما فماش علاش باش نحطوا له علفة، نحطوا له ماء وقرط هكا هو. دونك قرط مش تبن على خاطر القرط في قيمة أي خي، دونك نعطيوه كمية باهية نتاع قرط خليه ياكل قد ما يحب ونخليه الماء بحده يخليه يشرب قد ما يحب، ما فماش علاش نخليه الماء.
0: دونك الماء والقرط في نهارين ثلاثة اللي قبل العيد.
1: فوالا الماء والقرط في الأيامات الأولى من نهار نشريوه حتى هيك نحن ما زلنا هيك على العيد نجمو نخليه حتى الماء والقرط هكا هو. هنا نهار العيد. دونك هذايا اولا باش يقينا من المشاكل نتاع المربوطه بالمعناتها نقول نحن بالبشمه يسميها تونسي البشمه والدم والحاجات هذيك الكل، دونك على خاطر النظام الغذائي نتاع العلوش ما ينجم يتبدل، يكون مثلا ياكل حشيش ومن بعد نحن ندخلوا له العلفه ولا يكون مستانس بالعلفه ومن بعد نحن نعطيه حشيش، تجنبا المشاكل هذايا اللي هي مشاكل قاتله ساعات في اوقات، دونك لازم نتجنبوا الماء والقرد اكاهو يخليك تتقي المشاكل هذايا ويكون العلوش نتاعك في صحه جيده حتى نهار العيد ان شاء الله.
0: باهي واللي يحطه في السيشوار باغ اكزومبل مثلا في السيشوار نتاع الكوجينا معناها يعني من غير ما يربطوا معناها.
1: مثالش المهم يكون ما عندوش منين ينقز، معناتها كما قلنا المشكل نتاعنا في العلوش النجم ينقز خاطر يخاف مثلا كيف يتحرك حد ولا يسمع علاش البار يحب يمشي بحذاهم، ودونك يصيروا برشا المشاكل هذوما انه ينجم ينقز ويطيح من بعد يتسبب لك برشا مشاكل، دونك مثالش السيشوار عادي
0: نجم اما من غير ما نربطوه.
1: ولا من غير ما نربطوه على خاطر اذا كان باش نربطوه دونك كيما قلنا ينجم يخنق روحه، حتى باش تقول نربطوه من ساقه راه كيف كيف يصير لنا مشاكل تربطه من ساقه من بعد يتلوث عليه الحبل في ساقه، دونك هذاك يسبب لنا في معناتها حالات نتاع نيكروز حتى في الساق. النيكروز هو شنو؟ يتحصر فيها الدم بعض الجزء هذاك من المنبر الكل يفوت عليه ساعتين ثلاثه ليله ساعات والدم مش قاعد يدور فيه، بعد المنبر هذاك ما عادش ينجم يعفى عليه جمله معناتها والساق تظهر.
0: واضح. سي مروان نكمل معك ليله العيد معناها برشا ناس اللي يقول لك لا ما نعطيش الماكله ما نعطيه كان ما، برشا ناس اللي يقول لك لا نعطيه الماكله، دونك في النصائح معناها اللي تقدمها لنا ليله العيد معناها كيفاش ننصحوا الناس؟
1: بالضبط دونك هو الصحيح باش نحضروا الاضحيه نتاعنا نهار العيد، دونك دو بريفيرونس من المرتاح لنا ليله العيد نحيوا الماكله نخليه كان الماء اكاهو، ومن بعد حتى اذا كان معناتها في معسكر الفجر نقولوا نحن نجموا نحيوا الماء ونخليه من غير. فما شكون ينحي الماء من ليلة العيد إذا كان الطقس ماهوش سخون برشا مثلا نجمو نحيو الماء. لهنا الهدف نتاعنا أن باش نقصوا من كمية الماكلة والماء اللي موجودة في الدوارة. علاش؟ على خاطر الميكرو اللي في الدواره هذوكم معناتها باش يتصبونا من بعد في ينجموا معناتها يكونوا صب في تكاثر نتاع بكتيريا وغيره. قد ما يكون العلوش اخف يكون معناتها الجهاز الهضمي نتاعو فارغ اكثر قد ما يكون خير في الحفظ نتاع العلوش. دونك لهنا صحيح نصوب العلوش من ليله العيد. كيف ندخل العلوش ان شاء الله اول حاجه ديما نعملوها فصل الجهاز الهضمي عن الجسد. دونك الجهاز الهضمي اللي هو الدواره والمصارم هذوكم اول حاجه نحيوهم من البدن ونردوا بين انه الكونتوني اللي في وسطهم هذاك يهبط على اللحم. دونك ما نخليهوش شكل الماء اللي في وسط الدواره هذاك يعطينا على اللحم خاطر معبي بالبكتيريا وهذاك ياثر لنا على الحفظ نتاع اللحم والا على سرعه التعفن نتاعه.
0: واضح. دونك ليله العيد دو بريفيرونس ما نعطيوه كان ماء.
1: ما نعطيوه كان ماء كهو اذا كان تقصد الوسخون برشا نجمو من ليله العيد ما نعطيوش سماك لا ماء نخليوه صايم قبل شي للصباح.
0: واضح. سي مروان يعطيك صحة، شكرا لك.
1: شكرا،
0: بارك الله فيك على كل التفاصيل والمعلومات هذه الخاصة طبعا بشراء الأضاحي. الطبيب البيطري مروان الزياتي شكرا لك. 8:15 دقيقة بعد شوية الفنسيب كالعادة تكون حاضر معنا في فقرة ستوري تيلينغ.

0: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم حتى للعشاء متاع الصباح في المدينة الجنة.
1: ستوري تيلينغ، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
0: الفنسيب صباح النور.
2: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بيك.
0: مرحبا بيك. دونك اليوم حكايتي سمين هكا ولا لا؟
2: أي عندك ربي آخر؟
0: عندي لسه عندي لسه معناني موجود. دونك واللي متاكد منه انه باش نسمعوا فيها اربع فقرات.
2: ايه؟
0: معناني مع ياسمين هذه المعطيات اللي عندي
2: تقسيمات.
0: هذه الذكاء مش الاصطناعي، الذكاء اللي عندي خرج لي معناني شنو اللي عندي في التقسيمات هذه. تفضل.
2: نبداو في واحده من حوم صياده الباهيه بولايه المنستير. بدات حكايه ملهمه، مشيت من قاعه درس صغيره لتونس كامله ومنها للعالم. حكايه ياسمين السكلي المعلمه التونسيه اللي اثبتت اللي المستحيل مش تونسي، واللي الشغف في نجم يبدل واقع اجيال. الحكاية ما بدأتش ببرامج مسطرة وإلا تمويلات كبيرة، الحكاية بدأت بأكثر إحساس صادق في الدنيا هو خوف الأم. ياسمين اللي متخرجة من اختصاص الرياضيات وتطبيقاتها ودخلت للتعليم الابتدائي عام 2010.
3: بدأت في آخر ديسمبر من سنة 2010 بدأت مسيرتي في التدريس. حاولت أن أجدد، حاولت أن أبحث إلى أن كانت النقلة النوعية والانطلاق سنة 2015. تجربتي تتلخص في توظيف التكنولوجيا في التدريس بطريقة مرتكزة على البيداغوجيا وعلى مهارات التلميذ وعلى قدراته. مشروعي اللي توجت به معناته هو عبارة على توظيف القصص الرقمية بطريقة حديثة في التعليم، والفكرة هذه انطلقت من سنة 2014. يعني من سنة 2014 وانا نحاول نوظف التكنولوجيا في القسم بطريقة بيداغوجية، وكل مرة نزيد نحسن فيها، كل مرة معناتها أدمج فيها أفكار جديدة وتقنيات جديدة، إلى أن تبلورت الفكرة نهائيا في سنة 2018 وأصبحت معناتها جاهزة وهي برؤية بيداغوجية كاملة.
2: ياسمين لقات روحها نهار قدام تحدي شخصي كبير، ولدها كان عنده صعوبات في التعلم وفي النطق، وحست اللي الخوف بدا يمثله في ثقته من روحه. وفي عوض ما تستسلم للواقع ولا تمشي مع السائد، ياسمين قررت تاخذ بيده بطريقتها الخاصة، وبدأت تلوج تبتكر وتجرب في وسائل جديدة دخلت فيها التكنولوجيا والقصص المصورة باش تحبوا في الكلام والتعلم. والنتيجة ولدها مش تجاوز الصعوبات بارك، وزادت رجعت له الضحكة والثقة في النفس.
3: مشروع تلاميذ العالم يطالعون انطلق مني كأم صغيرها يعاني من صعوبات في التعلم. حاولت أن أبحث عن طرق تنجم تفيد ابني أولا اللي يتجاوز كل الصعوبات اللي عنده في التعليم، منها النطق ومنها عدة صعوبات. أبتكر له الطرق التي ستساعده حتى لبناء ثقته في نفسه. ولما ما حسيت بجدواها على ابني طبقتها فيما بعد في القسم بتاعي، وأي طريقة نحسها تفيد كنت أبتكر، حتى في تعليمهم في المنزل كنت نطبقها في القسم.
2: هنا ياسمين خمت بقلب المربية الحنينة وقالت مادام الطريقة هذه نجحت مع ولدي علاش ما تنجحش مع صغاري في القسم. ودخلت القسمة في صيادة وبدت ثورة هادية ونظيفة، ونحاتها كالطقوس القديمة متاع اللوحة والتبشير والتلقين اللي تعبت الصغار، وعوضتها بالعالم الرقمي. رجعت الرياضيات لعبة ونصوص القراءة حكايات حية. الصغار ولاو يشوفوا في الدروس تتحرك قدامهم بالذكاء الاصطناعي. القسم اللي كان ساكت ولا شعلة من النشاط والضحك والتعلم والشغف. التجربة نجحت وخلت الصغار يعشقوا المدرسة والقراية، وتولدت منها مبادرة تلاميذ قسم يطالعون.
3: مشروعي هو تلاميذ العالم يطالعون، وهو مشروع أنجز على 3 مراحل. في الأول أرسلت لهم أنه كان بعنوان تلاميذ قسم يطالعون، حيث أنني أدمجت هذه القصة الرقمية في كل المواد من سنة 2015، يعني وثقت المسيرة كان في توظيف القصة الرقمية. ثم قلت لهم أن مشروعي أصبح يحمل عنوان تلاميذ وطني تونس يطالعون، عبر جمعيتي التي أسستها سنة 2018، جمعية تونسية تكنولوجيا تربية حديثة، حيث أنني لم أكتفي بهذه الأفكار لنفسي بل حاولت تمريرها، ووثقت لهم أنني مررتها في تونس الأكثر من 3000 مربي في تونس. ثم قلت لهم هذه الرؤية التونسية أردتها أن تصل إلى العالم، ويصبح تلاميذ العالم يطالعون عبر مسابقتهم، عبر المعلمين الذين سيشاهدون هذه المسابقة أو إذا تم تكريمي. والحمد لله تم التكريم، وهذه الفكرة بدأت أنشرها في العالم.
2: وفي 2018 الحلمة ما عادش منجمة تحصرها حيوت القسم. ياسمين قالت لازم المربين والأولياء الكل يستفادوا، وطورت مشروعها وسمته تلاميذ العالم يطالعون، وبدأت تبرتاجي في خبرتها فيديوهاتها وطريقتها الرقمية في الإيقاظ العلمي واللغات مع الآلاف من الأساتذة داخل تونس وخارجها. وفي 2020 العام اللي كان صعيب على الناس الكل بالكورونا والتعليم عن بعد، ربي كافئ هاك التعب والنية الصافية، ياسمين السكلي لقات روحها مرشحة لجائزة أفضل معلم في العالم من بين مشاركين جايين من أكثر من 110 دولة، وتم الإعلان عن الاسم وتوجت بنت تونس بالمرتبة الأولى في العالم. في اللحظة هذيك ما كانتش فرحة ياسمين وحدها، كانت فرحة كل تونسي وتونسية وفرحة كل معلم يناضل في مدرسة عمومية بأبسط الإمكانيات. ياسمين اليوم ما زالت تواصل في رسالتها، تصنع في المحتوى الرقمي الموجه للأولياء والمعلمين بكل حب.
3: بالنسبة لي التواجد أفضل معلم في العالم، ونشوف أنه المعلم يجب أن يكون أول حاضنة للطفل، يعني يجب أن يكون يلعب دور الأب، يلعب دور الأم، يلعب دور الصديق. يجب المعلم ينسى عمره ويكون في عمر تلاميذه، يكون رفيق لهم، لأنه إذا حبوه، إذا حبوا المعلم فهم سيحبون الدراسة. يعني أرى أنه المعلم يجب أن يكون معلم، يجب أن يكون مختص نفسي، يجب أن يكون مختص عائلي، يجب أن يكون حتى مختص في صعوبات التعلم في كل شيء، يعني يجب أن يكون له تكوين كبير.
2: ساعات الصعوبات الكبيرة اللي تعرضنا في حياتنا ما تكونش عائق، بالعكس تكون هي بالذات المفتاح اللي يحلك بين المجد والعالمية. والتعليم ما هوش مجرد خدمة وشهادة، هو قبل كل شيء قضية وقلب ينبض.
1: ستوري تيلينج، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
0: شكرا ألفة، يعطيك الصحة. وهي ياسمين السكلي اللي هي في نفس الوقت زادة رئيسة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، وكانت زادة ضيفة في إذاعة الشباب. تعرف اللي إذاعة الشباب هي إذاعة الكل بيحبوها، وديما تلقاو معنا احنا كل جديد حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون بعد موجز 8:30. اي سيدي موعدكم اليوم مع الطربيات، واليوم اخترت لكم أغنية تعمل 66 كيف.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك. الماتينال جول.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل. إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
4: عدل مشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
5: موجز 8:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، شملت ميناء مرسى الأمراء والمنقع ثم منطقة رتيبة بمعتمدية كلسة، قبل أن يتحول إلى قربص، حيث عين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. كما تفقد رئيس الدولة الطريق الرابطة بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليمته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة قد تحول ظهر أمس إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري مؤكدا أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات وفق قرار صادر برائد رسمي للجمهورية التونسية. إقرار 20 مايو من كل عام يوما وطنيا لصحة الأم، وبرمجت وزارة الصحة بالمناسبة جملة من الأنشطة التحسيسية من أهمها تنظيم تظاهرة كبرى اليوم بمدينة العلوم بتونس، ستمثل نقطة انطلاق للحملة الوطنية التحسيسية الشاملة التي تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ترامب أكد أن بلاده تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة وفق تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك تسمع صوتك. اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم، تونس اليوم.
6: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور، وإحنا علينا المزاجور.
0: تونس وأخبارها
7: من الاثنين للخميس،
8: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة،
9: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
6: تونس اليوم.
3: إذاعة الشباب من تونس.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك الماتينال جون

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
3: الثمانية وثمانية واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب على سمتكم الناس كلهم مرحبا بكم من جديد في الماتينال جون حتى للعشرة متاع الصباح نكمل معكم المتابعات والحديث يخص المؤتمر الدولي للتحول الرقمي و الإدارة المستدامة في القطاع العمومي دونك المؤتمر هذايا اللي باش ينتظم بمدينة الحمامات أيام 22 و23 ماي 2026 وهو من تنظيم المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة بالشراكة مع مدرسة التجارة الفرنسية حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع ومشكورة على تدخلها معنا مدام ابتسام الحاج فرج بن زمال اللي هي أستاذة محاضرة في نظم المعلومات بجامعة منوبة. صباح النور مدام ابتسام ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: صباح الخير سي سامي ومرحبا ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
3: مرحبا بك. دونك المؤتمر الدولي للتحول الرقمي والإدارة المستدامة دونك في القطاع العمومي باش ينتظم بمدينة الحمامات أيام 22 و23 ماي 2026 بهي تخليني نبدأ معك أنت معناها بأكثر تفاصيل فيما يخص التحول الرقمي. اليوم ولينا نحكيه برشا عن التحول الرقمي، نحكيه عن التكنولوجيات الرقمية، نحكيه عن الذكاء الاصطناعي وربما الدور الكبير اللي يلعبوا معناها التحول الرقمي طبعا في مختلف المجالات اللي تخص التعليم العالي. المؤتمر هذا في جانب منه باش يجمع نخبة كبيرة من الأكاديميين لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجال التحول الرقمي. ظلي هكا ولا لا؟
4: أي سي سامي كما ذكرت هو اثنين شعلة المؤتمر الدولي الثالث متاعنا للتحول الرقمي والموضوع المؤتمر اثنين هو التحول الرقمي في القطاع العمومي. كما ذكرت هو بالشراكة مع إنيكول دي كوميرس فرونسيز. الهدف من المؤتمر العلمي هذا هو تثمين دور المؤسسات العمومية في النهوض بالاقتصاد في نطاق تنمية مستدامة. كي نقولوا تنمية مستدامة هي تنمية اللي تضمن حاجية المواطن اليومية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة مع احترام الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهذا الكل في إطار تحسين جودة الخدمات العمومية في المجالات الكل في سامي في الصحة في التعليم في الأمن في الإدارة. لهنا الرقمنا ولا ديجيتاليزاسيون تصبح هي الحل لتحسين الخدمات وتسريحها. وكنا نحكيه على الإدارة الإلكترونية، أما إحنا مش نحكيه اليوم على الحوكمة الإلكترونية، خاطر الإدارة الإلكترونية في سيني هي تضمن رقمنة الخدمات. كنا مش نهبطوا تيلي شارجمون دان بابيي من الكنام ولا بيتروا ولا مضمون، والهدف منها هي سهولة الحصول على خدمات للمواطن وتحسين جودة العمل للموظف. أما الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية عندها أهداف مهمة برشا اللي هي شفافية، نفاذ للخدمات وحق المواطن نفاذ الخدمات، النجاعة، مشاركة المواطن في الحياة العامة، والتنسيق سورتو التنسيق بين الإدارات في سامي ولا سيكوريتي ولا حماية المعطيات الشخصية
3: لأنه هذه نقطة مهمة برشا
4: من البرنامج نتاعنا، ومع كذلك حماية حق الأقلية في الاستفادة في الخدمات اللي هو لو مانجمنت انكلوسيف. هنا هو المحور نتاع تدخل متاعي هو باش نعرف بالمؤتمر هذا في إطار تثمين دور المؤسسة العمومية وتحسين الخدمات أتخابير لا ديجيتاليزاسيون.
3: به ومهمة هي الحقيقة ذي معناه كي نقولوا الإدارة العمومية والخدمات ورقمنة الخدمات الناس كلها على سنين معناه نقولوا أنه ضروري اليوم نحكيه على رقمنة الخدمات. لكن أنا حسب ما قريت معناها وشفت الكوميونيكي معناه الخاص بكم أنتم دونك المؤتمر يسعى إلى إنشاء منصة اللي بشكون فيها معناه تبادل الأفكار والخبرات حول التحول الرقمي المستدام في القطاع العام.
4: اي سي
3: معناها كيفاش تكون المنصه هذه؟ تفضلي.
4: هذا هو البرنامج تاع المؤتمر، هو البرنامج متقسم على حاجتين. من الأول مش نحكيه ما بين أساتذة وخبراء وفاعلين في القطاع. عنا بعد الافتتاح متاع المؤتمر عنا دي كينوت سبيكر مداخلات، ثلاثة مداخلات للسي نزار يعيش إكس مينيستر دو فينانس باش يحكي لنا على لا ان فيت ليتا ان فيت اوغمونتي بار ليا دونك اللي هو سي نزار يعيش. ومن بعد عنا مداخلة سي كريم بن كحلة اللي هو أستاذ في جامعة منوبة. ومن بعد عنا مداخلة البروفيسور كريستال بيران كنام باري. هذو مداخلات باش يحكيو لنا على التحول الرقمي والفايدة منه في القطاع العمومي. من بعد عنا طاولة مائدة مستثيرة والهدف منها هو الحديث على الانتليجنس تيريتوريال.
3: اي تفضل مدام.
4: دونك الانتليجنس تيريتوريال تنمية أهمية التنمية المحلية في سيني. أهمية التنمية المحلية اللي مش يحضروها أساتذة كيما سي جمال الدين غربي جامعة جندوبة، سي مهدي الصاب جامعة منوبة، سي سيني بوسيدة وسي حبيب زيتونة اللي هما دي زيكسبير.
3: واضح. إن شاء الله بالتوفيق لكم. دونك المؤتمر هذي باش يكون 22-23 مايو. أي
4: 22-23 مايو، والهدف منه باش يضم نخبة من الأساتذة في مختلف الاقتصاد، الاقتصاد التصرف العمومي نظم المعلومات، والهدف هو رسم خارطة الطريق كما ذكرت استراتيجية ناسيونال انكلوزيف بوغ ان مانجمنت بوبليك كي كري لا فالور بوبليك القيمة المضافة بوبليك. كان تسمح في سامي باش نقدم تحية لليكيب دورغانيزاسيون
3: اي لازم تنظيم
4: اللي هما ديجا شيرشور واساتذة
3: اي تحية ليهم
4: قاعدين يخدموا توا متجندين باش ينجحوا المؤتمر هذايا سو لا كورديناسيون دو لا ديريكتريس دو لابوراتوار مدام سميحة غربي. وهذوما قاعدين يخدموا بيان سور اتيتر بينيفال باش ينجحوا المؤتمر هذا. ونوجه زيدا نداء للناس الكل الفاعلين بالقطاع يجيو بحذينا ويشرفونا يحضروا في المؤتمر نتاعنا اي سورتو لا بروميير جورني، خاطر النهار الاول هو حوار مشترك ما بين الفاعلين في القطاع، والنهار والعشيه ومنه غدوه هما مداخلات علميه اكاديميه لاهميه التنميه المستدامه في القطاع العمومي.
3: ان شاء الله بالتوفيق لكم مدام ابتسام. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا ابتسام الحاج فرج بن زميل اللي هي استاذه محاضره في نظم المعلومات بجامعه منوبه. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك نعاود نذكر انه المؤتمر الدولي للتحول الرقمي والاداره العامه اللي باش يكون ايام 22 و23 ماي 2026 بمدينه الحمامات. المؤتمر هذايا اللي نذكر انه باش يجمع نخبه من الاكاديميين والمهنيين لمناقشه أحدث التطورات والابتكارات في مجالية التحول الرقمي المستدام والإدارة العامة. 8:56 دقيقة ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

التسعة وثمانية دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. دخلنا في الساعة الأخرى من متنا الجهن على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية الشيخ عبد الكريم الطرابلسي باش نتصل به مباشرة من البقاع المقدسة. دونك باش ناخذ أكثر تفاصيل عن أجواء الوفد التونسي طبعا الحجاج التوانسة اللي موجودين في البقاع المقدسة. دونك مع هو برشا تفاصيل وهنا بصدد الاتصال به. سينو حبيت السلام عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. راديو جون تونسي باج اوفيسيل صفحه الفيسبوك على ذمتكم. الفنسيب زاد كيف زاد من بعد شويه باش تكون عندها مجموعه من المتابعات حتى للعشاء نتاع الصباح في الماتينال جون على موجات اذاعه الشباب.

0: التسعة و13 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. هو التوقيت 9 و14 و14، هو الليت 14 دقيقة، والتوقيت السعودية هو 11 و14 دقيقة، معناها يظل مقدمين علينا بساعتين، معناها اي بساعتين اكزاكتمو. والتفاصيل الكلها واخبار طبعا الحجاج التوانسه في البقاع المقدسه بشكون مع الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. صباح النور يا شيخ ومرحبا بك معنا على موجات اذاعه شباب.
1: صباح النور اخي سامي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام. الحقيقه الاجواء مباشره الان كما قلت في السعوديه تو 11 وربع، ونحن الان يعني ربما الاصوات المباشره تسمع فيها تو فريق كامل من وزاره الشؤون الدينيه والشركه الوطنيه للاقامه والخدمات. الان كنقول لك احنا فين تو، احنا تو في عرفه والحمد لله. احنا في عرفه، في مش خاطر احنا في عرفه طبعا، لانه في اطار جوله استكشافيه استطلاعيه تفقديه لمخيماتنا في عرفات والحمد لله. فالفريق كامل الآن خرجنا من نزل منارات غزة في اتجاه عرفات حتى أن نتفقد ونشوف المخيمات اللي باش إن شاء الله تأوي حجاجنا انطلاقا من يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، ويعني يوم عرفة يعني اللي باش يقل طبعا حجيجنا الميامين. المخيمات ما شاء الله يعني تشوفوا فيها تويكا تبارك الله، المساحة معتبرة واسعة، عندنا حتى الفضاء اللي نقوم به الدعاء ما شاء الله، الجانب اللوجستي على أحسن وعلى أتم ما يرام والحمد لله.
0: فوالا البارح معناها كان فما وفاة حاج تونسي ظلي هكا ولا لا؟ معناها
1: نعم وهو كذلك الله يرحمه، هو أصيل سيدي مزيد تحيا يعني إن شاء الله ربي يرحمه وربي إن شاء الله يحفظه، تحيا يعني تعزينا الحارة لكامل يعني حجيجنا الميامين، ونقول ذلك لكل الأسرة الموجودة لهنا وأسرته كذلك اللي في سيدي مزيد، نقول إن شاء الله ربي يرحمه وربي يتغمده برحمته إن شاء الله. ويعني هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هو لما كانت وفاته يعني سبحان الله في مكة في النزل أدى العمر متاعه والحمد لله، وإن شاء ربي يتغمده برحمته إن شاء الله يا رب العالمين.
0: إن شاء الله الشيخ معناها بالنسبة لبقية الوفد التونسي، معناها يعني نعرفه أنه ديما في الحج معناها تكون فما إحاطة صحية كبيرة، معناها يعني خاصة بالحجاج، معناها الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسي، معناها نعرف اللي فما اتصال انتم معناها يعني ببعضكم معناها مستقر والحمد لله، لأنه أغلبهم من كبار السن يظل وفما أمراض مزمنة، معناها هكا ولا لا؟
1: صح أي. الحقيقة فما أمراض، وإحنا في الجانب هذا نحب نقول للأسف يعني فما بعض الحالات اللي مش كيما نشوفوها، لأنه الحاج التونسي خلينا نقولوا نكون واضحين خويا سامي، وقت اللي يكون في تونس ما يوريك حتى شيء ما شاء الله صح سالم، حتى بعض الأمراض اللي ما يكشفهاش خاصة متعلقة بالذاكرة خاصة، لكن وقت اللي يوصل للقطاع المقدسة منشوف بعض الحالات اللي خاصة على مستوى الذاكرة يعني وهذا يتعب برشا. فهذاك علاش الحمد لله يعني الوزارة والشركة الوطنية للإقامة والخدمات اخذوا طبعا بكل احتياط خاصة من خلال ارتداء الأساور هذه اللي في يعني ساعة ذكية يرتديها الحاج، حتى أنه طبعا نبقوا ديما نتبعوه ونتجنبوا كل ما يؤدي إلى ضياعه أو إلى غياب خاصة المعلومة بالنسبة لنا اللي تهمنا مع حجاجنا. لحد الآن الحمد لله حجاجنا الكل يعني موجودين في 3 نزل، عندنا نزل إعمار المنار، عندنا نزل أنفينيتي، عندنا نزل ما شاء الله منارة غزة، يعني حجاجنا بحظة يعني تقريبا يعني احنا أبعد نزل يعني هو بعيد على الحرم تقريبا 600 متر. فالحمد لله الحج متاعنا موجودين في 3 نزل، قاعدين يعملوا كل يوم، قاعدين يعملوا في الطواف ونعملوا في العمرات اللازمة طبعا، اللي جاي هذا بالتمتع واللي بالإفراد طبعا يعمل الطواف القدوم ويعمل سعي الحج متاعه. الحمد لله لحد الآن الوضعية طيبة، طبعا اللي ما يقدرش باش يطوف احنا نسقوا باش يمشي في عربك واحنا في الكروسة، خاطر مكتع في الطواف السعي يحتاج لجهد، مازال مناسك، مازال ميناء، مازال عرفة، مازال ما شاء الله يعني المناسك متاع الحج إن شاء الله ربي وصلنا سالمين، وإن شاء الله ربي يمتع حجاجنا الكل بالصحة والعافية، وإن شاء الله يا ربي يرجعوا سالمين غالمين مظفرين إن شاء الله الوطن. وأنا الآن حاليا خويا سامي نكلم فيك من عرفة من مخيم الحجاج التونسي في عرفة، أنا قاعد نشوف ما شاء الله لوجستيا تبارك الله يعني الأجواء طيبة جدا، المخيمات مكافئة، التبريد، الماء البارد كذلك، ما شاء الله الفضاء يعني حتى لو كان قارنه بسنة الفارطة ممتاز أكثر خير يعني، لأنه
0: على المستوى اللوجستي
1: أوسع ما شاء الله، المخيمات ممتازة جدا الحقيقة.
0: هو صنيف مع 10000 تونسي و 982 حاج معناها
1: تقريبا يعني تقريبا إذا كان نقولوا محسوب 11000 يعني ما شاء الله. لكن المخيم اللي لفت انتباهي الآن في عرف الحقيقة واسع، تبارك الله الباركينج قريب بالنسبة لي على الفضاء اللي احنا ديما نبحث عليه المجدين دينيين، فضاء اللي يخرجوا المغرب بكايا وقت مع البرود كما احنا في يوم عرفة مش حتى يعملوا الدعاء، فالحمد لله الفضاء هذا موجود. يعني الحقيقة على مستوى التنظيمي الحمد لله يعني بشائر خير من حجاجنا والعائلات نتاعهم ان شاء الله.
0: فلا حالة الطقس شيخ معناها فما ارتفاع على مستوى درجات الحرارة، الدنيا سخونة برشا معناها هذه
1: سخونة برشا، لا الحقيقة سخونة ما يعني عبارة توا في أوس وعبارة احنا توا كيما في تونس يعني في طنبك الشيلي معناتها خاصة فما الشيلي يعني كيما قلنا احنا، وذاك علاش نقولوا حجيجنا في الظهر والعصر يحاولوا انه يقعدوا في المصليات اللي عندنا في الموجودين في النزول نتاعنا ما يخرجوش، وحتى الطواف نتاعنا ديما نقوموا به يعني الساعة 10 ليلا او منتصف الليل، فديما الطواف نقوموا به في الليل، وناكدوا على انه حجاجنا حتى كي باش يخرجوا يرتديوا المظلات نتاعهم طبعا ما يكونش محرم اكيد. وعن والحمد لله في كل نزل عنا المصليات اللي نقدر أن نصليه بالحجاج، وحتى احنا اليوم بدينا مع حجاجنا أنه الظهر والعصر نصليه في كل طوابق، يعني الحاج يصلي الظهر والعصر في الطابق يعني يصليه جماعة في الطوابق معناتها مع المرشدين الدينيين معناتها، فهذا حتى نحافظوا على صحة الحجاج وما نستنزفوش خاصة الطاقة متاعهم ونستحفظوا عليهم للمناسك اللي جاية ابتداء من يوم التروية إن شاء الله يا ربي يتقبل منا أجمعين
0: ان شاء الله يا ربي. دونك الاستعدادات متواصله بالنسبه ليوم عرفه على المستوى اللوجستي والتنظيمي، بالنسبه لوسائل النقل والمخيمات معناها يعني متوفره، والدروس التوعويه والارشاديه لفائده الحجيج يعني الى حد الان الامور واضحه معناها.
1: الدروس يعني طبعا دروس يومية، دروس في الطوابق، دروس في في النزل يعني يوميا، وهما في الحافلة، فالدروس هذه يعني ملي هما في تونس الحمد لله. بالنسبة للمخيمات يعني الحمد لله مكيفة فيها الماء البارد، وهاني ندور أنا في الكلوار يعني متاع المخيمات، فما حتى متاع القهوة متاع الماء سخون، فما متاع بالنسبة للماء البارد، فما الفريجيدير كما قلنا احنا، فما المتبارك الله معناتها المخيمات ما شاء الله عندهم أماكن يستظلوا فيها، عندهم حتى أماكن كراسي يعني برا يقعدوا ويرتاحوا فيها الحقيقة، فما تحسن كبير يعني من سنة إلى سنة على مستوى
0: البعثة الصحية معناها تتفقد في الحجاج، ونتصور معناها يأكدوا في الفترة ذي على شرب الماء ومعناها يرتاحوا ويتفادوا الإرهاق قبل ما يمشيوا اليوم عرفة، يظهر هكا ولا لا معناها هذه نتصور من توصيات
1: التوصيات هذه موجودة ولكن خويا سامي ديما أكيد الأولوية للحالات الاستعجالية والحالات اللي تكون من كبار السن والأمراض المزمنة يتم متابعتهم وتمشيط الغرف، اللي احنا عندنا نشاط يومي وهو تمشيط الغرف يعني ندور على الغرف ونشوف شكون اللي يحتاج المساعدة الطبية او حتى فقهية كذلك، لانه ما يخفيش عليك انه حتى على مستوى المناسك احنا يهمنا اضافة الى صحة الحاج نحبوا يؤدي المنسك نتاعه كذلك يعني فقها يكون على اكمل وجه، يكون طاف طواف صحيح وصلى ركعتين نتاعه وعمل السعي على اكمل وجه وتحلل من عمرته مثلا بالنسبة اللي هو بالتمتع، هذا الكل كذلك يهمنا يعني إضافة أكيد إلى الحالة الصحية بالنسبة إلى حجاجنا الميامين إن شاء الله يا ربي يمتعهم بالصحة يا رب
0: إن شاء الله. حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، شكرا أمين لك يا شيخ، بارك الله فيك، خليك تستمتع صحة ليك إن شاء الله ربي يبارك لك وإن شاء الله ربي يتقبل منك،
1: عايشك شكرا بارك لك فيك.
0: بارك الله فيك
1: كل مستمعينا الكرام إن شاء الله ربي يكرمهم
0: رب. إن شاء الله يا ربي شكرا لك الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، ونذكر أنه عدد حجيج التوانسة سنة لموسم 1447 هجري 2026 يناهز تقريبا 10982 حاج، دونك أولى الرحلات في اتجاه البقاع المقدسة كانت نهار 7 ماي 2026، ورحلات العودة اللي باش تنطلق بداية من غرة جوان وتتواصل إلى حتى 14 جوان 2026 تقريبا. كل المعطيات يعني تشير الجزائري لبرمجة عشرات الرحلات الجوية لنقل الحجيج بمعدل يتراوح ما بين 260 و265 حاج في الرحلة الواحدة. ووقت اللي نحكيه عن البعثة التونسية للحج اللي تتكون من بعثات متكاملة، بعثة إدارية وصحية ودينية وخدماتية اللي تعمل على تأمين الإحاطة الشاملة بالحجيج، طبعا هذا اللي يضمن حسن أداء المناسك في أفضل الظروف. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور.

0: إذاعة الشباب.
1: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
0: خذ فرصتك.
2: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تستنى فيكم
0: في برنامج خذ فرصتك
2: من 10:30 لل11:30.
3: عد الموجتك ورد بالك ضيع فرصتك.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
4: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. تواصل امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي إلى 23 مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان المقبل. كما تتواصل الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرسمة الرسمية لوزارة التربية. استمرار إجراء الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيام 20، 21، 22، و23 مايو الجاري. تواصل إجراء الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية أيام 20، 21، 23 مايو الجاري. أيام 20، 22، 23 مايو الجاري إجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف حملتها الرقابية والتحسيسية بكامل ولايات الجمهورية، والتي تتمثل خاصة في توزيع مطويات تتضمن نصائح حول اقتناء الأضاحي، إضافة إلى إمكانية الإجابة مباشرة على تساؤلات المواطنين. وفي هذا الإطار تواصل جمعية صفاقس الخيرية في حملة أضاحي الخير 2026 لتوفير الأضاحي لفائدة عدد من العائلات محدودة الدخل والتي تكفل أيتاما. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول في بيان إنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. استشهاد صياد فلسطيني صباح اليوم جراء قصف بقذائف أطلقتها القوات الإسرائيلية في عرض بحر مدينة غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عد الموجتك.
7: عد الموجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة الوافية.
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس.
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
9: من القلب للقلب.
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك الماتينال جون.

0: 39 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. سوزانا مرحبا بكم وين ما كنتوا. رجعتكم بالليبوك في الغنية ذي برشا الناس اللي تحبها دونك مخدومة فيرسيون جديدة. الفنسيب مرحبا بكم جديد.
1: أهلا وسهلا بك سامي.
0: والمتابعات
1: طبعا
0: وين نمشيو؟
1: باش نمشيو لسوسة.
0: سوسة
1: اليوم سامي باش يكون موعد افتتاح مكتب تنمية الموارد المالية للجمعية التونسية لقرى الأطفال اس او اس سوسة في سهلور. باش يكون حاضر معنا سي محمد يسري ضيف الله منسق تنمية الموارد المالية بسوسة باش يعطينا أكثر تفاصيل على المكتب هذا شنو باش يوفر لنا شنو باش يضيف للجمعية. صباح النور سي محمد.
2: صباح النور ليك وللسادة المستمعين.
1: أي تفضل سي محمد. اليوم عندنا افتتاح مكتب تنمية الموارد المالية الخاصة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال اس او اس.
2: أي نعم اليوم 20 مايو يقع افتتاح تحت إشراف السيد ولي سوسة مكتب تنمية الموارد المالية بسوسة. وهذا جاء معناها بعد ما الجمعية يعني قامت بإدماج كل المنازل اللي تابعين لقرية أفودة داخل المجتمع باش نفكل الصغير يولي ما عادش يعيش في وسط القرية الصغار بتاعنا ولا يعيشوا داخل المجتمع يعني في منازل مدوجة كل دار وحدها كاك الصغار يعني يترباوا يعني كيما أي صغير مدوج تول يطلع في وسط المجتمع. جات الفكرة باش يقع يعني فتح مكتب تنمية الموارد والعلاقات والاتصال. المكتب هذا موجود في سوسة وبالتحديد في سهلول. من المهام الأساسية متاعه هو كونه يعرف بالجمعية التونسية لقرى الأطفال، يعرف بالخدمات اللي تقدمها، وفي نفس الوقت يعني نستقبلوا رجال الأعمال، نستقبلوا الشركات، نستقبلوا الناس العاديين المواطنين الموظفين الداعمين الكل داخل المكتب متاعنا. هو فضاء مهيئ للشيء هذا، فيه عدد من الإطارات اللي باش يجاوب على التساؤلات متاع الناس الكل. اللي يحب يعاون الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس وما يعرفش كيفاش ينجم يعاون دونك مش هلقى ناس موجودين غاديك مهيئين للشيء هذايا باش هما معناها ينصحوه ويوجهوه. اللي كيف عنده ضبابية في حاجة دونك عوانا متاعنا مش يقدموا له يعني التوضيحات الكافية الكل. كيف داخل الفضاء متاعنا عملنا أسواس ستور اللي هي مغازة أسواس اللي هي فيها بعض المنتوجات متاع الحرفيات. نعرفوا أسواس كما عندها البرنامج بتاع رعاية الأطفال. عن البرنامج الثاني اللي هو برنامج دعم الأسرة أتوسخ يعني عدد من الأسر اللي داخلين المنطقة العائلات المعوزة ونقوم نحن يعني بتقديم خدمات باش نعاونوهم باش نجم يعني يجابهوا للصعوبات. من جملة الخدمات اللي نقدموها من العائلات هذه هي نعملوا بعض المشاريع للصغرى بعد ما نكونوهم. يعني فيما برشا عائلات عملت مشاريع متاع حرفيات يعني متاع حاجات يعني حرفية.
1: سمحني سيوسري يعني انتم تمولوهم؟
2: احنا نعطيهم الدعم باش هما يحلوا بعض المشاريع بطبيعة تمويل صغير مش تمويل كبير برشا. في اختصاصها هي ونزيد نكونوهم في الاختصاص هذاك باش ينميوا المعرفة متاعهم. لجور اللي يوليوا ينتجوا عندهم منتوجات أسواس تخوى المنتوج اللي هما معناها وقع إنتاجه ونقوموا نحن يعني بالعرض متاعه ونبيعوه نحن داخل الفضاء متاعنا هذا اللي عملناه الجديد اليوم بنفس الثمن اللي تحطه الحرفي. يعني أسواس ما عندهاش هامش ربح في العملية جيس كوننا نحن نبيعوا المنتوج متاع العائلة هذيك باش هي باش بعد عام بعد عامين تكون عائلة يعني أوتونوم وتنجم يعني تكون يعني قائمة بذاتها وتخرج من البرنامج متاع أسواس ونحن ناخذ في بلاصة عائلة ولا عائلتين أخرين وتصير نفس العملية كيما هكا. المنتجات متاعهم تكون يعني معروضة حكم المتبرعين والناس مش تجي يعني مش تزور الفضاء متاعنا يعني في المدخل مش يلقاو هالمنتجات هذية. دونك أي إنسان يتبرع ينجم ياخذ يعني حاجه من المنتجات هذية والفلوس هذيك راهي مش تمشي ديريكت مالك للعائلة اللي الحقيقة نحن خلصناهم في المنتجات نتاعهم باش هم ينجموا منتجات اخرى. واحنا تو مش نسترجعوا في المبالغ

0: حاجات اللي ديكوراتيف نتاع المنازل نتاعهم. كيف كيف أسواز هذا طورت منتوج آخر اللي هو منتوج خاص بأسواز اللي هو فيها السيجل نتاع أسواز واللي تنجم الشركات مثل في فنداني ديزاجوندا وحاجات اللي الشركات تقتنيهم من عندنا باش هي بيدها تقدمهم في شكل هدايا للحرفاء نتاعها ولا في ولا ديكادو دي فنداني ولا في الملتقيات الكبيره نتاعهم معناها ديكارني حاجات يعني نحطوا لها السيجل نتاع كل شركه طبيعي نحطوا لها السيجل نتاعها وتشرك المنتوج هذاك وتقدمه. اول حاجه منتوج هو مزيان ماهوش غالي برشا ويزيد بالطريقه هذيك مش تعاون الجمعيه نتاعنا
1: في نفس الوقت تدعم الجمعيه
0: مش تكون هي دخل لكن الهدف الاساسي الحقيقه هو نعرف توا عندنا في اسواس 2300 عائله يعني وقفناهم انشارج فيهم قرابه 10000 صغير يعني هذوما يطلبوا دعم كبير. هذاك علاش نحن نحثوا يعني الشركات ورجال الاعمال والناس باش تزور خاصه يعني نعرفوا بلي كل مبلغ تتبرع به شركه راهو حسب قانون الماليه سنه 2020 معناها راهو يقع الاقتطاع نتاعه من قاعده الاداءات يعني ماكش مستخسروا انت 100% المبلغ اللي مش تتبرع به راهو سون ليميت اكسبسيون اسواس اي مبلغ تتبرع به شركه تاخذ سيرتيفيكا اتستاسيون دو دون وهذيك راهي تتعدى يعني في الحسابات نتاع الشركه هذيك ويقع يعني نقص المبلغ من قاعده الاداء. كيف حاجه اخرى اكسبسيون ونشكر لهنا يعني السلطة المحلية ونشكر الدولة التونسية اللي نحن معناها نخدم في شراكة معها الحقيقة كونها معناها أسواس أصبحت يعني مصرف من مصارف الزكاة يعني شرعيا يعني عندنا فتوى شرعية عن طريق مفتي الجمهورية اللي هي من 2019 الحقيقة لكن توا معناها طعناها 100% والناس تو الشركات ولا الناس اللي تسمع فينا معناها يراو ينجموا يقدموا زكاة أموالهم لقرى أطفال أسواس والأطفال اللي يسكنوا في أسواس والتابعين للجمعية نتاعنا هما مصرف شرعي من مصارف الزكاة كذلك وقع تطوير لجنة استشارية اللي هي يعني تعنى بأموال الزكاة وتقع على الإسراف بتاع الأموال هذه والتأشير عليها والمصادقة عليها حتى من الحساب البنكي نحن حلينا حساب بنكي خاص بأموال الزكاة لأنها أموال الزكاة ما نخلصوش منها الشهريات بتاع الناس اللي تخدم ما نخلصوش منها المصاريف اليومية بتاع الصيانة وإنما شرعا يلزمها تمشي لك للأطفال هذيك يعني الأموال الزكاة تتصرف مباشرة على الأشخاص اللي هما يلزمها شرعيا تشرف عليهم وهنا كما قلت لك عندنا لجنة كاملة استشارية نرجعوا لها بالنظر في كل حاجة يعني تجينا جديدة ولا معناها تصعب علينا كيف كيف كوننا زاد لجنة أخرى اللي هي مختصة في احتساب أموال الزكاة معناها كل شركة ولا كل إنسان ولا كل يسمع فينا ولا عنده حتى صعوبة في كيفاش مش يحسب أموال الزكاة نتاعه عندنا ناس مختصين في الشيء هذايا وعندنا أيما معانا هما معناها نعطيهم الرقم نتاعه وهو يعاونوا ويقولوا كيفاش تصير العملية وقداش
2: هو مجموعة من الخدمات معناها مهمة بالفعل معناها والهدف هو واضح معناها وأنه الرعاية والتأطير خاصة للأبناء على كل احنا ما نجمو كان نثمنوا المجهودات هذية. شكرا ليك على كل التفاصيل هذية إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شكرا ليك ألفا يعطيك الصحة 9:47 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب بعد شوي نجيوك في فقرة فلاش باك في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. أنا قلت فلاش باك أنت اللي غزلت لي هي إيه الفقرة فلاش كنت يا فلاش باك هي الغنية هذه لكن فيرسيون جديدة يا مزري حل البيبان ديما معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: 59 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب والفانسي، مش في فلاش باك وإنما
1: في فلاش
2: فلاش كولتور.
1: هو ما كان حتى يمنع نعملوا ميساج فقرة اسمها فلاش باك.
0: اي نجمه بالحق هي فلاش باك للاغاني معناها اي
1: فوالا يجزي منها
0: فوالا اكزاكتومون. دونك موجوده في مختلف البرامج والمنوعات. هو يجي نقول لك خاطر راهو ساعات كي ترجع
1: بغنيه فلاش باك تختلف فرا
0: ترى هيت خلينا نفهموا الاختلاف معاك يا سيدي. شنو تقصد به معنى الاختلاف؟ انت قلتها كلمه
1: مش الناس الكل
0: وتتحملين مسؤوليه تقويل
1: تعرفني.
0: تفضل شنو تقصد بها انت؟
1: كل واحد الطريقه نتاعو في يخدم فلاش باك.
0: شنو معناها؟ كل واحد طريقتي. معناها انا تو كي نحط اغنيه نتاع ديانا حداد مثلا اماني اللي عملت سكسي كبير عام 97
1: في الاختيارات.
0: اي الاختيارات مدمره حياتي انا يعني واحد من الناس. اعطينا فلاش كولتور خير كثير من الاختيارات.
1: باهي نبداو فلاش كولتور نتاعنا اليوم بالافتتاح الرسمي اللي باش يكون اليوم المهرجان ربيع المسرح التونسي في دورته السادسه بالمهديه، واللي باش يتواصل حتى نهار 23 ماي. باش نلقاو في البرنامج ورشات تكوينيه وبطبيعه عروض مسرحيه. واليوم في الافتتاح عندنا عرض مسرحيه اعتراف مع السته نتاع العشيه بالمركب الثقافي بالمهديه. أيام السينما الفلسطينية بسوسة باش تنطلق غدوة 21 ماي وتتواصل حتى 23 ماي. نلقاو في البرنامج عرض مجموعة من الأفلام اللي تسلط الضوء على تجارب فلسطينية معاصرة من قلب الواقع، والعروض راهي باش تكون موجودة في مختلف دور الشباب بسوسة. غدوة تنطلق ندوة صحفية لتقديم الشريط الوثائقي قيد عساسي لصالح جدي، بداية من الساعتين متاع القالة بأحد نزل تونس العاصمة. الندوة الصحفية غدوة الندوة الصحفية الخاصة بانطلاق فعاليات دورة 40 لمهرجان نسري بزغوان. سامحوني باش تكون مش غدوة، باش تكون نهار السبت 23 ماي بمعبد المياه مع بزغوان بتبيع مع 9:30 متاع الصباح. وهذه هي جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألفا يعطيك صحة. حنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقانا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب، ويوميا في الماتينال جون اللي نتلقاو على امتداد 3:30 من فقرات لاكتواليتي الموزيكا. كوثر البجاوي ميرسي بوكو كانت حاضرة معنا في الإخراج التقني، بسامة بن سمية في الإخراج الرقمي. وتلقاو لي فيديو والاستضافات الريبلي الكل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مجدي المشرقي ويسرى شيبوب في الأخبار، زياد الخياري في السبور، ألفا سيبي يعطيك صحة. سامي فرتوني يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. غدوة كالعادة أبغتيكم 6:30 متاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدي الموجتك. تسمع صوتك.
0: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
2: على كيفك.
0: على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
1: تابعنا واسمع صوتك.
2: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
1: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
3: إدارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة.
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
1: اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك. من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة تاع القايلة.
0: RG Music.

0: RJ Music. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية، هو المحور الأبرز للمؤتمر 34 للجمعية الدولية لمناهج التدريس الجامع المنتظر بالحمامات بداية من اليوم إلى غاية 23 من مايو الجاري. رئيس الجمعية الدكتور نبيل الجملي كان أكد أن المؤتمر يعود تنظيمه في تونس بعد غياب دام 20 عاما، وسيشهد مشاركة 10 دول مع تقديم 170 مداخلة علمية. مركز المسيرين الشبان بالمنستير ينظم الجمعة المقبل لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو إفريقيا، يهدف لاستعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية. فرع تطاوين لمدينة العلوم ينظم سهرة فلكية السبت المقبل تهدف إلى تقريب علم الفلك من مختلف الفئات العمرية من خلال تمكين الحاضرين من رصد الأجواء السماوية تحت إشراف عدد من المختصين. في أخبار العالم، وكيل الالتزام والترخيص بوزارة الصحة السعودية يؤكد أن التحول الرقمي والتقنية الحديثة أسهم في تطوير آلية الرقابة والمتابعة عبر استخدام الأنظمة الذكية في رصد المخالفات وتحليل البيانات وقياس مؤشرات الامتثال، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للحجيج. ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى مستوى قياسي لليوم الثاني على التوالي، حيث أدت الحرارة الشديدة لزيادة استخدام أجهزة التبريد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك،
5: وريفز مع راديو باك.
1: العادة توليها سنين،
5: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
1: انتو مع نجحنا وين؟
5: واحنا معكم مكملين،
1: نخبة من الأساتذة والمرافقين
5: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
1: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك.

0: نفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: تحية طيبة مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في عدد جديد من خوذ فرصتك. نرحبوا بكم الناس الكل، رحبوا بكل الشباب اللي يتابع فينا واللي من خلال خوذ فرصتك يلقى الفرص، وإلا تبدأ الفرص موجودة أما يأطرها خير، يلقى المرافقة، يلقى التوجيه، يلقى الأفكار، يلقى كيفاش يطور من روحه، كيفاش يبدأ، وإلا كيفاش يطور الفكرة متاعه، ولا كيفاش يطور مشروعه إذا كان عنده مشروع في طور الإنجاز، وإلا قايم بذاته ويحب يزيد يطوره. بالنسبة للشباب اللي يسمعوا فينا وكل مرة يتعرفوا على مركز جديد، اليوم سعيدة أن ننتقلوا للقيروان ويكون معنا سي محمد التونسي مكلف بالأعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين المهني والتدريب بالقيروان، مش نتعرفوا على المركز هدايا على مختلف الاختصاصات وشنو نجم يلقى المتكون ولا المتربص اللي يتوجه الغادي. فناخذوا الفكرة تود سويت مع سي محمد بما أنه معنا عبر الهاتف. مرحبا بك سي محمد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الشباب، مرحبا لتحت أعطيك مساحة لتحت الفرصة هذه. كيف نحب نتوجه بشكر زاد لإذاعة وحدة الإعلام والاتصال وكالة التونسية للتكوين المهني لإتاحة الفرصة هذه باش نعرفوا بالمركز وبالاختصاصات اللي أمنها.
1: مرحبا بك، تحية ليك لكل زملائك في المركز المؤطرين طبعا والمتكونين والمتربسين. كنا ناخذوا فكرة بداية على المركز هذي.
2: أي هو مركز التكوين والتدريب المهني في القيروان، قام في إعادة هيكلة في 2006، موجود في القروان في وسط البلاد في وين شارع بيت الحكمة في القروان. هو مركز نقوله مركز تكوين وتدريب مهني، يعني مركز متعدد الاختصاصات، يأمن مجموعة من الاختصاصات في مجموعة من المستويات. معناش إذا كانت تحب أن نحكيك على الاختصاصات.
1: أي تفضل.
2: في عندنا مستوى شهادة المهارة اللي هي يلتحقوا بها اللي هما أقل من التاسع أساسي. عندنا الاختصاص غراز المواد المنسوجة وغير المنسوجة، اختصاص أمن المركز. في مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هي CAP، شروط الالتحاق كما تعرفوا الناس كل يلزم التاسع أساسي منهاد. في المستوى هذين أمنوا مجموعة من الاختصاصات اللي هي عون في صناعة الملابس، نقولوا نحن الخياطة، وعندنا كهربائي ميكانيكي، ميكانيك صناعي يعني، وعندنا مركب في كهرباء البناء، وعندنا مشغل آلات الأدوات اللي هي الترنر. هذا بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية. بالنسبة للشهادة الموالية اللي هي شهادة مؤهل التقني المهني، الشهادة هذه شكون ينجم يمشي يتكون فيها؟ هما اللي عاملين الشهادة اللي قبلها اللي هي كفاءة مهنية، أو يكون عندهم من المستوى الدراسي السنة الثانية ثانوي منهاد.
1: واضح.
2: في المستوى هذا عندنا اختصاص تقني في صيانة صناعية، وعندنا كيف اختصاص رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية للبنايات. هذا بالإضافة إلى نمط التدريب المهني اللي أمنه المركز. هذا كيف نمط التدريب المهني هو كان تحب تأخذ عليه فكرة. هو يهم الوليدات اللي ما عندهمش تاسع أساسي منهاد، واللي عمرها ما بين 15 و20 سنة، نجموا يتكونوا ما يسمى بالتدريب المهني عبر التعاقد مع المؤسسات الاقتصادية والحرفيين. يعني يعمل كونترا، عقد تدريب يتسمى، ويربط ما بين نحن والوليد والسيد العارف اللي مش يتعلم عنده، ونحن دورنا المتابعة والمرافقة لمدة عامين وياخذ الشهادة بتاعه إن شاء الله.
1: معناها هو يدبر خدمة ويجي يتكون عندكم فرد وقت؟
2: لا، مش يدبر خدمة، هو يجينا يعطينا الاختصاص اللي حاجته به ونوجهوه نحن ونبعثوها للمؤسسة، أو مثلا اختار هو حلاقة نشوفوا نحن شكون من عندنا، نحن عندنا مشكلة بتاع حلاقة نحطوه مع اذا كان امور قانونيه معناها اسيوري امور بريكلا نعملوا له مع كونترات تدريبي تما ويقعد يتدرب غاديك عنده في الورشه مش في الصنط.
1: اي اي واضح
2: ابروتي فهمتني ونحن دورنا المراقبه ساعه ساعه نمشيو نفقدوا نعملوا له متابعه شنو الظروف اللي تعلم فيها شنو لي كومبيتونس اللي قاعد ياخذ فيها شنو البيئه العمل اللي قاعد يتعلم فيها ونكملوا كيكا نحن وياه لمده عامين وياخذ الشهاده تسمى شهاده انتهاء التدريب المهني.
1: اي باهي برشا معناها حتى اختصاص ماهوش موجود في المركز ويحب على اختصاص اخر تنجموا تعاونوه وترافقوه.
2: والله هذه هي الميزه اللي في التدريب المهني انه الاختصاصات الكل ممكنه.
1: ممتاز.
2: اللي صار انت في السوق الاختصاصات الكل ممكنه انه نجم يعمل كونترا ويتدرب فيها على خاطر الاختصاصات اللي في الامانه الصادقه تحب ولا تكره محدوده برشا. فهمتني؟ هذه الميزه اللي باهي اللي في التدريب المهني.
1: اي وهذو ما معناتها ما يتحسبوش مع الوليدات اللي يقراوا معناها وفق طاقه الاستيعاب ما عندهمش طاقه استيعاب معينه.
2: لا ما عندناش طاقه استيعاب معينه هذوما كعلاقه بالمؤسسات الاقتصاديه بطبيعه الحال والحرفيين وما عندناش طاقه استيعاب معناها بحكم الفرص موجوده وممكنه فهمتني؟
1: اي باش وبالنسبه للطاقه استيعاب المتربصين في المركز
2: بطاقه استيعاب نحن نامنوا في ما يقارب 450 متكون فهمتني ما بين دوره الخريف نسميوها نحن دوره الخريف اللي هي دوره سبتمبر ونوفمبر واكتوبر ودوره فيبري دوره فيبري ابريل نسميوها نحن دوره الربيع فهمتني ما بين زوز دورات وفي كل دوره يتحل الموقع يعني تاع التسجيل عن بعد يعني وجوبا المشاكل يتسجل لموقع التسجيل تو ان شاء الله نحن معناها على ابواب اختتام السنه التكوينيه ان شاء الله قاعدين نحضروا دوره سبتمبر واللي يحب يلتحق بدوره سبتمبر ان شاء الله الموقع نتاع الوكاله التونسيه للتوكيل المهني اللي هو معناها يعنى بالتسجيل عن بعد ان شاء الله يتحل بدايه من الاسبوع الاول من شهر جوان يسجلوا ويختاروا الاختصاصات الحاجة به ونحن في الصيف ان شاء الله نعقل الملفات ونكلموهم وينطلقوا في التكوين معناها في دورة سبتمبر ان شاء الله.
1: باهي واللي يختار اختصاص ومن بعد يحب يبدل رايه، يختار اختصاص من توا معناها هو باش يسجل ومن بعد وقت اللي يجي للمركز يشوف اختصاصات اخرين يلقى روحه في اختصاص اخر خير، كيفاش يعني؟
2: هي الحاجة الباهية في البلاتفورم تاع التسجيل عن بعد هو انه كل طالب تكوين عنده الحق يختار ثلاثة خيارات، ثلاثة اختصاصات.
1: اي فهمت باهي برشا
2: يعني في اطار معناها باش يكونوا اكثر فرص. والاختصاص اللي تقبل فيه يمشي له، نجم يتقبل في ثلاثة اختصاصات. ما مشاتش معاه في هذوما الكل يرجع لنا بالنظر خاطر نحن نعملوا اعلام والتوجيه نزيدوا نحكيوا معاه نعملوا معاه محادثه جلسه في التوجيه ونزيدوا نشوفوا نوجهوا التوجيه الصحيح ان شاء الله.

0: فبش ينجح فيها وينجم يطور من روحه من بعد بعد ما يتخرج ويعمل حتى مشروعه وحده.
1: هي من اهم الكريتير اللي اعتمدوا في التوجيه هو اول حاجه لازم يكون هو حاجته وهو يحب هو عنده ميل للاختصاص هذاك.
0: اها.
1: ديما تحطوا له في مخه اللي اذا كان ما يحبش الاختصاص راه ما ينجمش يمشي فيه بعيد. دونك هذه من بين الاساسيات اللي نعتمدوها في التوجيه المهني اللي يخدموا عليه.
0: اها. والمتكونين اللي عندكم من ولايه القيروان مختلف المعتمديات ولا يجيكم من ولايه اخرى قريبه؟
1: عندنا يجيو بارتو من كل بلاصه موجودين عندنا موجود من عندنا من الساحل عندنا من قفصه من سيدي بوزيد عندنا حتى من تطاوين عندنا من تبرقه من المهديه فهمتني؟
0: وكيفاش تنجموا توفروا لهم المبيت والا؟
1: اي المبيت متوفر
0: اي متوفر
1: استيعاب محدوده.
0: ايه.
1: اما نحاولوا مع زملائنا في اللي لاهين بالمبيت نحاولوا قدر المستطاع معناها ان نوفقوا في ان الناس اللي تستحق مبيت بالحق ياخذ.
0: الابعد.
1: ايه.
0: ممتاز ممتاز ان شاء الله بالتوفيق ليكم في اللي تعملوا فيه الكل في المرافقه خاصه وتوجيه التلامذه هذوما المتربصين هذوما بالتوفيق لكل المتربصين ان شاء الله بالنجاح يا ربي ان شاء الله تواصلوا وتنجحوا وتعملوا مشاريع وتكونوا متميزين في الحاجه اللي حبيتوها وتبعتوها وشفتوا اللي فيها مستقبل. خلي لك كلمه الختام سي محمد.
1: كلمة الختام أنا باش نعاود نجدد النداء للشباب اللي يرغب في الالتحاق بالتكوين المهني. إن شاء الله إذا كان مازال ما عندوش فكرة للتكوين المهني مازال عنده فكرة ضبابية هكا يلتحق بينا بالمركز بمكتب الإعلام والتوجيه ولا أي زميل من المركز ينجم يوجهه التوجيه الصحيح. إذا كان ركعت الفكرة عنده في مخه وحب بالحق يتكون ظروف كل ملائمة يتفضل عن السيت اللي هو rtfp.ir موقع الوكالة التونسية ذا اللي باش يسجل وجوبا يلزم يدخل الموقع هذا ويسجل. الموقع هذا يتحل ان شاء الله بداية من الاسبوع الاول من شهر جوان ان شاء الله.
0: هاك اخذينا فكرة على مركز تكوين وتدريب المهني بالقيروان وان شاء الله من بعد نتصلوا برائد بن سالم اللي هو متكون في المركز هذايا يحكي لكم اكثر او كم منكم واليكم شايب كيفكم ومتكون في المركز.
1: قاعد يتبسم يظل يحب يعيش التجربة.
0: لا خلي عيشها توت سويت علاش نقعد نكلم فيه من بعد رائد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام رائد بن سالم اهلا وسهلا بك. انا قلت باش نكلمه من بعد يحكي لنا على تجربته في المركز اما بحضر سي محمد نجم تحكي لنا على تجربتك بالقدا.
2: بين عرفت بروحي قبل اسمي رائد بن سالم اصيل ولايه القيروان. انا كنت طفل متهمش الحق ما كنتش نقرا على روحي بالقدا. وصلت اولى ثانوي هات قعدت هكاك في الندور على اللوج على خدمه ما لقيتش خدمه الحق مشيت عملت قلت علاش ما ناخذ فرصه جديده ونمشي للتكوين المهني. مشيت رسمت بمستوى شهاده كفاءه مهنيه في الاختصاص مركب في الكهرباء البناء في مركز التكوين التدريب المهني بالقيروان.
0: اي
2: الحق لقيت معامله باهيه جدا من الاداره. قريت على روحي وان شاء الله الحمد لله يا ربي تو مازلت انا اليوم كي خليت الشهاده نتاعي مازلت كي تخرجت خليت الشهاده نتاعي
0: ما شاء الله. ما الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الكلام اللي حكيته على روحك تو كلمه واحده فيه غالطه كلمة متهمش. انت ما كنتش متهمش واسم الله عليك من كلمة متهمش انت ما كنتش مهمش. تعرف ولك مهمش معناها ما فهمش كون همشك انت توجهاتك ما كانتش في الحاجة اللي تعمل فيها ما كنتش تحب تكمل تقرأ في اللي كنت تقرأ فيه مثلا كنت تحب تمشي طول الصنعة حبيت تكسب التجربة قبل تدخل سوق الشغل على بكري ربما عندك نظرة أخرى للمستقبل. هذاك علاش حاشاك المتهمش ما يقعد كيكا ما عينوش باش يكمل ما يمشيش يلوج على مركز باش يتكون فيه ويختار اختصاص ويكمل. فأنت إنسان مسؤول ومبروك عليك النجاح وفقط للناس اللي تسمع فينا وفي عمرك ويحبوا يخوضوا تجربة اللي انت خذتها ويعملوا مشاريعهم بعد ولا يخدموا لحسابهم الخاص علاش اخترت

0: مركب في كهرباء للبناء.
1: خاطر ريت روحي انا مغروم بالضوء، وقلت علاش ليه ما نمشيش نتعلم وما نقراش في صنعه هذيك وناخد شهاده فيها.
0: صحيت، وعلى خاطر من الاختصاصات المطلوبة زادة في السوق.
1: هاي صحيح.
0: واشترى روحك في المستقبل؟
1: ان شاء الله روحي انجينيور ان شاء الله في الاختصاص نتاعي ان شاء الله بحول الله.
0: ان شاء الله يا ربي، نتمنى لك كل التوفيق، على خاطرك تستاهل. انت مثال جيد للتلامذة اللي اذا كان ما لقاوش رواحهم في المسار الدراسي، المسار التعليمي، وحبوا انهم يبدلوا يختصوا في حاجة واحدة، فيتوجهوا لمركز التكوين والتدريب المهني اللي فيه برشا اختصاصات، وانت تختار الاختصاص اللي مغروم به، الحاجة اللي تنجم تضيف فيها وتلقى روحك فيها في المستقبل. فأنا فرحانة بك برشا يا رائد، وإن شاء الله نشوفك يا ربي مهندس كيما تتمنى، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. شكرا لك رائد بن سالم، خريج ولا ما عادش متكون ولا متربص، فقط في مركز تكوين وتدريب المهني بالقيروان. كل الشكر لسي محمد التونسي مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة في هذا المركز، ونتلقاه إن شاء الله مرة جاية مع مركز جديد. مازلنا موصين معكم في خوض فرصتك، بعد شوية معنا الخبيرة اللي بتجاوبكم على برشا أسئلة، الأستاذة فريال شوشان.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وفي خوذ فرصتك احنا نمشي نجيبوا على اسئلتكم، على استفساراتكم، على الحاجات اللي ربما تكون ضبابية ولكن نحاولوا ان نوضحوها. عندنا مجموعه من الاسئله، ومشكوره جدا الدكتوره الجامعيه والمكونه الاستاذه فريال شوشان. كلمتها قلت لها مدام فريال عندي اسئله طول، قالت لي اكتبهم لي، كتبنا اسئله قتلي بهين ذوما سهلين نجم نجيبوا عليهم. عندي الاصعب راه
1: هذاك بليزير
0: كان نحل لك ملف الماركتينغ يا مدام. قل لي هذا ملعبي الماركتينغ. ان شاء الله يا ربي نعملوا حصه خاصه مع دكتوره فريال على الماركتينغ، التسويق اللي هو لا يقل اهميه وربما حتى اهم من الفكره. شنو الفايده يكون عندك راس مال ويكون عندك فكره ويكون عندك مشروع يخدم اما تعرفش تسوق له؟ هذا معناه باش تقعد دي سلعتي كلها قاعده بحدايا. انا نجم نجي نصلح في ماركتينغ من اني فاهمه الفكره. باش خلينا نبداو بال شنو قلنا اول سؤال باش نجاوبوا عليه احنا مدام
1: على كيفاش نحسن الفكره بتاعنا.
0: اي اذا كان عندي فكره نتاع مشروع كيفاش نحسنها نطورها نردها ملائمه للسوق وللواقع. فوالا
1: اكزاكتومون. اول حاجه قبل ما نعملوا اي اكيد بدا عندنا فكره مشروع صغير نتحمسوا للفكره، اما لازمنا نشوفوا هالفكره هذيا نجم نطبقوها على الواقع التونسي ولا لا، خاطر فما افكار نجموا ينجحوا او نيفو انترناسيونال في الخارج ولكنهم يفشلون في تونس. علاش؟ خاطر ساعات القدره الشرائيه نتاع لي كونسوماتور مش كيف في التونسي ولا في الخارج مش كيف لي مويان دو بايمون طريقه الخلاص. زيادة عقلية التونسي المستهلك التونسي تكون مختلفة عن عقلية المستهلك في الخارج، لذلك ويلزمنا نفهموا أي فكرة مشروع يلزمنا نسأل رواحنا أول سؤال، اسكو الفكرة هذيك باش تحل مشكل يعيشوا التوانسة ولا لا؟ إذا كان ما يحلش مشكل يعيشوا التوانسة دونك تعرف اللي المشروع هذيك نهايته الفشل، خاطر لورجون سيكو المشكلة الفكرة هذيك لازم تحل مشكلة متاع توينسا. وإحنا ساعات تقول الفكرة متاعي باهي نعرفها باهي أما كيفاش النجم نشوفها ما غير ما نخسر برشا فلوس. أول حاجة الخطوة الأولانية يلزمنا ناخذوا أن إيشانتيون دو كليون ونقدموا له الفكرة متاعه ونشوفوا مدى الاهتمام تاع الكليون الحرفاء هذوكم بالمنتوج ولا بالخدمه هذيك. سو سكون ابل بوتونشال ماركت بوتونشال سيتادير اسكو لو مارشي لو كليون موجود ولا مش موجود. ومن بعد الخطوه الثانيه شي لازمنا نعملو، لازمنا نعملو ام في بي سيتادير ام في بي مينيموم فايبل برودكت سيتادير شنو نسخة مصغرة وسامبليفي من المشروع نتاعنا بأقل التكاليف باش أوكاو المشروع ما مشاش ما نخسروش برشا فلوس ونستناو آراء الكليون اللي نقولوه بالفرنسي بالانجلي لو فيدباك نتاع الكليون نتاعنا. دونك أهمية الفكرة سي فغي الفكرة لازمها تكون مهمة ولازمنا احنا نأمنوا بها، أما زادة أون باراليل لازمنا نفهموا السوق ونفهموا عقلية المستهلك التونسي.
0: لازمنا فكره تعاون وتعاون التوينس الكل مثلا ولا الاغلبيه على الاقل ما نعملهاش الجام معينه
1: ماهيش
0: ما نعرفش
1: اذا كان معناها ماهيش موجهه لعدد كبير من المواطنين التوينسا معناها حتى الغونتابيليتي نتاع البروجي نتاعنا باش تكون بسيطه جدا جدا ومانيش باش ننجح في البروجي نتاعي.
0: معناها ما نجمش نقول اذا كان نحب نلقى حل للكرهب وين باش نحط كرهبتي مثلا ولا غادي تتهلك لي تتجرح لي تتضرب لي الشمس تسخن لي الموتور نمشي انا نصنع كراج متنقل.
1: لا
0: كراج متنقل باش يشريوه 10 من الناس
1: 10 من الناس. دونك نحاولوا اون سادريس الماكسيموم تاع البوبيلاسيون تاع لي كليون تاعنا التوانسة باش انا نربح زاده فلوس، خاطر لوبجيكتيف نتاعي الاساسي هو الربح. اذا كان انا جوفي مادريسي ا 10% دو لا بوبيلاسيون مانيش نربح فلوس. دونك البروجي نتاعي لازمني نشوفه يحل ويحل مشكله العدد كبير من التوانسة. وباش نعرف انا كي نعمل اني شونتيون وناخذ ونسالو ونشوفو ما مدى اهميه ولا انتيغي نتاعو للبروجي نتاعي ولا للمنتوج نتاعي ولا للخدمه نتاعي، اذا كان نلقى ان فيدباك بوزيتيف ونلقى برشا عباد انتريسي لا وقتها جو مو لونس ونقول سي لو مومون باش نعمل البروجي هذاك اللي نجم يربح.
0: باش احنا نحكيو على الربح، جينا سؤال على البيدجي، على الفلوس اللي عندي. اذا كان انا ما عنديش برشا فلوس باش نعمل فكره مشروع كبير مثلا، عندي بيدجي صغير، اسكو نجم نبدا بيه ومن بعد نكمل، والا نجم نعمل بيه مشروع صغير ولكن قابل للتطوير، والا نسكت على روحي حتى نلم برشا فلوس ومن بعد مولي نحكي على المشاريع؟
1: احنا اللي يحضني برشا ديجان يقول لك نحب نبدا بالكبير. اوه سي با سي با نورمال، معناها لازم تبدا بشويه وعندك ان بيدجي صغير. اون بلوس اذا كان تامن بالفكره نتاعك، فما برشا دي ستركتور في تونس، هيكل في تونس نتاعو لي زاكسيليراتور لي انكوباتور يعاونوا لي ستارت اب ولا لي زونتربريز اللي مازالوا دوما بداوا في المشروع نتاعهم، مثلا نسميهم دي ايرلي ستيج، معناها دوما بدا يعمل في المشروع نتاعو. هي اذا كان هي تامن بالفكره نتاعو وتفهم الفكره نتاعو وتامن بالمشروع نتاعو، هي تنجم تعاونو في لوتو فينانسمون، تعاونو تحطو اون باراليل اون كورديناسيون افيك دوتر بارتنير، تعاونو في علاقاتو مع العلاقات مع الخبراء. دونك هذاك الكل، دونك يبدا بفكره صغيره ومشروع صغير وان بيجي صغير، نجم يلقى فرصه افيك الفرص الموجوده توا لي زاكسيليراتور لي انكوباتور، ينجم يطور المشروع نتاعو وينجح المشروع نتاعو ويكبر المشروع نتاعو. دونك اوني با اوبليجي باش تستناو باش احنا نلمو لو ماكسيموم دارجون باش نقدمو في البروجي نتاعنا.
0: باهي برشا. وحكينا على المرافقه توا والخبراء. من بين الأسئلة اللي عنا أنه هل أني أنا مثلا عندي مشروع صغير وإلا نخمم باش نعمل مشروع، أما أنا مانيش خريجة مركز من مراكز التكوين المهني ولا مانيش متربصة غاديكا، وهذوكم عندهم معناها عندهم أفاق وعندهم شكون يوجههم ويرافقهم وشكون يقول لهم وين يمشي ويحضروا الدورة التكوينية، أنا كيفاش نعمل؟ اللي ما عنديش.
1: والله هو راهو ليس حكر على ني خارجي المراكز التكوين المهني ني حكر على خارجي التكوين التعليم العالي، ديما يجي يقول لك مادام انا عندي دبلوم اما ما عنديش مهارات اخرى ولا وين نمشي، انا نحس في روحي معناها ما نجمش اكي سادريسي باش انا نطور المشروع نتاعي. باغ اكزومبل لانيتي توا في تونس تقوم بدورات تكوينيه ورشات تدريبيه لخارجي مراكز التكوين ولا لي فاكولتي ولا زيدا اي انسان يحب يطور من روحه، يحب يحل مشروع، يحب يعمل اينوفيل اورينتاسيون بروفيسيونيل، فما لانيتي تعمل دوره تكوينيه ومجانيا وزيدا دي فورماسيون اون ليني افيك دي بارتنير بريستيجو كيما اي بي ام، تعمل دي فورماسيون اون لين تكوين عن بعد avec des certifications معترف بهم على المستوى الوطني والمستوى العالمي. دونك فما دي انكوباتور ديما اسرائيل وزيد لي انكوباتور ولا لي اكسيليراتور لي سورتو لي انكوباتور اللي هما سي دي انكوباتور بالفلوس، راهم سي دي انكوباتور غراتوي، يعاونو كيفاش فيش يعاونوك، هما يعطيوك النصائح، يعطيوك لي ريكومونداسيون، يعملوا لك لي فورماسيون كيفاش تحضر البروجي نتاعك من الفكره حتى يوصل البروجي نتاعك يقف ويتطور بالطريقه الصحيحه. وذي الانكوباسيون الدور تمتد ساعات من 6 اشهر الى سنه، وساعات يتبعوك حتى ابري الانكوباسيون، معناها بعد ما توفى بوندون اون اني يقعدوا يتبعوا فيك ويشوفوا فيك التطور نتاعك وين وصلت. لي زاكسيليراتور باغ كونتر ما يستعمل مش افيك لي بيرسون اللي عندهم فكره مشروع، اما لي دوما بداو لي زونتربريز نتاعهم بعد المشروع نتاعهم، اما ايرلي ستيج شنو معناها ايرلي ستيج؟ معناها في بدايه المشوار يتبعوهم ويعطيهم اوتو يعطيهم فينانسمون ويحطوهم اون ريلاسيون افيك دي بارتنير ولا دي ريزوتاج، معناها يحطوهم اون كونتاكت، ولا انت حاجتك خبير في المجال هذاك ولا المجال هذاك يحطوك اون كونتاكت، ونجموا ساعات ياخذوا ان بورسنتاج ان بورسنتاج وقت اللي تمشي الشركه، مي بور مي الاول ما ياخذوا حتى شيء ويعاونوك ويحلوا لك برشا افيق. ورانا عندنا في تونس برشا هيكل، كنت نجم نعطيك ان اكزومبل مثلا دودوت، هو فضاء يعاون الفضاء يعاون الشباب باش يحسن المهارات نتاعو soft skills اللي هما لا كوميونيكاسيون الكوميونيكاسيون التيم بيلدينغ معناها طريقه التواصل وزيدا لي هارد سكيل المهارات التقنيه مثلا يعلموهم التسويق الرقمي يعلموهم البرمجه يعلموهم الليدرشيب دونك تو سا سي غراتوي
0: باش هاكا لقينا برشا اجابات اليوم الاسئله بالحق يبدا الشاب يحب يخدم يحب يقدم وديما يخاف ديما يخاف لا يفشل ديما يخاف لا ما يلقاش شكون يعاونه ديما يخاف اللي يعملوا الكل ناقصتو حاجه اللي يطيحوا في الماء ما لو بارفي موجود معناتها واحد ينجم يخدم خدمه بارفيت ما يتيحش بالكل
1: لو بارفي نيكزيست با
0: فوالا معناتها لازم نقولوا لهم زيدا اللي فما صعوبات راك باش تطيح ساعات تتعثر اما لازمك تكمل
1: ساعات يجوك شباب يقول لك مدام انا راني عندي ديبلوم تاعي كها راني عندي شهاده جامعيه نتاعي كها راني نحس روحي ما عنديش مهارات ساعات يقول لك وينهم المهارات نتاعك ولا لي كومبيتونس سبيسيال نتاعك يقول لك راني ما عنديش نقول له انت كيفاش ما تعرفش كيفاش تنجم تعرف انت عندك وما عندكش ما دابك ما عملتش تجربه ما عملتش معناها ما جربتش الواقع معناها ما تنجمش تعرف التجارب نتاعو ساعات تلقى يصلح في لي بورتابل نتاع صحابو يباس دي زور يصلح في لي بورتابل نتاع صحابو معناه عنده دي كومبيتونس تكنيك ينجم يخدم بيهم ينجم يعمل مشروع نتاعو هو ما يفيقش بها ساعات تلقى دي جون زيدا يخدموا اون لين يبيعوا لا فونت اون لين وي نيغوسياسيون افيك لو كليون ما يعرفوش رواحهم اللي هما راهم عندهم كومبيتونس نتاع كومينيكاسيون نتاع تواصل نتاع نيغوسياسيون كليون دونك المهارات هذوما ما نجم يكتشفهم لما يمارس ديز اكسبيريونس ويعمل معناها يشوف الواقع ما دابيه وما شافش الواقع وما عملش ديز اكسبيريونس راهو حتى الفشل ساعات يوريك اللي انت خير من عبيد في حاجات وهو عبيد خير منك في حاجات اخرى دونك ساعات اون كومبيتونس تفيق بها عن طريق الفشل ده
0: أي.
1: انا ديما نقولها ساعات فما عبيد نقول نشكركم ياسر خاطر في يوم من الايام قلتوا لي لي خاطر كي قلتوا لي لي انا فقت اللي هنا عندي دوتر كومبيتونس اللي تخليني نستغلهم لي كومبيتونس هذوكم ونعمل بهم برشا حاجات فهمت ونقولهم شكرا دونك لي برشا دي بيرسون تاويك عندهم سي كومبيتونس لا ومي معناها ما يفيقوش بها لا مع طريق التجربه وعن طريق الواقع وليش شنو لازمهم يعملوا لي جون هذوما لازمهم ديما يخرجوا من زون دو كونفور نتاعهم هو ديما يخاف يقول لك ليه مادام ما نحبش نعمل مادام نخاف لا نخسر فلوس نحس روحي ما عنديش لي كومبيتونس نيسيسير بور فيغ سا تقول له ليه لازمك تجرب وتغلط وتتصلح وتسمع نصيحه وتفهم المشي وتفهم المونتاليتي دي كليون باش تنجح
0: اي في الاطار هذا نذكر محمد دراوي تحيه ليه محمد ما نجمش يكون معنا اليوم ولكن ان شاء الله في حساس اخرى تحدث وقتها على المهارات الخفيه قال فما حاجات احنا عندنا اما ما نعرفوهمش فايفوميو وقتها نصح قال ايفوميو انكم تدخلوا في النوادي اللي عندكم في الجامعه والا في الليسي الحملات التضامنيه اللي
1: مثلا اللي يعملوا زاد دي زيفينمون في وسط الفاكولتي يحضروا ينظموا دي زيفانت راهم عندهم القدره على ليدرشيب وعندهم القدره على معناها التنظيم عندهم زاد اللي ينظموا الرحلات احنا ديما راهم في الكلوب في الفاك ويظهر لهم حاجه بسيطه اما هما سي دي كومبيتونس ما ينجمش نيمبورت كي يبو فير سا هما عندهم القدره على التنظيف والقدره على القياده سيتادير لو ليدرشيب
0: اي واللي يعملوا حملات وتحيه ليهم نلقاهم ديما موجودين وفي كل المناسبات الوطنيه الدينيه عفوا نلقاهم موجودين كما العيد الكبير العيد الصغير المولد حتى في الخونتري سكولير والكل تلقاهم في بلايص هكايا عندهم شاريو ويحكيوا مع الكليونات اللي داخلين وخارجين تنجموش تعاونونا والكل فانت تنجم تتواصل
1: القدره على التواصل
0: اي وقت اللي تاخذ اون سوم دارجون كاين من المتبرعين تنجم تمشي تتصرف بها وتعرف انت قداش حاجتك من كارتابله ولا قداش حاجتك من قفه وتعرف تقضي وتعرف سيكو عندك مهارات مش فاطن بها
1: وما تفيق بهم كان عن طريق التجربه وتمشي في الواقع باش تنجم تعرف شنو المهارات نتاعك ماذا بك في الزون دو كونفور نتاعك قاعد على روحك ما تنجمش تعرف شنو المهارات نتاعك لازم تجرب وتغلط وتجرب وتغلط باش تعرف شنو المهارات نتاعك.
0: معناها نجربوا من غير ما نجموا نجربوا من غير ما نخسروا فلوس، نجربوا من غير ما ندخلوا في مشروع، نجرب في كلوب،
1: في كلوب، في نوادي، في في دي بروغرام دانكوباسيون، خاطر لي بروغرام دانكوباسيون فما افون وفما ابخي. انت تدخل ما تعرف حتى شيء، تلقى عباد يعاونوك باللي فورماسيون، سي دي فورماسيون غراتويك تري انتريسون، يوريوك كيفاش تعمل بزنس موديل نتاعك، كيفاش تعمل الفكره نتاعك، كيفاش تطورها، يقول لك الفكره هذه تمشي مع تونس ولا ما تمشيش، هذايا شنو لازم تعرفوك كيفاش تعمل بزنس موديل نتاعك، الراود ماب، البيتش تيك نتاعك، كيفاش تبيتشي قدام العباد، كيفاش تبريزونت، هذه الكل داخل في البروغرام دانكوباسيون اللي هو سي ام تري امبورطون في اي انسان يحب يبعث مشروع.
0: هذا هو مركزين معانا، اخذيتوا لي نوت نتاعكم، مازلنا مواصلين بعد النغم، نواصلوا معكم في اخر جزء من خذ فرصتك.

0: كل أحلامنا عندها غاية، وإن شاء الله كل غايتنا تحقق وكل طموحاتكم توصلوا نهار وتحققوها من غير ما تنسوا، من غير تعب، من غير مثابرة، من غير مجهود تنجموا توصلوا حتى شيء. لازمكم تكتسبوا برشا حاجات، وأهمها ثقتكم في نفسكم. ومن بعد نمشيو للتقنيات أكيد، اللي باش تقراوه، اللي باش تاخذوه معناها من أي بلاصة انتوما فيها، سواء فاكولتي وإلا سنتر ولا هو. ودورة تكوينية مهمة كما قلنا، تجارب المهنية مهمة، حتى تجارب المجتمعية والاجتماعية مهمة، وانك تكون موجود في دي كلوب كما كنا نحكي. وإذا كان وصلت عملت هذوما الكل واكتسبت المهارات الكل وعملت المشروع متاعك، فلازم بخليف انك تكون متمكن من الانتاج والتطوير. لازمك تخدم بارشا على التسويق، خاطر هذاك هو المهم. قلنا تنعملوا حصه خاصه ان شاء الله بالتسويق، هيت اليوم نعطيوهم هكايا انا فونغو باش نفهموا دو كوا يساجي
1: التسويق. ما نجموش احنا نعملوا برودوي كي سادريس ا تول موند ويعجب الناس الكل. دونك لازمنا كي نعملوا السوق، كي ندرسوا السوق نتاعنا، نشوفوا لشكون باش نبيعوا البرودوي نتاعنا. اسكو لي جينيراسيون زيد، الصغار، لي جون، لي سينيور، أكي سادريسي. ما نجموش معناها نساتيسفيو العباد الكل، ما نجموش نكونوا البروجي برودوي نتاعنا ادريسي للناس الكل. لازمنا اول حاجه نفهموا السوق نتاعنا ونشوفوا لي كليون سيبل نتاع لا سيغمونتاسيون دو مارشي، لشكون باش نبيعوا البرودوي نتاعنا وهذاك اللي باش نخدموا عليه.
0: باهي
1: السيبل نتاعنا، فهمت؟ دونك كي انا كعندي ان برودوي لازم نعمل اول حاجه اون ايتود دو مارشي باش نكون نشوف لشكون جو في فوندر، ونشوف اسكو ونعمل اون ايماج دو مارك نتاع البرودوي نتاعي ونتاع لونتربريز نتاعي. خاطر ما نجمش نعمل ان برودوي من غير ما نعمل له ان ايماج دو فوند، ان ايماج دو مارك. انا ديما نقول احنا لازمنا كوم انفستيسور ولا كوم انتربرونور، اول حاجه لازمنا نعرف نعملها لازمني اون دو سافوار سو فوندر، كيفاش انا نبيع روحي ونبيع البرودوي نتاعي بطريقه تستقطب العباد ويخليهم يحبوني ويحبوا يشريوا من عندي ويحبوا معناها يحبوا لي برودوي نتاعي. دونك اول حاجه لا سيغمونتاسيون دو مارشي، معرفة السوق، لا مونتاليتي دو كليون اللي انا جو مدريس ليهم، وشكون هم لي كليون، لي ترانج داج، الكاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، العمر نتاعهم، النيفو دو في زاد نتاعهم زاد. خاطر ما نجمش نبيع دي برودوي شير العباد ما عندهمش لو بوفوار داشا. ينجم يقول لك البرودوي نتاعي نتاعك محلاه وكل شيء، مي انا راني ما نجمش نشريه
0: فوق طاقتي،
1: فوق طاقتي. فهمت؟ دونك اول حاجه كي نعملوا ان برودوي يزمنا نشوفوا اكي سادريسي ونعملوا لا بيبليسيتي نتاعو، لا كومونيكاسيون نتاعو حسب لا حسب السيبل نتاعي. فوالا
0: واضح. باش نسالك على التسويق الرقمي، شنو هو التسويق الرقمي؟ وهل انه اللي قاعدين نشوفوا فيه توا على لي ريزو سوسيو هذاك هو التسويق الرقمي؟ التسويق الرقمي معناها يعني نعمل باج ونبدا نهبط عليها في تصاور وفي فيديوهات وكل ويجيو يشيروا من عندي.
1: لا، هو التسويق الرقمي مش كان هذيك، راه التسويق هذيك نوع من التسويق، جزء صغير من التسويق الرقمي. التسويق الرقمي يدخل في كل شيء، تو سكي بوبليسيتي كومونيكاسيون، معناها مجال كبير برشا. فهمت؟ هذيك سابيل دو كوميرس الكترونيك. انا نجي سوغ انترنت نعمل باج انستغرام ولا فيسبوك ونبدا نبيع، ولا عندي ان سيت ويب نشري من عندي العباد، يتسمى دو كوميرس الكترونيك. مي لو ماركتينغ الكترو ديجيتال ماركتينغ كيما نقولوها، التسويق الرقمي هو مجال اكبر واسع ويلم برشا حاجات. فهمت؟ ما نجموش نحكيو برك الكوميرس هذيك كونسي دو كوميرس الكترونيك. برشا يبداو يعملوا في الكوميرس الكترونيك ويقول لك راني نعمل في الماركتينغ ديجيتال، راه سي با سا، سي با سا لو ماركتينغ ديجيتال. الماركتينغ ديجيتال هو اوسع بكثير ويلم برشا حاجات.
0: باش مازال كيعمل مشروع وشاب، مازال كيعمل مشروع جديد، شنو الخطوات الاولى اللي يعملها باش يكون ماشي على الطريق السليم نتاع الماركتينغ؟
1: الطريق السليم اول حاجه لازم يختار السوق، يعمل ايتود دو مارشي، لشكون باش يبيع وقداش باش يبيع ووقتاش باش يبيع زيدا. خاطر ساعات احنا عندنا دي بروجي ولا عندنا دي برودوي نبيعهم في الوقت الغلط ونقول راه فشل البرودوي نتاعنا، راهو مش هو اللي فشل البرودوي نتاعو، التوقيت نتاعو والتايمين نتاعو هبطوا في وقت غلط.
0: معناها شفت البريود هذه بالذات ما تجيش تبيع لي انت كرارس وستيلويت.
1: كرارس وستيلويت مثلا تجي في البريود نتاع العيد الكبير تبيع لي، العيد الصغير تبيع لي سكيكن ومتاع لي برودوي نتاع مشوى، فهمت؟ هذاك التوقيت الغلط اللي احنا ونحكيوا عليه في الماركتينغ، اون بارتي دو ماركتينغ اسمها لو مارشاندايزن، سيتادير اللي هو لازم نسميهم لي كات بي، لو بون برودوي او بون مومون او بون كونتيتي افيك لا بون انفورماسيون. وزيد تطورت زيد الدنيا، معناها العقليه نتاع الكونسوماتور تطورت، ما عادش جوست يحكي على البرودوي وعلى البري وعلى الكونتيتي، ويحب زيد المعلومات. ساعات يحب البرودوي سون غلوتين، يديما يشوف لي كومبوزيسيون تاع لو برودوي، يقول لك شو بلي لو برودوي هذايا فيش فيه، هذايا قداش فيه من كالوري. دونك العقليه نتاع المواطن التونسي والكليون التونيزيان تطورت، ما عادش جوست يحب لي ارخص واحد ولا هكا لا كونتيتي باهيه ولا لا لا لا، ولا إلي دوفونو بلوز اكزيجون الكونسوماتور التونيزيان، ولا فايق على شنو يصير. ديجا احنا عندنا دي ابليكاسيون دو ديكريبتاج اليمونتير اللي هي شنو هي، دي ابليكاسيون تحطها في تليفونك، هي متطوره في فرنسا برشا، اما بديت في تونس تويكا، تحطها تعدي لو كود باغ نتاع البرودوي، يقول لك راهو فيه كالوري، راهو ماهوش باهي للا سونتي، راهو فيه البرودوي هذوما راهو مش باهيين، راهو خايبين بور لا سونتي هذوما باهيين. دونك يعطيك مكونات البرودوي ويوريك اسكو لو برودوي هذايا باهي ولا لا. ساعات انت يعجبك البرودوي تجيب تشريه، بعد كي ترى كي تعدي الكود باغ نتاعو تخاف تبطل.
0: بطل وي.
1: دونك لو كونسوماتور إلي دوفوني بلوز إكسيجون، التوانسة دون مانيير جينيرال معناها. دونك شنو يلزمك تعمل أنت كباعة مشروع؟ أول حاجة يلزمك تسوق، تعرف تعمل أون إتيود دو مارشي بيان سور، وتشوف السيبل اللي تحكي عليها، وزاد لا كومبوزيسيون دو تي برودوي، ولا وزاد تحاول تعمل اون ايماج دو مارك به على لو برودوي نتاعك ولا لونتربريز نتاعك. خاطر ديما توا ولينا نحكيو في تونس ولا انترناسيونال سورتو اللي على لي زونتربريز فيرت وايكولوجيك واللي تحامي على الطبيعه وديغابل وكل شيء، خاطر فما ساعات فما دي مارشي انترناسيونال ما نجموش ناخذوهم. يقول لك اذا كان ماكش انتربريز فيرت ولا لابيليزي ولا تدافع على عندك تاع ديفلوبمون ديغابل، ما تنجمش تدخل في بروجي ولا تنجم. دونك احنا مازلنا مانيش متطورين ياسر في تونس في الحكايه هذه، مي قاعدين نمشيو نخدموا على الحكايه هذه. ودايوغ الانترناسيونال فما دي بروجي ما نجمنيش ندخلوا فيهم، خاطر احنا يا بوكو دونتربريز ما نجموش يدخلوا فيهم، خاطر ين سون با لابيليزي وما عندهمش اللابيل نتاع انتربريز ريسبونسابل. دونك الدور نتاعنا اليوم سي فري مانيش نحكيو على بيعه مشروع صغير، اما يلزمو يخدم الون تيرم باش يكون عنده اون ايماج دو مارك باهيه نتاع ليماج دو برودوي نتاعو وليماج دو مارك نتاع لونتربريز نتاعو، اون بون كومينيكاسيون.
0: كوتي البيئه والحفاظ على بيئتنا والكل، لاحظت اللي قاعدين يخدموا عليها برشا شركات ديرنييرمون، والاسبوع الفرد كنا في السيتيم وحكينا على الجزء هذايا بالكدا، وبرشا شركات قاعده تخدم عليه، فهذا حاجه تفرح برشا.
1: اي انا ديجا انا وقت اللي عملنا الكومبيتيسيون ابرونون انتربرونور برشا وليدات شاركوا زيدا معنا في برامج نتاع التراك كربون، الامباكت كربون، كيفاش معناها الفلاح ما يربحش برشا فلوس على خاطره، حتى كي حافظ على الطبيعه ما يربحش فلوس. دونك عملوا دي جون اون بلاتفورم تربط بين لي زاغريكولتور الفلاحين ولي زونتربريز اللي يحبوا يحسنوا اللي لي زونتربريز بوليونت اللي لوثوا في الطبيعه، هما كيفاش يحبوا يحسنوا ليماج دو مارك نتاعهم ويحبوا ينقصوا من الامباكت كربون، ولي زونتربريز ولي زاغريكولتور الفلاحين اللي يحبوا اللي هما يحاولوا يحسنوا على الطبيعه ما يربحوش فلوس. معناها حتى واحد ما يقول لهم يعطيكم الصحه على اللي انتم قاعدين تنقصوا من التلوث ومن الامباكت كربون. دونك انا ايسي فما بلاتفورم تعاملت المي اون ريلاسيون، تحط في علاقه لي زونتربريز اللي يحبوا يحسنوا ليماج دو مارك نتاعهم، والفلاحين اللي يحبوا يلقانوا دو لارجون يشريوا الامباكت كربون اللي ما لوثوش الفلاح تشريه لي زونتربريز، هي تحصل ليماج دو مارك وهو يربح شويه فلوس.
0: باهي برشا باهي برشا ان شاء الله ديما نشوفوا الافكار هذيا ونشوفوا لي زونتربريز نتاعنا ولي زونتربرونور نتاعنا كلهم ناجحين يا ربي. باش نوصلوا نحكيوا ان شاء الله المره الجايه في الموضوع هذيا، نحكيوا على التسويق، نحكيوا على الاشهار كجزء من التسويق ومواضيع اخرى اكيد تهمكم الناس الكل. وصلنا لختام حصتنا اليوم من خذ فرصتك مستمعينا، شكرا جزيلا للدكتوره فريال شوشين اللي كانت معنا، شكرا لمركز التكوين المهني والتدريب بالقيروان اللي من خلال السي محمد التونسي مكلف بالاعلام والتوجيه والمرافقه تعرفنا عليه وعلى مختلف الاختصاصات، وكان معنا كذلك رائد بن سالم متكون وخريج من المركز. ان شاء الله الاسبوع المقبل مركز جديد، معلومات جديده وافاده حاصله باذن الله. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. بحث وزير الصحة مصفى الفرجاني خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. وشارك الفرجاني بالمناسبة وحسب بلاغ صادر صباح اليوم عن وزارة الصحة مع مجموعة البنك الدولي والصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي لقاءات دولية حول الصحة الرقمية والمشاركة المجتمعية الابتكار في الصحة، تم خلالها التأكيد على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأساسية ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال السبت القادم النسخة الثانية من برنامج وعد، وذلك بمدينة العلوم بالعاصمة. ويعد اللقاء فرصة هامة من أجل التعرف وتبادل الأفكار على أصحاب أو مع أصحاب مشاريع وخبراء وإيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة. ويتضمن البرنامج حصص تكوين تطبيقية في ريادة الأعمال ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويل مع الجهات المعنية. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الحرس الثوري الإيراني يقول في بيان إنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
5: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
3: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس.
6: سنايا هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
1: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: على كيفك.
1: الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
7: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
7: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء. على كيفك، من اثنين للخميس، من ماضي ساعة لما ثلاثة على القائلة.
0: تونس اليوم.
8: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
1: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
8: تونس اليوم.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من تونس اليوم من طوى حتى الماضي ساعة مع أخبارنا ومواضيعنا اللي نطرحوها عليكم من خلال برنامجنا ونقشوها مع ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين بحذينا تيبة عن إكيب حاضرة كاملة في البرنامج بدران العرفاوي في المتابعات الخارجية تلقاوه من بعد وبما أنه على بوي بعيد وبدت الناس تخمم في العصبين إيش يستحق العصبين يا بدران الخضرة الورقية شنحويلها نعرفوها بدران ديما كل عيد تغلى المعدنوس كان بخمسمية ولا بدينار الفين الله أعلم وين وصل الصوم نتبعوا احنا الأسوام ونشوفوا رأي العباد في الموضوع سينو سي عبد القادر الحمدوني كالعادة بعد الخبير ومحلل الحصة يكون حاضر بحذنا بتحليل المواضيع المقترحة كيف معز العويني حاضر في الأعداد وفي تونس وأخبارها ومجموعة من الأخبار اللي باش تكون حاضرة معكم تباعا بعد الموسيقى ومن بعد في موضوعنا الأول باش نحكيه على الحدث اللي تستعد له تونس حدث وطني إنساني نحكيه على استعادة نعمة البصر لأكثر من 1500 مريض في يوم واحد عبر تدخلات طبية متزامنة في 48 مؤسسة صحية بمختلف جهات البلاد باش ناخذوا عليها اكثر تفاصيل المبادره هذه كيفاش تنجم انت اللي تسمع فينا تكون انت زاده تستنفع من خلال المبادرات هذه انه يرجع لك نعمه البصر وخلي نقولوا راهو العمليات هذه مجانيه تصير للاشخاص هذوما ناخذوا عليها اكثر تفاصيل من بعد من خلال ضيفتنا اللي باش تكون حاضره بعدنا سينو نسلموا على بسام في الديجيتال اللي زار ورتاني في الكوتي تكنيك اولفا كيف اهلا وسهلا بيك وحميد الزغدودي من قدام الميكرو

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مواصلين معاكم في تونس اليوم. وباش نمشي ونسلموا على مدام دره قرا علي مولي، رئيسه جمعيه وان داي وان دريم. اهلا وسهلا بك مدام دره.
2: بخير لله،
1: صباح النور، اهلا وسهلا بك.
2: يعيشك.
1: في التحذيرات الاخيره خلينا نقولوا لتحذير للحدث الوطني، كما قلنا استعاده البصر، نعمه البصر لاكثر من 1500 مريض ان شاء الله باش تكون من خلال تدخلات طبيه في 48 مؤسسه صحيه. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل على الحدث هذا معك انت مدام دره.
2: ان شاء الله يا ربي يوم 29 ماي 2026.
1: نهار السبت ان شاء الله.
2: ان شاء الله نهار السبت هذا نهاري.
1: اي
2: مازالوا نهارين ان شاء الله بقدرة ربي، باش يكون العملية إزالة الماء الأبيض للكرنيات البيض، لجماعة المنتفعين هما الكرنيات البيض في 28 مؤسسة صحية في من بنزرة البنقردال، وعنا 20 مؤسسة خاصة. معناها سبيطارات تونس الكل باش يفتحوا أبوابهم باش يستقبلوا المرضى، وعندنا زاد المؤسسات الخاصه كيف كيف زاد
1: اللي ساهمت في الحدث هذايا وباش تستقبل المرضى. العدد كبير ما شاء الله مدام. اي متطوعين 1500 مريض باش يكونوا ان شاء الله.
2: احنا قلنا 1000 مريض راهو. احنا من الاول تعهدنا وزاره الصحه وتعهدنا على 1000 مريض. اما توا العدد فات. من زلنا ما نعرفوش الرقم قد قداش.
1: يعني نجم يكون اكثر معناه.
2: اي طبعا هابط هو على خاطر احنا عاملين زاده، قلنا وقتها كي عملنا 800 مريض في اليوم الوطني الاول وقتها كنا زاده نحبوا نعملوا 1000 مريض. يا اخي ثم يا يو دي زابسون، معناها 200 من كامل انحاء الجمهوريه غابوا. دونك ديما نستناو اللي النجم كيما يكون 1000 كيما يكون 1200.
1: معناها انتم وليتوا تاخذوا، انتم الهدف نتاعكم انه 1000 عمليه تاخذوا اكثر من 1000 ان شاء الله.
2: اي يا ربي.
1: اي ان شاء الله يا ربي تاخذوا اكثر من 1000 باش اون كاو ثم غيابات هكا ثم شكون ديجا مستنفع بالبلاصه هذيك. سامحني، كيفاش تصير التنسيق مثلا؟ انتم تعلموا العباد تدوروا في الجهات قبل باش واحد يعرف اللي هو ينجم يستنفع، خاطر لو نعرفوا احنا العمليات هذية مكلفة في كلينيك والا حتى في الخاص تتطلب شوية وقت وبارشة وقت والحقيقة مش شوية.
2: عنا في السبيطارات، عنا في الجهات، عنا فما دي ليست داتونت مقيدين فيهم ديجا ويستناو يزوكم ناخذوهم، وعندنا زادة كيف كيف مثلا وزارة الصحة طبعة في الطب نتاعها يمشيوا يعملوا دي بليستاج يشوفوا شكون عنده الماء الأبيض في عيني في كل ولاية. والمنتفعين كما قلت لك الكرنيات البيض. دونك من وقتها يبداوا نحضروا في القوائم ونحضروهم ومن بعد ان شاء الله نهار 23 العمليات بقدرة الله.
1: انتم سنوات مدام دره تخدموا في العمل التطوعي هذا، ونتصور راكم شفتوا برشا حالات، خاطر راهو الماء الابيض حتى للناس اللي تسمع فينا ساعات يحس حكايه سهله، اما راهي حرمت العبيد من البصر لسنوات، ثم شكون قاعد سنوات ما يراش على عمليه كيما هكا.
2: اي احنا عمناول في ولايه قفصه وديما نعاودها الحكايه هذيا، ثم عمره راهو 36 سنه. مسكين حاطينه في تركينه.

0: راهو تأثر عليه نفسانيا مادام درة وتلقى خاطر حتى الكبار في السن ماذا بيه يدور وحده
1: ما
0: ماذا
1: يحبش،
0: ماهوش
1: ما يحملش في روحه، ما
0: يعطيك
1: يحبش
0: الصحة
1: في روحه، ويولي ما عادش يراه، يولي يرى ضبيبة،
0: ومن بعد
1: يولي
0: ترجع له نعمة
1: وبعد
0: البصر.
1: يرجع له تبارك الله. انظر انا عندي امراه وقتها في ولايه جرجي، في ولايه مدني في جرجيس، عمرها 105، بعد عملت العمليه اكبر واحده وقت عملنا لها عمليه اكبر امراه، قلت لك المراه تهبل بعد عملت العمليه ولات تراقل توا نجم نموت. اي ليه؟ عندي عبيد ريتهم، ثم عم حبيب عمره 97 سنه بعد عمل العمليه قال لنا، قال يا بنيتي انا كل توا ما نحل كتاب القران باش نتذكرك.
0: اي لهنا باش
1: وكلهم
0: نعرفوا
1: محلاهم، ناس كبار وناس بسطاء، ولول كما قلت العمليه مكلفه، وزاره الصحه نشكرهم معناها هما اللي تكفلوا بهذا الكل، والوزير معناها شخصيا هو مشرف على التظاهره هذه.
0: تتنظم كل عام، ينجموا حتى العبيد اللي سمعونا توا وما نعرفش انا، حتى كان انت جار وقريب وتسمع، راهو ثم التظاهرات هذه تصير كل عام، خلينا نقولوا حدثها كيما هكا كل عام يصير. اذا كان تنجم انت تعاون وتوصل الخبر للمريض هذا، نعرف احنا ثم طاقه استيعاب، اما كيما قلت انت مدام دره عاملين ب 1000 ثم 200 غايبين، راهو ديما باش تلقى بلاصتك بحول الله.
1: بقدرة الله، بقدرة الله، احنا نبداو كل شهر ديسمبر نبداو الغوكريتمون، دونك من شهر ديسمبر.
0: اها.
1: دونك نبداو حتى والعمليات تصير ديما شمائي.
0: تزامنت.
1: يولي كيما قلت عادة، قدرة
0: صحيح.
1: الله، مرة في العام.
0: عيد، عبارة عيد، رانا نحكيو على نعمة
1: عيد
0: البصر.
1: قبل العيد. هو عيد قبل العيد، مش مازال على العيد 3 أيام وقت اللي احنا باش نعملوا العمليات. في العواشر هذية أيام تفضيلة.
0: أها. وطول اللي يسمعوا فينا بعد العملية معناها يصير زادة هكا للمراقبة باش يرجع.
1: أي. ديجا من غدوة يرجع، ومن بعد 15 يوم زادة كيش كيش يرجع يراقبوا له عينه.
0: أها، معناها ما تسيبوه بحول الله إلا عينه لاباس.
1: لا لا ما نسيبوهمش.
0: أها.
1: لا لا. ديما ثم المراقبة.
0: لهنا ديما نقول احنا واحد راه ما ثماش، ما نقول احنا ما اغلى من نعمه البصر، الناس تحاول تستحفظ على عينيها قد ما تنجم، اما ديما وين ما ثم هل الحملات هذية اللي يعطيكم الصحه بالحق الناس الكل، كسوا نعرف احنا راه عدد مهول من الاطباء المتطوعين باش يكونوا حاضرين في النهار هذاك.
1: الناس الكل متطوعه، مش كان الاطباء، عندك زادة الباراميديكال الشبه الطبي، عندك حتى مسكينه لوغيير اللي زادة متطوعه، الناس الكل متطوعين في النهار هذاك راه.
0: اها صحيح. لهنا وتكون عمليه الشفاء كما قلت انت ان شاء الله يا ربي من خلال 2 أسبوع 4 أسابيع، هي عمليه نتاع 15 ل 30 دقيقه، اما من بعد يرجع لك النظر.
1: صحيح
0: صحيح، ما تحتاجش إقامة، جوست أنت تعمل العملية وتروح على روحك مدام در.
1: أنا نقول لهم العملية هذيك مش مجرد طب بركة، هذيك عبد ترجع له الحياة من جديد.
0: صحيح صحيح. ثم ديجا أنتم فحوصات قمتوا بها للعبيد هذوما، وديجا هما حاضرين معناها في الليستة، جوست يجيوا نهار السبت كل واحد يتوجه للمكان اللي قلتوا
1: اللي هو مقيد فيه. وثم زادة من ولاية مدنين باش يجيوا باش يهبطوا المساحات خاصة في تونس. كي تبدا ليستة كبيرة برشا نحاولوا احنا نقصوها نقلصوها الليستة هذيك، نقلصوا منها، فهمت؟ وكها، وان شاء الله اللي نتعبد الكل لبيس يا ربي، وان شاء الله فرحة، هي فرحة العيد قبل العيد.
0: صحيح. هو في نتصور كيما اسم الجمعيه وان داي وان دريم، يعني في نهار
1: حلمة.
0: حلمه تتحقق وترجع ان شاء الله يا ربي.
1: احلام تتحقق
0: والله ان شاء الله. يعطيكم الصحه مدام دره، شكرا ليك، ان شاء الله موافقين نهار السبت باش تكون العمليات هذه، ان شاء الله يا ربي بالشفاء للناس الكل، وان شاء الله ربي يديم عليهم نعمه البصر.
1: امين يا ربي، امين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة مدام دورة جارة علي مولي، رئيسة جمعية وان داي وان دريم، اللي حكينا على الحدث هذي اللي تحت اشراف وزارة الصحة، باش يكون ان شاء الله نهار السبت، خلينا نقولوا نعمة البصر اللي باش ترجع لاكثر من 1500 مريض في نهار واحد عبر تدخلات متزامنة، ان شاء الله يا ربي بشفاء للناس الكل. خلينا احنا نمشيو للموزيكا ومن بعد راجعين معاكم مكملين مع بقية مواضيعنا، اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: تونس اليوم.
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
5: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا، ومازال مكملين معاكم ومكملين مع الاستضافات باش نمشي. والغلة الموسم نحكيوا عليها، المشماش توا في الوقت هذا الغلة تتحسب على الصوابع، مازلنا ما دخلناش للدلاع والبطيخ، مازلت الأسوام غالية شوية، قاعدين نتبعوا بشوية بشوية في أسوام المارشي اللي تلاحظوا الناس المدة الأخرانية. ومع المشماش واللي محبي المشماش اختلاف الأسعار، كل واحد كيفاش يبيع. واحد ساعات يقول لك انا شريت من البلاصه الفلانيه 3000، الاخر يقول لك لا انا شريته 6000. شنو اللي يخلي الاختلاف هذا الكبير في الاسعار، وشنو الحكايه بالضبط؟ نفهموها اكثر مع عماد وعذور، عضو المجلس الوطني للنقابه الوطنيه للفلاحين. سي عماد اهلا وسهلا بك.
6: مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين اذاعه الشباب، وشكرا على الاستضافه.
5: شكرا لك سي عماد، مرحبا بك واهلا وسهلا بك. خلينا شوف، احنا راهو التوانسه استنسنا بغلاء الاسعار، اما كومي ساعات تحب تفهم وقت اللي تشوف تفاوت في هالاسعار، معناها في جهه يبيع لك في بلاصه تلقى 2000، في بلاصه اخرى تلقى 5000، في بلاصه اخرى تلقى 6000. شنو اللي يخلي الاسعار هكا؟ كل واحد كيفاش يبيع على كيفه.
6: صحيح، هو اليوم راهي لازمنا نعرفوا اللي المشماش عنده فتره زمنيه معينه، يعني أسبوع ثلاثة أسابيع بالكاد، وغلة المشماش معناها يعني كما نقولوها تنتفض من الأسواق، معاش موجودة لأنها مربوطة فترة زمنية معينة. مناطق الإنتاج يزمنا نعرفوه وين متمركز المشماش التونسي، ولا الغراسات متاع المشماش اللي هي متمركزة في كل من ولايات القيروان، كذلك سيدي بوزيت وتستور في ولاية باجة. هذوما هما المناطق الإنتاج واللي على اساسهم قاعده تزود في الاسواق التونسيه. معناها كي نقول نحكيو الاسواق التونسيه نحكيو الاسواق الجمله بصفه عامه، منها اللي هو بير القصعه ومختلف الاسواق الجمله الجهويه اللي موجوده في الولايات. الاسعار اليوم هي صحيح تختلف حسب النوعيه، اول حاجه فما نوعيه نتاع مشماش، فما باش نسهلوا على المواطنين ما نعطيوش اسماء، موجوده الاسماء نتاعهم. فما المشماش الاحمر والابيض، وفما اللي لحمته هكا نقولوا احنا عنده فيه لحمه ازيد من القلب، وفما اللي حلاوته خير، وهذا الكل اللي توا ماشيين ديما للمشماش الابيض قاعدين.
5: باهي هو ذا سي عماد، ثم شكون يقول لك راني شريت انا معناها خلينا نقولوا كاليتي سوبيريور وحاجه باهيه وب 3000، هي نفسها نلقاها ما تفرقش عليها ب 6000.
6: صحيح، الفرق في الاسعار هو ثم عده اسباب فيه. اول حاجه كي يبدا المشماش على اول، واش معناها يعني مازال كي تجمع على اول، وراي الاسعار نتاعه تكون مرتفعه شويه. علاش؟ على خاطر هذيك مازال يصبر له البايع بالتفصيل، الخضار مازال يصبر له نهار واثنين، يجب يكون من غدوة هو بيدو يخفض في الأسعار، لأنها في ساعة ما تصبرش مادة المشماش، وهذا معروف عليها، معناها تلقى نفس الكاليتي نفس النوعية لكن بأسوام أخرى مختلفة. علاش هذاك اليوم تلقاه ب 3000 وتلقاه ب 2000؟ ثم زاد سبب آخر، اللي اليوم مثلا المشماش إذا باش نوزعوه في مناطق إنتاج، مثلا مسوق يدخلوا له الناس توظف المشماش كما نقولوا في ولايات باجة، في باجة تلقاه سوم رخيص خاطرها ولاية منتجة. مثلا تهز الولايات أخرى اللي هي ما عندهاش المشماش ويبدأ فالغ، هذيك باش تلقى الأسعار مرتفعة. ساعات المشماش هو بيدو، المشماش هو بيدو يستخدم بغلال أخرى موجودة في السوق أرخص منه، يولي يخضع لك العملية هذيك متاع البيع بأسوام أقل. هيك علاش اليوم نلقاوها التفاصيل هذه الكل اللي هي مجتمعة. وفما سبب آخر اليوم نعرفوا اللي المشماش في المناطق الانتاج فما ناس تخضروا انه الفلاح ما عادش ينجم يوصل المنتوج نتاعو للاخر. وحسب علمنا كنقابه تونسيه من المصادر يعني مع الفلاحين اللي تخضر المشماش الكيلو نتاعو ب 3000، معناها الوسيط هذا واللي اللي عمل الخضاره ما ينجمش يبيع لك اقل من 3000، اللهم اضطر انه صابة يعني باش تنقص له، تنقص له يعني في الجوده نتاعها في الجوده نتاعها، يعني من 3000 الفوق هي بيعان الاسعار في اسواق الجمله يتوظف عليها ديما 15% بالنسبه للخضاره. وهذا علاش يفرق اليوم الاسعار قاعده تفرق، وانا اليوم واكبت يعني اسعار في بعض اسواق الجمله اللي المشماش تباع اليوم في اسعار من 3000 ل 6 دينارات. معناها يعني المشماش في سوق الجمله في البيع في احد الولايات هي ولايه بنزرت اللي انا متواجد فيها، تباع اليوم يعني من 3 دينارات ل 6 دينارات في اسواق الجمله، توظف عليه بعد 15% بالنسبه للخضار، انت والنوعيه، انت والجوده، وانت وكل نوعيه ونوعيتها. هذاك علاش اليوم يعني نلقاو زادة كيف كيف البوصاعة تباع من 2000 ل 7000، نلقاو كيف كيف الفريز اللي هو غلة الموسم السنة هو قاعد كما نقولوها هو والمشماش كما نقولوها في تنافس بالنسبة للوكالة التونسي مع شوية التوت. الفريز من 4000 ل 6000.
5: صحيح.
6: وهذا الكل يعني هو نمط يعني كما تقول أنت عرض وطلب. في كل سوق جملة في الولايات اشنية السلعة اللي موجودة أكثر، قد ما توازن السلعة هذيك قد ما سومها راهو باش يرخص. علاش كما قلت انت مدام اللي هو اليوم نلقاوه فما ناس الكاليتي هذيك تشري فيها بالفيل، وفما نفس الكاليتي واحد اخر في منطقة اخرى يشري فيها ب 4000 و5000، وهذا الكل راهو ينضاف على الشارج وعلى الترانسبور وعلى هذاك الكل قاعدين يوصلوا فيه للمستهلك، ولا غالب هي فترة راهي زمنية. احنا المشكلة نتاعنا في المشماش اللي ما عندناش اليات خزن وما عندناش اليات تحويل. السنة الفارطة المشمش ارتفع سومه برشا، علاش زاد نثبت عليه؟ لانه وقع التصدير نتاعو، يعني السوق التونسيه نقص فيها العرض نتاع المشمش. السنة ما لحقناش هذا، دونك قعدنا نستعملوا شويه، قولوا الفتره هذه يمكن مشى لمناطق اخرى، خاطر في مناطق اسواق الجمله معناها تواجد فيها بكثره يحولوا الناس الخضاره هما اللي قاعدين يتحكموا في السوق.
5: اي مول هنا سامحني سي عماد، انا نعرف راهو ديما عن حكايه الوسطاء، ونعرف راهو ديما عند الفلاح تلقى ارخص ويقول لك راهو مسالك التوزيع والوسطاء. تو نحن الحمد لله يا ربي وقت اللي باش نحكيو على العوامل المناخيه، الحمد لله يا ربي بلادنا الطقس ربي عطا خيره، وفما عوامل مناخيه باهيه وتعاون في انه الخضره تكون حتى كاليتي راهو تكون الكاليتي خير، والغله كيف كيف وتكون موجوده. نحكيو لهنا على ان الاسعار هذه دي، وانتم كنقابه عندكم دور في انه تعدلوا بين ما نعرفش انا، في تكونوا حاضرين باش هكاك تدافعوا زيد على المستهلك اللي تو كيف ما تحكي انت سوم الفريز 6000 ياسر غالي، مع انه ماذا بينا نحن الناس الكل تاكل ونعرفوا نحن شنو الفوائد نتاع انك تاكل كل غله في وقتها.
6: بالفعل هو اليوم دور الوسطاء فما الوسيط، ولكن زاد فما اليوم علاش قلت لك انا ب 3000، لان الناس يمكن ما سمعتش في الكابون، وهذا يا راجل الجماعه اللي تخضر نحكيو بالعاميه، الجماعه اللي يخضروا في الغله ماهوش اللي في الكابون، يعني فما اليوم نسق نتاع مساحات كبيره نتاع فريز تضرب. اي يقول لك والفريز يعرفوه يتيح بريود كبيره مع المشماش، معناها هذا كله راهو يحسبوه حسابيا، يعني ماهوش اللي يخضر ماهوش يعني عنده درجه من السذاجه، لكن السوق بعد شحكم يقول لك انا حتى كي نخضر وغالي 3000 عارف اللي الفريز ماهوش باش يتواجد معايا في المنافسه. فغله في سعر التخضيره نتاعو الى الكيلو ب 3000، وقعنا في الاشكال هذا مع انه الضارب يعني مع برشا منتوجات فلاحيه تواجد، حتى يعني البصاع مش كان قبل الفال وفي ساعه من راهوه يخرج من الاسواق التونسيه، اليوم البصاع ولا متواجد لانه فما مناطق انتاج دخلت كيما ولايات بنزرت، ولايه نابل، ولايه كيف كيف باجه دخلت في الانتاج نتاع البصاع، حتى ان البصاع ولا يشد يعني وقت في الاسواق الجمله. بالنسبه للكاليتي كان نحكيو على النوعيه والامطار والطقس، معناها هو اليوم بالحق يعني احنا نتسالوا يعني كيفاش يعني اليوم بالامطار هذيا وبالواحد، لكن من ناحيه اخرى يلزمنا نعرفوا اللي فما برشا مساحات تقلصت في الاربو، لانه ماده المشماش بصفه عامه برشا هجرتها الفلاحة هجرتها لأنها مادة حساسة برشا. وكنت قلت لك قبيليك اللي حتى التخزين والتحويل متاحة ما عندناش آليات كبيرة يعني باش تحولوها معجون ولا باش تتخزن في فريجوات يعني في سهلة الإتلاف. لذلك اليوم ثم يعني نقص في المساحات ونقص في الإنتاج على ما كان قبل نحكيه على ما كان قبل لأنه الشيء هذا موك تعرف شنو اللي صار فيه مسالك التوزيع ومسالك الخزن والقوانين هذيك اللي زغطت شوية على المخزنين لأنهم وليوا حتى يتلافيه وفهمتني كل ما هو يتلافيه وكل ما هو عملية خزن وتعديل السوق بالنمط هذاك. هذاك علاش اليوم نقاورة فرق كبير يلزمنا ديما نوعيه أنه اليوم احنا المستهلك التونسي يمشي للغلة اللي موجودة في السيزون ما يمشيش للفيل يصبر شوية مش يجم يلقى على الأقل أسوام مناسبة. التنوع زاد في الغلال يعطيه حل آخر مش بشرط هي نعرف كل واحد يشتهي باش يأكل الفريز ويشتهي باش يأكل التوت ويشتهي باش يأكل المشماش لكن مش بشرط هي وقت اللي يلقى حاجة غالية يتوجه لها وهذا وراه بخلاف
5: ما كان هكا باش نقولوا مش بشرط هي سي عميد كان باش نقولوا مش بشرط هي وقت تلقى حاجة غالية تتوجه لها. البنان غالي الفريز غالي المشمش غالي باش ياكل معناه يقعد يتفرج وكهو
6: صحيح هو البنان بنان ختينه يعني في الانتاج
5: صحيح يعني لا نحكي لك انا الغلال الموجوده حتى ايش باش يستهلك معناه هو ولا حتى ايش باش يشري هو غلى اذا كان يقول لك يسمع كل غالي قاطعوه باهي انا باش نقاطع الدنيا الكل
7: قاطع كل شيء
5: صحيح ما عادش نخلط على حتى شيء ما عادش نخلط على حتى شيء. وسي عبد القادر الحمدوني معنا في الاستوديو اها
6: مرحبا بي مرحبا
5: بي عايشك.
6: هو بالحق راهو الشيء الغلال اللي وصلنا له راهو غلال كبير
7: لكن راهو في بعض الاحيان معناش اجابات واضحه معناش اجابات انا نعرف اللي عديد الخضروات بقات في الحقول وعديد يعني في عديد الجهات يعني والاسعار راهو قبل حتى يكون ثم في من نفس النوع ثم فرق يكون فرق نتاع 50 نتاع 100 وما طوروا ما بين 15100 و 4500 و 6000 يعني حتى إذا كان الكاليتي أحسن لكن فارق كبير ولذا كان النوعية تختلف ثم حوايج مرات ما عنديش تفسير
5: ما عنديش تفسير
6: أي بالحق يعني أنت تو حكيت على موضوع الخضروات وقلت برشا قاعدة تعرف الأمطار اللي من عليها ربي عندها فوائد كبيرة لكن أظهرت لبعض مناطق الإنتاج في الخضروات في الشمال كما ولاية نابل كما ولاية بنزرت ثم تغدق صار وناس ما قدرتش تدخل الحقول متاعها أنها تنحي السلك والمعدنوس والبصل سامحني والسناريا يعني في مثلا لكن وكذلك ما حضرتش تويكا ثم وخرك في البرمجه في الزراعات خاطر الارض نتاعهم تويكا ما عادش تصلح سيرتو الناس هذوما اللي يخدموا في الخضره كثار وكثارين واللي هما مزودين بالاساس لاسواق الجمله في في في نسبه 80% منهم صغار منتجي الخضروات دونك اليوم هذا الكل احنا بدنا ثم الوسيط وثم ثم ثم غلاء شويه في التكاليف الانتاج واحد ما ينكرهاش اللي حتى البذور اللي نجيبوا فيها راهي من برا ما نحكيوش على المشاتل نتاع العوان نحكي لك مثلا الفجل البتراف السناريا هذه بذور جينا من برا انا ماناش ننتجوا فيها احنا عندنا قله قليله ننتجوا فيه شويه بصل ولا في حل البطاطا قليل حتى في حل البطاطا نجيبوا فيه من برا ولذلك اليوم يعني كنا نعولوا على تكثيف البذور نتاعنا وعلى بذورنا مش ما نقعدوش نستوردوا في الام يعني البذره المنجه من الاول يعني وهذاك يتثقل عليها اضافات من ازمات في توفير مدخلات الانتاج وانت تعرف الازمات اللي صارت حتى المونيتر راهو نستعملوه في الخضروات مش نفهم مش كان في قطاع الحبوب الخضروات نستعملوا فيها لا مونيتر ونستعملوا فيها الادويه اللي قاعده تزيد لكن صحيح راهو الاسعار اليوم يلزم تكثيف المردوديه والانتاج وهذه دور وزاره الفلاحه راهو قد ما تكثر في العرض يلزموا نفهموه راهي اوتوماتيكمون راهي الاسعار مهما كانت مش ترخص في اي مجال نتاع انتاج فلاحي وزاره الفلاحه يلزم بخلاف هذا الكل وبخلاف احنا كفلاحه اليوم تخدم على توسيع المساحات في كل المجالات وتكثيف المردودية وتضمن حق الفلاح حتى كي تجي وفرة متاع انتاج انها تقول عليش ما يعزفش عليها العام اللي بعده
5: واضح سي عماد شكرا لك سي عماد، يعطيك الصحة على كل التوضيحات. سي عماد بعد ظهور عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين، شكرا لك على كل التفاصيل. تقعد ديما بعد ما نحكي. وسي عبد القادر كيف ما قلت انت ما عندوش تفسير هالاسعار هذه، كل واحد يبيع على كيف وما عندهش تفسير وكها، ونقعدوا ديما هكاك نتبعوا وربي يهدي. ربي يهدي الناس الكل. من بعد شويه باش يكون زاد معانا موضوع اخر باش نحكيوا فيه باكثر التفاصيل. من بعد شويه باش تكون معانا الاستاذه ليلى عبد الغني والاستاذ بشير الحمروني باش نحكيوا سي عبد القادر على المؤتمر الافريقي الدولي لعلم التشفير. خلينا نفهموه، نفهموا المؤتمر هذا وشنو باش يكون فيه.
2: تونس اليوم.
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس.
0: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم. تونس اليوم.
1: اهلا وسهلا بكم. 6:15 دقيقه مازال مكملين معاكم.
2: قديش وقت؟
1: 6 قلت نص نهار فقت بروحي. تعرف انت قلت قداش وانا قلت 6 مازال
2: اي لا ان شاء الله
1: عندك بها عندك بها عندك بها تجي 6. معنا الاستاذه ليلى عبد الغني باش نحكيوا على المؤتمر الافريقي الدولي لعلم التشفير. اهلا وسهلا بك استاذه.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي اذاعه الشباب وين ما كانوا.
1: شكرا ليك شكرا ليك. السته عندك بها تجي.
2: لا هذه السته نستعملها في التشفير.
1: صحيح هي فهمتني هي فهمتني.
2: عايشك عايشك استاذه ليلى. استاذه ليلى دونك استضفناك اليوم نحكوا على المؤتمر الافريقي الدولي لعلم التشفير في دورته 17 هكا لحد علمي. خلينا نقدم لنا اولا المؤتمر وبعد تو نرجع للتشفير.
1: علم التشفير في حد ذاته.
3: باهي نقدم لكم. الوغ باش نحكي لكم اليوم دونك كما فهمنا على المؤتمر الافريقي في نسخته 17 افريكا كريبت 2026. اللي باش يتنظم ان شاء الله في شهر جويليا. يتنظم المؤتمر هذا تحت إشراف الرابطة الدولية لأبحاث التشفير لياسيير بالتعاون مع الجمعية التونسية للرياضيات ومركز البحوث العسكرية وجامعة تونس. المرة هذه تسمى المرة الثالثة اللي يتنظم فيها المؤتمر هذا في تونس ويعتبر من أبرز الملتقيات العلمية في المجال هذا. باش يجمع كما عديد الملتقيات العلمية عدد هام الخبراء والباحثين المختصين في علوم التشفير من مختلف دول العالم. دونك باش يتنظم ان شاء الله نعاود نأكد بنزل بمدينة الحمامات من 8 إلى 10 جويليا. اما قبل المؤتمر هذا بنهارين يعني نهار 6 و7 جويليا ثم حدث خاص جدا بالطلبة طلبة الماجستير سنة ثانية وطلبة الدكتوراه وهي الحدث هذا هو المدرسة الصيفية لعلوم التشفير ما بعد الكمية ليكول ديتي دو لا كريبتوغرافي بارت كوانتيك. الوغ المدرسة هذه تعملت خصيصا باش نجلبوا انتباه واهتمام الباحثين الشبان في الرياضيات وتطبيقاتها ونحطوهم في صلب التكنولوجيا الحية نتاع توا. أنا نحب نأكد على نقطة مهمة ياسر وهي أنه المشاركة في المدرسة الصيفية هذه مجانية 100%.
2: إقامة
3: إقامة ومشاركة وكل شيء
2: مهم مهم جدا.
3: مشاركة وإقامة وإحنا الحقيقة كلجنة التنظيم عملنا جاهدا على النقطة هذه بالذات باش نضمنوا للطلبة انهم ينجموا يحضروا معنا وما يتحرم حتى حد من المعرفة على خاطر امكانيات مادية. ولهنا باش نشكر بصفة خاصة الرابطة الدولية لياسياغ اللي مولت الحدث هذا بالكامل. وفما شكر سامحوني خاص جدا للصديقة والأخت الخبيرة التونسية لبنى غمام المقيمة بالخارج وعضوة اللجنة العلمية اللي عملت جاهدا على تحقيق النقطة هذه. مجانية الحضور معاود بكل شيء للطلبة طلبة الماجستير سنة ثانية
1: أستاذة ليلى. هو كان بسط وزيد المفهوم هذا مفهوم التشفير بالنسبة للناس اللي تسمع فينا راهو حاجة مهمة على الاخر علم هو مرتبط بعلوم الحاسوب والرياضيات وشفنا احنا راهو حتى في الحروب الاخرانية كيفاش فيديو يتفسخ وفيديو ما يتفسخش التشفير يحكم فيه انا ولا يتفسخ وانا ولا
3: صحيح دونك نعطيكم لمحه مبسطه نحاول نبسط الفكره. دونك اول حاجه علوم التشفير هي بطبيعه اختصاص في الرياضيات ويرجع اصولها للعرب بالضبط في القرن التاسع مع الفيلسوف والعالم العربي اسحاق الكندي اللي هو اول واحد في تاريخ البشريه كتب كتاب في فك الشفرات. توا كلمه كي نقولوا كريبتوغرافي ولا كريبتولوجي تظهر كلمه صعيبه ونقولوا نربطوها بالمعادلات وليزيكواسيون ماتيماتيك ونقولوا ما مناش باش نفهموها الحكايه هذه. هي في الحقيقه حاجه سهله على الاخر باش نحاول نبسطها. معناها تخيل روحك مدام انت باش تحب تبعث ورقه فيها سر لاي حد وتخاف شكون يقراها لك في الثنيه تعمل. من اكثر الحلول فما برشا حلول هما من اكثر الحلول العمليه اللي اعتمدوها من قديم الزمان هو انك تاخذ تبدل الحروف كودات ولا رموز ما يفهمها كان انت وصاحبك اللي عنده
1: اللي بعث له الرساله
3: الرموز هذيك تشفير او كان مثلا اليوم في تليفونك تبعث ميساج على الواتساب ولا كي تجبد فلوس بالكارت بونكير ولا تدخل على السيت ويب باش تلقى بحذافك السيت ويب من فوق العلامه نتاع القفل هذيك HTTPS التليفون والكمبيوتر يعملوا في نفس العمليه نتاع التشفيره اللي كنت نحكي عليها اما في اجزاء الثانيه ومن غير ما تشعر انت فهمت انا علم التشفير هو اللي يخلي لنا حياتنا الرقميه مستوره ومحميه من غير ما حد ينجم يسرق لك تصاورك ولا فلوس
1: هذا مش معناه راه ما فيهوش ريسك
3: لا ما قلت
2: بيع خلينا نعرف المجالات اللي يطبق فيها التشفير يا استاذه ليلى
3: جست حاجه صغيره بركه باش نحب نزيد ناكد على انه ثم فرق ما بين العلم السبرياني اللي هي لا سيبر سيكوريتي والكريبتوغرافيا خاطر ثم ساعات
1: خلط
3: ما بيناتهم لي دو نوسيون هذوما الاعلاميه هي الاداه والحمايه الحقيقيه هي رياضيات 100% نستعملوا مسائل رياضيه معقده جدا باش نشفروا وبعد لامبليمونطاسيون تيغ اترافير سامحوني ساعات نستعمل كلمات اوني اوبليجي سبيسياليزي سؤالك صديقي
1: مجالات مجالات استعمال التشفير
3: مجالات استعمال التشفير نجم تقول لي وين ما نستعملوش التشفير
2: هذاك السؤال الادق هذاك الادق
3: بخاتيكمون في كل شيء مجالات التطبيق في حياتنا اليوميه شفت احنا توا التليفون ولا الصديق الحميم نتاعنا
1: صحيح اذا المجالات متعدد حياتنا اليوميه تشفير حتى كي نحكي انا وياك سي عبد القادر باش ما يفهمنيش مثلا معز ولا جماعه ما نعملوا كود بيناتنا تشفير هذيك شكرا لي
3: الالكترونيه التجاره الالكترونيه والخدمات البنكيه العملات الرقميه توا البيتكوين والبلوكتشين جوازات السفر نتاعنا اللي باش تولي
1: بيومتريك والكل خلينا استاذه نعاودوا نفكروا ان شاء الله بالتاريخ نتاع المؤتمر هذا وقت باش يكون
3: التاريخ عندنا 6 و7 هي المدرسه الصيفيه اللي لهنا نوجه الدعوه للطلبه باش يجيو يشاركوا معنا ويحضروا ويكتشفوا العلوم التشفير و8 9 10 هو مؤتمر افريكا كريبت
1: واضح
3: في الحمامات ان شاء الله في الختام لازمني ما نجمش نقعد ما نشكرش اللي جينا الكل اللي قاعدين يخدموا على التنظيم نتاع المؤتمر هذا مازالت برشا خدمه عندنا والمدرسه الصيفيه هذه دونك برشا الحقيقه تشجيع من الهياكل والمؤسسات البحث في الرياضيات الكل مي شكر خاص الحقيقة للجمعية الوطنية للرياضيات والجمعية المتوسطية لعلوم الرياضيات اللي أمنوا تو عندهم سنين بأهمية نشر هالاختصاص هذا في الرياضيات خصوصا وقت اللي عملنا تجربة صغيرة اترافير الكونكور الكندي للتشفير اللي حليناه وقت التلامذة الإعدادية والثانوية دونك شكرا خاص للجميع
2: يعطيكم الصحة يا أستاذة ليلى لأنه في زمن هكا نشوفوا تراجع مكانة الرياضيات وهذا موضوع آخر نقشوه طبعا نقصوا له حصة أخرى ولكن أنه نمشوا المجال تطبيقي بهذه الأهمية وأنه نحسوا خاصة أنه وقت يكون المجال مفتوح لطلبة الماجستير والدكتوراه باش يكونوا حاضرين في مدرسة صيفية اللي تخلي عدد منهم ربما بعد يكمل في البحوث في المجال هذا ويمكن أنه بالمجهودات هذه نحولوه الى انه التوانسه يساهموا في انتاج واعاده انتاج كما كانوا ناس قبل كما الاسماء اللي ذكرتها الاستاذه ليلى انه العرب كان عندهم باع وذراع في العلم هذا ويعطيك الصحه استاذه ليلى على تلبيه الدعوه وعلى التدخل معنا
1: شكرا لك استاذه يعطيك الصحه باش نمشيو الفاصل ومن بعد نمشيو لزميلنا مكرم الهداجي من القيروان
0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس
0: من 11:30 الماضي ساعة
4: تونس اليوم
0: تونس اليوم
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ومواصلين معاكم في تونس اليوم. لازمنا برشا تشفير باش نفهموا اش صاير في المرشي. نحن زاد اش صاير في المرشي.
2: والله اللي صاير ما يتطلبش برشا تشفير يعني.
1: واضح وصريح. مكرم اهلا وسهلا بك.
5: اهلا وسهلا بك حميده. تحيه ليك وسي عبد القادر كل الفريق في الاستوديو مستمعي اذاعه الشباب. كما قال سي عبد القادر معيش حق تفسير كبير، معناتها كل شيء واضح كل شيء ظاهر للعيان، والمتضرر الوحيد للاسف هو المواطن التونسي اللي ضاع بين غلاء الاسعار ربما والمضاربه في عدد من الاحيان. والمتضرر الاول والاساسي هو قفص المواطن التونسي بكل صراحه نحكيه، معادش خالص على حد شيء في السوق يدخل يتفرج ويروح صوره كل صراحه مؤلمه برشا. صايرات السنه في العيد معناتها فرحانه بعلوش العيد وبقرابة بعلوش العيد برشا عائلات للاسف معناتها بالغلاء هذا مش خاصه
1: اني سامحني تو مكرم وسي عبد القادر. قبل كنا هكا مثلا ما نعرفش، قبل كنت الناس تقول لك في البلاصه الفلانيه برا البلاصه الفلانيه تلقى العلوش ارخص برا البلاصه معروف عليها البلاصه هذيك اسوامها خير، ولا تمشي الفلاح طول تلقى اسوامها ارخص. تو حتى ما عادش تمشي القاعده هذي.
5: قليل قلت حميده ونحكيو بكل صراحه حتى في دولتنا معناتها منذ الاسبوع الماضي ومنذ حتى قبل الاسبوع الماضي نمشيو معناتها للرحب اللي بدات تنتصب في القيروان المدينه وحتى في المعتمديات حميده. الاسوام الناس الكل ولات تعلي في الاسوام، تلقى القشاره معناتها في الوسط يزيدوا يشعلوا الاسوام بصفه كبيره برشا. لكن رغم كل ذلك حبيت ثم بعض المناطق كي تمشي في بعض الارياف نحكيو ديما على القروان معناتها تتجول في بعض الارياف وتدخل في بعض المناطق ما زالت الاسعار
1: مقبوله معناها
5: موجوده في بعض الارياف وبعض المناطق الداخليه في القيروان ما زالت الاسعار مقبوله نوعا ما.
1: مقبوله نوعا ما معناها علوش مليون ونص اللي نسمع فيها الاسوان في اللي يبدا في المناطق اللي تحكي عليها هذه في مناطق داخليه في القروان يبدا ارخص بقد ايه؟
5: تلقى حميده موجود 800 700
1: موجود 800 يضحي 800 يضحي
5: يضحي علوش بقرونه معناتها كبير لكن يضحي
1: سي بيان
5: يفرح الصغيرات معناتها حميده بشكل العلوش معناتها المليان
1: المهم يضحي خاطر بالحق تو واحد يقول لك 800 ما تجيب شيء وناس تحكي على مليون ما تجيب شيء وناس نسمع في اسعار كبيره وهذه اسعار عيد السنه ويقول لك كل عام وقسمه. مكرم الهديجي شكرا لك يعطيك الصحه على كل التفاصيل. هذه اسعار الاضاحي ديما قاعدين نتبعوا فيها احنا سي عبد القادر حتى كش لين نفهموا
2: حتى احنا في خدمه معز الوين معز ياخذ العلوش نتاعو
1: صحيت وين نتهناو على معز خذ العلوش ما عادش نحكيو على اسعار الاضاحي في في في حتى منطقه. احنا باش نعملوا وقفه مع الاخبار موجز نص نهار ونص من بعد نرجعوا لكم مازالنا مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: شباب من تونس.
1: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
2: على كيفك.
1: على كيفك.
3: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
4: تابعنا واسمع صوتك.
0: عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: على كيفك.
4: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
3: إدارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
4: من غير شقة.
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
4: اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك. من اثنين للخميس. من ماضي ساعة لما ثلاثة تاع القايلة.
1: عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. إطلاق اليوم الوطني الأول لصحة الأم بداية من اليوم لتتواصل إلى 31 من شهر مايو الجاري تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. أفاد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري اليوم بأن عملية ضخ جرايات التقاعد ستنطلق عبر مكاتب البريد بداية من يوم غد الخميس بالنسبة إلى المنتمين للصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك عبر مكاتب البريد. أسفرت مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 مايو الجاري عن إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية شملت مجالات متعددة من بينها حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية فضلا عن تطوير مشاريع تعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية. من أخبار العالم، هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم باتساع نطاق الصراع بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة. وفي بيان نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، حذر فيلق حرس الثورة الإسلامية من أنه في حال شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات جديدة فإن الحرب هذه المرة سوف تتجاوز حدود المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
3: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
4: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
3: وريفز مع راديو باك.
4: العادة توليها سنين.
3: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
4: انتو مع نجحنا وين؟
3: واحنا معكم مكملين.
4: نخبة من الأساتذة والمرافقين
3: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
4: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشو وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: تونس اليوم اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. مازلنا مكملين معاكم ومكملين مع الاستضافات باش يحضر معنا الاستاذ بشير الحمرون يعني الوكاله التونسيه للتقييم والاعتماد. نحكيوا على الندمه اللي نظمتها حول ارساء منظومه جديده للتقييم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. سي عبد القادر انا نسكت لهنا البحث العلمي عندك انت.
2: مرحبا سي بشير. اولا
3: مرحبا شكرا على الاستضافه.
2: اولا ماذا بينا اولا المستمعين نتعرفهم بالوكاله دورها وثم بعد نرجع للندوه الاخيره واللي طرحتوه من اشكال جديده في مجالات التقييم.
3: تفضل. هي الوكاله التونسيه للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي لقيوا تم احداثها سنه 2022 وتم تنظيمها بمقتضى امر سنه 2024. اليوم الوكاله تمثل الهيكل الوطني المكلف بتنظيم وتطوير منظومه التقييم والاعتماد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. تهتم بالبحث التعليم العالي والبحث العلمي. الوكاله هذه في حقيقه هي امتداد وتطوير لتجارب سابقه في تونس خاصه الكنياري اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي اللي أحدثت سنة 1997 والهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد اللي أحدثت لايكا اللي أحدثت سنة 2012. وتتدخل الوكالة في زوز مجالات متكاملة. المجال الأول هو التعليم العالي من خلال تقييم الجامعات والمؤسسات الجامعية وبرامج التكوين واعتماد المسارات. وكذلك المجال اللي يهمنا اليوم هو المجال الثاني وهو البحث العلمي من خلال تقييم مؤسسات البحث العمومية ومخابر البحث ووحدات البحث والمجمعات البحثية لكونسورسيوم والمدارس الدكتوراه وكذلك برامج ومشاريع البحث اللي تصدرها الوزارة تاعنا كل سنة.
2: في المجالات هذه كل سي بشير على شكون تعتمدوا في عمليات التقييم؟
3: وانا كنت باش نحكي على
2: انا جاي لهم بعد
3: على هيكلة على هيكلة الوكالة. الوكالة عندها مجلس مؤسسة وعندها مجلس علمي وعندها لجان خبراء. لجان خبراء هذوما فيهم اللي يقيموا لي ريفيرون وعندهم وجديد في الوكالة هذه هو وجود لجنة التحكيم هذه انا عضو فيها. واللجنة هذه معناها حاجة جديدة دخلت انه كل من تقدم بمشروع ولا ساهم في تقييم يضمن الحق الطعم ويعني انه اي مؤسسة واي هيكل تم تقييمه يعتبر روحه تضرر من تقرير التقييم اللي جرى عليه ينجم يقدم طعن كتابي معلل للوكالة ولجنة التحكيم تنظر في الطعن واذا قبلته نجم تطلب مراجعة التقرير وحتى ان اعادة التقييم من جديد بلجنة خبراء اخرى. معناها
2: الحقوق محفوظة باعتبار
3: حقوق المتقابلين علميا.
2: اي باعتبار اللي عنده ينجم يراجع القرار هذاك. خلينا نمشي للندوه الاخيره والتوجه اللي مشيتوا فيه انه الوكاله تحكي على اشكال جديده واجراءات جديده يعني في عمليات التقييم.
3: هي الندوه هي احنا سميناها الندوه التاثيريه اللي عقدت 18 ماي 2026. تمثل محطه مهمه في مسار تدعيم المنظومه الوطنيه لتقييم البحث العلمي وهي تدخل في اطار مهمه لدعم اعداد المرجعيات والادوات الخاصه بتقييم أنشطة البحث لفائدة الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد. والمهمة هذه مدعومة من السفارة الفرنسية وفي تونس في إطار برنامج أوريزون أفق البحث أوريزون ريشيرش. الرهان هو أنه نحب نمكن تونس من إطار لتقييم البحث العلمي يكون دقيق متناسق ومتماشي خاصة مع المعايير الدولية وفي نفس الوقت يكون ملائم للخصوصيات الوطنيه التونسيه. الندوه هذه تسمح دي مش مجرد معنا تظاهره تقنيه بل كانت فرصه للتأطير الاستراتيجي والحوار مع مختلف الفاعلين اللي وقع استدعاهم في منظومه البحث العلمي لطرح المرجعيات المستقبليه وادله الاجراءات الخاصه بالوكاله للتقييم والاعتماد في اطار مقارنه وفي اطار مقارنه وطنيه ودوليه.
2: سي بشير ثم بعض الوقت اللي اعلن على حضورك بعض الزملاء اللي عندهم مخابر اتصلوا وسالونا على علاش التاخير في علاقه بتقييم المخابر الجديده.
3: والله تعرفوا الوكاله التونسيه للتقييم والاعتماد هي حديث العهد معناها بدات في 24 وكثره
2: المهام وكثره الملفات
3: وهو شويه تنسيق هو يلزم يكون تنسيق اكبر بين الوكاله وبين وزاره الاشراف خاطر احنا التشكيات تتعدى على طريق الوزاره وتجي للوكاله والوكاله معناها تبرمجها ومعناها هذا ياخذ شويه وقت ما يظهر لي تو مع التنسيق اللي وقع اخير مع الوزاره مش يقع تلافي هالتاخيرات هذه وان شاء الله الزملاء اللي عنده تظلم ياخذ الاجابه في اقرب وقت.
1: شكرا لك استاذ. شكرا لك استاذ بشير الحمروني يعني الوكاله التونسيه للتقييم والاعتماد حكينا على ندوه ارساء منظومه جديده للتقييم في مجال التعليم العالي والبحث.
2: مهم هي اولا مهمه الوكاله مهمه دورها مهم ومهامها يعني كما حكى سي بشير ولات عندها برشا مهام وبرشا ملفات اللي مطالبه بانها ولو هي انه تقوم بالدور هذا ان تشارك اكثر ما يمكن من الخبرات التونسيه في مجال التقييم والاعتماد.
1: من البحث العلمي سي عبد القادر للبحث بدران زاد يبحث اما يبحث في امور اخرى بدران الامور الحياتيه.
4: نبحث في راحه المواطن وفرحه المواطن وسعاده المواطن ما لقيتهاش الحق. نلوج عليها عندي مده البارح عليها ليش من مليون ونص وانت طالع اليوم والله العظيم ولات عندي حاله نفسيه ياسر غلاس يا عبد القادر تو اليوم سوجي تعرف شنو عبد القادر على ال ال ال ال ال
1: هذي للناس اللي شريت هذي للي شريت
4: اي خلي عاد اللي شريت انا امبارح يجي ساعه في الرحب صدقني اللي ريت واحد شري على اللوش يجي يطل هو ومرته وهذونك الصغيرات يعمل دوره يسال كذا يهزها ويمشي يركبوا في الكهرباء
1: اها ويقعدوا
4: بشري ما ريتش يجي ساعة في الرعبة ما ريتش كون شري على اللوش.
1: نمشيو الفاصل ومن بعد نرجعوا باش ناخذوا أكثر تفاصيل على بدران وين زاد مشاو وعلى شنو بحث اليوم.
5: إذاعة الشباب من تونس.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشو وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: البيح في بدران العرفاوي، اهلا وسهلا بك من جديد.
2: مرحبا.
1: البيح سعادة، سعادة والله، وراحة البال بتاع المواطن. لقيت شيء
2: والله بالعكس، وصلت بالكتاب
1: مرضت انت
2: شيء كبير. الغلاء والكوي والله العظيم. تو اليوم مثلا الخضر الورقي، قلت مراه هكا مذخمه وقناعه مقومه وكذا، قلت الخضره الجيده
1: معناها
2: الخضر الورقي والمعدنوس والكرافس وكذا، باش تولي دوب 15 100000 معناها العصبانه العلوش بمليون، واش العصبانه تكلف 200000؟
1: لازم شويه اي خضرته ومصروفه. خلنا نسمعوا بطل الشارع، وسمعنا الميكرو تروتوار هذايا على شنو يحكي، على الخضر الورقي شنو احوالها.
2: اسويما
3: ريت هذايا جينا
4: شنو الخضر الاسويما
3: الكل طالع على سويم 4500، الطماطم تعيب 15 100 2000 3000، وقتت المعدنوس ب 800 كبرى صعيب ياسر. العيد السنه
5: قبل العيد ما تتغلى شويه المعدنوس والسلق ولا نورمالمون توا هاو ماشي شويه، بعد عدها نهارين اخرين تتلقاها زادت.
4: الخضره الاخرى
5: عادي كما العادة، كما العادة، ما هي ديجا غالية شوية من قبل ما غير عيد.
4: صباح الخير حاج.
5: صباح الخير. لا غالية الأسوان، طماطم ب 3400 أرخص حاجة، الخضرة الجويدة زادة كيف كيف، المعدنوس يوصل 800، الكلافس ما فماش، حالة حالة ربي وبقي الستر.
4: وهذايا معناها الخضرة الجويدة هذي قبل العيد تزيد.
5: قبل العيد دوبل تولي وحتى تلقاها.
1: اي لازم علينا نعملوا نهار العيد العصبان. هيك وليد يعجبكش تو الحوار في الاوف تحل، لازم تعملوا عصبان.
6: تريحه معناها تريحه نتاع الذبيحه وتريحه مع نتاع العصبان، ميسيش الناس بيستناروا العصبان.
2: عادات عادات وتقاليد.
1: ما هو
2: احنا رانا نفركسوا فيه الفوسه مع بعضكم رانا.
1: لا لا الفوسه
2: الفوسه مع بعض. نهار واحد
1: يريح واحد فيه كذا، نهار واحد كل شيء ياخذوا
2: الطاقه بالمشوي عادي.
1: صحيح كل شيء.
6: والله انا نعرف انه فما شكون برشا يعتمدوا انهم ينظفوا كل شيء نهار العيد ويستناوا حتى بعد العيد نهار ولا نهارين ولا بكذا، حتى بجمعه ميسيرش ترجع الاسواق تخدم وترجع الاسواق تنقص، يعملوا البعصبان نتاعهم. شنو المشكل؟
7: عادي هو احنا برفوا نتعاملوا بعض الحوايج كانها ولات يعني لازم العصبان نهار العيد. شكون خرج القانون يعني واللي كان واكسيون ديوريم لازم نهار
6: انجاجمون، مش هو بالمنطق نهار الاولاني في الحوسه، ما الحوسه هي ولا معناها وفرحة وكذا
1: وكذا. انا
6: نحكي على الوالدة، نحكي على على الجيل تاعنا معناها الوالدة والناس الكبار. من نهار هذاك تعمل كل شيء
1: صحيح،
6: باش في العشيه تنظف وتسيق وتصلي
2: زي في العشيه هي وقت
6: بعديهم
1: هذاك. اما المغارب للمغارب
6: اما
1: المغرب اما العشيه طاب دوشه تسيق.
6: سامحني
2: كي تبدا قديم تعرف
6: كي تبدا عادات متعبه بالنوع هذا ومكلفه خاصه
1: يا خويا اصبر واحد مرحب
6: بدو العادات.
2: انا برك على الريبورتاج
7: منها يعني النجم نجم نخفوا منها الى ابعد حد يعني يعني ما تتطلبش هل الضغط على على العائله على المراه على يعني ما سمح حتى
6: ما تعاقبوش راه كان ماكوش عصبان في الثلاثه ايام الاولانيين تاع العيد.
2: انا كي سالت على الخضار الورقي ريتهم مساكن دخلوا الطماطم والفلفل ما حبيتش نحاهم، معناها خليتهم يحكيو حتى الخضار ما زلت غاليه الحقيقه.
1: تابع كسحان السلطه المشويه مع المشوي ان شاء الله يا ربي الناس كل تعيد بخير وسلامه
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله هكا ربي يرحمنا وبالحق يخف الاسوام على الناس الكل. الاقتصاد اليوم باش يحكي زاد نتصور على ذي تابع البورصه راهو زاده بورصه الخضار الورقيه
6: بورصه المعدنوس والكلاس.
1: صحيح وليد النويري في الاقتصاد اليوم.
8: الاقتصاد اليوم.
6: البارح بمقر وزارة المالية التقت السيدة مشكات سلامة الخالدي وزيرة المالية بالسيد أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج وصول التجارة العربية الإفريقية

0: اللي أدي زيارة عمل في إلى تونس من 18 ل 21 ماي مرفوق بعدد من مساعديه. الوزيرة أكدت بمناسبة لقاء على متينة العلاقة التي تجمع بين تونس بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اعتبارا لدورها في دعم المؤسسات الوطنية ومساندتها، مشيرة إلى اتفاقية التمويل التي أمضتها تونس مع المؤسسة في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى المحافظة على المؤسسات العمومية ودعمها. وبينت في ذات السياق العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية وحرصه على توفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها، ولا سيما المحافظة على دورها الاجتماعي، وذلك في إطار تأكيده المتواصل على أن الدولة التونسية ماضية قدما في تعزيز سياستها الاجتماعية، من ذلك مؤخرا صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2019 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. السيد أديب يوسف الأعمى كان بين من جهته البعد التنموي الذي يكتسيه عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، كما نوها من جهة أخرى بالتزام تونس الدائم بالإيفاء بكافة تعهداتها في مختلف مراحل المشاريع المشتركة. تونس شهدت واحدة من أسرع التحولات الديموغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط في أقل من 40 سنة، حسب ما جاء في نشرية إحصائية حول إسقاطات السكان خلال الفترة المتراوحة بين 2025 و2004 أصدرها المعهد الوطني للأحصاء مؤخرا. وفقا لآخر تعداد عام للسكان واللي كان سنة 2024 واللي تم إجراءه مرة كل 10 سنين، فما 11,970,000 نسمة في تونس. يمثل هذا العدد أقل بشكل ملحوظ من التقديرات السابقة، مما يؤكد أنه التحول الديموغرافي في تونس كان أسرع وأعمق مما كان متوقع حسب ما جاء في النشرية. عدد السكان خلال العشرية 2014 ما ارتفع كان 989,000 شخص، يعني أقل من مليون شخص، وهي أقل زيادة شهدها عدد السكان في تونس في كل العشريات السابقة. خلال الفترة الممتدة من 94 حتى 2024، يعني في ظرف 30 سنة، تراجع مؤشر الخصوبة من 3 إلى حوالي 1.54 طفل للمرأة الواحدة، وما يجعل هذا المؤشر دون مستوى التجديد السكاني. المعهد الوطني للإحصاء أوضح أيضا أن المؤشرات خلال العشريات الأربعة الأخيرة تظهر بكل وضوح تأخر سن الإنجاب بشكل تدريجي، وأشار المعهد إلى أن تونس تشهد منذ 2015 تباطؤ ديموغرافي غير مسبوق منذ الاستقلال، وتراجع النمو الطبيعي للسكان بحوالي الثلثين، ليمر من مستوى 152,890 شخص في سنة 2015 إلى 53,280 شخص في سنة 2024. وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان تونس في سنة 2030 بش يوصل 12,600,000 ساكن، أي أنه الزيادة بش تكون أقل من 190,000 ساكن مقارنة بعدد السكان في سنة 2024. وبحلول سنة 2054 من المتوقع أنه يكون العدد متاع السكان في تونس 13,300,000 ساكن. من المواعيد اللي تحتضنها بلادنا في هذه الفترة، قصر المعرض بالكرم يحتضن من البارح حتى نهار 24 ماي النسخة 17 لصالون البناء والتشييد. هذه تظاهرة اللي تنتظم كل سنتين، هي فضاء لتسليط الأضواء على أحدث الابتكارات في هذا المجال، مجال البناء والتشييد، وتقديم جميع المهن المتعلقة بالقطاع وتطوير وتشجيع العلاقات التجارية والشراكة، وتقديم الخدمات من أجل توزيع مصادر مصادر والإمداد والتشجيع على التصدير وزيادة حجم المبيعات، وأيضا تطوير صورة العلامة التجارية للشركات اللي تشارك في المعرض. في بورصة الأوراق المالية بتونس، مؤشر تونادكس يتراجع ب 0.95% في هذه الآونة ويوصل 17,335. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من مليون سهم بحجم مالي جملي، وصل وفات الحقيقة 11 مليون دينار. أهم ارتفاع ليسهم شركة تأمينات البنك الفلاحي ب 5.8%، أهم انخفاض ليسهم شركة البنك التونسي ب 4.8%، أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة تأمينات البنك الفلاحي بيانا أسيرونس ب 223,000 سهم، أكثر حجم مبادلات لشركة البنك الفلاحي ب 1.6 مليون دينار. الأورو 3 دينارات 374 يوم الصباح، والدولار ب 2 دينارات و910 من المليمات. احتياط العملة الصعبة يبقى في مستوى 104 يوم استيراد بتاريخ 19 ماي 2026. بالنسبة لأسعار الطاقة، تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، لكن لا يزال المستثمرون متخوفين بشأن نتائج محادثات السلام. نلقاو تراجع تقريبا بدولار واحد بالنسبة للنفط الخام إلى مستوى 102 دولار للبرميل الواحد، وتراجع بزوز دولارات بالنسبة للبرميل الواحد للمزيج برانت، واللي يوصل حاليا إلى 108 دولار للبرميل الواحد. الخبر العالمي يهزنا إلى بريطانيا. الحكومة البريطانية خففت القيود المفروضة على النفط الخام الروسي بما يسمح باستيراد وقود الطائرات والديزل المكرر في دول ثالثة في ظل ارتفاع التكاليف. وكالة الأنباء البريطانية بي أي ميديا قالت أن رخصة التجارة اللي دخلت حيز تنفيذ اليوم الأربعاء تتيح هذا الاستيراد إلى أجل غير مسمى، وبموجب الرخصة هذه ستخضع مسألة تعليق العقوبات لمراجعة دورية مع ارتفاع أسعار الوقود نتيجة إغلاق مضيق هرمز واستمرار الأزمة في الشرق الأوسط. المملكة المتحدة كانت تفرض حظر تام على استيراد المنتجات البترولية المصنعة من مواد خام روسية بما في ذلك وقود الديزل والكيروزين. هذا يعني أنه حتى لو تم تكرير النفط الخام في الروسي في مصافي تكرير في دول كما الهند وإلا تركيا أو الصين، فلن يكون بالإمكان استيراد الوقود الناتج إلى السوق البريطانية. وبالطبيعة تم التراجع عن هذا الشرط، والحكومة البريطانية فرضت هذا الإجراء في أكتوبر 2025 كجزء من تجديد سياسة العقوبات لحرمان روسيا من عائدات الطاقة والحد من فرص التحايل على القيود المفروضة سابقا.
1: الاقتصاد اليوم.
2: نظرا لضيق الوقت مش نجمو نعلقوا على اخبار،
3: عنده هو يجيب لنا كميه
2: نتاع اخبار ويجي لنا الاخر
3: في اخر وقت،
0: وهذا هذا انتم لهين بالمعدنوس
2: كنت تجي من الاولى
3: هو كان يجي من الاولى وناخذوا فيه
2: باي يا اخي طوي ولي المعدنوس
0: هي سياسه الامانه. يعطيك الصحه، شكرا
2: لك وليد على كل التفاصيل. سي عبد القادر ميرسي، يعطيك الصحه، شكرا لكل الفريق. بعد شوية باش تكملوا مع جيانا تركي وكريم الزغبي في على كيفك. انا نقول لكم شيء طيبة وفي لمنا.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: أنتو مع نجحنا وين؟
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: باش تسافر بعيد اتفقد كرهبتك، ارتاح بالباهي ومن بعد شد ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: على كيفك.
6: على كيفك.
5: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
5: على كيفك.
6: إدبارة الصحة والهناء.
5: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
6: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
5: على كيفك.
7: على كيفك. مرحبا يا مدي سعوز دقائق. تحية لكم الناس كل يوم 24 مايو 2026. المواعيد اليومي من على كيفك الاثنين حتى الخميس. الاربعاء والخميس تلقونا انا وجيهان حاضرين معكم. السلام عليكم كريم. جيهان شكرا بارك الله فيكم. مرحبا بكم حتى لما طلعت. عسلامة جيهان.
8: عسلامة كريم. عسلامة نزار. عسلامة بسام في الاخراج الرقمي. كهو ظهر لي الصيف.
7: شو؟
8: الصيف خل. الصيف خل والصيف صيف. بدليل أنه في استوديو الناس كلهم صيفة. ما عاد تلقى واحد مصيف واحد لبس يدينا طويل.
7: دينا بشوية بشوية.
8: دينا بشوية بشوية.
7: قدام خدمنا كليماتيسير دونك الأمور 5 على 5 صيفي. ولوانو ديما نرجع لبعض النصائح متاع المهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول لك راه ديما ما يقعد فما التقلبات. خاطر مثلا طقس نهار الجمعة ونهار السبت حسب ما ريت البارح في النشرة الجوية.
8: فما
7: تقريبا فما بعض السحب دونك ما يغركش.
8: أي من هالحد 30 درجة.
7: هي هاكا سين زويد الحكايه دونك تطلع وتهبط درجه الحراره. ولكن احنا في هكا ديجا مع القرايه مع الامتحانات النهائيه نبداو رسمين بريسك نحسوا في روحنا دخلنا للصيف. وانتم كاسيس روحكم
8: بخطان ثابتة.
7: بخطان ثابتة. دونك سيس روحكم الله ينسى كل شيء طيب. العباد اللي قاعدة تفطر في الوقاية هذايا جيهان نسلموا عليهم ونقولوا لهم بالشفاء. ولهنا كل حد شنو قاعد يفطر. أكثر حاجة توجيه بالك في وقت الفطور شنو تحب تفطر توا لو خيروك تاك تاك يقولوا لك سيم سلابيم مطلب تمنى بعد هذا شنو تحب؟
8: من غير ما تضحك.
7: من غير ما نضحك بون.
8: سلاد سيزار.
7: لا يلزمني نضحك.
8: حتى نزرعك.
7: اي خاطر كنا نستناو في حاجه هكا خاطر اخر حاجه.
8: انا دخل السيف باش تسمع كان سلطه. باش تسمع سلطه ومعها مثلا حاجه بشويه طاجين مسوقه طاجين يعني حاجه هكا
7: حاجه خفيفه. حاجه خفيفه اوكي. بالنسبه لنا احنا نزار انا فهمتك علاش ضحكت. انا بدي راه في بلاستيك نعمل نفس الرياكسيون. ديجا عملت نفس الرياكسيون. لا نحب انا دي تو هي امنيه.
8: أي.
7: انت امنيه لازم تكون حاجه ما شاء الله معناتها تكون
8: سلاد سيزار. ما يتبارك الله.
7: مش على الكونتيتي. مانيش نحكي على الكونتيتي. نحكي على الكاليتي.
8: كاليتي فما
7: دونك يلزم حاجه هكا. مثلا الحاجه اللي كنا نحكيو عليها في الاوف نتصور هذيك نتمناها معناتها تو علوش مصلي. علوش
8: ضحكني زعما
7: هي امنيه علوش مصلي شويه روز داير بيه وفرش اللوطه. لا لا روز ازهر وفرش اللوطه وما عرفش حصيله.
8: في فكره المغاربه يطيبوه بطريقه صحيه اكثر من عقيله العلوش المصلي مع الروز الابيض هكاك يعني صحيا يطيبوه بطريقه خير.
7: عندنا احنا زاد في اللوطه في الجنوب فما معناتها يبدا كيما كيما كيما الفور الكبير اللوطه بالحطب ويهبط ويتسكر عليه ويتغلف ومن بعد يخرج ما شاء الله. دونك شو هي امنيه انا امنيه نزار صراحه معايا. اوكي نزار يا سيدي فيق نزار نرجع للواقع.
8: نزار مع الخير
7: مع الخير المرسل الاولاني اللي نبداو به راجعين بعد الحلقه.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك،
4: عد موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك
5: على كيفك. مكملين معكم حتى الماضي ثلاثة. نسلموا عليكم الناس الكل، شكرا، بارك الله فيكم، تحياتنا لكم. ثنيه زينه زوينه ومزيانه لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا في الكهرباء ديما، نقول عليه في الراديو ومشيوا ديكا ديكا توصلوا سلامات ان شاء الله وين قاصدين. ربي على كيفك، تلقاو معنا الفقرات بعد دقائق، تكون عندنا اولى الاستضافات في فقره بون بلون ماشي لسفاقس ان شاء الله. سينو تلقاو معنا بعد الاخبار فقره توب سبور، اخر الاخبار الرياضيه في تونس وفي العالم مع زملائنا من قسم الرياضة. تلقاو زادة فقرة اوت اوف ذا بوكس، قاعدين نسالو في ضيفنا يخلط من صفاقس، واكيد اليوم الحديث على بعض الاكلات الشعبية اللي تميز جهة صفاقس، سيرتو انه داخلين على العيد الكبير، ونعرفوا اللي فما بعض الاختصاصات اللي تكون واللي تميز كل جهة. طبعا نشوفوا في صفاقس شنو الحاجات اللي تميز جهة صفاقس في العيد. جهة نخلط ضيف،
6: خلط شيف قدور، شيف قدور معنا باش نحكيو على الأكلات التقليدية في صفاقس.
5: فوالا نمشيو مع فقرة بون بلون.
7: بون بلون بون بلون.
6: ونقولوا على السلامة لشيف قدور، مرحبا بك شيف، شكرا قبول الدعوة.
8: عسلامة، صباح صحوالكم، شكرا
6: لسمعيني
8: زاعت
6: الشباب،
8: الحمد لله.
5: صباح شيف،
8: شيف قدور من صحة ابن خلدون،
5: مرحبا شيف،
8: تشرف بكم برشا،
5: شكرا.
8: نحكي ان شاء الله اليوم على طريق تقديم كوستي بالمنان السرقي.
5: اوكي شيف، شيف انت معناتها
6: ولد بحر،
5: اي عامل انشينمون كاملة.
8: اي لا انا سبيساليتي في الامور هذه، فهمت.
5: باهي ديكا ديكا شيف، خلينا نمشيو ديكا ديكا.
8: تفضل الحبيبي.
5: يا سيدي، خلينا نبداو قبل ما ندخلوا في الكسكسي بالمناني، وراو لقيت هذايا، والله الفقره هي بصراحه مش بتاع لقيت هذايا، على خاطر لقيت هذايا نبداو الناس الكل
6: تبدا المعالق، لا تبدا المعالق وصلت للخالق بالنسبه لينا.
5: نبداو نخمو في في في في, في الماكله بتاع الفطور، وكل شيف في جيب لنا حاجه تعمل 66 كيف، ما نجموش نخيروا عليها حتى شيء. دونك
6: كريم يبدا دموعه هابطه بعد ما دخل الفقره.
5: سيرتو اذا كان حاجه فيها علوش ولا حاجه بحري، حاجه واو. اي شيف انت، خلينا نبداو نتعرف عليك شويه شيف. غرامك بالماكله طبعا، مثلا كانوا برشا شيفان حاضرين معنا، كل حد كيفاش. فما اخر شيف كان حاضر معنا واللي نسلموا عليه تقريبا من سيدي بوزيد،
6: ايوه
5: كنا طالع خير عليه. ربي يبارك له. يا سيدي، قال انه تعلم الطبخ وقت اللي كان هو ايتيديون بعيد على العائله. بالنسبه لك انت شيف،
8: كوزينه هي غرام. انا عامل ليكول ايطاليان، خدم برا من تونس وفي تونس، وعندي برامج تلفزيونيه عديدها فما الحمد لله، اللي هي لازمتك الدوام في الكوزينه، واللي هي جدد الكوزينه،
5: تجدد الكوزينه.
8: الكوزينه هو بحر كبير، ولازم الشيف يكون
5: ديما على باج.
8: صحيح،
5: واضح.
8: الكوزينه مش كان طبخ، الكوزينه فن وابداع في كل شيء.
5: اختصاصي ذول يا حار انت شايفه،
8: انت مغروم بها الشيء هذا، يا
5: اختصاص حار. الحلو بعيد عليه،
8: لا زوز. الحمد لله
5: الحمد لله. ما شاء الله،
8: لازم يكون عنده اكسبيريونس في كل شيء، في اي حاجه في الكوزينه لازم يكون يفهم فيها. اول حاجه
5: اوكي
8: يسمى الشيف.
5: اوكي
6: يعني شيف قدور، اليوم كي تقول انت انت كي تقولنا اليوم كسكسي بالمناني، بعد الكسكسي بالمناني من الديسير شنو يكون؟
8: بالسير
5: عبد نعمل،
8: نخلوه في
5: صفاقس هكا، خليه في صفاقس، اذا نقعدوا مدام مشينا لصفاقس نقعدوا في صفاقس، هاي
8: نكملوه بجواجه. ما
5: بجواجه يظهر لي شيف، اسمع من بعدها واحد يرقد ويقوم 7-8 نتاع العشيه مش فاهم
6: شنو صار له،
5: ولا كوعه من بوعه. هاي شيف، خلينا نبداو بالكسكسي بالمناني.
8: نبداو سيدي، كيفاش طريقة احنا باش نسمعوا الساده مش المستمعين كيفاش نعملوا كسكسي بالمناني
5: على الطريقه الصفاقسيه. فوالا
8: صحيح، ناخذوا الطنجره بتاعتنا، نحطوا زيت زيتونه، مثال احنا باش نعملوا تاع 5%. اوكي ناخذوا زيت زيتونه بتاعنا، كاس زيت زيتونه مقلي، اول حاجه خلوا الزيت يسخن بالبدا، حطوا قرينات فلفل حاضرين يكونوا مفوحين بالداخل بكمون شويه ملح شويه فلفل اكحل، خلوهم يتقلوا بالبدا مع مغرفه طماطم معجون. تسمع فيه ولا؟
5: نسمع فيك، مركزين معاك، مركزين. اي
8: شويه بصله كي على نقصوه مخشين شويه على اربعه، نخلوه تتقلى بالقدا، شويه طماط فريش مش ياسر، وقليوها بالقدا بالقدا مع شويه فلفل اكحل وشويه ملح وشويه كمون. تو فلفل احمر ملح وكمون، فاهمين؟
6: اي
8: حضرتك التقليه هذه بتاعنا نمرقوها هي المرقه كما نقولوا نصف كاس ماء. خلوها تغلي بالقدا حكايه 20 دقيقه، نحيوها وتقعد نحيوها التقليه بتاعنا حضرت تقعد مرميتها يبيدة الطنجرة بتاعتنا يبيدة حسنا احنا بالزنجريديون اللي قاعدة في الطنجرة هيك. ونعاودوا من الاول جديد، نعاودوا شوية زيت وشوية طماطم ونقليوها بالكدا وثوم، اهم حاجة نحطوا شوية ثوم ونقليوها بالكدا ونعملوا شوية المرقة بتاعنا، نفوقوا شوية تابل وكروية، شوية فلفل احمر، شوية كركم وفلفل اكحل. فاهمين لحد الان؟ ها
5: مرقلين هاي
8: بس نمرق خلاص تتقلب بالكدا بالكدا، نمرقها ماذا بينا الحوت نتاعنا احنا مثلا احنا باش نعملوا مناني، الحوت نتاعنا نرفوه ونغسلوه بالكدا، نجيو الحوت نفوقوه ابار شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه كركم شويه تابل وكرويه شويه بركه تابل وكرويه زيت كمون نخليوها عبرت الصوص نتاعنا بدات تغلي، نحطوا الحوت نتاعنا في الاخر بالكل ماذا بينا كي نحطوه في الاخر 20 دقيقة مصاص دقيقة باش من الحوض نتاعنا ما يتفترش، فهمت؟ نطلعوا الحوض نتاعنا طابت الصوص من مفار واحد، فاهمين هكا؟
5: فاهمين اي
8: باهي. طريقة الكسكسي عاد كل واحد وكيفاش طيبوا الاخر السمول اللي هو احنا نقولوا الكسكسي العادي السمول نتاعنا، شوية ماء وشوية زيت وشوية فلفل اكحل وشوية ملح ويحطوا هو 20 دقيقة يحضر الكسكسي نتاعه ويسقيه ارواحهم. هكا نكونوا متفاهمين في الكسكسي
5: متفاهمين اي متفاهمين متفاهمين
8: وكل واحد ماشي زين شويه بطاطا مقليه شويه فلفل كذا مرفوق كل عين كيفاش تختار
5: نتعداو نتعداو اسمع نزار علينا شويه في التابي لا لا مش عليك شيف خاطر وانت تحكي فما مجموعه صفاقس قاعده تغنينا يا قادم لينا هاكا هاكا الموسيقى المصاحبه ليك تفضل اي تفضل تفضل شيف اسمع فيك نتعداو
8: توا الجواز ناخذ الجواز ديما ماذا بينا يغورت يكون عربي نتاعنا ناخذوا الكاس الفارغ نتاعنا نعملوا البسكوي ما ما يكونش هو نوعية البسكوي نغشيو شويه ناخذوا انواع الفاكهه كل ديروا قدروا اي نوع فاكهه مش مشكله معناتها الانسان في داره معناتها ما نجمش يعمل كاس زواج من الدار نتاعو نجم يعمل كاس زواج اي نوع فاكهه ياخذوا نعملوا احنا الكريم شانتي نتاعنا اللي كريم شانتي تتباع وحده ديجا اللي زينوا فيها من فوق نصبوا شويه ياغورت عربي نعملوا شويه بسكوي نزينوا بالفاكهه ونعاودوا طاج طاج طاج ياغورت طاج بسكوي وطاج فاكهه هكا تبدا ومن الفوق الكل نزينوا بشويه عسل نزينوا شويه شوكولا بالاصواص بالكريم شانتيه اللي كان طلعناها نعمل شويه غله نجم تعمل طبقه غله طبقه فروي طبقه بسكوي طبقه كريم شانتيه وتزين كما تحب انت اي نوع غله واي نوع فاكهه ما تربطكش حتى شيء فهمت؟ تقدير وقدره كل واحد ينجم يعمل
5: واضح واضح وتاكل بالشفاء والهناء ها وتاكل بالشفاء والهناء
8: وبالهناء وصحة
6: وبعدها قيلولة
5: بعدها عاد انت حر شاف في دقيقة ولا دقيقة ونص شي أكثر حاجة وإحنا توا أيام تفصلنا على موعد العيد عيد الأضحى المبارك نهار العيد مثلا شنو أكثر أكلة تيف في صفاقس؟
8: والله أكثر أكلة في العالم كامل مش كان في صفاقس معناتها في تونس كاملة الناس كل تحب على المشوي خويا
5: اي اوكي معاك
6: مشوي وقلاية
8: على المشوي وقلاية وجو هكا فهمت واللي يحب يطيب مثلي علوش واللي يحب يطيب كوستي بالعلوش والناس كلها كل واحد كيفاش يشتي اما كلها معروفة بالمشوى خويا
5: ها ما ما ما اقول شو زين شو تحب انت لا انت
6: لا لا
5: مشوى
6: انا مانيش من
5: انت انت من المحرومين المحرومين
6: انا من انصار الكسكسي بال
5: لا لا لا لا لا اي يمكن اي يمكن اما كمان الشيف اللي حكى عليه المشوى وغيره وقلايه والدنيا انت محرومين منهم جهين دونك انتو كاب شيف سعداء جدا بالاستضافه هذه وان شاء الله ما تكونش اخر مره
8: وبيكم برشا يا خويا وشكرا
5: شكرا ان شاء الله ما تكونش اخر مره شيف ان شاء الله في كل مره هكا اليوم كسكسي بناني من صفاقس ان شاء الله مره اخرى نشوفوا حاجه اخرى
6: ان شاء الله
5: اوكي
6: شكرا ليك
8: تشجعوني.
5: ميرسي. عايشك عايشك شيف فوالا دونك.
6: علاش تنزل عليها محرومين؟
5: خاطر خاطر خاطر خاطر جهان مشوى وقلايا وغيره معناتها حاجه اخرى حاجه واو. وانت ان شاء الله يجي نهار والذوق. ها يا سيدي نمشيو مع مجموعه صفاقس. مادام عملنا تنقيز على صفاقس فماش غير يا قادم لينا ومريقه صفاقسيه حاجه تعمل 88 كيف. وتحيه لكل مستمعينا في صفاقس وفي مختلف مناطق الجمهوريه.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: ضمانا لسلامة التلاميذ، رئيس الجمهورية يعاين جملة من الإخلالات بإعدادية بن خيار من ولاية نابل ويأذن بصيانتها. بمشاركة أكثر من 200 باحث من تونس والخارج، تنطلق اليوم الدورة 26 لمؤتمر الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. وإطلاق اليوم الوطني الأول لصحة الأم ضمن الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق بولاية نابل، شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة ارتيبة بمعتمدية تاكلسا قبل أن يتحول إلى قربص، حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. وتفقد رئيس الدولة الطريق الرابطة بين نابل وقليبيا التي انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. وتحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة تحول أمس إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مؤكدا أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. في موضوع آخر، وبمشاركة أكثر من 200 باحث من تونس ومن جميع أنحاء العالم، تحتضن بلادنا لأول مرة ابتداء من اليوم وإلى غاية 23 من شهر مايو الجاري الدورة 26 لمؤتمر الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. المنتدى يناقش الآليات الكفيلة بتطويع البحث العلمي لتطوير الاقتصاد في إفريقيا انطلاقا من الإشكاليات والإمكانيات الإفريقية، وفق ما أكدت لنجاة حسن رئيسة المؤتمر جهينة غريب.
3: الندوة 26 متاع الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية أول مرة تصير في إفريقيا الشمالية. عندنا قرابة 200 مشارك، كلهم باحثين إفريقيين يخدموا في إفريقيا، وفما اللي يخدموا في بلدان أخرى أما يخدموا على إفريقيا. والهدف منه أن هذوما الباحثين الكل مع بعضنا نخموا بعد 3 أيام نعطيه الأبحاث بتاعنا ونناقشوهم باش مع بعضنا نفهموا شنو الواقع متاع إفريقيا، نفهموا شنو الإشكاليات اللي عنا متاع إفريقيا، ونلقاو حلول بالأبحاث متاعنا. معناها البحث العلمي هو المحرك متاع الإبداع. على هذاك الباحثين في 3 أيام هذوما عاملين هالمؤتمر باش البحث العلمي يكون بحث علمي منطلق متاعه الواقع متاعنا، والأبحاث متاعنا النتائج ترجع للواقع متاعنا.
2: من جهته أفاد مدير عام التعاون الدولي والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي مالك كوشليف بأن تونس تلعب دورا رياديا في مجال البحث العلمي في إفريقيا.
4: أكثر من 200 باحث ومسؤول وممثلين عن قطاع الأعمال قطاع الخاص يتداولوا اليوم في تغيرات تحديات اللي يشهدها مجال التعليم العالي في إفريقيا، تحط القارة متاعنا في تحدي كيفاش نوصلوا أنه نستجيبوا لمتطلبات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو تعليم وتعليم عالي متاح للجميع وفي جودة. تونس بطبيعة الحال عندها دور ريادي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في القارة الإفريقية، أولا لأنها وضعت منظومة على أسس طيبة، مجمل المؤشرات تقول اللي فما ريادة خاصة في مجال الإنتاج العلمي، في مجال عدد الباحثين، في مجال البحث العلمي. الأشياء الجديدة اللي تعمل عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو تطوير شبكة علاقاتنا في إفريقيا. بطبيعة الحال عنا برامج الحقيقة مع كل دول إفريقيا الشمالية، لكن توجه أيضا إلى وضع برامج جديدة، وعنا برامج جديدة مع جنوب إفريقيا.
2: تحتضن منطقة ياسمين الحمامات أشغال المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة التفكير في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية. مراسلة الإذاعة التونسية فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى رئيس الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية بتونس نبيل الجملي.
5: 5 محاور أساسية. المحور الأول التحديات المجتمعية، أخلاقيات ومسؤولية التعليم العالي. المحور الثاني حول الابتكارات البيداغوجية، التجديد، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. تنوع الإدماج والإنصاف والتعلم مدى الحياة هو المحور الثالث. ثم التعاون الدولي والتعاون الأكاديمي هو المحور الرابع. ونختم بالمحور الخامس حول التطوير من كفاءة أساتذة التعليم العالي في البحث العلمي بجانب البيداغوجيا الجامعية. البلدان المشاركة ننطلق من تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، كندا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، مدغشقر. تقريبا 10 دول مشاركة في هذا المؤتمر، 270 مشارك. كذلك عدد الورقات البحثية تجاوز 170 ورقة بحثية مبرمجة في هذا المؤتمر.
2: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب وفيها أيضا تزامنا مع الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة المتواصلة إلى موفى شهر مايو الجاري. تم اليوم إطلاق اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، مبادرة تهدف إلى مزيد التوعية بأهمية الرعاية الصحية للأم والحد من المضاعفات المتعلقة بالحمل والولادة. الزميلة تبر النعيمي في الورقة التالية.
6: تنطلق اليوم الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة والتي تجوب ولايات الجمهورية خاصة المناطق النائية للمساهمة في حماية الأم والوليد. المكلفة بتسيير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتورة كوثر حرابش.
7: 20 مايو كل سنة يكون اليوم الوطني لصحة الأم، وحبينا مع اليوم الوطني تكون فما حملة تمتد من 20 حتى 31 مايو، واللي باش يكون فيها الكل تدعيم توعية وتحسيس وتعزيز قدرات المهنية الصحة وغيرهم. وإن شاء الله كل عام نختاروا تيماتيك تاع السنة إن شاء الله تعزيز العيادات ما قبل الولادة واللي هي تساهم في حماية الأم والوليد في نفس الوقت.
6: سجل تونس 40 وفاة لأمهات في طور الإنجاب لكل 100,000 امرأة، رقم مرتفع وفق الدكتورة حرابش التي تشدد على ضرورة الوعي بالفحص في مختلف المراحل.
7: الهدف العالمي تحب توصلوا العالم الكل في 2030 هو 18 على 100,000 أم وفيات على الأقل. احنا في تونس في حدود 40 مرأة على 100,000 مرأة في طور الإنجاب، واللي هو طالع المعدل وإن شاء الله نحسنه، وداخل حتى في معناها في الزوددين بتاع الدولة إنه نقلصوا من وفيات الأمهات. وفيات الأمهات كيفاش نجم نقلصوا فيها؟ في تعزيز قدرات مهنية الصحة، في تعزيز العيادات والليماترنيتي اللي تولد فيهم المرأة، وأول حاجة هي ثقافة المرأة. المرأة اللي ناوية على الإنجاب تتحذر من الزواج، من هكا الفحص اللي قبل الزواج، من الفحوصاتها، تحذر وقت اللي هي فاقد بالحمل، عيادات ما قبل الحمل.
6: تعكرات الحمل تتسبب في وفاة 9 أجنة كل 1000 ولادة، معدل وإن لم يكن مرتفعا وفق الدكتورة كوثر حرابش، إلا أنه يدل على ضرورة الانتباه أكثر إلى صحة الأم وبالتالي صحة الجنين.
7: هو المؤشر 9 على 1000 ولادة، واللي يعتبر مؤشر به وفيات هي تعكرات تلقاها معناها حاجات خلقية، تعكرات في الولادة يعني صحة الأم، وحتى هذه الحاجات الخلفية إذا هي عملت الفحص ما قبل الولادة يفيقوا به للجنين وينجموا فما حاجات تتعمل حتى وقت الحمل وإلا يقرأوا حسابها وقت الولادة، واللي إن شاء الله تمكن من تقليص الوفيات.
2: يعقد أيام 22 و23 من شهر مايو الجاري بالحمامات المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي والإدارة المستدامة في القطاع العمومي. المؤتمر ينظمه المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة بالشراكة مع مدرسة التجارة الفرنسية. الأستاذة المحاضرة في نظم المعلومات بجامعة منوبة ابتسام الحاج فرج بن زمال تضيف لإذاعة الشباب.
8: الهدف من المؤتمر العلمي هذا هو تثمين دور المؤسسات العمومية في النهوض بالاقتصاد في نطاق تنمية مستدامة. كي نقولوا تنمية مستدامة هي تنمية لضمن حاجية المواطن اليومية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة مع احترام الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار تحسين جودة الخدمات العمومية في المجالات الكل. لهنا الرقمنة تصبح هي الحل لتحسين الخدمات وتسريحها. الحكومة الليبيونية عندها أهداف مهمة برشا هي شفافية نفاذ للخدمات وحق المواطن النفاذ للخدمات النجاعة مشاركة المواطن في الحياة العامة والتنسيق بين الإدارات وحماية المعطيات الشخصية مع كذلك حماية حق الأقلية في الاستفادة من الخدمات. البرنامج مقسم على حاجتين من اللي باش نحكيو ما بين أساتذة وخبراء وفاعلين في القطاع. عنا ثلاثة مداخلات باش يحكيونا على التحول الرقمي والفايدة منه في القطاع العمومي. من بعد عنا نائبة مستثيرة هدف منها هو الحديث على أهمية التنمية المحلية.
2: نقطة نهاية النشرة وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. ضمانا لسلامة التلاميذ رئيس الجمهورية يعاين جملة من الإخلالات بإعدادية بن خيار من ولاية نابل ويأذن بصيانتها. بمشاركة أكثر من 200 باحث من تونس والخارج تنطلق اليوم الدورة 26 لمؤتمر الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. وإطلاق اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة ضمن الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة. إلى اللقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. إذاعة شباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجدك تسمع صوتك.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: على كيفك.
3: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
4: تابعنا واسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك.
4: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
3: إدبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
4: من غير إشقاء.
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
4: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك.

0: السلام عليكم. بعد الاخبار رجعنا في دقيقه بابي 47 دقيقه سوانا كاز دوره وحنا معكم حتى الماضي ثلاثه. السلام عليكم على الناس الكل، مازال نفس الكيب نزار بسام جيهان وكريم. السلام عليكم،
1: ولينا تريو توا مع تريو بما انه خلطت احنا وفي فدو.
0: مرحبا. صباح وفاء.
2: الحمد لله.
0: لاباس الامور؟
2: الحمد لله.
0: خير شويه من الجمعه اللي فاتت؟
2: خير برش.
0: خير
1: عندي
0: برش.
1: 10 ايام لاباس.
2: على الجمعه اللي فاتت شنو صار؟
0: لا على الصوت، خاطر صوتك كان مبحاح الجمعه اللي فاتت
2: نظرا لعوامل خارجيه.
0: عوامل خارجية، عيت برشا، غنيت برشا، فرحت برشا، الأغاني كل غنيتها سيرتو فما غنية من الغنيات اللي باز تعاون فيها برشا مرات في النهار. وإن توكا جات اليوم جايبة برشا أخبار. البداية شكون بأخبار كأس تونس الدور الربع نهائي الدفعة الأولانية، زوز مباريات يتلعبوا اليوم، من بعدها شنو فما وفاء؟
2: أخبار على الترجي الإفريقي، منتخب أقل من 17 سنة، أخبار كرة اليد، السلة، وأخبار متفرقة.
0: أخبار متفرقة، فوالا برشا أخبار، برشا أخبار كالعادة وفاء، ما تجيش يدها فارغة.
2: ما تجيش يدها فارغة. من غير ما ننساو لأنه بدينا من نهار الاثنين
0: إن شاء الله خير
2: تقديم منتخبات المونديال، نعرفوا المونديال على الأبواب. بالطبيعة اليوم باش يكون تقديم لمنتخب كندا البلد من ثلاثة بلدان المنظمة للمونديال.
0: تحس فما جو نتاع مونديال؟ في العالم، في العالم مش كان في تونس؟
2: في العالم مازال البطولات متواصلة.
1: هذاك علاش فرحانة بالأرسنال البارح.
2: هذولي تتويجات حمراء وبيضاء سنة
0: تتويجات تقريبا زمالك
2: زمالك الأقرب اليوم مباراة الحسم أكيد الجولة الأخيرة من بطولة
1: الأهلي والزمالك.
2: لا مش الأهلي والزمالك، مباراة في لا بيراميدز تلعب وحدة، الأهلي تلعب في مباراة وحدة والزمالك تلعب مباراة وحدة.
1: وشكون الأقرب للبطولة؟
0: الزمالك المصري
2: الأولى المتصدرة ب 53 نقطة.
0: الأهلي تلعب على
2: أنا في تنقل صعيب لأن تلعب مع المصري البورسعيدي وتلعب على الأبطال الإفريقيين الخاصة هي الموجودة وفريق بيراميدز في المركز الثاني. هما 53 و 51 نقطة، 53 للزمالك و 51 بيراميدز و 50 للأهلي.
1: تعرف مركز التدريب بتاع الأهلي؟
2: نعرف، دخلت
1: المعسكر نتاعهم، مش النادي اللي تدخلوا الناس،
2: تدخل
1: معسكر التدريب نتاع النادي الاهلي.
2: شنو معسكر التدريب نتاع
1: وين يترانيو هما فريق كرة القدم؟
2: هو الكل، هو فيه القاعة فين يلعبوا وفيه التتش اللي فين يكوروا وفيه النادي اللي فيه المسابح وفيه القهاوي وفيه الريستورانات
0: كله نادي
2: وفيه
1: برج القاهرة كي تتفرج فيه. مجمع رياضي كبير
0: على ذكر، أو مجرد منافسة الأهلي في على المستوى الإفريقي دونك يعتبر إنجاز نظرا للمرافق الموجودة.
2: هذاك أقدم واحد راهو، هو اللي في نادي الجزيرة هو أقدم واحد، لأنه فما في الشيخ زايد، فما في مدينة نصر، قاعدين يبنيوا في برشا نواتي خاصة بالأهلي
0: كما في تونس مثلا. صحيح،
2: كيف كيف زايدين علينا شوية خاطر أكبر وكاها.
0: بعد لحظات توب سبور.
3: توب سبور
2: في كأس تونس اليوم الدور الربع النهائي الدفعة الأولى الأربعة ماضي 3:30 ملعب طيب المهيري السي اس اس دون أيمن دحمان بما أنه المدرب

0: الوطني رفض انه لاعبي المنتخب يلعبوا مع الفرق نتاعهم، باش يواجه الملعب الجيبسي بيدار الحكم خالد قويدر كحكم ساحه وحسني النايلي كحكم للفار، وترجي جيس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، امير لوسيف كحكم ساحه وامير عيدي كحكم للفار. غدوه الدفعه الثانيه ماضي 3:30 تقدم ساقيه الدير شبيبه العمران، سيف الورتيني حكم اول ومجدي بلاغه حكم للفار، وبعث بوحجله يستضيف ترجي الرياضي التونسي، نضال الطيف كحكم اول وهيثم جيرات كحكم للفار. ترجي غدوة باش يكون دون لاعبيها الاجانب بما انه نظام الكاس غير نظام البطوله، نظام الكاس كي تلعب مع فريق تواجهو اقل منك في الدرجه فانه تلعب دون ال
1: محمد امين
0: كيف وكيف السي اس اس وكيف وكيف شبيبة العمران، يعني السي اس اس في مواجهتها امام ملعب الجيبسي وشبيبة العمران امام تقدم ساقيه الدير، والترجي امام
1: ترجي فقط سوفاء دون ايضا محمد
0: دون يمين بن حميده دون يمين بن حميد.
1: اوكي
0: واضح. شي كان المغرب للصغر منتخب التونسي انا البارح المشاركه الافريقيه بالمركز الاخير في مجموعته بعد تعادل وزوز هزائم، تعادل كان امام المغرب كان المنتخب متقدم واحد بلاش يوفى المباراه تعادل 1-1، الهزيمه الاولى كانت امام المنتخب المصري تكون رابح 1-1 ومن بعد تنهزم في المباراه هدفين مقابل هدف، وتخسر غدو البارح مباراة أمام منتخب أثيوبي، منتخب محترم ومحترم جدا المنتخب الأثيوبي في الدقيقة 90+3 تخسر مباراتك تخليك في المركز الأخير في مجموعتك وما تتعديش للمونديال. وإذا نرجع احنا للتاريخ القريب معناتها المنتخب هذا يتأهل بالرشا للنهائيات الإفريقية. الترجي البارح كان قدم رسميا رئيس الفرع الجديد لكرة القدم وهو التسمية نائب رئيس مكلف بكرة القدم اللاعب الدولي السابق شكري الواعر، كان تقديمه ما كانش أمام وسائل الإعلام لا كان فقط مع فريق الترجي التونسي، معناها الإطارات الفنية الإطارات الإدارية وكذلك اللاعبين اللي كانوا موجودين، وكان موجود كذلك سيد رياض بنور البارح رسميا ونهائيا
2: عمل باساسيون
0: أي أخرج من فريق الترجي الرياضي التونسي، ولنورينا ولده زاد اكتب كلمة على هبط تدوين على الفيسبوك في كل مرة يحكي قال أنا فرحان اللي باب المرة هذي أخذ القرار الصحيح وأنا معاه، معناتها صحته في وقت من الأوقات والعائلة أقبل كل شيء.
1: الكلمة أقبل النادي الإفريقي، الكلمة اللي ألقاها شكري الواعر تقريبي مع اللعب العبية ومع الإطار اللي موجود، تعليق من عندك وفاء ولا بدون تعليق؟ أنت حرة بدون تعليق.
0: هو كورجي هما كورجي هو كورجي
2: يعني كورجي يحكي وبعائلتك شكون شكون كورجي يحكي وبلغة الكرة مع بعض.
1: يمكن فما النقطة الوحيدة اللي أثارت شوية لغط على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أنا عارفكم.
1: فوالا برشا برشا خذوها من الجانب السلبي، علاش هي في الأخير ما عارفش فما شكون يقول لك لفرض الانضباط.
2: اللي فما يرشي يزم يكون فما
1: هو سبق هو سبق كلمة أنا أخوكم. ولكن أيضا عارفكم دونك علاش خذيت صيت شوية وخذوها من الجانب السلبي أنه علاش يقول انا عارف
0: ما نجمش يكون فيسبوك وما نجمش يكون في تونس اذا ما
1: نعاونوش حاجه
2: ما تنساش انه يعني اللي يعاب يمكن في السنوات الاخيره على الترجي الرياضي التونسي انه فقد من انضباط الملاعبيه نتاعو اللي كان قبل
1: رغم انه راهو مع رياض بنور كان فما ايضا رياض بنور كان يخدم في خدمه كبيره
2: في الترجي الرياضي التونسي كان فما انضباط اكبر على مستوى اللاعبين على
1: مستوى الانضباط باش يكون اكثر مع شكري الواعر
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله اوكي
2: ان شاء الله بالنسبه للاعبين انه يكون عندك لاعبين منضبطين سواء في الترجي الرياضي التونسي في النادي الافريقي في النجم الرياضي الساحلي في النادي الرياضي الصفاقسي انه اللاعبين يكونوا
1: في كل النوادي
2: كل النوادي راهو ذاك
0: النتائج الرياضية
1: فقط وفهم ما عرفش هل سيكون مكلف بال
0: كرة القدم نائب رئيس مكلف بكرة القدم
1: نحكيو على الانتدابات هل باش يكون شكري عنده دخل في الانتدابات ولا باش يقعد
0: هو هذاك ماهوش واضح معناها ما تقالش كيف قلت لك البارح كان تقديم فقط امام اللاعبين والاطارات الفنيه والاداريه في انتظار انه يكون تقديم رسمي لوسائل الاعلام باش نعرفوا اكثر شنو الخطه نتاعو بالضبط معناها انه باش يكون فقط كيف ما نقول مكلف ومرافق لفريق الأكابر أو أنه بشيخه مع المدير الرياضي لأنه فما خطة مدير رياضي في الترجي الرياضي التونسي هو اللي يتحمل مسؤولية الانتدابات اللي هو يزيد المنصور
1: نائب رئيس لأول مرة في الـ في الـ في الترجي نلقاو نائب رئيس مكلف ب
0: نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم.
1: شكرا يا مام.
0: ينجم يكون اداريا فقط، ينجم يكون اداريا رياضيا، مازلنا ما نعرفوش التفاصيل.
1: شكرا المهم انه شكرا الوار باش يكون امام مهمه صعيبه شويه، سيرتو انه سيخلف رياض بنور. دونك كل العين باش يكون عليه، برشا اللي قالوا انه رياض بنور خدم خدمه كبيره في صمت،
0: حتى حد ما ينكر مجهود رياض بنور في الدرج.
1: دونك شكري الوهار مطالب انه يضيف ويعطي الاضافه بارابور لخدمه رياض بنور، وهذه هي المهمه اللي مطالب بها. شكرا. فوالا
0: نادي الافريقي،
1: نادي الافريقي
0: في بلاغ عليهم اليوم الصباح الهيئة باش تنظم مؤتمر صحفي لتقديم البطل العالمي احمد الجوادي بمناسبة توقيعه الرسمي وانضمامه الى الفريق، والندوة الصحفية باش تكون نهار الجمعة 10:30 الصباح بمقر النادي. فما اكسيون زادة انسانية مع نادي الافريقي بالتعاون مع الجامعة التونسية للغولف، فما يوم تحسيسي، يوم باش يعرفوا به رياضة الغولف، وباش يكون فما تتويج للناس اللي ربحت معناها جوائز الكل العشية زاد في مقر النادي. في كرة اليد اليوم في قصر رياضة بالمنزل 5 نتاع العشية دربي مش الكبار، دربي جونيور بين الترجي والافريقي. المباراة هذية هي مباراة متأخرة لحساب الدور الربع النهائي بحضور كان جماهير الترجي فقط، معناها نجموا يدخلوا يقصوا التذاكر. ونهار الجمعة اللي التذاكر متاعها بدات تهبط على تذكرتي، ولا انه فما برشا ناس حكيت على غلاء التذاكر اللي موجودة للقاء الدربي 4:30 متاع العشية.
2: قداش تذكر؟
0: فما المنصة الشرفية 53 دينار، فما 36 ولا 32 معنا نسيت بالضبط الأسعار، أما اللي نتفكرها فما المنصة ب 53 دينار.
1: المهم أنه بين 30 و 50 دونك هذه الأسعار موجودة، ولو أنه طبيعي جدا في مباراة كأس سيرتو أنه جماهير الإفريقي فقط اللي باش تكون حاضرة في الماتش،
0: وهذا اللي عامل بوليميك
1: مع نمبر محدد. أي مع نمبر محدد دونك
2: لازم من داخل الفرق؟
0: لا مش من داخل الفرق في الكأس، من داخل الجامعة.
1: الجامعة دونك على ذاك
2: أيوة مداخل الجامعة
0: مداخل الجامعة نادي الافريقي الترجي نهار الجمعة بطاقم تحكيم أجنبي، ونهار السبت سقيت الزيت جمعية الحمامات. بالنسبة لبنات الدور نصف النهائي نادي الافريقي جمعية النسائية بالمهدية، والنادي الرياضي النسائي بالمكنين بطل السيدات يستضيف الجمعية النسائية بالساحل.
1: ربي يوفق الباسكت، ربي دعوة الجماهير الكل، ومدام الافريقي هو جماهيره باش تكون حاضرة في دربي الكابر. دونك ماذا بينا المباراة تدور في نطاق، خاطر هي الجملة تتقال ديما في إطار
2: في
0: نطاق. رد بالك راهي مش كيف الباسكيت، مش كيف الفوتبول، مش كيف الهوند. راهو الهوند اي كلمه تكون خارجه عن نقاط فما دو مينوت،
1: هذه
0: فريقه يتضر وانت ما زلت تغني.
1: هذه علاش دونك ماذا بينا الدعوه تكون للجماهير الكل اللي حاضره
2: على الغناء ياخذ
0: الغناء مش اي غناء معناتها
1: بطبيعه الحال
2: يعني غناء موسيقى للفريق
1: بطبيعه الحال. والفريقي قداش ما ماتش تقريبا وفاء ضر من طرف جماهيره اللي يخرجوا له اكثر من ملاعبي دو مينيت. دونك دعوه ابار هذا المشهد اللي ريناه في الفينال بتاع البطوله ان صح التعبير في الهونت. دونك ماذا بينا ما يتعاودش في ماتش الكوب. تفضل وفاء
0: ان شاء الله. في الباسكيت
1: في الباسكت
0: شكرا لك. غادر البارح النادي الافريقي تونس في اتجاه العاصمه رواندي كيغالي للمشاركه في النهائيات البال، تنطلق نهار 22 تصل لغايه 31 ماي. الفريق باش يواجه فريق اهلي بنغازي الليبي، المباراه الاولى يوم 23 ماي مساعتين، والمباراه الثانيه يوم 25 ماي ماضي ثلاثه، لعبوا ذهاب واياب، واللي يفوز معناها النجم الافريقي فاز في المباراه الاولى وانهزم في المباراة الثانية، لكن فارق النقاط هو اللي خليه يوصل المشوار، لكن المشوار في الدورة النصف النهائي باش يكون أصعب لأنه باش يكون مع فريق بترون أنجول.
1: ماذا لو كان الفارق تعادل؟
0: كيفاش فارق تعادل؟
1: بين زوج مباريات نفس الفارق،
0: نفس فارق النقاط اللي ماركة أكثر.
1: أوكي فوالا هذا التوضيح،
0: اللي ماركة أكثر هو اللي يتعد المدرب أولين
2: يعمل في فرضيات يمكن مستشفى مستحيلة كبيرة.
0: ماشي قولي التعادل، ما فماش تعادل في الباسكيت، ما تعادل
1: في الفارق،
0: اللي ماركة أكثر هو اللي يتعد. المدرب وجه دعوة ل 12 لاعب، عمر عبيدة وحمودي وزيد شنوفي والمرناوي وهاتم سعادة وجوجو وفادي بن عبد الله تحت السن وجمال هجيز، هذوما اللي شاركوا بتبيع معناها في البطولة المحلية، وزاد عليهم مختار جاي من سنغال، جيسي جونز، درو سيسي، أمينو محمد، وألونغ إيفانوفيتش، هذوما اللاعبين الجدد، ألونغ إيفانوفيتش وكذلك مختار جاي ما كانوش موجودين في المرحلة الأولى معناتها اللي تلعبت في الرباط. في التنس خرج لاعب تونسي عزيز دوغاز المصنف 666 عالميا من الدور التمهيدي الأول لبطولة رولان جاروس الفرنسية ثاني مسابقات الجراند سلام إثر خسارته أمام بريطاني جيل فيليكس المصنف 237 عالميا. والختام باش يكون بالبطولة المصرية بعد الحسم البارح في البطولة الإنجليزية بعد 22 سنة انتظار أرسنال يتوج باللقب شمال لندن البارح شيخ.
1: هو يظهر لي أنت بكر شوية قلت وفاء الأحمر والأبيض
0: أحمر بيضاء،
1: يظهر لي وعندهم سنوات زاد
0: 22 سنة.
1: أي لا لا مش على أرسنال برك مثلا في تونس الأفريقي في مصر زاد الزمالك عنده برشا ما هزش
0: لا لا مش ما قلتش بالسنوات
2: الأهلي
1: مع البيراميدز
0: عملوا البيراميدز أما فما بيناتهم يظهر لي فما موسم هز فيها الزمالك
1: أوكي دونك
0: أرتيتا من 2022 مع فريق أرسنال بعد 4 سنين يتوج باللقب ونعرف الأرسنال
2: وما كانش هو الفافوريت يعني
0: هي ديما السيتي فافوري احنا شفنا فيديو البارح
2: السيتي
0: ماتش أرسنال وقعدوا يستناو حتى ينتهي ماتش السيتي وكان كانت فرحة كبيرة كانت فرحة كبيرة الناس كل شافتها ما جبتش جديدة ما الناس كل شافتها
1: علاش قريتها بالمنظور هذاك اوكي كمل وفاء
0: اليوم الحسم في البطولة المصرية تقول شنو الفارق معنا اليوم الحسم في البطولة المصرية بيراميدز تواجه السموحة الزمالك تواجه سيراميكا كليوباترا يمكن الافونتاج بالنسبه للبيراميدز والزمالك انهم يلعبوا فوق ميدانهم عكس الاهلي المصري اللي في تنقل مش اي تنقل تمشي البورسعيد مع فريق المصري البورسعيد والاحداث نعرفوا التاريخ معناتها بين المصري البورسعيد والاهلي المصري انها صعبه وصعبه جدا تنقل مع الناس اللي رافضه جماهير الاهلي المصري المدرب تروب واللي باش تكونوا اخر مباراه مع الفريق الزمالك الموجود في المركز الاول 53 نقطة، بيراميدز 51 والاهلي 50 والاقرب الحقيقة معناها كي تشوف انه
2: تلقى
0: الزمالك الاقرب للتتويج باللقب وبيراميدز ينجم يكون في المركز الثاني. كملنا المحليا والعالميا
1: شو نعملوا؟
0: نحكيو توا كوب دي موند تقديم للمنتخبات
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 تقديم منتخبات كأس العالم.
0: اليوم الموعد يكون مع منتخب كندا احد البلدان المنظمة اللي مونديال 2026 اللي تأسس المنتخب الكندي سنة 1912 يسمى كندا ناشونال سوكر تيم او ذا ريدز اللي روج. اهم انجازاته المشاركة في كأس العالم 86 اللي اقيمت في المكسيك وكأس العالم 2022 بقطر خرج من دور المجموعات وهذه المشاركة العالمية الثالثة كونه احد الاطراف مستضيفة لهذه الدور. المدرب هو الأمريكي جيسي مارش من مواليد 1973 هو لاعب كرة قدم سابق مسيرته كلاعب كان في الفرق الأمريكية وقضى 6 سنوات في المنتخب الأمريكي من 2001 إلى 2007. المنتخب الكندي مصنف 29 عالميا في آخر تحديث في التصنيف للفيفا في جان في 2026 والمجموعة فيها عديد اللاعبين اللي ينشطوا في البطولات الأوروبية نلقاو ألفونسو ديفيز ينشط في فريق بايرن ميونخ الألماني يعتبر اللاعب الأبرز في تشكيلة المنتخب الكندي ويشغل خط الظهير وجناح أيسر. جوناثان ديفيد مهاجم
1: ديفيد مش أساسي برشا مع الباير يدخل تقريبا
0: حتى ولو ما في منتخب كندا يعتبر مش في الباير أساسي
1: أوكي.
0: أي منتخب أوكي. كندا مهاجم وهداف تاريخي جوناثان ديفيد وفاز بجائزة أفضل لاعب في كندا لكرة القدم ينشط في اليوفي. ستيفان أوستاكيو لاعب مدافع محوري. المنتخب الكندي موجود في المجموعة الثانية مع منتخبات البوسنة والهرسك قطر وسويسرا، يفتتح مشوار المونديال يوم 12 جوان ضد البوسنة، يوم 18 ضد قطر، ويوم 24 ضد سويسرا. المدرب الأمريكي برمج زوز لقاءات ودية ضد أوزبكستان يوم 2 جوان وإيرلندا يوم 6 جوان. وكنا واجهناه احنا في شهر أفريل المنتخب الكندي وفي تورونتو، وانتهت المباراة بتعادل 0-0. فمش برشا أخبار على المنتخب الكندي، ماهوش المنتخب الكبير حتى في مشاركاته وإلا حتى كقيمته معناتها كمنتخب في كرة القدم.
1: ولا دونك مع أخبار وتقديم منتخب الكندي نكون تقريبا وصلنا لختام الموعد.
0: ما تقريبا ما وصلنا
1: وفال يوم
0: مش تقريبا
1: لحظة برك لين حب سؤال بقى. حسيت فما عدائية اليوم في إجاباتك اتجاه شو اللي صار؟ شو اللي صار؟
0: وصلنا إلى نهاية الموعد.
1: نعاودوها نزار دونك بالأخبار تاع المنتخب الكندي، وصلنا رسميا إلى نهاية
0: ونهائيا
1: وإلى الأبد. فقرة أسبوع الرجعي بعد شوية كملوا على الموسيقى يا حنين، نديو أغنية محمد الجبالي تو سويت، ولو أنه تقريبا تيلة المداخلة لم تكن فما رحمية. أنا رجعي نكملوا حتى المطلوب.

0: هذين جوال تونسي سمعنا محمد الجبالي صابر الراعي سمعنا شيرين اللجمي وصلونا الماضي ساعتين وعشرين دقيقة مازلنا معكم مازلنا مكملين حتى الماضي ثلاثة في على كيفك زوز أخبار باش نحكيو فيهم خبير عن جهان وخبير عندي أنا في الفلاحة وأنت
1: أنا نحكي على الأوسكار
0: على الأوسكار أوكي ولو أنه زوز بريسك نجموا يكونوا في الأوسكار تو نقول علاش أوكي أبدأ بك أنت بنبداو بالأوسكار
1: عادة يعني احنا يمكن نعيشوا طبعا لوقع واحد من اكبر مهرجانات السينما في العالم اللي هو كان اللي ينتهي هالايامات
0: ولو انه جهان ولو برشا مهرجانات كبرى للسينما
1: اما يقعدوا
0: تو مثلا في شنغهاي وفي غيره وفي
1: اما الكاتيجوري ا
0: فوالا اي
1: اللي هما فينيس برلين كان تورونتو ما همش يعني فما تسعة ولا عشرة مصنفين ومنهم مهرجان القاهرة السينمائي يعني مصنف سادة صنف إيه هو المهرجان العربي الوحيد
0: حسين حسين فهمي
1: على الكروازات
0: أوكي
1: أحنا مش نحكيه على الفنان تحصل على أوسكار في السيريموني الأخرانية اللي هو الفنان بافيل تالونكان واللي هو مخرج هما قاموا بإخراج الفيلم الوثائقي زوز مخرجين هو واحد منهم مستر نوبادي أجينست بوتين واللي هو تحصل على الأوسكار وهو رجع لألمانيا والأوسكار بتاعه معه في الديوانة في مطار كينيدي قالوا له لا
0: ما عندك
1: الأوسكار ما يطلعش للطيارة طيب. يلزم نلفوه ونحطوه في السوت قالهم يعني لا لا يعني عادي يسافروا بالأوسكار عادة ما يتقلقوش كهو وصل لألمانيا ما فهميش
0: الأوسكار
1: رغم أنه الشيف ديسكال في جي اف كا في الكومباني اللي هو باش ياخذها اقترح أنه ياخذوا عنده وبعد يسلمه له قالوا له لي الديوانية متاع مطار كينيدي
0: كل مسؤولية
1: الناس كل تتحمل مسؤولية
0: فما شكل بلاك متاع تحمل مسؤولية ضياع هذا ليش؟
1: لا ما فهميش على خاطر تحملت المسؤولية شركة الطيران اللي هي شركة ألمانية مشهورة وقعدوا يلوجوا عليه والقاوة في عوض مشي البلاصة مشي لفرانكفورت
0: اوكي مفيد من
1: لا موجود ورجع
0: فرانكفورت مش باين يرجع
1: قعد على مدى أسبوعين ما يعرفش الأوسكار بتاعه وين
0: ويظهر لي بالحدث هذا يمكن أخذ صيت أكثر حتى من حصوله هو على الأوسكار
1: فيلم وثائقي يعني يتحصل على عادة ما نهتموش بالأفلام الوثائقية رغم أنه الفيلم الوثائقية سعادة تمس أكثر على خاطر هي تتأرخ توثق
0: ولا وثائق حاجة من الوثائق
1: الأوسكار رجع له بعد أيامات عمل جولة هو
0: عمل جولة ولا في الأخر رجع له مليه وخلينا نحكيه عليه احنا هنا في تونس أنا مش حكي كما قلت تقريبا مش بعيد برشا على الأوسكار لأنه بالحق نستحقه الأوسكار في الحكاية دي بما أنه أحد المواقع العالمية المختصة في المؤشرات الاقتصادية أكدت أنه تقريبا وبشكل غير مسبوق صادرات زيت الزيتون التونسية تتجاوز لأول مرة الصادرات الإيطالية والتقديرات اللي خرجها الموقع هذا موقع دولي متخصص أكدت أن تونس سجلت إنتاج قياسي لافت للموسم الحالي تراوحت التقديرات بين 380 و 400 ألف طن اللي خلى تونس تتجاوز عدة دول أوروبية في المجال كما إيطاليا وتكون تونس لأول مرة تقريبا تنال صدارة قائمة المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون العضوي الأورغانيك عالميا بمساحات مخصصة تتجاوز 144 ألف هكتار تقريبا كما قلنا مش ديما نسجلوا هالارقام هذه حاجه لاول مره نتجاوزوا ايطاليا دونك حاجه ايجابيه وان شاء الله ترجع حتى على المستوى الفلاحي سيرتو الفلاح اللي يقعدوا ديما راهم يعني حتى المواطن لانه نحب ولا نكره توا الى حد الان رغم انه سعر زيت الزيتون يتسمى بارابور اللي كان عليه انخفض، لكن يقع ديما ليتر نتاع 14 و12 و13 معناتها في الاخير في ظل الغلاء اللي موجود على مختلف الاسعار. دونك صعيب برشا التونسي ياخذ اكثر من 5 لترات اللي المفروض انه يكون، بما انه احنا ما شاء الله
1: احنا واحد من الزكريا الصغيره كنا نعاونوا
0: فوالا
1: نعاونوا بزيت الزيتون.
0: تو ما تنجمش تعاود بزيت الزيتون باش تعاون يلزمك 20 مليون باش تعاود بالزيت الزيتون. ان توكا ولو انه بالحق معناتها يلزم نرجع لبرشا حاجات خاطر غلاء الاسعار خلينا نشوف فيه يمس في برشا حاجات. دونك انا عرفت مثلا عيد الاضحى ولهنا العلوش وحكينا احنا اليوم برشا على العلوش.
1: تو عملت العمليه الحسابيه رجعت
0: تمشي فوالا نتاع زيت الزيتون باش تعاون. لا انا عطيتك رقم كيكا ما هو في الحدود هذيك. رغم انه لو يتم جهان تخصيص على الاقل الدعم اللي يتخصص لزيت الصوجة ويمشي لزيت الزيتونة يظهر لي افضل وخير، لانه ايضا تقريبا زيت الصوجة تقريبا مش بعيد برشا سوم لتر على سوم زيت الزيتونة. انت قلت سوم العلوش اللي تقريبا اسوام تتراوح بين المليون و300، خاطر تحت المليون و300 راهو مانيش نحكيو على العلوش، راهو نحكيو على عليليش. ما نعرفش كان صحة صفة عليليش بالنسبة لي، ولكن بالمليون 300 اي من مليون 300 مليون 400 للزوز و8 زوز و7 بصراحة راهو انا عارش معناتها احنا ك
1: انا عندي سؤال، شكون التونسي اللي يخلص زوز ملايين و800 3 ملايين؟
0: بون اما باش يخصصهم معناتها قصدك انت كلهم يمشيوا للعلوش
1: اي يعني شهريته هو زوز ملايين و800 3 ملايين
0: نمشيوا حتى مليون 300 مليون 400
1: شكون في الشريف كون في اللي يخدموا في تونس يعني في الـ population active اللي الشريحة اللي
0: الأجر
1: الصافي تاخذوا 3 ملايين
0: ما وصلناش لغادي وصلنا حتى لمليون 300 حتى مليون 400 راهو كومير
1: مش غلط مش مليون 300
0: شفتهم أما حتى بسوم هذايا راهو عرش السيركوي بتاع القشارة اللي هو مأثر بشكل كبير برشا على الأسعار. الفلاحة اللي يقول لك أنا في الأخير وبالله زاد الفلاحة كومير معناتها كي تسأل الفلاح ويقول لك راهو خطرية أنا تصريحات بتاع أنه يصرف على العلوش وهو مازال ما تولدش ما عرفش معناتها شنو يصرف عليه مع التلقيح وفاكسانات وغيره كمان ما توصلش. دونك شوية مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن. ماضي ساعتين و27 دقيقة رجعين بعد الأخبار.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. احتضنت تونس اليوم اشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمية وفاعلين اقتصاديين من بلدان أفريقية مختلفة، وذلك لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. وينعقد المنتدى على مدى 3 أيام تحت شعار من مفترق الطرق بين الاضطرابات المحلية والعالمية، هيكلة المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين الأكاديمية الأفريقية لإدارة الأعمال والتنمية وجامعة منوبة والمعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات، إلى جانب كرسي اليونسكو للتعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا. أعلن كل من نادي التربية على المواطنة بدار الشباب المدينة الجديدة ونادي التنمية الذاتية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروسة عن إطلاق المشروع التربوي أسرتي تتحدث، وذلك أيام 22، 23، 24 من مايو الحالية. ويهدف هذا المشروع التربوي الذي سيحتضنه فضاء المركب المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس إلى تعزيز الحوار داخل الأسرة وتقوية الروابط بين أفراد العائلة، فضلا عن تنمية مهارات التعبير والتواصل لدى المشاركين من الشباب والأولياء. انطلقت اليوم بمقر المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري بسليانة فعالية اليوم الأول لصحة الأم، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وفي إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد، بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية. أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمهل البساتين من ولاية بن عروس حملة لجمع التبرعات قصد اقتناء عدد من الأضاحي وكميات من اللحوم الحمراء بهدف توزيعها على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة عيد الأضحى. من أخبار العالم، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نقلا عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم أن 26 سفينة من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع إيران. وتتواصل المواجهات على الجبهة اللبنانية مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات متفرقة في الجنوب بالتزامن مع تفجيرين قرب بلدة كفر شوبة. وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف جنود وآليات العدو الإسرائيلي في بلدتي رشاف ودبل بدفعات صاروخية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
4: وريفز مع راديو باك،
3: العادة توليها سنين.
4: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
3: انتو مع نجح نوين
4: واحنا معكم مكملين.
3: نخبة من الأساتذة والمرافقين
4: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
3: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
5: على كيفك،
6: على كيفك،
5: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
3: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
6: إدبارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
6: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء
5: على كيفك.

0: على كيفك.
1: إذاعة الشباب
0: عدل موجتك
1: تسمع صوتك.

0: هذا هو الجسار على الجمر وصلنا لمدة 45 دقيقة مثل ذي غير بوان. السلام عليكم ديما الناس كل ربع ساعة تقريبا أقل شوية مازال في عمر حصتنا في على كيفك لقيت ذي متعودين يوميا نعمل طلع الميتيو والمعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا حالة الطقس اللي قلت عليها انتجيان اللي تقريبا صحيح في 100% ما نعرفوش ديما خليه التوقعات هي اللي تحكينا اللي فما إمكانية بتاع طقس يتبدل شوية غيوم صحب
1: وبيقي في الليل تبرد شوية
0: تبرد كمان ولكن أنه يكون فما صحب كثيفة وتكون فما إمكانية لنزول أمطار مع نهاية أسبوع يظهر لي ما يلزمناش نعطيه برشا الجنب للصيف ونقوله صحيح
1: كما الويكاند اللي فات
0: كما الويكاند
1: اللي فات نهار السبت في الليل الدنيا لباس قبل ما نلقاوش تنجم
0: هذاك علاش تدسي تمشي مع فقرة الميتيو
1: ميتيو نقولها عسلامة المهندسة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي مرحبا
2: عايش مرحبا بك زهان ومرحبا بك كريم وكيف مستمعي إذاعة الشباب
0: شكرا سعيدة يظهر لي نحكيه على الطقس ونحكيه على الصيف ديما تقعد شهر ماي مازال فما إمكانية أنه التغيرات المناخية تكون موجودة
2: صحيح يعني كما شفنا في شهر ماي عشنا برشا تقلبات عشنا حرارة مرتفعة عشنا انخفاض في درجات الحرارة أمطار خلايا رعدية يعني متقلب كما قلت شهر ماي بالنسبة لتوقعاتنا من اليوم حتى يكشي الأسبوع القادم يعني استقرار تقريبا في كافة العوامل الجوية طقس عامة قليل السحب يعني ارتفاع في الحرارة متوقع أيضا بداية من غدوة يعني تبدأ في ارتفاع تدريجي وطفيف طيلة هذا الأسبوع يعني

0: والبرش. كما قلت مدام لونك تواصل تقريبا الاسبوع حتى الاسبوع القادم نفس
1: تقريبا يعني بدايه الاسبوع القادم يعني استقرار. غدوه ايضا كما قلت لك ارتفاع طفيف في درجه الحراره، تراوح القصوى غدوه بين 22 و 27 درجه في الشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 34 درجه ببقيه الجهات. اليوم تقريبا سجلنا 27 درجه كحراره قصوى في تونس العاصمه، يعني تقريبا في المعدلات العاديه لشهر ماي، ما بعدنش برشا، طقس معتدل. هذا هو.
0: واضح. شكرا مدام سعيده بن صالح، شكرا بارك الله فيك. فوالا طقس صيفي دونك جيهن
2: صيفي.
0: اوكي
2: طلعت عندك حق
0: بخوتن
2: حثيثة
0: بخوتن مرة أخرى حثيثة وبخوتن حثيثة. بعد شوية هدي جبليني وكوثر البديو يكونوا حاضرين معكم في استوديو الملعب، أكيد مواكبة أيضا لمباريات الدورة الرابعة النهائي من كأس تونس الدفعة الأولى. باش نلقاوها إن شاء الله مباريات تبدا مع 3:30، دونك متابعة في استوديو الملعب. سينو العشية تلامذة نتاع الباك جينا
2: راديو باك، راديو باك مادة الرياضيات اليوم مع الأستاذ عبد القادر الحمدوني أستاذ عادل حمودة مباشرة على موجات إذاعة الشباب من 6 حتى للسبعة ونص. راديو باك هوكا الموعد، موعد بالنسبة اللي عندهم أسئلة في مادة الرياضيات بالنسبة للبكالوريا.
0: العشوية تتواصل مع بوديوم مع زياد الخياري، عايش الموسيقى ذكريات بن حمد تكون معكم في السهرية هادي. إيش جاب حذانا هادي؟ اللي كما قلنا بعد شوية تلقاها في استوديو الملعب مواكبة لمباريات الدور الرابع النهائي من كأس تونس الدفعة الأولى. مرحبا هادي.
3: أنا وسهلا كريم، مرحبا جيجي.
0: صباح الأمور،
2: الحمد لله،
3: لاباس.
0: استوديو معنا بعد شوية هاتي مباريات
3: آخر مرة كيفاش تقابلنا؟
0: آخر مرة تقابلنا
3: كنت نتحمل مسؤوليتي.
0: هو وقتها غلطوا شوية الطقس، خرج بكري الصباح اليوم خرج مأخر، خرج مأخر شاف الطقس وما عادش يحصل لك. مباريات الكاس هادي بعد شوية
3: إن شاء الله كريم انطلاقا من ما 3:30 يكونوا حاضرين في زوز ملاعب، ملعب طاير المهيري بصفاقس، مباراة السي اس اس والملعب الجيبسي، وملعب جرجيس الترجي رياضي الجرجيسي ونادي البنزرتي. ولكن
0: شوفوا مازال
3: اليوم ان شاء الله باش نبداو في المجله اليوميه نتاعنا في اذاعه الشباب في انتظار المونديال. دونك كما تعرف الكوب دو موند مازالت ما بداتش، ميم با يعني لو 11 جوان تبدا كان مانيش غلط. دونك ان شاء الله اليوم بعد شويه مع ما 3 نعطيكم رونديفو مع زميلتي كوثر البديوي، نصيف ساعه خفيفه فيها شويه موسيقى فيها اخبار، واليوم باش نقدموا نعمل التقديم العام لكأس العالم من الجانب الرياضي، الأرقام الإحصائيات، وأيضا من جانب الجوائز المالية، وفما جانب قاعد ينضاف جديد هو الوضع السياسي والاجتماعي، يظل أبرز ملف
2: تو حكيت زلاله على الرياضة
3: حبينا ولا كرهنا. بالحق يعني الأمور حتى في الحرب خلطت للكرة. التو نحكيه على إيران جاية مش جاية، في الأخير جاية. البارح طلعت لتركيا تعمل في استاج متاعها، برمج دوز مقابلة ودية، فما ماتش طاح بضغوطات ما تلعبوش ضد إيران، قعدت كان غامبيا باش تلعب نهار 29 هذايا في انتظار مباراة ودية ثانية. وغير إيران راه ثم برشا حقيقة الوضع كما قلت انت جهان أثر مباشرة على المناخ في الكرة،
0: ومن شعارات الفيفا هذه
3: صحيح.
2: هو زاد حتى الثقافة أثر زاد على الأوروفيزيون، فما دول انسحبت من الأوروفيزيون لوجود دولة إسرائيل في الأوروفيزيون. يعني الوضع السياسي ألقى بذيله على الثقافة على الرياضة للأسف.
0: تفضل هادي.
3: ليلي كلامك أنت صحيح، رغم أنه شعارات الفيفا ومبادئ الفيفا ما دخلش هذا في هذا، وبعد السياسة والحروب على الكرة ونقعدوا في البلاي والعالم يهز الناس الكل مالوريزمون.
2: سامحني الفيفا كيفاش تقول فير بلاي وهي طلبت انه يتعاقب يمين يمال لمين يمال على وقت يرفع علم فلسطين في الاحتفالات مش على الميدان.
0: شنو عندكم حاجه اخرى؟ فما تجربه باش تصير تقريبا ايضا في دوره رولان غاروس اللي بدات واللي باش يتم تطبيقها على المونديال هادي، ولهنا نحكيو على البيراتاج نتاع الماتشوات.
2: اي
0: دونك من توا وخبر قد يكون سيء
2: للي عنده من البي تي في،
0: لانه من خلال الدوره هذه سيتم تقريبا هو نفس القنوات سيرتو نعرفوا القناه ونسميوها البين سبورت اللي هي منضويه في التجربه هذه اللي باش يتم تطبيقها كما قلنا بدا تطبيقها في دوره رولان غاروس. دونك نستناو انه الكوب دو موند راو هو بصراحة التوقعات الكل هادي انه مش تكون نسخة واو
2: واو
0: للوقت وللتوقيت سيرتو نحكي على تونس للتوقيت نصف الليل وما ساعتين وما
2: ثلاثة والاربع الاوروبيين يعني هما بدهم ديكالاج هوري

0: معناتها وابار ورينا احنا في كاس العالم الانديه شنو اللي صار من توقف الماتشات وتكمل لها انه هذه التجربه جديده اللي قد تؤثر على الاغلبيه. دونك ما نعرفش كيف يكون المونديال هذا.
1: صحيح والله انا ما زلت كي جددت لي بي تي في وقبل ما جدد اول حاجه قلت له يدير كوب دي مون موجوده ولا قال ان شاء الله سافا
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: دونك
2: كيف يسمو اذاعه الشباب يسمو النتائج
0: هذا تقريبا هو الخبر تم تداوله في احدى البرامج المهتمه بالتكنولوجيا واللي اكدوا انه باش يتم تطبيقها من خلال دوره رون كاروس. دونك نستناو شو تأثيرها. هل عنا الخطة بي
2: شو فما التلفزيون الفرنسي هو القناة النقلة الرسمية.
0: هما برشة شبكات تلفزيونية. هما برشة شبكات تلفزيونية من بينهم بين سبورتس اللي داخلة واللي أكيد جدا كل شبكة تلفزيونية مساعدهاش.
1: هو زيدا فما حاجة وانو توا أباري نحكيه على ارتفاع الأسعار في أمريكا واللي شيء بشوالي فوا 200% وفوا 300%. فما عبيد تحكي على ربما يقلقوا من كأس العالم خاطر راهو كوب دي موند هذية 39 يوم 104 مباراة. راه كنا نحكي في 64 مقابلة 104. فما عبيد نجم تقلق. فما عبيد تحكي لك على المستوى متاع كأس العالم. انت اليوم اكيد من حق كل منتخب يشارك في كأس العالم ابرتو هذية يعني شرف كبير ولكن نحكيه على الزبدة كما كل واحد المستوى الفني.
2: حتى الكان قلقنا امتدت على فترة طويلة.
1: صحيح
0: الكان رغم اللي ما زدناش برشا منتخبات ما زدناش برشا
2: اما طويلة 6-7
1: اما الكوب دي موند يعني برشا راهو 12 مجموعة كل مجموعة فيها أربع منتخبات يترشح الأول والثاني وأفضل أفضل ثمانية اللي يجوا في المرتبة الثالثة. بعد نلعب وإحنا دور السادس عشر ثم من الربع نصف وأني 39 يوم برشا.
0: باش نبداو من 11 جوان نكملوا هاتكشي
1: 19 جويلية
0: معناتها بريسك سيف باش يصيفوا معانا.
2: شوف 1 جويلية التوانسة دلاعة فتيخة وبحر
0: سرتو أنا إذا كان خروج المنتخب التونسي إن شاء الله نقولوا لا إحنا إن شاء الله يمشي لبعيد المنتخب في النسخة هذه. ولكن لو يخرج المنتخب التونسي ما نتصورش كان
1: ولا إحنا كلين نفوتوا دور المجموعات كريم ونجيوا للممو للربع النهائي وعادوا نتفرجوا
0: شاي هيك الربع النهائي.
1: فما منتخبات ما عنديش تقاليد كبيرة بصراحة يعني
0: مع التوقيت مع إذا كان نضيفوا لها حكاية
2: الولايات المتحدة الأمريكية ما عنديش تقاليد كبيرة في كرة القدم يعني تقول فوتبول امريكا مش فوتبول
1: ايش ما تقول لا فما منتخبات جيل مثلا اوزباكستان كوراساو من الكونغاكاف شكون يعرف منتخب الكوراساو يعني ظاهر ماشي داخل من ربح كما بنما سابقا وكما اي تي موجوده فهمت
0: نستناو هذه النسخه هذه في الانتظار هذا كل سنه وبعد شويه. دونك عوده تاريخيه للمونديال من عده جوانب اما لوج على هذه على النقطه هذه نقطه التيراتاج
1: مهمه
0: خاطر هي بريسكرا مهمه
1: عمل تليفون
0: فوالا
1: تابت في الحكاية شو الحكاية تابت في الحكاية زدت عملت
2: يعني حتى القاوي زاد القاوي شبيكرا يعني فما شي فردة فير في القاوي في الوقت المونديال
0: فوالا شكرا هادي شكرا جيهان نتقابلوا غدوا ان شاء الله في نفس التوقيت. شكرا نزار شكرا بسام اللي كان في الخراجة التقني الرقمي عفوا نزار كان في الخراجة التقني يلا غالب على البيراتاج قعدنا غادي اي سيدي نتقابلوا غدوا في نفس التوقيت. باي باي نسكت
2: باي باي.

0: استوديو الملاعب.
1: ماتلفه وثقتين، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، صحه فطوركم، مرحبا بكم الناس الكل في استوديو الملاعب من توا حتى للسته متاع العشيه. اكيد الحدث يفرض نفسه، باش نحكيو على مقابلات الدور الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم. دفعه اولى اليوم تمثل في زوز المقابلات، ان شاء الله باش يكونوا حاضرين للوصف والتعليق والنقل المباشر والاستجوابات ان شاء الله ما بعد المقابلات. نحكيو على ماتش النادي الرياضي صفاقسي والملعب الجيبسي في طيب الميري بصفاقس، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي غدوة إن شاء الله مع ما 3:30 كما اليوم. زوز مقابلات أخرى لحساب نفس الدور، بعث بوحجلة من رابطة المحترفة الثانية يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وتقدم الرياضي بسقيت الدير من رابطة المحترفة الثانية، والذي توج بالصعود إلى رابطة المحترفة الأولى يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمرة. نزال ورتيني معكم في الإخراج التقني، مجدورين ومحمد في الديجيتال، معكم هيدي جبنياني وكوثر البديوي. مرحبا كوثر،
2: اهلا وسهلا بك. هيك
1: بونس تاردس
2: بين اللغه ذي
1: ذيب المكسيكان على انغام كاس العالم.
2: انغام كاس العالم
1: انا نقول لك هاو ار يو،
2: برشا لغات
1: اول مره اللي تحب انت،
2: برشا دول، ثلاثه دول اول مره تصير، وننتظروا كوب دي موند اكسيبسيونيل في 2026 جور موان 20 هكا
1: هكاك، اقل من 20، اقل من نهار 11 ان شاء الله
2: نبداو في المكسيك.
1: واذاعه الشباب ان شاء الله كالعاده باش تكون في قلب الحدث، وباش نتبعوا كاذاعه تونسيه اولا ثم الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب وكافه الاذاعات المركزيه والجهويه هذا الحدث الهام. وان شاء الله في اذاعه الشباب عندنا تغطيه خاصه وبرمجه خاصه لكاس العالم لكره القدم، باش نبداوها اليوم بروفة صغيرة أنا وكوكو إن شاء الله في انتظار المونديال، ثم إن شاء الله ديجا بدينا معاكم في تقديم المنتخبات. وسمعت كوثر يظهر لي قدمت المكسيك أنت مرسو صعيب
2: أي، واليوم يظهر لي وفاق قدمت المنتخب الكندي، بدينا بالمنظمين تقريبا
1: صح علي بشي عنده البرازيل مثلا
2: أي البرازيل
1: البرازيل ونيمار رجع
2: نيمار رجع انا نحب البرتغال صح اللي عنده البرتغال
1: سيدس. الاخيره لرونالدو يعتقد 41 سنه كان من شغلت من عام 85 رونالدو، يعني التو مازالوا نجموا يكوروا رونالدو ميسي مودريتش زيد راهو الاخيره ليه مع كرواتيا،
2: حكيت عليه في توب سبور مودريتش 40 سنه اقل من رونالدو باشهر، فما كذلك حارس المنتخب الالماني مانويل نوير زيد رجع برشا. نيمار ماهوش صغيره، انا بيدي في بالي صغير 36 سنه
1: 36 نيمار، نيمار شويه مخه وشويه مش مظهر بالاصابات
2: دونك
1: ولنا رياكسيون كبيره كيفاش يبكي في السوشيال ميديا، يعني فرح برشا يلوج عليها. اما انشيلوتي كوثر حينا قوس صغير كان واضح من الاول، قالوا ماكش كابيتان وماكش اساسي وربما لعبك ما لعبكش ما حاش بيك برشا في الفيستير، فقالوا الله يبارك اوكي، يعني نيمار باش يلعب ستار والشو والفيديت اللي نعرفوه احنا كما قبل اوكي، فما توش ما راهو الستاتيو نتاعو تبدل
2: تبدل، هو ضيع برشا من كارير، وكان ينجم يعمل كارير كبيره كيما دون وكيما ميسي، ما تعرف فما لاعبين ربما التاثير ما كانش معاه خساره معناها دوماج بالنسبه لنيمار. هلا حتى كان يمشي يلعبوا شويه كارلو انشيلوتي ربما يبرر اللي هو ينجم يستحق. يلعب يستحق ويلعب مباراه كامله علاش لا،
1: كما قالت كوثر دونك في التوب سبور نتاعنا بدينا نقدموا في المنتخبات، واليوم ان شاء الله باش نعملوا نصيف ساعه قبل ما نمشيو الى ملاعب كره القدم في انتظار المونديال. اليوم انا وكوكو باش نحكيو على التقديم العام لهذا المونديال من الجانب الرياضي واللوجستي وخاصه من الجانب المالي وحفله الافتتاح توت سويت في انتظار المونديال.

0: في انتظار المونديال.
1: وبعد تنظيم ثنائي في 2002 بين كوريا الجنوبية واليابان لأول مرة في تاريخ كأس العالم تنظيم ثلاثي بين المكسيك جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية من 11 جوان إلى 19 جويلية. أكيد كوثر قبل الماتشوات وقبل الكرة حفلة الافتتاح اللي نجم يكون الفيترينة متاع المونديال.
2: أكيد الناس كل تستنى في شو وش بشي قدموا الدول الثلاثة في حفلة الافتتاح، وأول مرة كما حكيت أنت مونديال في ثلاثة دول، كذلك بش يكونوا ثلاثة حفلات افتتاح في كل دولة، أو والحفل الافتتاح الاول باش يكون نهار المباراة الافتتاحية 11 جوان على ملعب استاد استيكا بالمكسيك. المكسيك نعرفوا انها باش تلعب المباراة الافتتاحية مع جنوب افريقيا، باش يكونوا نجوم المكسيك حاضرين، باش يكون جروب مانا، هذا جروب مكسيك احسن فرقة روك في امريكا الجنوبية بصفة عامة، باش تكون كذلك المغنية المكسيكية بيليندا، وكذلك تيلا الجنوب افريقية فنانة ذي ساعدة عالمية. هكا اختار من المكسيك زوز فنانين ومن جنوب افريقيا بما انه طرف في المباراة الاولى. في كندا كذلك حفل افتتاح باش يكون يأثثوا مايكل بيبلي مغني وممثل كندي معروف، كذلك الامريكية من اصل كندي الانيس موريسيت، وفيجي دريم ذي فنان راب فرنسي من اصل ايفواري كذلك باش يكون في كندا. وهنا نتسألوا على غياب نجوم كندا، ربما برشا يقولوا علاش مس سيلين ديون النجمة الكبيرة وإلا جارو حاضرين في حفل افتتاح، شوفوا عاولوا برشا على ليجان وما عيطوش سيلين ديون وجارو. في لوس أنجلس أكيد في أمريكا على ملعب سوفي ستاديوم نجوم الهيب هوب والبوب الامريكان باش نلقاو خاصة كاتي بيري النجمة توا اللي سعر التذاكر نتاعها في الملاعب العالمية يعني تغطي الأعداد الكبيرة، يحضروا لها في 60,000 و70,000 كاتي بيري. كذلك جروب فيوتشر باش يكون حاضر، وفما كلام على ريكي مارتن أسباب صحية ممكن يكون حاضر ممكن ما يكونش.
1: سالبيس ريكي
2: أي الفنان البورتوريكي هو من أصل ريكي مارتن. حفلة ذوما حفلات الافتتاح، حفلة اختتام كذلك ننتظروا أنه باش يكون أهم من هذا الكل، باش يكون بتبيعة في الولايات المتحدة الأمريكية في استاد نيو جيرسي. لي غران شو لي غران تافيش باش يكونوا حاضرين، نحكيوا على شاكيرا غنيت أغنية كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا،
1: وكا وكا
2: مادونا زادة باش ترجع وبرشا يستناو في عودة مادونا، والجروب بي تي اس الشباب الكل نعرفوه.
1: أو أنت حكيت على شاكيرا كوكو أغنيتها جديدة هي داي داي، نسمعوا إكستري صغير نزار من أغنية شاكيرا معها بورنا بوي في داي داي.

0: الغنية هذية تقريب خمسة أغنيات أخرى هما يكونوا الألبوم الرسمي لكأس العالم وموجودين على موقع الفيفا للاستماع عليهم أو لتحميلهم مجانية، تنجموا تلقاوهم وتستمتعوا بهم.
1: جروب بي تي اس هذي الكوري جنوبي، أكيد الشباب الكل يعرفوا الجروب هذية، مكتسح تقريبا الحفلات الكبيرة في العالم، عمل دغنيغمو حفلات في واشنطن بتبيع سولد أوت للجروب بي تي اس. الشابة التايلاندية ليزا هي عضو في فرقة بلاك بينك الكورية الجنوبية، زادا جروب معروف برشا بلاك بينك، هي اللي بتغني نشيد المونديال ونشيد الوطني، نشيد المونديال الرسمي عنوانه جولز أهداف، وإن شاء الله نشوفوا برشا أهداف في المونديال 2026. هذوما بالنسبة لحفلات الافتتاح باش يكونوا على ثلاثة دول، وحفل اختتام باش يكون في دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا شوية نحكيوا على التذاكر والنقل وتشكيات كبيرة من برشا جماهير.
0: نعم نحكيوا شوية على الأرقام فيما يخص الكأس العالم هذه، كما تعرفوا 48 منتخب مشارك لأول مرة مقارنة بالنسخ السابقة 32 واللي كان آخرها في قطر، 104 مقابلة باش تلعب إن شاء الله على 39 يوم مقارنة ب 64 مقابلة في نسخ الفارطة. قلنا أول مرة في التاريخ في ثلاثة بلدان اللي هما اليوسي كندا والمكسيك، 16 مدينة و 16 ملعب في استضافة المباريات، والنصيب الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في سياتل، في لوس أنجلوس، في دالاس، في كونساس، في فيلادلفيا، في بوسطن، في نيويورك، في ميامي، في أتلانتا، في سان فرانسيسكو وفي هوستن في المكسيك، باش نلعبوا في ثلاثة مدن مكسيكو، غوادالاخارا ومونتيري، وفي الكندا في زوز مدن فقط تورونتو وفانكوفر. بالمناسبة المكسيك يصبح أول بلد ينظم ثلاثة كؤوس عالم 70 86 و 2026،
1: حتى ما وصل للدور متقدم دائما من الأدوار الربع النهائية خروج المنتخب المكسيكي. إن شاء الله في النسخة هذه يتقدم البلد المنظم.
0: المكسيكي اللي باش يلعب مباراة الافتتاحية في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه وهو رقم قياسي، باش يواجه شكون كوثر جنوب أفريقيا اللي لعب ضده كنت تذكر أنت في مونديال وكا وكا في شاكيرا 2010 والماتش فيه هدف مقابل هدف. على مستوى المشاركة الإفريقية والعربية عنا 8 منتخبات تشارك إفريقية وعربية، 4 من آسيا السعودية قطر العراق والأردن، و4 من إفريقيا المغرب مصر تونس والجزائر. أو لأول مرة هذه حاجة تحب أنت برشا، لأول مرة يغيبوا المدربين البرازيليين في مسابقة كأس العالم، يعني حتى البرازيل على رأسها كارلو أنشيلوتي، والسنة معنا حتى مدرب برازيلي
1: في حتى منتخب
0: عنا 48 مدرب من 28 دولة، 6 من الأرجنتين، 5 من فرنسا، و3 من إسبانيا، و3 من ألمانيا، و3 من إيطاليا، وأكثر من 50% من المدربين كلهم
1: مجانين. حضرة بالمدربين بأنشيلوتي بغيره وغايب لسكوادرة زورة وبرش عبيد، معناها المنتخب الإيطالي كما يكونش حاضر في المونديال، فما حاجة ناقصة.
0: سيورينا تصريح توتي اليوم الصباح، فرانشيسكو توتي يعني ما مرميش أصابع الاتهام لطرف معين، لكن قال مؤسف فما صغار قاعدة تولد وتكبر وما هيش قاعدة تفرج في التلفزة.
1: ثلاثة نسخ المنتخب الإيطالي غايب.
0: صحيح، ومش كان إيطاليا فقط الأبرز الغايبين، فما روسيا معاقبة كما تعرفوا الظروف كيفاش، بولندا ما فماش، الدنمارك أيضا ما فماش، اليونان ما فماش، المجر، صربيا، الشيلي، ومن أفريقيا زوز عمالقة نيجيريا والكاميرون أيضا مش موجودين.
1: خاصة أن الكاميرون وحسرة كبيرة بالنسبة للرئيس الاتحاد صامويل إيتو.
0: أكيد نحكيه شوية فلوس كوثر،
1: نحكيه فلوس
0: الكوب دي مونت،
1: أي التذاكر بتبيع، الحاجة اللي تهم المشجعين والمتابعين في الكوب دي مونت هي التذاكر والتنقل والإقامة والمعيشة في المدن المستضيفة. أسوام تذاكر هذه تختلف من مباراة الأخرى، وكذلك في الأدوار المتقدمة السعر ما بين 56 دولار تقريبا 180 دينار من مليمتنا، هذا الحد الأدنى. في الأدوار الثانية 700 دولار تقريبا 2.3 مليون من مليمتنا، والنهائي وصلت سعر التذكرة ل 8600 دولار، إيماجين 23 مليون باش واحد يحضر للفاينل. عملية البيع كملت من نهار 19 سبتمبر فارة 2025. تذاكر المترو كذلك في الولايات المتحدة تضاعف العدد متاعها الفواديس، معناها من 95 دولار ل 150 دولار، وغضب شفناه كبير في الشارع خاصة في أمريكا، مش حاسينها برشا في المكسيك وكندا، الأسعار ما زادتش كما أمريكا. حتى النقل لأماكن أخرى مثلا واحد مش ماشي للبلاد اللي فيها الماتش، ماشي لبلاد أخرى من 13 دولار ولات 150 دولار يماجين فواديس ولا حتى اكثر. معناها واحد باش يزور عائلته ماهوش مهتم بكره القدم شوف قداش الاسعار زادت. غلاء النقل الجوي كذلك اللي بيوس ليترا كل برشا فلوس بشي بتبيع يخسروها المشجعين. وظهر لي لمن استطاع له سبيل الولايات المتحدة المشجعين مش مشيو إليت. أنا نتصور بالغلاء هذايا صعيب ياسر باش يكونوا مشجعين عاديين كما قبل يحضروا بالآلاف. مربوح للدول المنظمة هي ما تربحش ديريكتومو خاطر انت تعرف هذه انه الكاش يمشي حقوق البث التلفزي وكذلك ليبيا باش تمشي ديريكتومو للفيفا. البلدان تربح انديريكتومو اللي تربح وسائل النقل اللي تلقاها يعني فيها مشي وجاي المطارات النزول الاتصالات التوريزم تاع البلاد يتطور كي تبدا فما كوب دي موند الكوميرس ايجاد مواطن شغل جديده قبل المونديال بناء الملاعب وغيره التشييد والامن وبعد المونديال التنظيف كذلك تشييد الملاعب مهم للدول المستضيفه لانه الملاعب باش تقعد لها وهذه حاجه باهيه لصوره البلدان تربحها. الجامعات المنظمه تربح كذلك برشا فلوس من الفيفا منح من الفيفا تتراوح بين 2.5 و 2.8 مليار دولار وكل بلدان هي قاعده تنفستي. معناها نذكروا انه قطر انفستيت 220 مليار دولار في تنظيم خطر وحدها بار كونتر المره هذية كل بلد بشي ينفستي 2.5 مليار دولار لانه تنظيم مشترك. برشا فلوس تخسرها البلدان لكن بار كونتر تربح فواتر وعمل القيمه اللي خسرتها.
0: هو نسمع اكستري ثانيه من غنيه قصيره هيك هذية من غنيات كاس العالم.

هذه أغنية أخرى من تقديم المنتخبات متاع كأس العالم. نقعد ومسيرش في الأغاني. وكوثر حكيت في بداية الحصة على بيليندا وعلى الجروب، وهذه الطابع المكسيكي نسمعه شوي.

0: ثم بعض الأغاني كما قلت اللي موجودين على موقع الفيفا. هو ألبوم تقريب في 6 أغاني خاص بكأس العالم لكرة القدم. من كم نحكيه شوية كرة ونحكيه شو مش يتبدل في الكوب جيموند هذية، يعني الناس الكل تسأل شو حوال التحكيم، شو حوال التقنية المستعملة، ثم برشة تغييرات الحقيقة. وشعار كأس العالم هذية الخاصة هو التجديد على عدم تضيع الوقت. الوقت لازم الكرة تدور، لازم الكرة تلعب. أكيد التقطعات هذيك وطيح أكثر من الواقف، راهي الفيفا ماشي وباش نحي الحكاية هذه الكل. 6 قواعد جديدة في كأس العالم هذية. ساعة ما عادش أي ملاعبي عنده الحق يتكلم ويحط يديه على فمه، هذيك كما تعرف وكيلي زوز ملاعبية بعد مناوشة يبدو يغزلوا لبعضهم واللي حاط يده على فمه، هذيك ما عادش والفيفا ألغاتها. لا تحط مرولك على فمك ولا تحط يديك على فمك، وإذا تعمل أنت الحركة هذيك ينجم الحكم حسب تقديره هو يعطيك بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء أحنا ودرجة المناوشة بين اللاعبين. هذه نقطة أولى. القاعدة الثانية، أي احتجاج يعني باستثناء قائد الفريق يجي يحكي مع الحكم، ورقة صفراء وورقة حمراء، والقانون والحكم هوني مطالب بتطبيق القانون بكل صرامة. النقطة الثالثة، على مستوى إصابة كل لاعب في كأس العالم أكيد باش يتيحوا على القاع باش يطلب تدخل الطاقم الطبي وتدخل السيفيير باش تهز وكذا وكذا. كي يخرج لازم يقعد دقيقة على الأقل خارج الميدان، يعني دقيقة أصحابه باش يلعبوا بنقص عددي ومن بعد يرجع. وإذا بالطبيعة الحكم يراوى أنه في طلب تدخل الطاقم الطبي والإسعاف وكذا وكذا، فما تمويه وفما مراوغة من اللاعب، فيعطيه ورقة صفراء أو ورقة حمراء حسب تقدير الحكم وحسب بتوقيت المباراة. هوني فما حاجة أخرى على مستوى الفار باش تتبدل. كما تعرف الفار الحكم يتواصل مع قاعة أو مع الغرفة متاع الفار في هدف صحيح ولا لا، في تسلل، في بطاقة حمراء. هوني أذن الركنية باش تدخل في الحكاية، ينجم حكم يخطئ في منح ضربة مرمى أو ركنية والفار يصلح له، يقول راهي ضربة مرمى راك حق صلحها ركنية، والركنية تولي ضربة مرمى. أيضا الفار ينجم يدخل في إلغاء بطاقة صفراء ثانية، يعني ساعات ملاعب ياخذ الصفرة الأولى ومن بعد الصفرة الثانية والحمراء، هوني الفار ينجم الصفرة الثانية هذيك بتبيعها بطلب من الحكم يتواصل معاه ويتم إلغاء البطاقة الصفراء الثانية. على مستوى التغييرات، يعني أي لاعب باش يخرج أكيد باش يخرج من أقرب منطقة لنهاية الملعب وعنده 10 ثواني باش يخرج فقط. إذا فات 10 ثواني ويبدأ يعني كما نقولوا احنا يتمشى واحدة واحدة باش يخرج، فالملاعب اللي باش يدخل في بلاصته يدخل في الريديو تون القادم، يعني باش يقعد فريقه يلعب بنقص عددي من جديد. هوني ايضا على مستوى ديما نحكي ولا تضيع الوقت، ضربه المرمى حسب منقلت الحكم لازمها تقعد 5 ثواني في تنفيذها. اذا الحارس بيقعد بياخذ وقته يفوت 5 ثواني فينجم هو من ضربه مرمى يردها ركنيه. وايضا اذا التماس تتعمل غلطه ولا واحد باش يلعب تماس يقعد برشا وقت كما تعرف ويربح الوقت، فالتماس يولي للفريق المنافس. هذوما تقريب ابرز النقاط اللي باش يتبدلوا في المونديال هذايا. بطبيعة من غير ما نحكي على التقنيات المستعمله، يعني فما تقنيه كشف التسلل الشبه الالي هكا اسمها، هي تقنيه حديثه بالذكاء الاصطناعي مخدومه باش تعاون برشا في معرفه التسلل اللي صعيب الحقيقه. ساعات التسلل بالبونت نتاع الساق ولا حتى بالمليمترات يتحكم فيه بونت ولا مش بونت، فما انظمه ايضا سيتم استعمالها بالذكاء الاصطناعي. والكوره ماهيش كوره عادية، الكرة يعني في الداخل تقريب ينجم يوصل إنسان في وسط الكرة هو يتحكم فيها ويتحرك فيها، فيها عدسات الكرة، يعني الكرة حتى باش تعاون الحكم وتكون مرتبطة بالساعة متاعه وبالسماعة متاعه. على مستوى الكولينج بريك، يعني الملاعبية يرتاحوا ويشربوا الماء، يعني شرب المياه. المباراة بشري مقسمة تقريب على 4 فترات، علاش؟ على خاطر كل منتصف شوت الحكم لازم يعطي شوية وقت متاع دقيقتين لأكثر للملاعبية لشرب المياه. تقريب هذوما الكل ابرز اللي فما جديد في كاس العالم. بطبيعه فما اساطير باش تلعب كما حكيت كوثر على رونالدو 41 سنه، مودريتش 41 سنه، اوشوا جول المكسيك العالمي 41 سنه، ميسي 38 39 سنه. ستكون اكيد كاس العالم الاخيره للاساطير هذيا. ايضا على مستوى كما تعرفوا فما جانب هو الجانب السياسي وجانب الوضع الامني في العالم الحقيقه، هو يعني ارتبط ارتباط كلي، وقد ما حاولت الفيفا تبعده وتقول يعني لازم نفرقه بين السياسة والحروب والكرة، يعني الشيء تخل في بعضه. وذاك علاش مثلا نحكيه على المنتخب الإيراني، إيران اللي بعده أخذ ورد باش طلع ما تلعبش لفيزا، خلته مخر ما خلتوش في الأخير. إيران بدأت التربص متاحة البارح، خلطت إلى تركيا باش تلعب ضد غامبيا مباراة ودية نهار 29، وعندها ماتش ميكال ثاني، لكن إلى حد الآن ما زالت ما برمجته، على خاطر اللي دق عليه تقول له إيجي ألعب يقول لك لا ما نلعبش، ونخمم وتو نجاوبك وما نجاوبكش. على كل الأمثلة عديدة الحقيقة، حتى إيران قاعدة تتشكى من التأخير متاع الفيزا، وهذا تعدى وهذا ما تعداش من جانب الطرف الأمريكي. ها كوثر.
1: وحتى على الحماية ربما المنتخب الإيراني في النسخة ذي يكون دون جماهير، ونعرفوا الجماهير الإيرانية راي تتنقل برشا، نذكروا لكوب دي موند اللي كانت فيها إيران طرف، يعني شاركت جماهير سيدات ونساء ورجال والكل. المرة هذه فما عزوف من الجماهير الإيرانية، خايفين ما يحبوش يتنقلوا للولايات المتحدة، لأنه الولايات المتحدة ضامنة تأمين المنتخب لك مش ضامنة تأمين الجماهير اللي باش تكون حاضرة، وبرشا تخوف. وإلى حد الآن راهو سي با كونفيرمي إيران باش تكون حاضرة، نستنى.
0: احنا اليوم 20 ماي 2026، نعمل معاك برونوستيك نهار 19 جويل ان شاء الله كان حين ربي، شكون باش يست كاس العالم حسب رايك؟
1: فرنسا
0: موجودة بقوة فينال 2022 مع الأرجنتين، نذكروا خسر ضربات جزاء وهزت 2018
1: بوسيبل 2022 بالليفكتيف الموجود.
0: ما هي المفاجأة كوثر؟
1: المفاجأة ربما بلد إفريقي نجم يوصل للدور،
0: حظوظ قويت بالنظام الجديد،
1: بالنظام الجديد قويت. وفما نجم نقوله السنغال عندها حظوظ باش مرة أخرى تكون موجودة في الدور الربع النهائي، كذلك حظوظ الكونغولي رغم اللي بالبراج، معناها المنتخب الكونغولي منتخب قوي برشا، وربما يحدث المفاجأة في كأس العالم.
0: صحيح، ونذكروا أنه كوثر 12 المجموعة برشا 48 منتخب. بسرعة، المجموعة الأولى فيها المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية وتشيك، المجموعة الثانية كندا، بوسنيا، قطر والسويس وسويسرا، المجموعة الثالثة البرازيل، المغرب، أيتي واسكتلندا، المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية، الباراغواي، أستراليا وتركيا، المجموعة الخامسة فيها ألمانيا، كوراساو، ما يعرفوا حد المنتخب هذي جاي من الكونكاكاف، الكوت ديفوار والإكواتور، المجموعة السادسة هولندا، اليابان، السويد، واحنا تونس، المجموعة السابعة بلجيكيا، مصر، إيران وزيلندا الجديد.
1: صعيبة مجموعة، ثلاثة منتخبات قوية
0: متاع مصر بلجيكا وإيران. صحيح، المجموعة الثامنة فيها إسبانيا، الرأس الأخضر، المفاجأة الكبيرة جاي من الفريق من عنا احنا، العربية السعودية والأوروغواي، المجموعة التاسعة فرنسا، السنغال، العراق.
1: حكيت على السعودية، انت شهر قبل المونديال إقالة المدرب نقطة استفهام أرفي رونار.
0: صحيح،
1: علاش؟ معناها هو رشح المنتخب السعودي اللي كان يعني على بعد ربما بعض الوقت وما يترشحش، المنتخب السعودي رشحه أرفي رونار وكونفيرمي مدرب كبير، نقطة استفهام كذلك حول المنتخب السعودي الخضر.
0: صحيح، المجموعة الثامنة قلنا فيها أو التاسعة فيها فرنسا، السنغال، العراق والنرويج، هذه زادة صعيبة برشا على العراق المجموعة.
1: فرنسا السنغال دويل ما بيناتهم، لأنه عديد اللاعبين أغرب المنتخب السنغالي ما بين أنجلترا ناشت وفرنسا، دونك يعرفوا بعضهم بالكدا، وباش تكون مباراة كبيرة، ولعبوا ماتش ميكال ديرنييرمون السنغال وفرنسا، والسنغال ربحت.
0: المجموعة الموالية الأرجنتين 1-2-3 فيفا الجيري، النمسا والأردن،
1: مازال ميسي قادر باش يقود الأرجنتين نحو لقب،
0: باش يلعب هو موجود،
1: باش يلعب
0: نجم يلعب ويقف سنتر لك يمركي لك كفران، هذاك هو حده يعني باش يجري ونجم يكسب.
1: مازال هي كوب دي موند، مش فريق في اللامسيل الأمريكي، هو الكوب دي موند، فرق كبير.
0: نسق آخر، المجموعة رقم 11 البرتغال، الكونغو الديمقراطية مع سيباستيان دو سابر قال لك باش نلعب الملاعبية اللي شقاو وتعبوا معايا في التصفيات، خاطر توا كيما تعرف كوثر اللي يحب يلعب كاس العالم يجي، لا دو سابر قال لي باش نمشي بنفس الجروب، والخبر والكلام هذايا لعبت براج الكونغو الديمقراطية، لقات تفاعل كبير واحترام كبير من جمهور ومن شعب الكونغو الديمقراطية، دونك البرتغال مع رونالدو، الكونغو الديمقراطية، اوزباكستان ما نعرفوش المنتخب هذايا لاول مرة يشارك، وكولومبيا، والمجموعة الأخيرة فيها انجلترا، كرواتيا، غانا والبنما. بنما نعرفوها وربحناها وقتها 2-1.
1: برونوستيك نتاعي وانت شنو؟
0: انا اللي باش نهز كاس العالم انا اعتقد نمشي شويه مع البرازيل.
1: لا لا
0: نمشي شويه اسبانيا ولا فرنسا.
1: اسبانيا ولا فرنسا
0: نمشي هكا نمشي هكا نمشي هكا شويه اسبانيا ولا فرنسا. واضح. يعطيك صحه كوكو.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك عايشك ضيفنا قاعد يجي يركع في اموره المدرب القدير سي محمد المساني. احنا باش نقعدوا مع موجز اخبار من 3:30 كانت هذه في انتظار المونديال، ثم ان شاء الله باش نبداو في النقل المباشر لمباريات كاس تونس لكره القدم.

0: في انتظار المونديال. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا. هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا. إذاعتنا هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مجددنا. تحصلت الباحثة التونسية فاتن المولدية درواز على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات، إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل. ويعتمد هذا الإنجاز العلمي على تقنية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة في إطار التوجه العالمي نحو النقل المستدام وحماية البيئة. انتظمت بمدينة الحمامات مؤخرا دورة تدريبية لتطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين، استفاد منها 25 مشاركا من ولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان. وتتنزل هذه الدورة ضمن برنامج ترانسفورما الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والهدف إلى تعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الحماية الاجتماعية لضمان تدخل أكثر فاعلية لدعم العائلات والأطفال الأكثر هشاشة. عدد من المعطلين عن العمل نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيدة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 وتسوية وضعياتهم الاجتماعية، وذلك بدعوة من اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل. المركب الثقافي بالمهدية ينظم من 20 إلى 23 مايو الجاري فعالية الدورة السادسة من مهرجان ربيع المسرح التونسي، ليقدم للجمهور عددا من العروض المسرحية المحترفة واللقاءات الفنية والورشات التكوينية الموجهة. فرع تطاوين لمدينة العلوم ينظم سهرة فلكية مميزة يوم السبت 23 من مايو الجاري، ويتضمن برنامجها مجموعة من الأنشطة المتنوعة من بينها عرض حول نشأة الكون ورشة تطبيقية وتفاعلية حول مكونات النظام الشمسي وأطوار القمر. وفي العالم، أعلن حزب الله اللبناني اليوم التصدي لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير أربع دبابات ميركافا في جنوب البلاد. أضاف أن جيش الاحتلال اضطر أمام هذا التصدي وحجم الخسائر في صفوفه إلى الانسحاب جنوبا. الحرس الثوري الإيراني هدد اليوم باتساع نطاق الصراع بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة، حذر من أنه في حال شنت إسرائيل الولايات المتحدة هجمات جديدة فإن الحرب هذه المرة سوف تتجاوز حدود المنطقة. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن القيادة الإيرانية الجديدة شأنها شأن القيادة السابقة لا تزال ملتزمة بالتعهد بعدم امتلاك أسلحة نووية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا مع 33 دقيقة عشويتنا ان شاء الله باش نعيشوا مقابلات كاس تونس لكرة القدم الدور الربع النهائي وزوز مقابلات كدفعة أولى بداوا منذ 6 دقائق. مباراة النادي الصفاقسي وضيف الملعب الجيبسي، الملعب الجيبسي من الرابطة المحترفة الثانية، والمباراة الثانية ستدور وتدور حاليا في ملعب جرجيس بين ترجي الرياضي الجرجيسي ونادي الرياضي البنزرتي. ضيفي بحذايا في البلاتو السلام عليه المدرب القدير سي محمد التلمساني. مساء الخير محمد، مرحبا.
1: مرحبا بك هادي، ومرحبا بك على الاستضافة، ومرحبا بالأخيين الكل الموجودين معنا في الاستديو.
0: شكرا لك حما. قاعت عمليات، يعني انت حاطت البي سي قدامك تتفرج في جرجيس سي بي، والتلفزة الكبيرة عنا في الاستديو سي اس اس ستايد،
1: باش من بعد نحكي وهادي نجمو نحكيو بشويه امانه شويه، معناها شفنا زوز ماتشات، هذاك علاش كي نحكيو على الماتش فنيا ولا تكتيكيا ولا على حاجات تفاصيل في المباراه نكونوا شفنا المباريات الاثنين هادي ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد. ودون اطاله نمشي نقدم المقابلات بسرعه، ناخذ ضربه البدايه قبل في ملعب الطائر الميري بصفاقس احمد بن روينا. مرحبا سيد احمد.
2: مساء الخير هادي، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة الشباب في أمسية كروية واعدة من ملعب طيب الميري بصفاقس، حيث يلاقي النادي الصفاقسي ضيفه الملعب الجيبسي في إطار ربع نهائي من كأس تونس لكرة القدم، لما ستكون الغلبة لثالث ترتيب الرابطة المحترفة الأولى سي اس اس أم الصيدا صاحب المسيرة المثيرة في هذا الموسم والباحث عن صعود الرابطة الأولى في انتظار مباراة البراج. نمر الاستعراض ورقة المباراة.
0: خسلم على محمد بوراسي قبل كل شيء سيد أحمد الضيف. خسلم على سيد أحسي محمد بوراسي. عودة ميمونة بحضنا، نيخو مع توقيت ونتيجة في ملعب جرجيس، مباراة جرجيس والسيابي.
3: مرحبا بك هادي، تحياتي ليك سي محمد لكل الزملاء ولكل اوفياء اذاعه الشباب. ثلاثة دقائق لعب هادي هنا في جرجيس بين الترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه النادي البنزرتي، اكيد في اطار دور ربع نهائي لكاس تونس لكره القدم، 0-0 الى حد الان بين الفريقين.
0: شكرا لك حما. نذكر اليوم زوز مقابلات وغدوه ان شاء الله نكملوا بزوز مقابلات اخرى كالعاده من 3:30 متاع العشيه، بعث بوحجره يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وغدا ايضا التقدم الرياضي بساقيه الدير يستضيف الشبيبه الرياضيه بالعمران، ايضا النقل المباشر على موجاتنا. الهدف الاول وين؟
3: الهدف الاول اخذنا مباشره في صلب الموضوع بالشاره متاع مباريات الكاس، الترجي الجرجيسي دقيقة ثلاثة هجمة واعدة، والهدف الأول إمضاء أشرف بالضياف يحط كرة في زاوية صعيبة على الحارس يوسف مكتوف، كان تقريبا موجود على خط 5 متر و50، يسدد على يسار الحارس في زاوية صعيبة يمضي، أولى هدف المباراة. 1-0 في 4 دقائق لعب هذه للترجي الجرجيسي مضيفه النادي البنزرتي.
0: شكرا لك حما، معطي هام جدا كوتش كيني بالسيابي او بالترجي الجرجيسي تخلى الماتش نتاعو ربح 1-0 على بكري البونت.
1: والله قاعدين نشوف في المباراة نتاع سيابي وترجي الجرجيسي مباراة متكافئة، أول مباراة في وسط الملعب منحصر أكثر منها على سنتراج تو على الكوتي اليمين، هدف ممتاز جدا لأنه سان كونترول سنتراج كوتي دروات وكوتي غوش بسيقو اليسار سان كونترول يحطها في الكوتي أوبوزي، هدف ممتاز جدا للترجي الرياضي الجرجيسي.
0: بونتو مزيان برشا في صنعاء. أيضا نقدم المقابلات والبداية بملعب الطائب المهيري بصفاقس، النادي الرياضي صفاقس المترشح إلى كأس الكاف في مسيرة وردية في البطولة مع المدرب محمد الكوكي، يستضيف الملعب الجيبسي مع المدرب لطفي القادري، والسيدة يستنى فيها براج هام جدا ينطلق نهار 25 مايو هذايا باستضافة اتحاد تطاوين، والسيدة تلعب من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى. يا سيد أحمد.
2: شكرا هادي، التحية للزميل محمد بوراسي، والتحية أيضا للقسم الرياضة والتقني جوهر بوسيتا ومحمد البكاري وكل إدارة إذاعة صفاقس على تعاونها مع إذاعة الشباب وتأمين هذا النقل في أحسن الظروف. إذا تشكيلة الفريق الضيف، الملعب الجيبسي في حراسة المرمى ياسين الدناري، ثم في الدفاع أحمد تنقور وصبر السوداني وأيوب القريشي وصالح العياري، ثم خير الدين المذاوي وشمس الدين الزين وياسين الماجي ووائل العلوي، ثم في الهجوم لمجد عامر ووليد الجربي، الاحتياطيين صبري السعيدي خليل السلمي ريان بوعود عبدالله الخاوي احمد ياسين الجماعي، نور الحق الضفلاوي، محمد جبله، خالد المسعيدي، ووسيم زغدود. اداره الفريق لطفي اجبالي. تشكيله النادي الصفاقسي، محمد الهادي قعلول اللي يعوض ده ثمان اللي على ذمه المنتخب بعد علان صبري لموشي على القائمه اللي مش توجه لكاس العالم لكره القدم. في الدفاع علي معلول، ثم يوسف حبشيه وهشام بكار وحمزه المثلوثي، ثم محمد صالح المهبي وريان الدربالي ومحمد الترابيسي وفراس السكوحي ومحمد نور القروي وعمر بن علي في الهجوم. في الاحتياط ثم محمد علي جمعيه وعبد السلام عقيد، ثم محمد اميد بن علي وكريم الترابيسي وريان شعبان، ثم انيس عزوز واياد بالوافي وثامر العبيدي. يدرب الفريق محمد الكوكي. 10 دقائق لعب منذ انطلاق المباراه، ونمر ايضا الحكم الرئيسي خالد جويدر، الحكم المساعد الثاني وائل المحواشي، الحكم المساعد الثالث مهدي بسرور، والحكم الرابع سفيان الورتاني، ثم حكم الفار طبعا حسني النيلي، مساعد حكم الفار وسام بوغطاس، يراقب المباراة وسيم بن صالح، وفي التنسيق الإعلامي الثنائي عدنان الهنتاتي وكمال البكيري. نلعب في 11 دقيقة لعب بالضبط منذ انطلاق المباراة، ولا النتيجة 0-0 ما بين النادي الصفاقسي وضيفه الملعب الجابسي.
0: حمد، شو أحوال سيد أحمد نحكي، شو أحوال الجمهور، شو أحوال الجازون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس؟
2: فعل أرضية ممتازة في أمسية متميزة جدا، جمهور النادي الصفاقسي حاضر بكثافة لمؤازرة الفريق. طبعا هو سعيد بمردود فريقه اللي مش يشارك في كأس الكونفدرالية، وأيضا يعني ترتيب المشرف جدا، كل شيء يوحي مباراة ممتازة. في انتظار قادم الدقائق فقط، سبق المباراة تكريم لأحسن لاعب في النادي الصفاقسي حسب يعني انتخابه من الهيئة أو من الجماهير أو استفتاء، هو علي معلول أحسن لاعب في النادي الصفاقسي، لاعب الخبرة مالك الحلول، وأيضا الإعلامي مهدي قاسم تم اختياره أحسن إعلامي في إذاعة صفاقس في هذا الموسم. طبعا أحسن إعلامي في صفاقس قدم خدمات للنادي الصفاقسي، وهذه كورة اختيارة، ومحمد الهادي قعلول يتدخل، تفترك الكورة من لمجد عامر وترجع يعني في كورة عكسية في محاولة للهجوم عمر بن علي، تخرج كرة التماس بسرعة تتنفذ، والحكم يوقف اللعب خالد جويدر لتعاد رمية التماس
0: في توقيت أحمد
2: دقيقة و40 ثانية منذ أن التوقيت من 12 دقيقة و46 ثانية، وفقط إشارة أنه تم لاعب على أرضية الميدان إصابة لاعب، لهذا توقف اللعب ويأمر الحكم المسعفين بالدخول تقريبا حمزة المثلوثي في انتظار التثبت. هذه
0: شكرا لك، يعطيك الصحة أخويا. يلا نمشي نقدم مباراة ترجي نادي جرجيسي والنادي البنزرت. يا ترجي متقدم 1-0 بنتو في الدقيقة الرابعة عن طريق قشف بالضياف.
4: شكرا لك، هذه تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع على موجات إذاعة الشباب. 9 دقائق لعب هنا في ملعب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس بين الترجي الجرجيسي وضيفه النادي البنزرتي في إطار الدور الربع النهائي لمسابقة كرة لكأس تونس لكرة القدم. تشكيلة النادي البنزرتي، هذه مخالفة خطيرة والدفاع موجود بعد الاخطر. تشكيلة النادي البنزرتي في حراسة المرمى يوسف مكتوف 20، مالك الدوكالي 31، محمد عزيز القاسمي، أيمن العمري 33، 4 ريان الرحيمي، عيسى كاني 35، إبراهيم سيسوكو 8، مامار ديوب سايدي 18، وسيم الشيحي 12، علاء الدين دريدي 14 وقائد فريق، وأولا ميليكا 28. على بنك البدلاء حارس مرمى ثاني معتز الحنزولي، فاروق بقطفة، هاني عمامه، محمد ياسين التخلاوي، اياد الميداني، زياد بريمة، وحيد التيمي، احمد العمري، وعمر فاتي. تشكيلة الكوتش منصف مشارك الترجي الجرجيسي في حراسة المرمى سيف الدين الشرفي وقائد فريق، معاه 18 يسري الضفلاوي، 12 جاسم بكيلاني، 35 محمد فراس غومة، 20 باب ديالو، غسان المحرسي 33، 6 يكون خلف دافيد روي، 17 أشرف بالضياف صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في المباراة، 7 مؤمن الرحماني 29، وأديبو جو 15 على دكة البدلاء. حارس مرمى الثاني حمزة الغانمي، معه لمجد رجيلي، معتز شوشان، أمير التجوري، خليل القصاب، هادي جرتيلة، صديق ياكوبو، آدم قرب، ومحمد ياسين العري. طاقم التحكيم الحكم الرئيسي أمير لوسيف، معه كمساعد أول حسان شعبان، المساعد الثاني محمد بابيد، الحكم الاحتياطي بديس بن صالح، حكم تقنية الفار أمير العيادي، سعد نجح بن عويشة، يراقب المقابلة رشدي قزقز، وفي التنسيق الإعلامي أنيس السويعي وعبد الناصر ضفال. الترجي الجرجيسي كان أزاح في مسابقة كأس تونس، كل من نادي القربي بركلات الترجيح 4-3، وكذلك الاتحاد المنستيري أيضا بركلات الترجيح 3-1. بالنسبة للنادي البنزرتي فوق على مستقبل المرسى أيضا بركلات الترجيح 5-4، وهلال مساكن بضربات الترجيح 4-3. مباراة هذه تدور رغم أنها في وسط الأسبوع أمام جماهير الحقيقة محترمة العدد هنا في ملعب جرجيس في طقس ربيعي. في 12 دقيقة لعب في المباراة التقدم للترجي الجرجيسي هدف مقابل لا شيء أمام ضيفه النادي البنزرتي.
0: يعطيك الصحة محمد كوتش محمد المسيني. هات نبدأ بالماتش، بالماتش نبدأ بالمعطيات اللي تحيط بماتش السي اس اس وستايدا. السي اس اس دونك اليوم باش نكتشفوه من غير الأجانب نتاعو اللي عندهم قيمة كبيرة كما جمال موتيابا، أوكبيلو، أو خليني نقول أوكبولي، ديارا، وويلي أونانا. ملعب الجيبسي من ربط المحترفة الثانية، لكن عنده إشيانس هام جدا دورة البراج حتى في

0: فما فرق في الممتاز التونسي خسرت من مباراة كاس، لأنه تعرف الدور الأجانب كبير برشا، والأجانب نتاع النادي الصفاقسي مؤثرين اليوم. معناها مباراة مش نشوف مباراة كبيرة برشا، صحيح البداية كانت للنادي الصفاقسي ممكن فيو تلعب على ميدانها قدام جمهورها شوية كالرهبة شوية من مستاد جابسيان، لكن تو بعد 12 دقيقة ولا 17 دقيقة لعب تو شفنا الكرة، معناها المباراة ولت متكافئة، فرصة للملعب الجابسي، فرصة للسي اس اس، يعني باش نشوفوا مباراة متكافئة. كما قلت لك في البداية بصراحة غياب الأجانب يأثر برشا على الفرق اللي موجودة في الرابطة المحترفة الأولى.
1: عكس هذا في ماتش السي بي وماتش جرجيس، مباراة رابطة أولى 100%، حتى تو أنت قاعد تفرش المباراة شلون حولوا الماتش بعد 18 دقيقة.
0: شوف كما قلت في بداية المباراة، بدأت المباراة معناها إيكيليبري شوية في وسط التيران، بعد فرصة جات هي ماهيش فرصة معناها، لأنه زاوية صفر، زاوية ميتة، معناها يقولوا نحن معناها في كوتي أوبوزي، حتى في الكوتي أوبوزي بسيق اليسار، معناها هدف ممتاز جدا. بعد تسجيل الهدف شفنا السيابي تحرد شوية وبدأت تحاول تمشي لقدام شوية، لكن لحد الآن لعبة إيكيليبري على الآخر.
1: شكرا لك تشالا. نمشي للوصف والتعليق والكلمة لأحمد بن روينة ومحمد بوراسي. نبدأ بك سيد أحمد في صفاقس، نعمل معك 5 دقائق ثم نمشي إلى جرجيس.
2: شكرا. هذه 19 دقيقة لعب منذ انطلاق الشوط الأول، ولا نتيجة سلبية 0-0، وتفاعلا مع الأستوديو النادي الصفاقسي فريق متكامل حينما يحضر الأجانب، لكن في غياب الأجانب تطبيقا للقانون يعني الفرص قد تكون غير متكافئة قد تكون. والكلمة للاعبين في أمسية اليوم، تمشي الكرة بتماس للملعب الجابسي على اثر كرة اخطأ ورجع من النادي الصفاقسي بعيدة، تمشي ضربة مرمى للملعب الجابسي. فقط تذكير الملعب الجابسي يحضر بكامل الفريق اللي تعودنا عليه في الرابطة المحترفة الثانية، طبعا وصوله للدور هذا في حد ذاته تشريف كبير، ويسعى يعني الفوز بمباراة البراج اللي هي أهم كما سمعنا في برشلونة صريحات، لكن كأس مهم خاصة أنه وصل للدور النهائي 2015 ولعب نصف نهائي، ويسعى طبعا أنه يكرر هذا الإنجاز. كرة في دفاع الملعب الجابسي، تمشي كرة مخطئة من الدفاع في التماس، لكن الحكم خالد جويدر يعلن انه التماس للنادي الصفاقسي او للملعب الجابسي عفوا. يمشي ايوب القريشي في تنفيذ التماس، تماس طويلة تتجاوز خط المنتصف، وهذه كرة خطيرة كادت بسكون الملعب الجابسي لولا تدخل الحكم وإعلان مخالفة ضد الملعب الجابسي. هذا يوسف حبشية، تمشي كرة للدربالي، الدربالي محافظ على كورته، ترجع للاعب وكرة مخطئة، كرة ركنية تقريبا، ركنية للنادي الصفاقسي على اثر كرة طويلة من النادي الصفاقسي، وتوقف اللعب مرة اخرى، سقوط لاعب الملعب الجابسي في انتظار التثبت من اسم اللاعب
1: في توقيت 21 دقيقة لعب. نعم شكرا لك سيد احمد. نمشي الى ملعب جرجيس، اين يتقدم الترجي هذا جرجيس على حساب السيابي، هدف مقابل صفر. شو حول الجمهور، فما دخلة ولي عندك سي محمد؟
3: فما الحقيقة عدد جماهير محترم، ولكن الدخلة غايبة، فما الدرب والترجي الجرجيسي، فما حنين ربما إلى الأميرة هنا في جرجيس، وربما سمعنا حتى
1: ذكريات 2005
3: على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي في جمع بذكريات 2005، الأميرة ستكون في جرجيس، ويعني أهداف وأحلام وطموحات مشروع للترجي الجرجيسي اللي عاد حتى في الرابطة الأولى في الجولات الأخيرة يعني على مستوى النتائج رغم ربما التذبذب في وسط الموسم. هذه 18 دقيقة لعب في جرجيس، تقدم دائما

0: رجل جرجيس يهدف مقابل لا شيء امام النادي البنزرتي وركنيه لنادي البنزرتي على يسار الحارس سيف الدين الشرفي. الحقيقه ارقام النادي البنزرتي يعني صعب جدا كونه نجمه يعني نعرفوها لانها باللون الاصفر على
1: الابيض على الاصفر على امتداد عام كامل نحكيو
0: يعني
1: فيها
0: النقطه هذيا والله صعب جدا
1: يعني نتفرج فيه الماتش معاك
0: مع موقع التعليق
1: ابيض على الاصفر وضربه الشمس.
0: الحقيقه ان شاء الله تعاونونا على مستوى ربما خاصه اهم الكرات لانه رؤيه صعبه جدا على مستوى الازياء والارقام بالنسبه للنادي البنزرتي. على كل تتنفذ الركنيه دون خطوره تذكر باش ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي ضربه 550 الحارس سيف الدين الشرفي القائد سيف الدين الشرفي باش يرجع كره للعب الترجي والنادي البنزرتي الترجي الجرجيسي المره 11 في الربع النهائي والسي بي للمره 36 في ربع نهائي كاس تونس. ترجع كره من سيف الدين الشرفي طويله في مناطق السي بي ترجع راسيه ومجددا للترجي الجرجيسي. اشرف بالضياف يبدل لليسار الى جاسم بالكيلاني جاسم بالكيلاني يرجع بها خلفيه المحرس الى حارس مرمى سيف الدين الشرفي دور كره بالنسبه للترجي الجرجيسي يرفع كره طويله سيف الشرفي ترجع من الدفاع ثم كره فضائيه الى مؤمن الرحماني ما ياخذش كورته والحكم قريب امير لوسيف يعلن عن مخالفه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. حكم المباراه امير لوسيف في وسط الميدان المخالفه نذكر 1-0 لترجي جرجيس هنا على معشب المرحوم عبد السلام كزوز بجرجيس امام ضيفه نادي البنزرتي. تتنفذ المخالفه في وسط الميدان البحث عن الرحماني توصل كره الرحماني مع 3 ملاعبيه يعني ضغط كبير على مؤمن الرحماني 3 ملاعبيه مع مؤمن الرحماني تفتك وتسترجع من جديد للترجي الجرجيسي ولكن طويله مباشره للحارس يوسف مكتوف رجع كره طويله في مناطق الترجي الجرجيسي ترجع من الدفاع راسيه ثم الى السي بي الى القائد على الدين الدريدي الدور كره في وسط ميدان الترجي النادي البنزرتي عفوا البحث عن التمريرات في عمق دفاع الترجي الجرجيسي ولكن التغطيه موجوده تمشي كره رميه التماس للترجي الجنوب في توقيت 21 دقيقه لعب هادي التقدم دائما لترجي الرياضي الجرجيسي امام النادي البنزرتي هدف مقابل لا شيء.
1: سي محمد المساني استيدا وقفه امام النادي الرياضي صفاقس صحيح سياسات شدد الكره لكن استيدا وقفه مليحه في خط الوسط وخط الدفاع على قد ما حسب ما انا قاعدين نشوف.
2: شوف كما قلت هذه من قبيله قاعدين نشوفوا صحيح البوسيسيون عند سي اس اس لكن استيدا واقفه بالكدا مسكره المنافذ عارفه وقتاش تهاجم تستنى في المرتدات واضحه عمليه مطيحه شويه البلوك لكن الحاجه الباهيه في الملعب الجيبسي انه تعدلها لونتام دو ماتش اللي هو كان لونتام دو ماتش ممتاز جدا للنادي الصفاقسي. ال15 مينوت الاولانيه كانت ممتازه للنادي الصفاقسي وكان ممكن كان ينجم يسجل فيها سي اس اس لكن لحد الان اللعبه رجعت ايكيليبري شويه صحيح كما قلنا البوزيسيون عند النادي الصفاقسي لكن ما فماش خطوره كبيره على الستايدا.
1: وعلي معلول سيد احمد بن روينه يعني قال تم تكريمه قبل انطلاق المباراه وهو ابرز غياب في كاس العالم مع قراءه واختيار صبري اللموشي وفسر علاش ما هزش علي معلول لكاس العالم. وقلت لعلي انت زاد هوني في المباراه الكترون ليبر في الوسط واليسار وعنده الحريه.
2: شوف هو ما النظام اللعب نتاع محمد الكوكي اليوم مع 4 مدافعين مع علي معلول موجود في وسط الملعب لكن لاعب حر ما تنجم تلقاه على الرواق تنجم تلقاه في وسط الملعب. تعرفوا التوش تكنيك نتاع علي معلول ممتازه جدا عنده فيزيون باهيه في لي باس ديسيزيف نجم من البعيد على 30 20 متر ويعطيك باس يعني يعطيه الحريه. تعرف لاعب في العمر معين حتى على مستوى البدني ما ينجمش يكون في المستوى نتاع علي معلول اللي نعرفوه لكن التوش تكنيك والبريزنس نتاعو في وسط التيران عندها قيمتها برشا كما علي معلول بالخبره اللي عنده.
1: والسلام امانه يسلم عليك زياد الخياري سي محمد يسمع فينا.
2: سلمنا عليه برشا زياد عندي مده ما شفتوش خويا زياد، ونفرح ديما كي نشوف زياد ما شاء الله عليه، نذكر الايامات الجميله نتاع كره القدم الجميله قبل.
1: ربي فضلك سي محمد. 22 دقيقه لعب زاد قاعد تتابع انت في ماتش الترجي الرياضي الجرجيسي السيابي بيلوك المدرب اللي مازال كيرجع سفيان الحدوسي، ومنصف مشارك اكيد على راس الترجي الرياضي الجرجيسي. الاجانب موجود ديالو من جانب الترجي الجرجيسي، ومعاه اديبوجو و اولاميا لنكان من جانب السيابي، ومعاه سيسوكو ومعاه ديوب سيدي كما قلنا من الاول، هذه مباراه رابطه اولى 100%. ايضا تقريب الملاعبيه الكل متعودين نراوه موجودين في تشكيله الفريقين.
2: اي الفريقين اثنين متكاملين يلعبوا بالاجانب نتاعهم. النظام اللعب نتاع الترجي الجرجيسي كالعاده 3-5-2، معناها ما بدل حتى شيء، ما غير حتى شيء. الظاهر الترجي الرياضي التونسي يحب يتعدى في الكاس هذيا، اليوم موجود على ارضه على قدام جماهيره، فرصه ليه باش يبرهن هذا. وشفنا سجل هدف في دقائق الاولانيه، قاعد ماسك بزمام الامور لحد اللحظه هذه الترجي الرياضي الجرجيسي، رغم المحاولات نتاع النادي البنزرتي. اللي النادي البنزرتي ممكن الفترة الأخيرة ممكن فما تذبذب شوية في النتائج من بعد النتيجة السلبية اللي عملها في في في في الدوري. ما نعرفوش شنو باش يكون رد فعل اللاعبين. لحد الآن ما فماش بصراحة من النادي البنزرتي ما فماش رد فعل في الملعب اللي تخليك انه تستنى هدف من نادي البنزرتي.
1: نعم، وقاعدين نمشيو في 27-28 دقيقة لعب تنشوفوا مع ارتفاع درجة الحرارة. خالد قويدر اللي زفر ماتش سي اس اس تايدا، وامير لوسي في زفر ماتش السي بي وترجي الجرجيسي، باش يعطيو الكولينج بريك ولا يعني باش يرتاحوا الملاعبية دقيقتين ولا خاطر تو كنا نحكيو في الفيفا الكولينج بريك ولات إجبارية سي محمد حتى في الماتشات اللي جايين. يعني كل ما ينتصف الشوط الأول أو الثاني الملاعبية تاخذ دقيقتين تشرب الماء.
2: خاصة تطور انا في جرجيس الدنيا سخونة برشا، سخانة كبيرة برشا. شوف هذه امور صحية، هذه امور في
0: فرامة.
2: شفنا في عدة مباريات في مستوى عالي في 30 دقيقة الناس توقف وتعمل البوز ماء هذايا باش تفرهد شوية. هو احيانا يكون ايجابي احيانا يكون سلبي، هذه راهو حتى على الفن نحكي فنيا للمدرب ولا للاعبين، احيانا تكون في سلبية احيانا تكون ايجابية على حسب مجريات اللعب.
1: ولو اليوم محمد بوراسي من اسمها فما شويه ريح فما شويه نسمه مزيانه في جرجيس.
0: نعم فما نسمه، احنا قراب للبحر الحقيقه ونعلق ونشوف البحر وفما نسمه بحريه، يعني درجات الحراره مقبوله حتى الان في جرجيس.
1: محليه هذيك نتاع كويستي على اليمين وديبزم صغيره والنسمه تهزك يمين ويسار.
0: والله يمسك.
1: بالضبط. ولازم الماتش ما يرقدش، لازم الماتش
0: كورة وتلعب.
1: يلا نرجع للوصف والتعليق ونرجع لأحمد بن روينة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، نقعد معك لحظات ثم نمشي إلى جرجيس مع محمد بوراسي.
3: شكرا. هذه 30 دقيقة الشوط الأول 30 دقيقة لعب والنتيجة 0-0 ما بين النادي الصفاقسي وضيفه الملعب الجبسي. اللاعب متوقف لإصابة محمد الترابلسي.
1: باهي نشوفوا جرجي
3: محمد حبشية بالفعل هو
0: نفس الوضعية في
3: محمد الترابلسي اللاعب المصاب.
0: يخرج
1: هاي سي محمد
0: تفضل. شكرا لك. هذه 26
3: أنا ما زلنا في انتظار عودة اللعب لأن هو محمد.
1: هاي الكلمة لمحمد بوراسي. سيد أحمد
0: نطلب لازم ترجع الفار شيء
1: اللي هذا يسكر الميكرو نتاعو والخط مفتوح للجميع. اللاعب متوقف في الملعبين لكن نشوف محمد بوراسي ثم نرجع لأحمد.
0: لا رجعنا. نعم رجعنا. هذه في 27 دقيقة لعب في المباراة 1-0 للترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه النادي البنزرتي. هذه ركنية للترجي الجرجيسي على يمين الحارس يوسف مكتوف، أشرف بالضيف في تنفيذ الركنية، ينفذ كرة في القائم الأول ترجع من الدفاع ثم التغطية موجودة ما زال الأخطر يغطي الدفاع. أشرف بالضيف يتبع في كورته ويبعد الأخطر، ترجع للترجي الجرجيسي تمشي رمية التناس لصالح النادي البنزرتي. رمية تماس في التنفيذ محمد عزيز القاسمي في مناطقه السي بي. محمد عزيز القاسمي رجع كرة للعب ترجع له يطول كرة في اتجاه دياب سيدي. أغطية الدفاعية موجودة أشرف بالدافي لمؤمن الرحماني ممتاز ينطلق مؤمن الرحماني يدخل ال 18 ولكن التغطية التغطية ممتاز الدفاع وممتاز يبدو لي محمد عزيز القاسمي يقطع كرة في الوقت المناسب ترجع كرة للنادي البزارتي على مستوى الجهة اليسرى التغطية موجودة أيضا من محمد فراس غومة من زلاقية حط كرة رمية تماس للنادي البزارتي أكيد يريد العودة في المباراة منذ الشوط الأول وأكيد لمباريات الكأس أكيد قانونها وسحرها وربما قوانينها يصعب التكهن بنتيجتها ولا تنتهي إلا مع صافرة الحكم صافرة التسعين طبعا مؤمن الرحمن يراوغ ممتاز مؤمن الرحمن يحاول يبحث عن التوزيع مؤمن الرحمن يرجع كرة إلى الخلف وتقطع من الدفاع ممتاز ولكن ما يخلطش على كورته ما يخلطش على كورته وسيم الشيحي تمشي رمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى وسط الميدان حاول يعكس الهجمة ولكن التمريرة كانت طويلة ما يخلطش عليها تمشي رمي التماس لترجي الجنوب غسان المحرسي ينفذ الكرة ترجع له وتخرج رمية التماس مجددا
1: في توقيت حمار
0: دائما للترجي الرياضي الجرجيسي في توقيت اقتربنا من نصف ساعة 29 دقيقة لعب 1-0 دائما لترجي الجنوب ضيفه النادي البنزرت.
1: شكرا لك هيا نمشي لسيد أحمد في صفاقس.
4: شكرا هادي 34 دقيقة ولا نتيجة تعادل سلبي ما زالت متواصلة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين النادي الصفاقسي وضيفه ملعب الكبسي. سجلنا إصابة محمد الترابلسي لاعب وسط النادي الصفاقسي العائد حديثا من إصابة يعني في خلع في الكتف عاد وتعافى منذ مباراتين عاد لكنه إن شاء الله الإصابة اليوم وعاد في هذه اللحظة محمد الترابلسي الإصابة في الرأس كما لاحظوه والكرة هذه مرتدة من النادي الصفاقسي وكرة مباشرة لكن ما يخلطش عليها عمر بن علي ويمشي لها حارس الملعب الجبسي ياسين الديناري انتظار أنه يرجع الكرة للميدان. ما زال هذا ياسين الديناري كرة طويلة منه تتجاوز خط المنتصف وتمشي من حمزة المتجحة رأسية ويتدخل اللاعب حمزة المثلوثي طبعا وفراس السكوحي. لاحظوا انه اللاعب المصاب محمد الترابلسي قد يضطر الحكم لإخراجه مرة أخرى وهذه كرة خطيرة كادت لمجد عمر كاد انه يخرج وليد الجربي مع محمد هادي قعلول وترجع الكرة هذه محمد صالح المذبي على من الميدان كرة توزيع طويلة منه في اتجاه علي معلول لكن دفاع الملعب الجابسي أسبق وهذه في محاولة كرة أخرى في محاولة وهذا وليد الجربي كرة جميلة منه ما يخلطش عليها رغم أنه أسبق حمزة المثلوثي لكن محمد هادي قعلول حارس الخبرة كان أسبق ويفتك الكرة
1: واضح. خلينا نتكلم معك في الكلمة السيد أحمد في 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول 0-0 بين الفريقين. حكينا على وقوف الملعب الجابسي سي محمد التلمساني ولكن ملعب الجيبسي شد الكرة الآن شوفها طلع متاع خير المادي ونحبك عينيك للملاعب ذي عليه سي محمد لو تسمح رقم 13 عنده ما يقول في نفسه خير المديوي تو ترى هو الظهير ايمن ويلعب برشا في الوسط ويحب يعني لانسي ويمشي الكره في الوسط والكره الاخيره لوليد الجربي.
2: شوف كما قلنا نحن الملعب الجيبسي واقف بالقدا كما يلزم بصراحه قدام سي اس اس خاصه الفتره الاخيره قعد الفاز الوحيده اللي هي ممكن وقت اللي تاخذ الكره الملعب الجيبسي كان يتصرف احسن في الكره كان شفنا قبل دقيقتين ثلاثه هذه فما فرصه كان جات الباس الاخرانيه باهيه خاطر الديفونس نتاع سي اس اس عاليه شويه في الوضعيه هذيك كان جات الباس باهيه كانت تعمل الخطر يعني الملعب الجيبسي واقف صحيح مسكر كما قلنا المنافذ قعد الفاز الثانيه وقت اللي تاخذ الكره لازمها تتصرف بالكره بالقدا باش نجم تقلق النادي الصفاقسي.
1: في المقابل ترجي جرجيسي سيابي، هاي الكورة هذه فرصة للترجي الرياضي الجرجيسي الرحماني وتدخل دفاع النادي الرياضي البزرتي. ما عرفش نسق بطيء غادي
2: بالنسبة للمباراة، قاعد نتبع في مباراة ترجي الجرجيس والبنزرت والنادي البنزرتي، بصراحة نسق بطيء جدا. كيني سيابي عندها النتيجة وكيني ترجي الجرجيس يجري على النتيجة، يعني صحيح هو المستوى لم يرتقي لمستوى كبير كما تعودنا به في البطولة متاعنا بصراحة. عبارة مباراة متاع بطولة اللي نشوفوا فيها في البطولة متاعنا، لكن النادي صفاقسي النادي البنزرتي غريبة ما شفناش ردة فعل بعد قبول الهدف، ما شفناش ردة فعل وما شفناش كرات منظمة، ما شفناش فرص، ما شفنا حتى شيء. على العكس شفنا الترجي الجرجيسي فما أوقات قلق فيها دفاع النادي البنزرتي،
1: على الأقل إذا غابت كرة في جرجيس فما فرحة وفما شيخة وتفرهيدة في الجمهور قاعد نتفرج هنا، فما الطبيل وفما الجمهور جاء لمساندة فريق ورغم السخانة. برافو ولو حمق لنا وأنه فما نسمات تعمل 66 كيف في جرجيس. أنا محمد بورسي نقعد معك بعض اللحظات في مركب عبد السلام كازوز الأسطورة في جرجيس.
0: وكذلك هادي 34 دقيقة لعب، فما هدف وحيد وفما نسمات وفما تطبيق القانون على مستوى كولينج بريك وصراحة شرب الماء وصحة العبارة. 1-0 دائما للترجي الجرجيسي في انتظار ردة الفعل ربما من النادي البزرتي كما تفضلتوا، أو أيضا قد يأتي هدف ثاني لترجي الجنوب. كرة لترجي الجرجيسي، دافيد روي في وسط الميدان لبضياف، أشرف بضياف يغير إلى الجهة اليمنى لكن ما يتحكمش في كورته، تمشي رمية تماس لصالح النادي البزرتي. كرة كانت طويلة تمشي رمية تماس في مناطق النادي البنزرتي، طلع في مناطقه الكرة للنادي البنزرتي طويلة البحر عن السيدي ربما انصح كاني ماني شغال السيدي نعم. وكرة دائما للنادي البنزرتي وسط الميدان، المساندة والسرعة غايبة الحقيقة، التغطية والتكتل الدفاعي أيضا رجل جرجيسي موجود، مازالت كرة للنادي البنزرتي في الجهة اليمنى، العرضية قد تأتي وتأتي وتمشي ضربة ركنية، ركنية لصالح النادي الرياضي البنزرتي اللي ما استفادش الحقيقة من بعض الركنيات اللي تيح تقريبا ركنية واثنين إلى حد اللحظة. هذه المرة على يسار الحارس سيف الدين الشرفي، ركنية لصالح النادي الرياضي البنزرتي، والأجواء كبيرة هنا في مدرجات ملعب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس، حاضر الطبلة وحاضر الأعلام وحاضر أجواء كرة القدم في انتشاء جماهير. طبعا الترجي الجرجيسي تنفذ الركنية الأرضية ثنائية والتوزيع في القائمة الأول ويدخل الدفاع.
1: حما لو تسمح نمشي إلى ملعب التارميري بصفاقس، هناك مخالفة هامة جدا لفريق الملعب الجيبسي.
0: نعم.
1: هاي سيد أحمد.
4: شكرا. هذه 40 دقيقة لعب وانطلاق الشوط الأول، هذه كرة خطيرة بالبوكس على طريقة زياد الخياري، محمد الهادي قعلول يرجع كرة، هذه خطيرة، وليد جربي مباشرة مع هدف أول للملعب الجيمسي، لكن بداية التسلل يلغى هذا الهدف، يلغى هذه الهدف. لحظات يعني ارتفع فيها نسق بشكل تقريب بعد اعتداء طبعا رياضي من المثلوثي على اللاعب ياسين المازي،
1: مخالفة
4: ورجعت كرة مرتدة على اثر يعني مخالفة، دي كان مخالفة
1: صحيح
4: طبعا صح التعبير. شكرا
1: دونك توا باش نثبتوا في صحة الهدف بعد ما تم الغاء بالتسلل
4: اثر سقوط بسام بالضبط، ربما في انتظار تقنية الفار اللعب متوقف، وأيضا إصابة لاعب من الملعب الجيبسي يبدو لي وليد الجربي اللي انفرد بالحارس في آخر كرة، يقف وليد الجربي ويتواصل اللعب لا هناك للفار، لا يعني ما شفناش عودة للفار، ما شفناش حكم أشار.
1: لا هو سيد أحمد باش نتفاعل معاك، هو
4: تمشي للدربالي
1: سيد أحمد لو تسمح باش نتفاعل معاك، هو خالد قويدر ما غير ما يمشي يثبت في الفار يتواصل مع الغرفة نتاع الفار يقولوا له تسلل أم لا، ويعني واضحة في التلفزيون ربما احنا عندنا الصورة أوضح هوني. انتظر قرار الفار والفار قالوا راهو تسلل وبالتالي يتم الغاء الهدف. اخذ معايا سيد احمد على خاطر هذا سي محمد التمساني يضيفه
4: ومحمد الفني
1: بمثابه الانذار، بمثابه الانذار السيده وصلت وماركيت.
2: شوف
1: ما عملهاش نادي السكس.
4: هادي
1: تفضل،
4: هادي هادي هادي هدف، هدف في صفاقس الاولى، الاهداف من النادي الصفاقسي عن طريق ريان الدربالي على اثر توزيعه من علي معلول، وريان الدربالي يحقق اولى الاهداف المنشوده، يهتز على اثر ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الجمهور يتفاعل مع هدف قد يريح الفريق قبل الدخول الى حجرات الملاس بين الشوطين، تريح لاعبين الصفاقسي ومدربها وجماهيرها. اذا تتغير النتيجه مع دخولنا دقيقه 40 على اثر توزيعه كالعاده من علي معلول. ربما علي معلول في انتظار تثبت دائما، وانتم لكم يعني التثبت من شاشه التلفاز انتظار الاخراج واعاده اللقطه. هي انطلقت من علي معلول العمليه كالعاده، دائما اختار يجي من جهه علي معلول الاماكن في الملعب، والحلول تاتي دائما من يعني من اللاعب هذا، لاعب الاسطوره الحيه لفريق الصفاقس.
1: نعم خلينا نتفاعلوا شويه مع هذا الهدف، هدف يجي ضد مجرى اللعب. توا ساعه قاعدين نشوفه في التلفزه لقطه التسلل، موجود التسلل سي محمد ضد وليد الجربي مهاجم ملعب الجبسي، ثم قلبت المطايف بسرعه ونادي الصفاقس يسجل الهدف الاول.
2: شوف شفت كره قدم ما فيهاش ما نجمش تكون على المسرح، لانه في الوقت اللي كانت فيه كان فيه نادي الصفاقس مسيطر في بدايه المباراه ما سجلش هدف. في الوقت اللي الملعب الجبسي قدم شويه لقدام ومعناها وخلق شويه اختر وقا عمل شويه مشاكل للنادي الصفاقسي وسجل هدف. شفنا النادي الصفاقسي الخبره نتاع اللاعبين انه سجل هدف، واللي سجل هدف هادي ظهير يمين اللي هو ظهير اليمين نتاع النادي الصفاقسي، باش تعرف انت التواجد
1: ريان
2: الدربالي، تواجد ريان الدربالي في 18 في كروس ظهير يمين تواجد في 18. هذه هي الكره العصريه اليوم، هذه هي الافكار نتاع محمد الكوكي للامانه، واحد لازم كل واحد ياخذ حقه. هذه هي الافكار الكره اليوم الأظهرة، المحاور تكون متواجدة في 18 وتنهي الهجمة، وهدف ممتاز جدا للنادي الصفاقسي، هدف مش نقول مستحق لأنه كانت سيطرة للنادي الصفاقسي في معظم الشوط الأول، لكن مباراة ما زالت مفتوحة على كل.
1: ولو الحكم قاعد يتشكي في الفار سي محمد التمساني، تفضل.
4: تفاعلا معكم هادي محمد نور القروي هو صاحب الاسيست بعد اللي استلم الكره من علي معلول، يوزع ريان الدربالي يمضي الهدف الاول. وتفاعلا معك ايضا الحكم ربما في انتظار الفار، بالفعل يمشي للفار الحكم للتثبت من صحه الهدف، ويشير الى لاعبي ملعب الجابسي بعدم الاحتجاج ويذهب يتوجه الى الفار في انتظار القرار هذا.
1: وتوجينا احنا الصوره يظل ربما فما يكون خطا من
4: فقط
1: عمر
4: بن اشاره جمهور فضل. ملعب الجابسي حاضر باعداد محترم.
1: هاي. واضح به، شكرا لك سيد احمد.
4: من جماهير الملعب الجابسي حاضره
1: امانه. خلينا نشوفوا لقطه الفار لو تسمح سيد احمد، لو كان هناك تسلل ولا في التوزيع. توا قاعدين نشوفوا في الإرافية الحكم على مستوى الفار. ذكرني بالتوقيت عندك وفمشي وقت بدل ضايع احمد بن روينه.
4: دخلنا 45 دقيقه في انتظار رفع اللوحه، والحكم كما تعلم وتشاهد في شاشة التلفاز هو متوجه للفار، وفي انتظار القرار الإثاري ننتظر جميعا، وفي انتظار أيضا اللوحة عن اللي مش يكون فيها إعلان عن الوقت البديل.
1: فما حاجة سي محمد التمساني مانيش فاهمها يا أخي، علاش يغزر في الفار على الأوفسايد؟
2: هو تو فما اللاعب اللي شارك في الهجمة اللي ماهوش ريان الدربالي، اللي قدام ريان الدربالي اللي هو
4: مهاجم بن علي.
2: هو اسكو ساهم، اسكو مسكورة، اسكو
1: إيه ما الأوفسايد سي محمد؟
4: الحكم يلغي الهدف، فادي
1: يلغي الهدف
4: هادي الغاء الهدف في سباقس بالضبط
2: معناها بن علي
4: تعود الى
1: واضح سيد احمد يعطيك الصحه. امانه فقدت سي محمد في بالي صلاح لي كلمه غلط يا اخي في الاوفسايد يمشي يثبت الحكم في الفار
2: لو كان هو اللي كان عيطوله
1: ايه ماذي لقطه نتاع اوفسايد انا في بالي عيطوله على ربما عمر بن علي قام بخطا
2: لا لا هو ما عيطوله على الاوفسايد
1: على الاوفسايد
2: يمشي يثبت على الاوفسايد لازم يثبت اذا قالوا له نرجع الاوفسايد رجع يثبت هو باش يثبت اسكو بن علي اش كان مؤثر في الهجمه ولا ما كانش مؤثر هذاك
1: علاش مشي يثبت
2: هذاك علاش هو مثبت
1: خاطر في بونتو ستيدا اللي تنحى ما مشيش ثبت
2: لا لانه اوفسايد واضح
1: لانه اوفسايد واضح
2: هنا فيها تداخل لانه بن علي ودربالي ماهوش في الاوفسايد
1: دربالي جاي من التالي
2: لكن بن علي اثر في الهجمه ولا ما اثرش تقييم قاعد للحكم
1: واضح وبالتالي تبقى النتيجه تعادل سلبي
4: هذه 6 دقائق في سباق كوقت اضافي
1: شكرا لك 6 دقائق يا سي محمد نمشيو بحديك في جرجيس شويه
0: شكرا لك هذه 4 دقيقة لعب في ملعب جرجيس 1-0 دائما لترجي الجرجيس نضيف النادي البزرتي اقتربنا من نهاية الشوط الأول وكرة ومخالفة في موقع ممتاز جدا للنادي البزرتي تقريبا على بعد 19 على أقصى تقدير 20 متر من مرمى الحارس سيف الدين الشرفي يبدو لوسيم الشيحي هو اللي تحصل على المخالفة باش نشوفوا شكون باش يتولى التنفيذ قد تأتي بالجديد الكرة الثابتة وقد لا تأتي أيضا 43 دقيقة 44 دقيقة في شوط المباراة الأول التقدم دائما للترجي الرياضي الجرجيسي على ضيف ولاد النادي البزرتي هدف أشرف بن دياف ذكر في الدقيقة الثالثة انتظر تنفيذ المخالفة في موقع ممتاز ممتاز جدا الحقيقة تحرك الحقيقة نادي البنزرتي نسبيا في الدقائق الأخيرة هجوميا ولو بأنصاف فرص ولكن شفنا بعض ربما الفرص في 18 وفي مناطق 18 الترجي الجرجيسي وتنفيذ أرضية أرضية تتجاوز جدار الدفاع وتبدأ تتغالب سيف الشرفي يبدو لي لأنها كانت مش قوية الحقيقة ولكن ضربت في الجدار وسيف الدين الشرفي يختنس الكرة في المكان وفي الوقت المناسب ترجع كرة للترجي الجرجيسي تقريبا 25 دقيقة لعب إلا بعض الثواني وهذه هجمة للنادي البنزرتي فرصة غريبة ذي تبقى كرة التعادل على السي بي كانت تمريرة عرضية وربما تشوفوا شكون في المس كرة في آخر ربما الكرة الأخيرة ولكن تضرب في العارضة فرصة الحقيقة من ذهب وفي توقيت من ذهب تضيع للنادي البنزرتي في آخر دقائق الشوط الأول فرصة تعديل للنتيجة كانت تمريرة يعني على المقاس لكن التعامل معها يكون كما يجب تصطدم بالعارضة وثلاثة دقائق وقت بديل هادي في جرجيس تبقى النتيجة 1-0 للترجي الرياضي الجرجيسي أمام ضيفه النادي البنزرتي وهذه مخالفة للترجي الجرجيسي في مناطق النادي البنزرتي مع تفاعل جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي في مدرجات ملعب المرحوم عبد السلام تنفذ المخالفه ممتازه
1: سي محمد
0: نرجع من محمد. الدفاع
1: لازمنا نحكيو على الفرصه اللي ضيعها نادي الرياضي البنزرتي توا على خاطر احنا توا جتنا ليماج يعني شبكه فيها كره على العارضه سي محمد المسيني
2: صراحة معناها النادي البنزرتي استنى الدقيقة 45 والدقيقة 40 باش شفنا فرصة واضحة معناها هدف محقق بصراحة هدف محقق كيفاش يضيع الهدف في المكان هذاك في وحده معناها
1: في وسيم الشيحي
2: وسيم في شباك خالية ما فهمتش كيفاش يضيع كرة لكن بصراحة اللي لاحظته من بداية الشوط حتى لين نجح الفرصة قدامنا اللي النادي البنزرتي مش عارف اللاعبين نتاعهم تحس اللاعبين انهم كملوا الموسم نتاعهم، الهدف نتاع الموسم انهم بقاء ضمان البقاء، لانه فرصه كيما هذه معناها اول حاجه بعد 45 دقيقه ولا 44 دقيقه باش نشوفوا فرصه واضحه للنادي البنزرتي، وفرصه كيما هذه المفروض ما تضيعش.
1: شبكه فارغه يعني الشيحي حتى على العارضه كي تقولوا قمرة غادي ما يحطهاش،
2: يعود 10 مرات هذه العشرة يتمركيه،
1: العشرة يتمركيه، وشوف كيفاش يعني هو في مخه راهو مركيها وشبكه فارغه. قديش عندك وقت محمد بوراسي؟
0: تقريبا دقيقة على نهاية الشوط هذه.
1: باهي خلينا نمشيو إلى ملعب التربية الميري في
0: السيارة. الحكم أضاف 3 دقائق.
1: نعم ثم نرجع لك سيد أحمد بن روينة. تفضل خويا.
4: شكرا هادي. دخلنا الدقيقة الأخيرة بعد 6 دقائق اللي أضافهم الحكم، دخلنا في الدقيقة الأخيرة من 6 دقائق، وهذه كرة تفاز في الملعب الكبسي. النسق ارتفع ثم انخفض قليلا بعد الغاء الهدف وكأنه تقسيم المجهودات، وفي هذه اللحظة يعلنها خالد قويدر نهاية الشوط الأول بتعادل السلبي بين النسفاقسي وضيفه الملعب الجابسي، لنا عودة في الشوط الثاني.
1: وقد معي ما تعلقش سيد أحمد باش نرجع لك بعد لحظات، عندي موضوع مهم جدا لك انت. نرجع لمحمد بوراسي نكمل معه ما تبقى من الشوط الأول في مركب كازوز بجرجيس.
0: شكرا لك. هذه 45+3 هنا في ملعب جرجيس بين الترجي الجرجيسي وضيف النادي البنزرتي، التقدم دائما لترجي الجنوب، هدف مقابل لا شيء. ذكر أشرف بالضيف في الدقيقة 3 وإصابة لأحد لاعبي النادي البنزرتي، يخرج ويغادر لتلقي الإسعافات وباش ترجع كرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي باش يرجعها للاعب سيف الدين الشرفي. اخر لحظات واخر ردهات الشوط الاول، شوط انطلق بهدف وختم بفرصه يعني سانحه للتسجيل للنادي البنزرتي، اهدرت بطريقه رقيقه غريبه غريبه جدا. كره في وسط الميدان للترجي الرياضي الجرجيسي، دخل الدفاع بعد الاخطر، كره للنادي البنزرتي، البحث ربما تكون الهجمه الاخيره في شوط المباراه الاول. يرجع لاعبي الترجي الجرجيسي الى مناطقهم، البحث عن التمرير والتسديد لكن دون عنوان، عنوانها الوحيد خارج الملعب، وتاتي معها صفيره الحكم امير لوسيف هادي لتعلن النهايه شوط المباراه الاول على نتيجه تقدم الترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل لا شيء امام ضيفه النادي البنزرتي، هدف اشرف بالضياف دقيقه 3.
1: شكرا لك. والنادي الصفاقسي انهى الشوط الاول متقدم سلبا مع ضيفه الملعب الجيبسي سيدة ماركيت بونتو تنحى بسبب التسلل مركيه وليد الجربي، وبعده مباشرة رينا الدربيلي سجل هدف أيضا تم إلغاؤه من جانب نادي الصفاقسي بسبب التسلل، عمر بن علي هو اللي كان في وضعية التسلل. أحمد بن روينة حاضر معنا.
4: مرحبا هادي.
1: نسمعك حاجة ترى.
4: نعم هادي.

0: بحميد كل عام وانت حي بالف خير خويا، عيد ميلاد سعيد. وينو السيد احمد مشي؟ خليني في الورجو مشي.
1: هادي هادي
0: خويا اسمع فيك، انا بحذيك انا بحذيك
1: انا ما مشيتش، لكن الغالب الامور مربوطه بالهاتف ولا الشبكه، شبكه الانترنت.
0: اي سمعت التحيه ولا
1: انا معك؟ انا تو بس نسمع. انا تو رجعت.

0: هاي سيدي احمد كل عام وانت حي بخير.
1: شكرا هادي، شكرا لإذاعة الشباب، العائلة العريقة، العائلة الكبيرة على المفاجأة الراقية الطيبة، وهذه أحسن الهدايا أن نعلق اليوم في مباراة مهمة بين كبيرين النادي الصفاقسي والملعب الجابسي. إذا الهدية سبقت ولاحقت من إذاعة الشباب ومنك أنت خاصة، شكرا لك، أنا فخور بانتمائي لكم دائما، شكرا لكم جميعا.
0: هي فكرة كوثر اللي يعطيها الصحة حمان، خليك ترتاح تتنفس.
1: شكرا لك كوثر،
0: نرجع إن شاء الله من بعد مع بداية الشوط الثاني، نخفوا لحظات مع موجز اخبار الاربعة ونص، ثم نرجع للتحليل الفني للاشواط الاولى مع مدربنا وظيفنا سي محمد التلمساني. سي محمد نذكر الثمانية عندك ماتش كبير اوروبا ليج فينال بين استون فيلا وفرايبورغ.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مجددنا. تتواصل إلى الغد بالحمامات أشغال المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة التفكير في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية. المؤتمر يهتم بجملة من المحاور المتعلقة خاصة بالابتكارات البيداغوجية والتجديد التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وتطوير كفاءة الأساتذة الجامعيين. زميلة فاطمة بن عثمان واكبت الأشغال وتحدثت إلى نبيل جملي رئيس الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية بتونس.
3: تقريبا 10 دول مشاركة في هذا المؤتمر، 270 مشارك، كذلك عدد الورقات البحثية تجاوز 170 ورقة بحثية مبرمجة في هذا المؤتمر. كذلك فما تجديد في هذا المؤتمر وهو في إطار مسابقة حول التجديد في البيداغوجيا الجامعية، دونك مون انوفاسيون بيداغوجيك اون 180 سكوند. هنا الأساتذة والباحثين يقترحوا مواضيع بحث دي بروجي دو ريشيرش في التجديد البيداغوجي، نشتغلوا على تعزيز الجودة في البيداغوجيا الجامعية. عديد المداخلات اللي تتطرق لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة لخبرات لمشاريع بحث في هذا الصدد. وهنا نأكد على أنه استغلال واستعمال الذكاء الاصطناعي في البيداغوجيا الجامعية يجب أن يكون استعمال مسؤول مع احترام كافة الأخلاقيات المهنة وخاصة في البحث والتجديد الجامعي.
2: أسفرت المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 27 2000 التي تنظمها كل من وزارة السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس بالعاصمة على اختيار 5 أعمال لخمسة طلبة من الجامعة التونسية. وتندرج هذه المسابقة في إطار تثمين مكانة تونس التاريخية والحضارية والثقافية في سياق اختيارها تونس عاصمة للسياحة العربية 27 2000. تولى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس تكريم المتكونة مرام رزقي المتوجة في المسابقة الدولية لكبار الطباخين من الشباب التي انتظمت مؤخرا بروسيا من 13 إلى 15 من مايو الجاري. أكد الوزير أن هذا التتويج يعكس صورة مشرفة لقطاع التكوين المهني ويثبت السمعة الممتازة لكفاءات وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني من الشباب الذين يسعون إلى التتويج في مختلف التظاهرات والمحافل الوطنية والدولية كبرى. بمناسبة احتفالها بمرور 40 سنة على تأسيسها وتحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر، نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي اليوم بمدينة الثقافة بتونس. كاتب الدولة للطاقة وائل شوشان أكد في تصريح لنفيسة حسني أن الحدث يهدف إلى بلورة رؤية وطنية واضحة للمرحلة القادمة في ظل عجز طاقي بأكثر من 65% عبر التسريع والتطوير في مشاريع الطاقة المتجددة وتكريس برامج النجاعة الطاقية. تعلم الشركة الوطنية للاتصالات تونس أن شبكات الاتصالات الراجعة لها بمناطق الغزالة ورواد والنصر التابعة لولاية ريانا سجلت بتاريخ يوم أمس انقطاعات فجائية تبين أنها ناتجة عن أشغال لإحدى شركات الاتصالات الخاصة. أكدت اتصالات تونس أن فرقها الفنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكاتها وتجهيزاتها المتضررة واستئناف توفير خدماتها في أسرع الأجل الممكنة. كما تعلم اتصالات تونس بأنها ستضع تدابيرا يتم الإعلان عنها في الأبان لتعويض حرفائها المتضررين على إثر حدوث الانقطاعات المذكورة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
5: وريفز مع راديو باك،
1: العادة تواليها سنين.
5: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
1: انتو مع نجحنا وين؟
5: واحنا معكم مكملين.
1: نخبة من الأساتذة والمرافقين
5: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
1: راديو باك يوميا من 1 ل30 مايو، من 6 ل7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع

0: استوديو الملاعب.
1: ونرجع من جديد في استوديو الملاعب معكم هيدي جبنيني في التقديم، كوثر بديوي في الاعداد، نزال ورتيني في الاخراج، مجدولين ومحمد في الديجيتال. ضيفنا المدرب القدير سي محمد المسيني، مساء الخير من جديد سي محمد.
2: مرحبا ومساء الخير خويا.
1: ونذكركم تنجموا تتفرجوا فينا على صفحه اذاعه الشباب في الديجيتال اون ديريكت راديو جون باج اوفيسيال، تسمعونا على فريكونس نتاعنا الكل من شمال تونس الى جنوبها، وايضا موقعنا على الويب راديو جون بوينت ان، وموقعنا او الابلكاسيون نتاعنا في تليفونات راديو تونسيان الإذاعة التونسية. في نقل مباشر لمقابلات الدفعة الأولى من كأس تونس لكرة القدم الدور الربع النهائي، نذكر وأنه نادي صفاقسي أنهى الشوط الأول متعادل سلبا أمام ضيفه الملعب الجيبسي، بونتورجو تنحى الاستيدا صحيح التسلل الموجود ضد وليد الجربي، وأيضا هدف تنحى لنادي صفاقسي بعد اللجوء إلى الفار بسبب التسلل هو سجل ريان الدربالي، لكن عمر بن علي كان موجود في لحظة في موقع التسلل وكان أثر على الكرة وعلى حارس المرمى. دونك خالد قويدر رجع للفار وأشار إلى وضعية التسلل. وفي مركب عبد السلام كازوز بجرجيس، الترجي الرياضي الجرجيسي متقدم بهدف مقابل صفر على حساب النادي الرياضي البنزرتي، هدف أشرف بالضيف في الدقيقة الرابعة. غدوة زوز مقابلات إن شاء الله من 3:30 متاع العشية، مش يكونوا حاضرين في ملعب بوحجلة، يعني غدوة يوم تاريخي في معتمدية بوحجلة في ولاية القيروان، البعث الرياضي ببوحجلة من الرابطة المحترفة الثانية يستضيف الترجي الرياضي التونسي. يعني بوحجلة سي محمد مالوريزمون المدارج صغيرة برشا، يعني هو بلوك واحد يهز 560، أعطوهم تقريبا 350 تذكرة و 80-90 دعوة، ويحسبوا يعني الإعلاميين أكيد جايين. هذه النقطة السلبية، لكن النقطة الإيجابية بمناسبة مباراة هذه كما تعرف على اهالي بوحجلة نقول عليهم جلاس، وصارت الزدمة متاع جلاس، يعني برشا من احبائي واهالي منطقة بوحجلة خارج حدود الوطن وقاموا وجمعوا برشا فلوس من اجل المباراة هذه متاع غدوة، حتى الجماهير البارح في وقت متأخر قعدت حاضر في الدخل.
2: هو خسارة معناها الفرق هذه، لانه في مباراة الكاس هذه بالنسبة له هي ايفينمون كبير للمنطقة هذه، خسارة اللي نشوفه اليوم نحكيه، وديما نحكيه على البنية التحتية ونحكيه على الملاعب نتاعنا. اليوم عرس كروي موجود في المنطقة هذه، اليوم ماذا بيهم الناس كل كما قلت، والناس كل راهي متواجدة في الملعب. ديما نعاودوا نرجعوا البنية التحتية نتاعنا كيفاش متهالكة، نحكيوا نحن في مستوى الرابطة الأولى، خلي تهبط للرابطات اللي اللوطة، مشاكل كبيرة اليوم. معناها مباراة الكاس، مباراة ايفينمون الفرق الصغيرة هذه، سوا ديزون صغيرة معناها، لأن فرق معناها مازالت كيما نقولوا في الرابطات اللي
1: بعض بحجلة ثاني عام في الرابطة الثانية،
2: في الرابطة الثانية. وشوف مباراة الكاس هذوما بالنسبة لي هما احتفال وجاية في نهاية موسم، معناها بالنسبة لي هم حاجة ممتازة جدا. خسارة ما معناها ما يكونش الجماهير متواجدة بالعدد اللي يحبوا عليها هما، في نظرا للبنية التحتية اللي نعانيوا فيها في الميادين نتاعنا.
1: وحتى كيف غدوة محمد ماتش سقيت الدائر الذي توج بصعود الرابطة المحترفة الأولى يستضيف مرسو كبير الشباب الراضية بالعمران، حتى غدوة لو ملعب ساقية الدير بنية تحتية مهترئة للأسف، يعني بلوك واحد أعطوهم 400 تذكرة و50 دعوة، يعني كل عادة شكون مش يقص وشكون مش يقص، وصح علي اللي أخذت على التذكرة.
2: شوف هنا معناها نعاود نفس الموضوع، من عرش أن تو ساقية الدير تختلف شوية الوضعية، ممكن عندهم استاد طيب المهيري، من عرش علاش ما كانتش الفكرة في استاد
1: هم حبوا يلعبوا الماتش غادي بتواجد الفار. أي باسم البلاد تعرف فما الاهالي كان يدخلوا في الكلمه توا يحبوا يجيوا عندنا.
2: هذه مشكله نتاع الفرق هذوما، الملاعب عندنا مشاكل في البنيه التحتيه، نحكي وادي مع الملاعب وعلى البنيه التحتيه. اليوم كما نقولوا في مباريات احتفاليه كيما هذه، مباراه بالنسبه للفرق هذوما مباراه مهمه جدا، مباراه ما تعودش برشا في التاريخ نتاعها، ماذا بها تكون تلعب في ملعبها قدام جمهورها، لكن للاسف المدارج والظروف ما تسمحش باش يتواجد الجماهير.
1: وساعات نقولوا يعني لحسن حظ الفريق هذاك جاي فريق كبير باش الناس تتلفت للملعب وتحضروا، واذا ما طلعتش منصه تطلع منصه بالوقت شوف. ويتم تحضيره من جميع النواحي.
2: على ذكر سقيت الدير راهي فريق ممتاز جدا كرويا، وباش نشوفوا مباراه كبيره برشا غدوه، راهو هادي راهو فريق ممتاز جدا، فريق منظم جدا، المدرب نتاعو قاعد يعمل في يسري بن كحلة نعرفه انا شخصيا، قاعد يعمل في في في موسم ممتاز جدا، فريق منظم، معناها بنشوفوا غدوه مباراه الند للند، معناها رغم انه في اختلاف في الدرجات، لكن باش نشوفوا مباراه الند في الند.
1: نعم، وزوز مقابلات ان شاء الله تعيشوهم غدوه في المباشر معنا في استوديو خاص على غرار هذا اليوم. يلا انطلاق الاشواط الثانيه ونرجعوا الى الملاعب، والبدايه ناخذ توقيت ونتيجه في كل ملعب. نمشي الى صفاقس ملعب الطيب المهيري.
0: شكرا، انطلقنا هادي في الطيب المهيري، ثلاث دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجة 0-0 فقط. ثم تغيير بين الشوطين من جانب الملعب الجبسي، لطفي جبالي يقوم بتغيير احمد ياسين الجماعي يخرج ويدخل مكانه. هادي
1: نسمع فيك، تفضل خويا
0: بالاستماع. شكرا شكرا. احمد ياسين الجماعي قلت تدخل بدل ياسين الماجري، واللعب متوقف على اثر اعلان على مخالفة وحوار مع الحكم.
1: سيد احمد باش نعاونك انا
0: القرار النهائي.
1: سيد احمد لو تسمح يعني اسمعني باش نتفاعلوا بكل هدوء انا وياك، انا نعاونك خويا، انا هوني باش نعاونك. يعني اللقطة واضحة، لاعب مدافع نادي صفاقسي المثلوثي هو يعني نيته وهو اللي لعب الكرة بساقه، ولا يحق لحارس مرمى قعلول مسك الكرة بيدي. هذا اللي صار في الكرة الأخيرة، وهو علاش الاحتجاج، خاطر باش تكون مخالفة في الستة أمتار، يعني مخالفة خطيرة برشا لصالح الملعب الجبسي. من شيرة نادي صفاقسي يقول لك راهو المثلوثي مش هو ضرب الكرة، هي ضربت فيه ومشيت، ولكن لا، حسب الصورة واضحة المثلوثي هو بإرادته وبنيته هو اللي نفذ، هو اللي أعطى الكرة لقعلول. هاي تفضل، هاي
0: اختار الكرات في المباراة مع 4 دقائق في الشوط الثاني، والخطأ اللي ارتكبه قعلول ينجم يكون هو قد يكون مصيري في هذه الدقائق. كرة خطيرة، كرة خطيرة، جملة من اللاعبين، وكما تشاهد فريق الشخصي كله موجود في الخط النهائي لحماية مرماه، وتدخل وكرة خارج الميدان، وكأنها احتفالات وكأنها ضربة جزاء، لأنه مخالفة خطيرة كما قلت في 6 أمتار، يعني كانت تكون منعرج في المباراة، لكن لم يحدث هذا المنعرج لنواصلوا المباراة. 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، والنتيجة نواصلوا ايضا سلبيه 0-0 بين الصفاقسي والضيف الملعب الجبسي.
1: يعطيك الصحه سيد احمد، كلمه عن
0: شكرا.
1: سيد احمد لحظه لو تسمح، شكرا ليك خويا سي محمد تمسيني، كلمه على التنفيذ سيء جدا كان.
2: والله شفت لهنا الكرات كيما نادية، ما فهمتش علاش متسرعين انا الملعب الجبسي في كرة كيما نادية، ناخذ وقتي، حتى الحيط البشري اللي تحط معناها ما وخرش كيما يلزم في عقلي، نلعب كورتي، فرصة كيما نادية، فرصة محققة، ناخذ وقتي ونلعب، هذه هي الخبرة، هذه هي

0: عندنا جديد، نعطي الأولوية للجديد، تفضل.
1: شكرا زميلنا محمد بوراسي. هدف ثاني يلغى أيضا على إثر ركنية وتوزيعة من علي معلول، ومحمد ترابلسي يمضي هدف ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل. أيضا نواصل نتيجة سلبية في هذه المباراة مع دخول دقيقة 51 0-0 ما بين النادي الصفاقسي وضيف الملعب الجبسي.
2: محمد شكرا لك. سي محمد بوراسي أعطيني تقييم ونتيجة وذكرني بتشكيلة الفريقين.
0: نعم شكرا لك. هذه نلعب في دقيقة 52 من عمر المباراة، التقدم دائما للترجي الجرجيسي أمام ضيف النادي البنزرتي. نذكر بتشكيلة الفريقين، النادي البنزرتي في حراسة المرمى يوسف مكتوف، معه ملك الدوكالي محمد عزيز القاسمي، أيمن العمري، ريان الرحيمي، عيسى كاني، إبراهيم سيسوكو، مومار ديوك سايدي، وسيم الشيحي، على الدين الدريدي قائد فريق، وايندي أولاميلي كان انطلق في الشوط الأول ثم خرج مع بداية الشوط الثاني واخذ مكانه أحمد العمري. تشكيلة طبعا المدرب هو سفيان الحدوسي. تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى وقائد فريق، يسري ضفلاوي، جاسر بكيلاني، محمد فراس غوما، طاق ديالو، غسان المحرسي يكون خلفه، دافيد روي، أشرف بالضياف، مؤمن الرحماني، وأولي واسون، أديبو جو المدرب طبعا، منصف مشارك، طاقم التحكيم أمير لوسيف حكم رئيسي، معه كمساعد أول حسين شعبان، المساعد الثاني محمد بابيد، الحكم الاحتياطي بديس بن صالح، حكم غرفة الفار أمير العيادي، يساعد ونجح بن عويشة، ويراقب المباراة رشدي قزقز، وفي التنسيق الإعلامي أنيس السويعي وعبد الناصر ضيف فلة. دقيقة 53 هادي 1-0 دائما لترجي الجنوب أمام ضيف النادي الرياضي البنزرتي.
2: برافو محمد يعطيك الصحة. يا أحمد
1: شكرا. هذه دقيقة 53 من المباراة واللعب متوقف كالعادة في صفاقس، ثم تقطعات في 4 أو 5 دقائق قطع يعني لعب في انتظار.
2: ذكرني بالتشكيلة انت كل فريق
1: يظهر لي ثم فار مرة أخرى. هذه في طيب ميري
3: ذكرني بالتشكيلة انت كل فريق.
1: واضح هذه التشكيلة فقط، تغيير واحد من الملعب الجبسي. البداية بالفريق الضيف ياسين الديناري في حراسة المرمى، ثم في الدفاع أحمد تنقور وصابر سوداني اللاعب السابق للنادي الصفاقسي، وأيوب القريشي، ثم صالح العياري، وخير الدين المداوي، وشمس الدين الزين، وهدف هدف يعلن الحكم، تتغير النتيجة، الفار يعلنها هدف صحيح لمحمد الطبنسي على اثر التوزيعة من علي معلول على اثر الركنية. اذا قطعنا الفار وتنطلق معه افراح كبيرة في مدارج طيب الميري على اثر النتيجة التي تغيرت بقرار اداري من الفار. اذا عمر بن علي هو صاحب الهدف مع في دقيقة 52 من زمن المباراة ما بين النادي الصفاقسي والملعب الجبسي. لو استعرض التشكيلة هادي
2: تفضل أحمد خوي، تفضل خوي.
1: شكرا شكرا شكرا لك. بسرعة ياسين الديناري في حراس المرمى، ثم أحمد تنقور وصبر السوداني، قلنا اللاعب السابق للنادي الصفاقسي، أيوب قريشي وصالح العياري وخير الدين المداوي، شمس الدين الزين، ياسين الماجري خرج ما بين الشوطين وخلى مكانه أحمد ياسين الجماعي، ثم وائل العلوي والقائد لمجد عامر ووليد الجربي، ثم يدرب الفريق طبعا لطفي القادري. تشكيلة النادي الصفاقسي لطفي الخطأ في ورقة المباراة، هذه الخطأ في ورقة المباراة طبعا مكتوب لطفي القادري، هذه هي ورقة المباراة.
2: هو لطفي القادري، هو
1: لطفي جبالي،
2: هو ليه هو لطفي القادري الملعب الجيبسي تطاوين لطفي جبالي.
1: العفو
2: ما يسالش. نضربوا شويه اخويا كمان في ساعه نطلعوا شويه في الريتم.
1: شكرا نواصلوا حتى نسق ارتفع في المباراه، وهذه كره يحاول الملعب الجبسي في ردة فعل ونواصلوا تشكيلة الشخصي محمد هيتجع الأول ثم علي معلول القائد ثم يوسف حبشية وهشام بكار وحمزة المطلودي في الدفاع محمد صالح المهذبي وريان الدربالي ومحمد الترابلسي.

0: ثم فراس السكوحي ومحمد نور القروي وعمر بن علي صاحب الهدف في الدقيقة
1: 32.
0: ثم
1: سيد احمد
0: نواصلوا
1: ثلاث
0: مباريات
1: يدرب فريق محمد اللعيبه شويه عندك انت. حمزه المثلوثي هو صاحب الهدف للنادي الصفاقسي في الدقيقه 53
0: مع وصولنا للدقيقه 56 في مباراه طيب ميري ما بين النادي الصفاقسي وضيفه والملعب الجيبسي وارتفاع على النسق. هذه كره من علي معلول تمشي مع فياس السكوحي في محاوله لايصال كره لعمر بن علي لكن مقطوعه من دفاع الملعب الجيبسي. تمشي كره من وائل العلوي في اتجاه وائل الجربي وتقطع كره والحكم يعلن مخالفه على اللاعب هشام بكار. يعني شاف انه ارتكب مخالفه المخالفه باش ينفذها لمجد عامر قائد الملعب الجابسي امامه علي معلول. يوخر الحكم قبل الاعلان لتنفيذ المخالفه. هذا لمجد عامر يستعد لتوزيع كره طويله والدفاع النادي الصفاقسي متقدم يحاول يلعب
1: خطه
0: التسلل. لمجد عامر في التوزيع
1: احمد
0: كره طويله منه في اتجاه هجوم الملعب الجيبسي وخطيره خطيره كادت بغتتنا كره خطيره تقريبا من اللاعب فقط للتثبت من الرقم. كانت ازدواجيه جميله والصوره ابلغ من الكلام ازدواجيه جميله لو سجل الهدف لكن أحمد. اجمل اهداف للمباراه اللي تتواصل في الدقيقه 57 هدف لصفر النادي الصفاقسي فقط هو ايوب القريشي
1: صاحب
0: هذه الكره الاخيره.
1: دروينا مش قاعد يسمع فيا ملعب الطيب المهيري. نخو اخر الاخبار معك سي محمد التلمساني وهذا الهدف اللي جاء على بكري في هذا الشوط الثاني من النادي الصفاقسي. نذكر بونتو حمزه المثلوثي يعني له طرابلسي وله عمر بن علي. حمزه المثلوثي في الدقيقه 53.
2: شوف كما قلنا في ما بين الشوطين ولا في الشوط الاول صحيح السيطره للنادي الصفاقسي معناها سيطرة لكن توجد في الأخير بالهدف اللي هي عن طريق كرة ثابتة كما العادة لأنه ديما نفس الكلام اللي قلناه في الشوط الأول يا هادي راه واقفة بالقداء الملعب الجيبسي هذاك علاش حتى الهدف اللي سجلوا السي اس اس سجلوا عن طريق كرة ثابتة متحركة سجل منها الهدف. شوف على الشوط الأول معناها لما تشوف البوسيسيون عند النادي الصفاقسي يعني مستحق الهدف رغم أنه كما قلنا نحن في البداية أنه الملعب الجيبسي واقف بالقداء تقعد الفاز لما ياخذ كره تصرفه بالكره هو اللي ناقص شويه للملعب الجيبسي لكن بصراحه والامانه لما تشوف الاثنين فرق ما تقولش هذا فريق من الرابطه الثانيه وهذا فريق من الرابطه الاولى متشابهين بصراحه الفرق الاثنين تقعد شويه الخبره نتاع اللاعبين نتاع النادي الصفاقسي معناها لاعبين معينين تفرق الخبره هذا هو لكن في المستوى معناها متقارب جدا جدا.
1: ماتش فيه ثلاثة بونتو إلى حد الآن منهم زوس نحاو الستايدا والسي اس اس في الميتون الأول ونادي الصفاقسي في الميتون الثاني سجل هدف سليم رغم أن الحكم رجع للفار من أجل التسلل في الأخير خذ شوية وقت وأقر بشرعية الهدف اللي سجله حمزة المثلوثي في الدقيقة 53. يلا نمشي لمركب عبد السلام كازوز بجرجيس ومن بعد ناخذ معاك كلمة محمد المساني على ماتش جرجيس السيابي.
3: شكرا لك هادي. أدركنا 60 دقيقة لعب هنا في جرجيس بين الترجي الرياضي الجرجيسي وضيف النادي الرياضي البنزرتي راس بقية دائما للترجي الجرجيسي هدف مقابل لا شيء وغير سفيان الحدوسي كما ذكرت سابقا أحمد العمري خرج أولى ملكة وأدخل أحمد العمري مقابل الحفاظ على نفس التشكيلة. بالنسبة للكوتش منصف مشارك النادي البنزرتي أفضل حقيقة في هذا الشوط الثاني على الأقل على مستوى الصعود في الخط الأمامي. كرة للنادي البنزرتي في مناطق رويدا يتول كرة في اتجاه أحمد العمري ما توصلوش ترجع من الدفاع ثم ترجع للنادي البنزرتي وتمشي رمي التماس للترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق مواجهة رابعة بين الفريقين في إطار مسابقات كأس تونس كانت الغلبة لترجي الجنوب في زوز مناسبات وفي واحدة للنادي البنزرتي، ولمن ستكون اليوم أكيد الغلبة ننتظر ما تبقى من ردهات اللقاء. كرة للنادي الرياضي البنزرتي تدخل للدفاع وتسترجع سليمة الكرة حسب الحكم، كرة دائما للنادي البنزرتي تمشي في اتجاه ممر الديوب يطول في الجهة اليمنى وتمشي تخرج ضربة 6 أمتار دون خطورة تذكر، 550 لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي ولصالح الحارس سيف الدين الشرفي. يبقى لاعب النادي البنزرتي يشتكي بعض الأوجاع خارج الملعب ويعود سلامات ترجع كرة للترجي الجرجيسي، سيف الشرفي يلعب مع غسان المحرسي، غسان المحرسي يطول كرة في اتجاه مؤمن الرحماني غطي على كورته ممتاز يدخل ويراوغ ممتاز يحاول يمرر لأديب جو لكن التدخل الدفاعي موجود وترجع كرة بنزرتية في ريتم الحقيقة أفضل في هذا الشوط الثاني على الأقل في ربع ساعة الأول من شوط المباراة الثاني أفضل ريتم من الشوط الأول بكثير. تمشي كرة رمي التماس مجددا دائما للترجي الجرجيسي باش يرجع كرة وباش ينفذ التماس في رأس غومة محمد في رأس غومة ينفذ ترجع رأسية من الدفاع تمشي للنادي البنزرتي عيسى كانيه عيسى كانيه
1: محمد مراسي لو تسمح لنا ايضا مرة اخرى لقطة متاع
3: فرصة كتيرة سمحني هذه فرصة كتيرة للنادي البنزرتي والتألق لسيف الدين الشرفي كرة ثانية يعني كانت لأحمد العمري كان من إشغالت الأرقام صعيبة ولكن سيف الشرفي موجود وتفضل هذه سماح
1: قلت لك عنا لقطة أيضا متاع فار فما لمسة يد في منطقة الجزاء ضد دفاع نادي رياضي السويقسي حمد في شريتها اللقطة
4: يده التالي لكن صحيح يده التالي لكن مست في يده ما هنا تقدير ديما تقدير الحكم راهو مشكله في الهادي مشكله في لمسه اليد فيها بصراحه معقده برشا لانه تقعد ديما تقديريه للحكم يعني فما حكم يزفرها وفما حكم ما يزفرهاش هذه العمليه اللي قاعده مبهمه شويه مساله لمسه اليد في الفيفا يا تكونوا تمس في يده مهما كانت اليد تولي بيلانتي ولا نقعدوا في التقديريه تولي فيها اختلاف كبير.
1: هو كان تسرب في منطقة الجزاء من خالد لبوسعايدي مهاجم ملعب الجيبسي ويوسف حبشية يدو وراه ودي بنحكيه على وضعية اليد والمسافة دونك ذوما معطيات ذلك علش الحكم خالد قويد المشي للفار وبش يشوف اللقطة هذية نشوف نجي ماتش سيابي جرجيس
4: لا علقتها هذه قبل هذه معناها كان جيت فيها مقنع اكثر معناها حتى الفار ما يعيطش الحكم يولي ياخذ ديسيزيون تاعو وياخذ القرار لمسه اليد هي في منطقه الجزاء ضربه جزاء بالنسبه للمباراه الترجي الرياضي جرجيسي والسيابي
1: اي تفضل
4: بالنسبه لمباراه الترجي الجرجيسي والسيابي ظهر الديسكور في ما بين الشوطين السيابي دخلت اكثر بصراحه الشوط الثاني اكثر رغبه فما مش نقول معناها مستوى تغير ولا ريتم كبير ولا نسق كبير لا لكن فما رغبه اكثر من الشوط الاول بالنسبه للسيابي فمعناها ظهر الديسكور نتاع المدرب في سفيان في وسط ما بين الشوطين فما رغبه اكثر فما مشاو اكثر السيابي للامام خلقوا اكثر فرص الأخيرة تو فرصة الأخيرة نحاها الحارس ويرجع الميريت للجارديان يعني فما شفنا رغبة مع تغيير لاعب لكن ديما نفس الشيما تكتيك بالنسبة للفريقين نستحفظ عليهم كسوا ترجي الجرجيسي وإلا السيابي نفس الشيما تكتيك مع تغيير لاعب بوست بار بوست في السيابي لكن كما قلنا ظهر الديسكور كان قوي شوية بين الشوطين بالنسبة لسفيان الحيدوسي اللي شفنا الأمانة في اللونتام تاع دوزيام ميتون رغبة أكثر من السيابي مع الترجي الجرجيسي يحاول يستحفظ على الهدف نتاعه
1: وضرب الجزاء ملعب الجيبس يعطيها الحكم وستنفذ الان يعني فما لمسه اليد موجوده وقرار الحكم بضربه الجزاء احمد تنقور مش اول مره يسجل مع الملعب الجيبسي بالساق اليمين على العارضه وتدخل وهدف التعادل للملعب الجيبسي عن طريق المدافع المحوري واللاعب السابق للسي اس اس احمد تنقور لاعب خبره من اعلى طراز هذا المدافع في الدقيقه 65 يعدل النتيجه الملعب الجيبسي يرجع لنا احمد بن روينه مرحبا يا احمد
5: شكرا. هذه بنت تغير النتيجة، الملعب الجافي يحقق الهدف التعادل عن طريق ضربة جزاء كان أعلن عليها الحكم بعد العودة لتقنية الفار. دقيقة 64 أحمد تنظور اللاعب المدافع المحوري للملعب الجافي يحقق

0: الرياضي الجرجيسي هدف مقابل لا شيء من ضيفه النادي الرياضي الجرجيسي.
1: واحد شيء متلعب توا هدف مقابل صفر للترجي الجرجيسي من نادي البنزرتي، بينما تعادل هدف مقابل هدف بين نادي صفاقسي وضيفه الملعب الكيبسي. يلا نمشي لأحمد بن روينة في ملعب الطيب المهيري.
2: شكرا. هذه دقيقة 75 دقيقة 75 منذ انطلاق هذه المباراة والنتيجة
0: الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كانت هجمة كرة ثنائية بين دافيد روي ومؤمن الرحماني لمراوغة جميلة برشا. دافيد روي فسخ مدافع ومر الكرة على طبقته في طبق لمؤمن الرحماني بكل برود الدم بلمسة أرضية يسكنها في شباك الحارس يوسف مكتوف في توقيت 76 دقيقة لعب 2-0 للترجي الرياضي الجرجيسي. الهدف الثاني نذكر سجله مؤمن الرحماني بأسيست من دافيد روي.
1: نعم البونتو الثاني صنعه دافيد روي الحقيقة نوصل الملعب اكسيليراسيون فكان الكورة لون دو بونتو مزيان برشا.
3: بونتو مزيان بصراحة، ديما نشوفوا نحن اللاعبين الأجانب نتاع ترجي الجرجيسي بصراحة أجانب على مستوى كبير. العين اللي قاعدة تجيب في اللاعبين للترجي الجرجيسي عين مزيانة برشا، لأنه مع السنوات الأخيرة والمواسم الأخيرة نشوفوا الأجانب الموجودين في الترجي الجرجيسي على مستوى كبير. اليوم شفنا الهدف كيفاش تفك كورة من نص الملعب وكمل أسيست، معناها هدف ممتاز جدا. وتعامل مع الكرة، تعامل مع المساحة، تعامل مع زميله، هدف ممتاز جدا. هنا الفرق الكاليتي متاع لي جوار اترانجي يعمل لك الفرق. هذا هو
1: اللي صار. فما شوية سذاجة من دفاع السيابي في الوقفة على الخط، في التمركز، في المتابعة، ما نعرفش.
3: شوف معناها نحكي بصفة عامة، اليوم النادي البنزرتي ما بصراحة ما يعقلوا حتى حد. اليوم النادي التصرف نتاعو والكومبورتمون نتاعو الديفنسيف، كومبورتمون نتاعو سو البلان اوفنسيف معناها غريب. معناها شو علاش قلت لك في بداية التحليل قلنا ممكن الفريق هذا يتشبع انه اليوم ضمن البقاء نتاعو، لكن ماك تعرف الجوار لونسي اللي جاي من التالي ديما يعمل الفارق. هو جاي جوار لونسي وخذ الكرة وخذ بس يعني صعيبة برشا على الدفاع نتاع النادي البنزرتي.
1: بينما التعادل هدف مقابل هدف لازل متواصل بين نادي صفاقسي والملعب الجيبسي بعد مضي 78 دقيقة لعب. نرجع لك أو محمد بوراسي قبل كل شيء، تفضل خويا.
0: خمرة مش لأحد اللاعبين الحقيقة، لو نثبت لأحد المتواجدين على بنك الترجي الرياضي الجرجيسي. شفت الحكم أشهر البطاقة الحمراء تو ثبت فيها لشكون وخليك كلمة.
1: شكرا.
0: مش للاعب بل لأحد المتواجدين على بنك الترجي الجرجيسي.
1: برافو خويا. نمشي لأحمد في صفاقس.
2: شكرا. في 78 دقيقة في زمن المباراة والنتيجة تعادل، هدف من الجانبين والنسق ارتفع جدا واستفاقة كبيرة من النادي الصفاقسي في ردة فعل مدعوم بجماهيره يحاول انه يسجل الهدف الثاني وينهيها منذ 90 دقيقة. تم اللاعب على أرضية الميدان من الملعب الجيرسي، مع ذلك اللعب يتواصل. كورة يخرج الحارس ياسين الدينار يضع كورة بصعوبة في التماس ويقف اللاعب وائل العلوي. قلنا ثم تغييرات، خرج كل من صالح العياري وأحمد طنقور وشمس الدين الزين، ودخل كل من خليل السيسي وخالد البصعيدي وأحمد ياسين الجماعي من جانب الملعب الجيبسي. والنادي الصفاقسي كان قام تغيير وحيد، دخول إياد بالوافي مكان محمد نور القروي، وهذا تغيير آخر مع دخولنا للدقيقة 79. على ما يبدو لمجد عامر هو من يغادر بانتظار التثبت من اللاعب
1: وسيم زغدود اللي دخل.
2: وسيم زغدود، شكرا لك. هذه
1: تعرف محمد
2: ايمتريانا وسيم زغدود هو من دخل في هذه اللحظات مع دخولنا دقيقة 80، وهذه تماس للنادي الصفاقسي. كرة باتجاه يد الوافي حاول يحافظ على كورته مقصية من دفاع الملعب الكيبسي. كرة راجعة أمام محمد رمزي ومش بعيدة برشا، واللاعب هشام بكار المدافع المتألق هو صاحب التسديدة الأخيرة. تخرج ضربة مرمى للحارس ياسين الديناري. الملعب الكيبسي واضح أنه متسبب من الكأس رغم الرهان.

0: كان في مباراة البراج، لكنه يدافع عن حقوقه الكاملة في على الوجهتين. ترجع كرة من ياسين الديناري وترجع من يوسف حبشية اتجاه الدربالي، تمشي لعلي معلول. علي معلول قراءة دائما متميزة للكرة، وهذه محمد ترابلسي في كرة كاد في فرد الدفاع الملعب جيرتي على الجهة اليمنى للحارس ياسين الديناري، لكن المدافع كان متفطن وخرج كرة تماس. ترجع من محمد ترابلسي باتجاه اللاعب فراس السكوحي، وكرة ما يخلطش عليها علي معلول، تخرج ضربة مرمى مع دخول دقيقة 81 من زمن المباراة. تعادل هدف لهدف، طقس ما هوش حار برشا، ما شفناش حتى توقف للعب في الشوط الاول لشرب الماء، يعني كل شيء مهيئ لمباراة حضور جماهيري كبير، كل شيء يعني.
1: احمد خلينا نتواصل معك شويه ومع ضيفنا ومدربنا محمد التلمساني. 9 دقائق دون احتساب الوقت البدل ضايع، نادي صفاقسي تركيز كلي على جهه علي معلول اللي قاعد نشوف فيه ولا هشام بكار زي.
2: صحيح بصراحه معناها الشيره اللي صار نتاع النادي الصفاقسي قاعده تخدم برشا، فبيرميتاسيون كبيره هذه، راهو احيانا تلقى الوافي على الطرف، احيانا تلقى بكار على الطرف، احيانا تلقى ترابلسي موجود على الطرف، احيانا تلقى علي معلول، يعني فما تبادل في المراكز والخطر الكل جاي من المكان هذاك. شوفوا نحن كي نحكيوا على خبره اللاعب شو قبيله تو من 3 دقائق 4 دقائق دوز اسيست من عند علي معلول، دوز اسيست من عند علي معلول، سنتراج مره سنتراج على اليسار ومره تواجد في 18 واعطى اسيست. يعني هذه قيمه اللاعبين تاع النادي الصفاقسي وقيمه اللاعبين اللي عندهم الخبره. بصراحه اللي قاعد يعمل فينا علي معلول قاعد تشوف في معناها ما فماش برشا كورس، لكن تشوف في كيف اللعب هذا هو. فاحيانا انت لاعبين يجري لكن ما فماش انتاجيه برودكتيفيتي، اليوم تشوف في الانتاجيه في برودكتيفيتي خاصه في التمركز نتاعو اللي ما تفهموش، احيانا يكون طرف، احيانا يكون في وسط الملعب، احيانا يكون كراس حربه، يعني هذا ماهوش من من من صدفه، هذه راهو هذا شغل، هذا خدمه نتاع اونترينمون، وهذا فكر نتاع مدرب. يعني الحاجه الوحيده اللي لازم ينوع النادي الصفاقسي كان على الشارع اللي صار واضحه، معناها حتى انا كمدرب واضحه الشارع اللي صار، نسكر الشارع اللي صار اكثر، معناها ما عادش نلقى خطر، لازم تكون فما توازن ما بين الشارع اللي صار واليمين. هذاك علاش تو الشارع اللي صار هي اللي قاعده تخدم اكثر مع دخول بالوافي، وليت الشارع اللي صار زاد تخدم اكثر من الشارع اليمين. هنا فما ممكن فما ضرب جزاء مش عارف
1: هو ليه الحكم، هو تمويه من يد بالوافي في الكرة الأخيرة، تنشوفوا عيتوا الفار ولا ليه؟ انطوليكا لا أعتقد. في المقابل كيفاش ترى في استايدا تغييرات مركز بمركز، كما خرج لمجد عامر تخلى وسيم زغدود، ما نعرفش كيفاش تحس، كيفاش تشوف التصور والتفكير لطفي القادم؟
2: بصراحه تصور وتفكير ممتاز جدا، يعني قعد متوازن حتى وقتها هو خاسر واحد شيء، شفت يا هيدي حتى لما هو خاسر واحد شيء قعد بنفس الفكر يقول لك انا زيرو واحد شيء في كل وقت نجم نرجع، وذاك اللي صار في معناها وفي وقت في اي وقت نجم يسجل الملعب الجيبسي. يعني التصور نتاع المدرب نتاع لطفي ممتاز جدا، لما حتى كان منهزم 1-0 قعد في نفس التفكير نتاعو، قعد يستنى في النادي الصفاقسي ويحاول يستغل الكرات الثابته، حاول يستغل الكرات المرتده، وهذاك جاء فرصه وسجل منها الهدف. يعني تصرف في المباراه ممتاز جدا من لطفي القادري.
1: نعم، وقاعد نشاهد فما غضب كبير محمد بوراسي، ما نعرفش كان ريتها لقطه ولا من اللاعب اللي تم تغييره من جانب النادي البنزرتي في اللقطه الاخيره، ما نعرفش ريتها ولا احنا ريناها في التلفزه هوني.
3: عندنا تغييرات في صفوف الترجي الجرجيسي الان.
1: نعم، فما نحكي لك هنا فما شونجمون صار. شونجمون صار من السيد سيابي، فما لاعب يرمي مريولو كان متغشش برشا.
3: ايه منذ قليل، نعم صحيح صارت، فما ربما غضب، يبقى لقطة يعني نشير لها فقط ونمر، يعني ربما مش راضي على التغيير هو، ربما مش راضي على النتيجة، ربما ضغط النتيجة إلى غير ذلك.
1: واضح، ناخذ معك دقيقتين ثلاثة تفضل.
3: نعم شكرا ليك هادي. على ذكر التغييرات، كان سفيان اللحيدوس تقريبا يعني لعب كل اوراقه، فاروق بوغاتفا، اياد الميداني، وزياد دريما، وقبلهم وحيد التيمي واحمد العمري طبعا، والان 2 تغييرات اخرى للكوتش منصف مشارك، باش يقحم أمير التجوري والهادي جرتيلة فيما تبقى من عمر المباراة. نذكر 85 دقيقة لعب تقريبا، وصلنا في توقيت المباراة. تقدم لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي هدفين مقابل لا شيء، وكرة للترجي الجرجيسي رمية تماس تنفذ في وسط الميدان، الكوني خلفه يرجع إلى الوراء ثم يطول كرة في الرواق الأيمن تمشي راسية ولكن تخرج رمية تماس لصالح النادي البنزرتي. رمية تماس لصالح النادي البنزرتي، كرة في مناطقه، البحث عن بناء الهجمة طبعا صعبة الحقيقة منطقيا، ولو يبقى لكرة القدم يعني قانونها ويمكن العودة في المباراة في كل الحالات، ولكن منطقيا 2 بلاش في 86 تقريبا دقيقة لعب صالح الترجي الجرجيسي. ورمية التماس الآن للنادي لو ضربت مخالفة لصالح النادي البنزرتي في الجهة اليمنى، على يسار الحارس سيف الدين الشرفي، واللاعبية النادي البنزرتي في مناطق الترجي الجرجيسي، وبالمثل لاعبي الترجي الجرجيسي كلهم في مناطق ال 18. ننتظر إشارة التنفيذ من الحكم أمير لوسيف، يعطي إشارة باش يعطي إشارة التنفيذ، ويراقب كل الحركات داخل ال 18 أمير لوسيف. ينفذ طويلة في القائمة الأول وترجع من الدفاع ثم مجددا للنادي البنزرتي. كرة ما زالت في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي، والتوزيعة ترجع ممتازة براسية من باب ديالو ثم غسان المحصي غطي على كورت ويطول كرة في مناطق الترجي أو النادي البنزرتي. هادي جرتيلة يفتك وما يتمكنش من المحافظة على الكرة، كرة فضائية تمشي للنادي البنزرتي ويدخل غسان المحصي غطي على كورت ويرحب يرفع رمية التماس
1: في توقيت
3: رمية التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في توقيت 87 دقيقة لعب بالضبط. هادي 2-0 لصالح الترجي الجنوب أمام ضيفه النادي الرياضي البنزرتي. كمل الفرصة هذه فرصة وإثباتة والتغطية الدفاعية، كانت فرصة سامحة لي يعني إضافة هدف ثالث، ولكن يتباطأ اللعب وأنا نخليك الخط.
1: نعم، وتعطيني الوقت البدر ضايع شوي آخر. محمد بوراسي من جرجيس، يلا نمشي لأحمد بن روينة في سفيرس.
0: شكرا. هذه دقيقة 88 من مباراة النادي الصفاقسي وضيف الملعب الجابسي، والتعادل إيجابي هدف لهدف بين الفريقين. أنا سقف مرتفع كما ذكرنا وكما شفتوا أنتم كملاحظين لشأن الرياضي، وأيضا دائما الجهة اليسرى هي الوحيدة النشيطة للنادي الصفاقسي، والتركيز على جهة علي معلول. والملعب الجابسي لا يرمي المنديل، وبمحاولة منه بأخطر الكرات أيضا بكرة الآن مع المذاوي، وكرة بعيدة كل البعد على الحارس قعلول، قريب ندخلوا للتسعين والتعادل باش يخلينا نمشوا للحصص الإضافية. كان نادي الصفاقسي منذ قليل أدخل محمد صالح المهزبي في الدقيقة 83 وخلى مكانه الريان شعبان، وهذه الكرة مع هشام بكار يقصها منه خير الدين المداوي ويرتكب مخالفة على محمد الترابلسي. محمد الترابلسي يتحصل على مخالفة يعلن عليها الحكم، كان ارتكبها اللاعب اللي دخل حديثا محمد زبلة. هو محمد زبلة من ارتكب الخطأ على محمد الترابلسي. علي معلول يقف أمام الكرة، ومحمد ترابلسي تمشي قصيرة. محمد ترابلسي لهشام بكار، هشام بكار على اليسار، هشام بكار وتمشي لعلي معلول، يوزع علي معلول كرة خطيرة ويدخل خليل ساسي هذا اللاعب العائد من ركائز الملعب الجابسي. تمشي كرة تماس في حمزة المثلوثي، تمشي الحبشية محور دفاع النادي الصفاقسي، محاولة والحكم يضيف 5 دقائق وقت بديل خلنا للتسعين وانتيجة هدف لهدف بين النجفاقسي والملعب الكبسي.
1: نعم وأذكر 1-1 بين الفريقين والترجي الرياضي جرجيسي متقدم 2-0 على حساب النادي الرياضي البنزرتي. بونتو أشرف بالضيف في الدقيقة 4 من الشوط الأول وضعف النتيجة. مؤمن الرحماني في الدقيقة 75 خمسة دقائق أكيد طويلة برشا عستيدة.
3: 4 دقائق هذه وقت بديل في جرجيس.
1: واضح شكرا ليك. وقصيرة برشا عن نادي الرياضي أسفيقسي خاطر من بعد نحكيو حصص إضافية أخرى. محمد تلمسيني حاجة أخرى بدنيا ذهنيا تكتيكيا.
2: تو الكوكي ولا يلعب اثنين مهاجمين ولا بن علي ومعاه الوافي أكثر وواضحين صريحين معاه اثنين نقص واحد من نص الملعب ولا اثنين ولا ساكوحي وترابلسي اثنين في وسط الملعب. الملعب مقابل ملعب الجيبسي بصراحة قاعد يعرف شي يعمل في الملعب للأمانة. حتى فما أوقات يكون فيه عالي فما أوقات يكون فيه طايح شوية في البلوك معناها قاعد يتصرف بالكرة كما يلزم. كي نعاودوا ديما نعاودوا نفس الكلام هذه المباراة متكافئة للأمانة متكافئة رغم أنه مختلفين في الرابطة الأولى والرابطة الثانية لكن المستوى متكافئ جدا مع بعض الفوارق كما نقولوا متاع الخبرة متاع عدة لاعبين كما معلول اللي هو ديما هو الدينامو متاع الفرص ولا ليزاسيست هو منه هو كل أسيست ولا كل فرصة اختيرة تكون من ساق معلول.
1: وماتش محترم أيضا الحارس مرمى السيدة ياسين الديناري هو الثاني راموش له وحمدي شعيرات والثاني هو ياسين الديناري. نقف لحظات مع موجز أخبار 5:30 ثم نواصل حتى للستة في استوديو الملاعب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تونس تحتضن بداية من اليوم أشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية تسفر عن فوز الطالبتين نور جنات الدخلاوي من المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة وسليمة بن حريز من المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسمع البصري والتصميم بتونس. الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز تتحصل على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازويل والكهرباء وزيت القلي المستعمل. إطلاق المشروع التربوي أسرتي تتحدث أيام 22، 23، و24 من ماي الحالي بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. المتحف الوطني للحضارة والفنون الإسلامية برقادة من ولاية القيروان يحتضن فعاليات المسابقة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية يوم الأحد المقبل. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يعلن جاهزية الجيش لجولة جديدة من الحرب. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجندي في هجوم بمسيرة لحزب الله جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: استوديو الملاعب
1: نورمالمون نهاية المقابلات في ملاعب الكأس. خلينا نشوف ملعب الطيب المهيري بصفاقس. أحمد بن روينة
2: فعلا هذه المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف بين الفريقين النادي الساقسي والملعب الكأسي. وسنتوجه الآن لعب الحصص الإضافية في انتظار عودة اللعب.
1: نعم مذكر نادي صفاقس
3: ضربة جزاء في
1: جرجيس. المباراة لم تنتهي بعد. تفضل محمد.
3: لم تنتهي بعد. باش نشوفوا ايضا وقت بديل على الوقت البديل بالفريق. كانت لقطة في مناطق في 18 ترجي الجرجيسي. ثم يعني برشا ملعبية والتداخل. وكانت لقطة ثم ملعب يسقط من ترجي الجرجيس واخر من نادي البنزرتي. يرجع الحكم امير لوسيف لغرفة الفار ويقر ضربة جزاء للنادي البنزرتي في 90+6 حاليا في الكرونومتر اللي عندي. وعاوني لاني ما نشوفش في الرؤية شكون باش ينفذ ضربة.
1: عطونا عاونك عطونا عاونك.
3: عندك
1: ساعة عندك بطاقة صفراء ضد لاعب 27 ما نعرفش ذو الامير التجوري.
3: لا لا رقم 6 للاعب رقم 27.
1: لا رقم 6 رقم 6 6 6
3: على كل فما بطاقة صفراء وضربة جزاء هذه باش تنفذ.
1: باهي عطونا عاونك باش تمشي شوت.
3: نعم لاني الحقيقة انا نعلق من مدرجات والرقم يعني غير مرئي وغير ظاهر بالنسبة لي. على كل سيف الشرفي على خط المرمى
1: عزيز القاسمي
3: حكم منير لوسيف. عزيز القاسمي شكرا جزيلا. هادي عزيز القاسمي من جهة وسيف الدين الشرفي يتقدم القاسمي ويضيع يحط الكرة البرة يعني ضيع فرصة تذليل الفارق. ضربة جزاء مهدورة للنادي البنزرتي في 90+7. هذه تبقى النتيجة على حالها 2-2 للترجي الجرجيس.
1: نعم شكرا لك. إذا نذكر بعد قليل تنطلق الحصة الإضافية الأولى في ماتش السي اس اس والملعب الجيبسي. المباراة فات 1-1 في 90 دقيقة. حمزة المثوثي سجل في الدقيقة 53 للنادي الصفاقسي وعدل بضربة جزاء أحمد تنقور في الدقيقة 66. أحمد تنقور محمد المسيني سيكون أبرز غياب في ماتش البراج ولا حتى ماتش الكوبا جي خطر هذيك اللي خذاها الورقة الصفراء تروزيام. ورينا حتى حوار وطول مع الحكم خالد قويتر.
4: شفت المشكله نتاع اللاعبين ساعات في مستوى معين وفي في في العشره الامتار الاخيره خاصه الاصابات والا الكروت هذه المجانيه معناها كرت مجاني بصراحه يكلفوا مباراه مهمه. مباراه البراج الاولانيه مهمه برشا للملعب الجابسي لكن هذه احيانا قله الخبره هذه.
1: هاي تفضل حماي.
3: شكرا لك. هذه نهاية مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وضيف النادي البنزرتي لتأهل الترجي الجرجيسي بعد فوزه هدفين مقابل لا شيء. نذكر أهداف أشرف بضيف دقيقة 3 ومؤمن الرحمن دقيقة 75. ونذكره النادي البنزرتي أهدر منذ لحظات ضربة جزاء عن طريق عزيز القاسمي. شكرا لك.
1: يعطيك الصحة حما. شكرا لك على تأمين هذا النقل المباشر. إذا الترجي الرياضي الجرجيسي أول المتأهلين إلى الدور النصف النهائي من كأس تونس بعد إزاحته للنادي الرياضي البنزرتي. محمد المسيني
4: مباراة بصراحة يستحق فيها الفوز ترجي الجرجيسي. مستوى متاع المباراة ما كانش مستوى كبير. ما شفناش كرة كل عادة نفس المستوى متاع الرابطة متاعنا الرابطة المحترفة الأولى. لكن بصراحة اليوم كان واقعي أكثر ترجي الجرجيسي وسجل هدفين وكان يسجل أهداف أخرى. على عكس هذا النادي البنزرتي بصراحة اليوم ما شفناهوش نادي البنزرتي. على فترات صغيرة شفنا معناها ردة فعل لكن بصراحة مش هذا نادي البنزرتي اللي نعرفوه. كما قلت ممكن العقلية ديما العقلية اللي بصراحة عقلية ماهيش احترافية انه بالنسبة ليهم الموسم انتهى والهدف تحقق انه ضمان البقاء. لكن اللاعب ولا مجموعة اللاعبين لازم تكون عقلية احترافية اكبر لانه مباراة الموسم ما انتهاش ومباراة كاس مهمة جدا في تاريخ النادي. على كل النتيجة مشيت للفريق اللي كان أحق بالفوز.
1: نعم، واللقطة اللي حكيت عليها أنا أعتقد هو الملاعب ديوب سيدي اللي أثر وقت اللي خرجوا بعد التغيير سوفينا الحيدوسي المدرب متاعه، يعني نحى المريول ورماه وكان غاضب جدا، ربما الإيماج هذيك تلخص لنا شويه ماتش اليوم للسيابي.
4: شوف ديما الماتشوات نتاع اخر الموسم هذه فيها برشا مشاكل، راهو نعرف ديما اللاعبين يبداو متذمرين، اللاعبين متقلقين، عده ظروف، راهو كي تجي تلوم تعذر، لكن نجموش نحن نعذروا تصويره هذيك، لكن عده ظروف خايبه نتاع امور ماديه وبرشا حسابات باش نخلص ما نخلصش، راهو فما برشا حسابات، لكن ما نجموش نبرروا التصرف لا احترافي خاصه من لاعب محترف جايبينه باش يعطي الإضافة وباش يعطينا، لازم يكون إكزامبلير باش يعطينا تصويرة باهية، لأنه في الأخير المدرب خذ قرار وعمل تغيير، لازمك أنت تاخذ معناها القرار ذاك تطبقه، ما غير معناها ردة فعل اللي تعطي تصويرة خايبة للفريق وتعطي تصويرة خايبة للاعب في حد ذاته.
1: 90 دقيقة تلعب ديجا في ماتش السي اس اس وستيدا، باش ندخلوا إلى 60 إلى 30 دقيقة توا، مدة كل حصة إضافية 15 دقيقة، وإن تواصل التعادل نمشيو إلى ركلات الترجيح. كيف تراها نص ساعة هذه؟ نحكيو ساعة على الجانب البدني.
4: شوف بداية معناها المباراة كما حكينا وكما توقعنا باش تكون متكافئة، كانت متكافئة في النتيجة، كانت متكافئة 1-1. صحيح تو الأوقات الإضافية، معناها الأوقات الإضافية يعمل الفارق البدني مهم جدا، شكون معناها باش يكون فريشك أكثر على المستوى البدني، هذا رقم واحد. اثنين الخبرة، الخبرة اليوم ما عندها دور في التوقيت هذايا وفي المباريات هذايا، خبرة اللاعبين اللي عندهم خبرة أكثر، كما قلنا نحكيه على الخبرة معناها في الأوقات هذه وفي المباريات هذه مهمة جدا، والدور البدني والعامل البدني مهم جدا في التوقيت هذايا.
1: كوتش محمد المسيني في سؤال فقط ونرجع للمباشر، علي معلول يسحق دعوة المنتخب؟
4: شوف معناها سؤال ما نجمش نجاوبك عليه باي اولى، هذه
1: بالارقام على الاقل المتميزه لعلي معلول، ما نعرفش ولا لازمنا نحترموا، اكيد الاحترام واجب بالنسبه لنا، نتفاهموا كلام صبري اللاموشي مثلا.
4: شوف بالخبره نتاع معلول يستحق، بالخبره نتاع معلول مستحق. جي تشوف انت مثال شنو المنتخب، شنو البروفيل اللي تحبه في البوست هذاك، نجم نمشي مع المدرب الوطني مع صبري، لكن بالارقام والا بالخبره معلول يستحق. تشوف البروفيل اللي يستحقه المنتخب في البوست هذاك، نتصور ماهوش البروفيل نتاع معلول.
1: واضح كلامك مهم جدا، لازم نفرقوا اكيد بين قيمه اللاعب وايضا البروفيل وشنو حاجته المدرب. وقت اللي حكي على بن حميده هو قال بروفيل كل مدرب يحب،
4: معناها انت لا شوف معناها باش يكون كلامه معقول برشا، لما انت ياخذ بن حميده وما ياخذش معلول تفهم انت شنو التوجه نتاعو، معناها فنيا ولا خبره معلول اعلى للامانه، لكن لما تشوف المردود والمستوى الدفاعي نتاع بن حميده تولي هو جاوب الناس الكل علاش ما هز بن حميده وما هزش معلول.
1: شكرا لك محمد التمساني، يلا نرجعوا الى احمد بن روينه ونقعد معاك في التعليق المباشر على الحصه الاضافيه الاولى في ماتش السياسي ستايدا، وذكر تعادل هدف مقابل هدف.
2: شكرا، هذه نلعب في قسطين منذ انطلاق الحصه الاضافيه الاولى، وتعادل هدف في هدف بين النادي الساقطي وضيفه الملعب بلا الكابسي. تمشي كرة في منتصف الميدان مع حمد المثلوتي، يرجع الكرة الحبشية محور الدفاع للتربالي في محاولة للتدرج من الدفاع إلى الوسط مع محمد الترابلسي في انتظار الحلول والتوزيع في العمق. العودة للتربالي في منتصف الميدان بدوره يرجع الكرة ليوسف حبشية اللي غير الكرة من الجهة اليسرى لحمد المهدوتي، توصل الكرة لعلي معلول، توزيع على عمر بن علي ما يروش الكرة وترجع من الدفاع. الكرة الآن في محاولة لعكس الهجوم من الملعب الجابسي، وسقوط وليد الزربي، يقف وليد وتمشي الكرة مع التربالي في محاولة لبناء هجوم. محمد الترابلسي على اليمين وعلى يسار الحارس سعيرات اللي تألق في الشوط الأول، والكرة مازالت مع علي معلول، يوزع علي معلول باتجاه الوافي، ولكن الكرة ما توصلش وتتخص من الدفاع كالعادة في محاولة لعكس الهجوم، لكن متفطن حبشية يرجع الكرة للتربالي ولاحظوا سقوط لعمر بن علي واللاعب يتواصل هذه الكره مع محمد طرابلسي تمشي لعلي معلول مخطئ منه خليل ساسي. خليل ساسي في دوره يحافظ على الكره لتخرج ضربه مرمى ويتوقف معها اللاعب او ركنيه فقط توقف اللاعب بعد انتظار عمر بن علي ركنيه هي ركنيه يمشي باش ينفذها علي معلول علي معلول باش ينفذ الركنيه والنادي الصفاقسي يحاول منذ بدايه الحصه الاضافيه الاولى انه ما يخليش مجال للمفاجاه وهذه كوره مفاجاه من علي معلول قصيره لاياد الوافي اياد الوافي وزع ودفاع متميز من الملعب الجافي وما زالت الكوره ما زال اختار هذا محمد طرابلسي ما زال محافظ على كورته يراوغ محمد طرابلسي يتوغل محمد طرابلسي وكاد يوسف حبشيه يسجل الهدف يساريه متفطن لها الحارس ياسين الديناري ياسين الديناري العلامه المضيئه في الشوط الاول ولكنه يقبل الهدف ياسين الديناري ياسين الديناري يقبل الهدف في هذه اللحظه وانا حكيت على تميزه لكن كره راجعه منه مخطئه في الوسط ريان الدربالي يسجل الهدف الثاني وتفاعل جماهير النادي الصفاقسي في هذه اللحظه مع هدف الاسبقيه للنادي الصفاقسي النادي الصفاقسي سجل الهدف الثاني على اثر كره راجعه مخطئه من ياسين الديناري وريان الدربالي حقق الاسبقيه للنادي الصفاقسي 2-1 مع دخولنا بالدقيقه تقريبا الخامسه
1: نعم من شكرا نتوقف للتعليق على هذا الهدف خروج خاطئ ومضايقه حتى من زميله من خليل سيسيا حارس المرمى ياسين الديناري خطا في خروج الكره.
4: شوف نحن هذه تكلمنا قلنا الحاجه اللي بتعمل الفارق هي الخبره في الاوقات هذه والعمل البدني. اليوم خبره اليوم انت حارس معناها او ممكن مدربين حراس يسمعوا فيا في الحالات كيما هذه مرة ما تنجمش تحاول تشد كره في الحالات هذوما لازمك تضربها الكره حتى صاحبك يقلقك في الحالات هذه ما تفكرش انك تمسكها الكره في الحالات هذه اضرب الكره. شوف هنا الخبره معناها كان معناها الحارس عمل شوط اول ممتاز جدا يعني عامل الخبره مهم جدا في اللقطات هذيا والضغط المسلط من السي اس اس اللي بالكرات الثابته بالكرات العرضيه عمل الهف وعمل الخطا الحارس
1: قبلها نحى كوره حبشي الديناري في زاويه مغلقه وقف مليح ومن بعد غلطه كبيره
4: هذه نحكيو على الخبره ريت الحارس عمل شوط اول ممتاز جدا صحيح. حارس ما نعرفش قداش عمره حارس صغير ظاهر حارس نقص الخبره لكن مباريات هذوما تكبر اللاعبين وتكبر الحارس وتعطيه خبرة هذه مهم المباريات اللي مالوريزمون الخطأ جاي منه هو رغم هو عمل شوط أول ممتاز جدا وقبلها بلحظات كان فسخ هدف
1: صحيح. دونك الحكم قاعد يتشيكي في الفار مرة أخرى خالد جويدر باش نشوفوا الهدف صحيح ولا لا وهل هناك حاجة ولا خطأ على حارس المرمى. نرجع لك أحمد بن روينة
2: شكرا هذه
1: 27 سنة ديناري
2: اللعب الحكم في منتصف الميدان بانتظار التنسيق مع غرفة الفار لأنه هناك عودة للفار أمس يستأنف اللعب بانتظار القرار الإداري الجماهير كلها بصوت واحد دعم كامل لفريقه نادي عاصمة الجنوب هذه طبعا في موسم استثنائي مشرف النادي الصفاقسي استثمر في الشبان وطبعا استفاد من خبرة علي معلول وحمزة المثلوثي وكون تركيبة متكاملة انه بيشارك في كأس افريقية وما زالت موجودة في سباق الكأس وهي الحاصلة 7 مرات على كأس تونس. العودة للفار خالد جويدر يعود للفار في هذه اللحظة وسط ترقب من الجماهير
1: وين تو نعاونك بالصورة كالعادة تو نشوف انا حتى مجدورين تشوفوا معنا شو حكاية الفار وعليش وهو محمد المسيني معنا ومحمد معنا زيد اليفرني فما بطاقة صفرة ساعة ضد كريم النفطي مدرب مساعد النادي الرياضي الصفاقسي وهو ماشي جويدر باش يشوف الفار ما نعرفش هل هناك تسلل ام خطأ على حارس المرمى في الكرة الاخيرة سيد احمد معايا تنجم تتفاعل خويا احمد بن روينا.
2: اكيد هادي
1: صحيت معايا خويا يعني انا نعاون فيك وانت معايا اي
2: والتفاعل مع الاستديو. شكرا لك.
1: هل هناك تسلل ام لا في اللقطه الاخيره؟ نعرفش اسكو روتور دو بوزيسيون دو جو في الكره الاخيره. على كل نستناو كرة ريان الدربيلي في الثقة 90+5. الجميع في انتظار الحكم خالد قويتر. كانت توزيعة من علي معلول في القائم الثاني. وتفضل محمد.
4: هذه مهنة ما عرفناش معناها تشيك على شنو على
1: الرجوع
4: على فوت ما حطونا شيء ريتا في تشيك
1: لا نعرف. أما أنا أعتقد تشيك على إياد بلويفي اللي ربما كان في موضع تسلل ربما ما نعرفش. والنجم يكون زيد اياد مضايق الحارس ياسين الديناري ولو مانيش الرافعه المضايق
4: انا الحارس. انا ديما نشوف في الفار ديما جينيرال مو يقول لك تشيكينغ
1: على شنو
4: فاول تشيكينغ اوف سايد فهمت
1: صحيح.
4: ما حطوناش نحن تو من هنا مش عارفين على شنو رجوع من التسلل فاول للجارديان مش عارفين
1: صحيح. قاعدين نستناو دونك تلعبوا في توقيت 100 دقيقه لعب 10 دقائق في الحصة الإضافية الأولى. ونادي البنزرتي وذكر أضاف الهدف الثاني عن طريق
4: معناها توكي
1: رينا الدربيلي.
4: بالصورة هذه سمحني بالصورة قاعد يلوج في فاول على بالوافي اسكو عمل قلق الحارس وإلا لا
1: قلق ياسين. أنا مراش في الفاول الحق. أنا ريت بالعكس ريت مضايقة بين الديناري وخليل سيسي في بعضهم يعني فهمت. هو بالحق يعني حتى في الفار تقريبا اول مره مش كتبين يعني على شنو قاعد يتشيك الحكم فوالا. اي احمد نرجع لك خويا ترى.
2: شكرا. هذه تفاعلا معكم في انتظار القرار الاداري وهذا سيعلن الحكم خالد قويدر. وسط ترقب شديد من الجماهير الغفيره الحاضره. والحكم في هذه اللحظه يعلن الهدف ويعلن فرحه متجددة في ملعب الطيب الميري بهذا الهدف الذي قد يكون له وزن إن تواصل طبعا إن تواصلت النتيجة 2-1 هدف ريان الدربالي. وكما ذكرت هذه أنه شفنا احنا اللقطة كنا مركزين في اللقطة الفارتة الحارس كان في مضايقة مع زميله ليسيسي والهدف يحتسب. صفاقس في هذه اللحظة تحتفل. نعرف صفاقس تحول الملعب كبير يوم المباراة حتى حركة المرور تشهد شلل المحلات أغاني النادي الصفاقسي. وهذه أنقلها أمانة أن ألاحظها أنا وغيري في الشارع الرياضي في صفاقس نادي عاصمة الجنوب صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة في موسم استثنائي. ونواصلوا الكرة. هل سيفعلها الملعب الكابسي ويرد الفعل أم ستكون مباراة تنتهي على هذا الشكل؟ كرة لخليل ساسي. خليل ساسي على اليسار وعلى يمين قعلول في العمق توزيعة ويوسف حبشية يصعد أعلى من الجميع ترجع من علي معلول. علي معلول والكرة مع قائد فريق الملعب الجد تمشي كرة سريعة من خليل ساسي توزيع أرضية ويستطيع لاعب مدافع النادي الصفاقسي إخراجها في التماس. تفاعل كبير من الجماهير في هذه اللحظة مع تغيير النتيجة مع دخولنا هي 101 من زمن انطلاق المباراة 16 دقيقة في الحصة الإضافية الأولى. تمشي قصيرة من خليل ساسي زين محافظ على كورته من الجمش يوزع تمشي الكرة لخالد البوسعيدي. خالد البوسعيدي يوزع وتمشي كرة قصيرة نوعا ما لكن فوق القائم من وليد الجربي. وليد الجربي أيضا حاصل على العلامة الكاملة صحة العبارة في المباراة من أحسن اللاعبين في الملعب الكابسي صحبة الحارس الحارس الديناري طبعا اللي قدم مردود طيب لولا الهدف لو اعتبرنا انها هفوة ولو انها مضايقة من زميله. يلا نواصلوا اللعب. تخرج كرة في التماس للنادي الصفاقسي هذا محمد ترابلسي باش يرجع الكرة. محمد ترابلسي يربح شوي وقت أو يعيدها لصاحب الهدف الثاني تربالي. تربالي توزيع نحو إياد الوافي لكن الإعلان على التسلل أسبق. مازال الوقت مبكر على انطلاق الاحتفالات لكن الجماهير تواصل مساندتها لفريقها. خليل الساسي يرجع كرة تتقص من وسط دفاع النادي الصفاقسي. تمشي الكرة في وسط الميدان. علي معلول، عمر بن علي، عمر بن علي، عمر بن علي، محاولة فنية يراوغ لكن حصل على مخالفة، حصل على مخالفة مش بعيدة برشا. وقد تأتي بالجديد، وقد تأتي بالجديد. هذه بالاستماع
1: نسمع فيك. اي
2: شكرا لك.
1: فقط سيد احمد لكل التلاميذ اللي ان شاء الله متفوقين وان شاء الله ينجحوا في امتحان البكالوريا، اكيد تعودوا بموعد راديو باك مع 6 متاع العشيه استثنائيا. راديو باك ان شاء الله الحصه متاعنا تنطلق مع 6:30 اليوم بعد ما نكملوا استوديو الكاس. اي سيد احمد
2: شكرا شكرا. هذه كوره قد تكون منعرج آخر في المباراة. علي معلول أمام الكرة ومختص الكرات الثابتة على غرار خليل الساسي من جانب الملعب الجنبي. قد تم ملاحظة أنه أحمد تنكور من أحسن اللاعبين لكنه غادر الميدان. وهذه كرة راجعة فقط، هو تغيير يا هادي أحمد تنكور. تم الإشارة للتغيير ثم أعيد الميدان. يعني وصل لاعب أحمد تنكور من اللاعبين اللي قدموا مردود طيب في هذه المباراة. لاعب رقم 15 هو مدافع محوري وقدم مباراة طيبة إجمالا. تم تغيير للنادي الشخصي أو 3 دقائق وديفهم كوقت مبدل للحصة الإضافية الأولى. 3 دقائق بعد وصولنا لل 15 دقيقة من زمن الحصة الإضافية الأولى. انتظار التماس اللي بيجي نفسه لاعب النادي الصفاقسي. كرة تماس طويلة في اتجاه عمر بن علي لكن ما تماش مساندة من زملائه، ما يخلص عليها اياد الوافي وترجع في وسط دفاع النادي الصفاقسي. حبشية كالعادة اللعب لمحمد الطرابلسي. هذا تربالي توزيعة طويلة في اتجاه الحارس اللي مش صعيب انه يلتقطها امام عمر بن علي. لاعب يتميز بطول القامة، لعب على الكرة العالية ربما تشطروني الرأي. النادي الصفاقسي طبعا التفاهم بين علي معلول التوزيع وعمر بن علي وأيضا إياد الوافي رغم قصر قامته إلا أنه يحدق اللعب بالرأس. نشوفوا ارتخاء لو توافقوني الرأي في الاستديو. تحية لضيفك المبدل محمد الثاني.
1: عادي جدا في سير الرولاشمون هذه
2: بالضبط
1: أو نتفعله مع الكوتش. طاح شوي الريتم
4: بيان سور. قلنا نحن العامل البدني مهم في الاشواط الاضافيه عادي جدا، معناها بعد موسم كوسوا للسي اس اس ولا الملعب الجيبسي، موسم راه طويل، موسم متعب، عادي في الاوقات الاضافيه باش يطيح شويه الريتم. واحد اثنين النادي الصفاقسي نتصور هو يحب زاد يطيح الريتم من النادي الصفاقسي لانه هو منتصر، يقول لك انا المنتصر نحاول نستحفظ ونحاول ان كان فهم امكانيه باش نسجل، لكن بدنيا فريقين منهكين.
1: هاي نرجع لك
2: النادي الصفاقسي سيذهب الى راحة لكن الملعب الجيبسي يستعد لأصعب مشوار في البطولة وهو الهدف الأسمى صعود الرابطة المحترفة الأولى. هذه كرة ضربة مرمى للحارس ياسين الديناري ونتصوره مع آخر الكرات من الحصة الإضافية الأولى سيعلنها الحكم وينتهي على آخر الحصة الإضافية الأولى والنتيجة الحاصلة 2-1 للنادي الصفاقسي من التحق بين الآن. هذا محمد ربيس يقطع الكرة للتماس بخليل زاسي في حاول إعادة الكرة ترجع للدفاع. وتوزيع في العمق نحو وليد الجربي، لكن وكرة مباغتة، كرة مباغتة ينتهي على إثرها الصوت أو من الحس من الحصة الإضافية الأولى تنتهي على إثرها إثر كرة
1: واضح.
2: من من الملعب الجيرسي كان إنه يحدث المباغتة لكنها عالية أمانة. شكرا لك،
1: شكرا لك سيد أحمد، خليك تعمل كجوارات ترتيحة وشربة ماء ونرجعوا لك بنسق عالي فيما تبقى من المباراة في الحصة الإضافية الثانية. واضح التعب وي خويا.
2: شكرا ليك، انا نحاول على حاضر صدوركم وعائلة عريقة عائلة إذاعة الشباب والعفو منكم جميعا. فقط اسمح لنفسي في نهاية المشوار اني نوجه تحية،
1: مازلنا باش نكملوا سيد احمد
2: بين الصوتين
1: يقعد مازلت الحصة الإضافية الثانية.
2: لا اكيد انا مش موجه تحيه خاصه لكن يلا ناجلوها
1: خليها من بعد.
2: شكرا لك.
1: قاعدين نشوفوا في التصاور في القناه الوطنيه سي محمد التمسيني فما شويه غضب من بنك بوداليس سي اس اس، ريت مدرب الحراس محمد الكوكي زاده مش غاضب حتى في الطعم تاعو، ربما شديد اللهجه مع الملاعبيه، فما ريونيون صغيره حتى جاري الهوش وراهم.
4: هو انا ريت التشنج صار شويه مع الفار، مع الاهداف اللي تسجلت والفار وخاصه الهدف الثاني شويه تشنج. من بعد بتبيعه بنك والليتر الفني نتاع النادي الصفاقسي يقول لك كيفاش على ملعبي وعلى ميداني ما فرضتش السيطره نتاعي، ما فرضتش لعبي. هذه هي ممكن نتصور النرفزه، اما شفت النرفزه اكثر كانت على الفار وعلى القرارات نتاع الفار. قعد
1: والسفر اللي خذاه كريم النفطي
4: هذاك لانه صحيح. على الهدف الثاني هذيك مغاديك بدينا نحسوا في شويه تشنج. الاهداف الاخرين اللي تنحاو بالفار وصحاح معناها، لكن الهدف الثاني واضح جدا، ما نعرفش علاش الفار رجع الحكم وضيع برشا وقت، تضيع وقت وقصان ريتم. على كل حال الريتم كما قلنا في طاح بدنيا، معناها الفريقين استنزفوا بدنيا عادي. هذا شوط ثاني، شوط الاضافي الثاني تو الوقت هذا بالنسبه للاستاد جابسيان لازمها تطلع اكثر شويه وتجازف اكثر في الهجوم، لانه ما عاش عندها حتى فرصه، قعدت لها الوقت 15 دقيقه، لازمها تجازف شويه في القدام. ونصور هكا تصديق الكلام فما تغييرين صحيح ممكن بشيء نشط بهم الشق الهجومي، لانه ما عاش عنده ما يخسر لطفي القادري. وبصراحه تصرف لطفي القادري حتى لو فات النتيجه هكا تصرف معقول جدا في كامل مباراة، معناها عمل لازم يتعمل، لكن كرة فيها أخطاء. وزاد الميريت متاع النادي الصفاقسي أنه ضغط باش خلى الخطأ يبان. هذه زادة
1: سي محمد ركلت الترجيح شكون تساعد؟
4: والله ركلة الترجيح راهي ما هوش علم صحيح. اليوم ركلة الترجيح ينجم يكون الحارس في فورما ينحي لك زوز ولا ثلاثة كرات، لكن ركلة الترجيح بصفة عامة ديما عامل خبرة مهم فيها، لأنه فك الليتا هذيك متاع فك اللحظة هذيك ينجم يكون اللاعب معناها يعرف يشوت نقوله نحن، لكن فك اللحظة ذي يكون منهك، فك اللحظة ذي يكون مشتت ذهنيا. يعني العامل الذهني مهم جدا وعامل الخبرة مهم جدا في الكرات في البيلانتيات كسوا الحارس ولا اللي باش يشوط.
1: نعم، ودخول نور الحق الضيف اللوي مالوريزمون فما برشا اخطاء في ورقه التحكيم من جانب في ورقه المباراه من جانب الملعب الجيبسي. رجاء كما نبداو حرصين على الرابطه المحترفه الاولى نحرصوا ايضا على الرابطه المحترفه الثانيه ونعطيو الاسامي الصحيحه للفرق. نرجع لك احمد بن روينا مع تغيير قام به لطفي القادري، يدخل اللاعب السابق لاتحاد قصور السيف نور الحق الضيف اللاوي مكان خير الدين المداوي.
2: فعلا هذه مع دخولنا الدقيقه الاولى من زمان الحصه الاضافيه الثانيه، هذه قام المدرب لطفي القادري بالتغيير المسموح له في يعني بالحصه الحصص الاضافيه كما يسمح القانون. تقريبا استكمل كل تغييرات الملعب الجابسي لو تشاطرني الراي. وهذه كوره للنادي الصفاقسي ما يعلنش المخالفه ويخلي الاسبقيه الحكم وسهله باتجاه الحارس ياسين الديناري، والكره ترجع للملعب الجابسي ويخير الحارس انه يوزع كره طويله توصل عند وليد الجربي اللي ما يحسنش ترويض الكره تخرج تماس للنادي الصفاقسي. تماس للنادي الصفاقسي وسط عزيز وطيب المهيري يهتز كله اكيد طبعا الدعم المعنوي في توقيت مهم لفريقهم، لأن الملعب الجيبسي ليس بالفريق السهل، وأسبقية هدف قد تكون غير مطمئنة. هذا طبعا الحديث عن جماهير النادي الساقسي، وطبعا دائما في التفاعل مع الاستوديو. ربما الحصص الإضافية تحدث ضرر يعني بدني بلاعبي الملعب الجيبسي، هم في انتظارهم مرحلة يعني مرحلة أكيد مصيرية.
1: هو الحقيقة أكيد بشي أثر هذية، لكن أكيد احنا بش نلعب البراج نهار 25 بعد 5 أيام من الآن. ما نصور عنده زيد البشري، وأكيد دور لكيني مهم جدا من جانب ملعب الجيبسي، ونجم يرتربي روحه السيدة حتى راه من جانب المعنويات يخرج ماتش كبير ضد نادي صفاقس يعاونه برشا الماتش هذي في البراج. هيا سيد أحمد تفضل.
2: شكرا لك، شكرا لك. كرة ترجع مع كربالي في لعب النادي الساقسي. شفنا خروج لوليد الجربي في هذه اللحظة، وليد الجربي، وأمانة وكان شفنا تحية من الجماهير. وليد الجربي يحظى بسمعة طيبة كلاعب يحترم إمكانياته الجماهير المتابعة للشأن الرياضي. يغادر وليد الجربي غادر الميدان في هذه اللحظة وفي انتظار التثبت من اللاعب اللي خرج جاد. رقم 28 مش موجود بورقة المباراة، هو من دخل مكان وليد الجربي.
1: وسيم زغدود ثبت مليح.
2: وسيم زغدود كانت خلف الشوط الأول هادي 22، هو رقم 22، لكن لاعب رقم 28 مش موجود عندنا في ورقة المباراة. والتفاعل دائما مع انك انت النصيحة اللي قدمتها
1: هي شو باش ما هي الفي دو ماتش فيها برشا اخطاء على مستوى الارقام والاسامي. وسيم زغدود رقم 28 وتو ثم بطاقه صفراء ضد الحبيب كريم مدرب مساعد للملعب الجيبسي. دونك النفطي عنده صفراء من جانب السي اس اس، وحبيب كريم من جانب السيد عنده بطاقه صفراء.
2: شكرا هادي على كل هذه التفاصيل المهمه.
1: اتفضل معك في التعليق.
2: يلعب التماس جاء عمر بن علي. عمر بن علي رغم انه قطع على ارضية ميدان لكن استطاع التمرير، ولكن كرته خارج الميدان من دفاعات الملعب الجيبسي. يستعد علي معلول لتنفيذ التماس ويخليها محمد الترابلسي او هشام بكار اللي قدم مردود طيب. اجمالا سبان الساقسي قاموا يعني بموسم متميز بشهادة الجميع. وهذا علي معلول ومخطى منه. علي معلول اكيد الاسطورة الحية لهذا الفريق، لكن خليني امانة اقولها تم تراجع بدني في الحصص الاضافية. كرات متاعه ما هيش نفس الدقة متاع الشوط الاول والثاني، لكن وجوده دائما مهم في تشكيلة النادي الصفاقسي. في آخر تصريح الحمد المثلوثي حكى على أنه علي معلول، اللاعب علي معلول هو لاعب ومسير ويجتمع باللاعبين، يعني ينفذ تعليماته إلى جانب الإطار الفني. الخبرة مهمة جدا للفرق الكبرى. يمشي كرة للتماس أو يرجعها علي قعلول، تمشي ليوسف حبشية. يوسف حبشية حافظ على كورته في انتظار التوزيع، يوزع حطويلة في اتجاه عمر بن علي، محاولة انه رأسية منه بشكل تمرير يد بالوفي، لكن يقصها ومخطئة من الحارس. ياسين الديناري للتماس، تماس للنادي الصفاقسي. يمشي هشام بكار لإعادة الكرة. هذا هشام بكار يبحث عن من سيمرر ويربح شوي وقت تأكيد. تلعب الكرة تماس الملعب الجيبسي، أو مخالفة اعتبرها الحكم مخالفة للملعب الجيبسي، مخالفة بس رجعت الكرة اليسين على الديناري ومنه انتظار عودة اللعب باش ينفذ الكرة. احمد دنجور طويله منه ومطالبه بمخالفه، لكن الحكم لا يعلن هذه المخالفه اللي طالب فيها الملعب الجيبسي، تمشي لمحمد الهادي قعلول سهله ويرجع في حمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي لعلي معلول بخطأ منه افتك الكره من الملعب الجيبسي، وهذا هجوم على يسار قعلول، توزيع بالعرض لكن سهلة على دفاعات النادي الصفاقسي، عمر بن علي في محاولة للتوزيع ويد الوافي كاد يفتكها لولا فتنة أحمد تنقور، وعمر بن علي يفتك كرة من جديد يراوغ وترجع كرة مع أحمد تنقور لليسار، يوزع بالعمق ويخرجها تربالي للتماس
1: في الملعب الجيمسي. واضح، يعطيك الصحة أحمد، خليك تتنفس شوية أخوي. نرجع مع ضيفي المدرب محمد التلمساني. رقدنا شوية في الماتش، الريتم طاح برشا، ديشي تقطعات، تركيز ومفهوم هذا يعتقد أنا.
4: شوف عادي كما قلنا هادي راه في الأشواط الإضافية هذه مش نقاو الريتم يتيح والمعدل البدني باش يتيح برشا، ولاحظناه برشا أكثر على الملعب الجيبسي للأمانة، المستوى البدني نزل برشا، عادي راه ريتم عالي وفي ريتم هذايا باش تلقى المشاكل هذه في الأوقات الإضافية. معناها تو حتى لطفي القادري نشط، حاول ينشط ديما مركز قاعد نفس الاستراتيجي نتاعو بنفس الفكره نتاعو، لكن نشط المراكز معناها ايمانا منه انه العامل البدني مهم، لانه فما عده لاعبين وقفوا على المستوى البدني، خاصه لاحظناه برشا في الملعب الجيبسي اكثر منه في السي اس اس. تعرف حتى تكون بدنيا تحط الخبره والعامل نتاع الخبره مهم جدا، نجم تمركز نتاعك ما عادش تولي تعمل في 5 و10 و20 متر وتولي تعمل في متر يمين متر يسار، لكن بالخبره تنجم تخرج المباراه نتاعك، وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه حاليا بالوضعيه هذه. صعيب انه باش تحس، ما تحسش انه الملعب الجيبسي انه باش ينجم يعادل، ممكن كره ثابته هفوه ممكن، لكن في الفيزيونومي نتاع اللعبه تو ولات صعيب ياسر انه الملعب الجيبسي باش يعادل، ممكن كرة ثابتة ممكن هفوة، لكن معاش يوصل قاعد للمرمى متاع النادي الصفاقسي.
1: النجم يوصل بكرة ثابتة كما خليل سيسي منذ لحظات، يعني خليل يشوت مليح كفرونات
4: كرة
1: أما زاد الدفاع سيسيس ويقف مليح.
4: يعني قلت لك الخبرة مهمة جدا في الأوقات الذية، والخبرة للأمانة الخبرة تمشي أكثر للسيسيس.
1: نعم، إذن 6 دقائق عن نهاية المباراة في وقتها القانوني في الحصة الإضافية الثانية. ديما نذكر أنه النادي الصفاقسي متقدم 2-2 أمام الملعب الجيبسي، حمزة المثلوثي كان سجل بونتو سي اس اس في الدقيقة 53، ثم أحمد تنقور من ضربة جزاء عدل لفريق الملعب الجيبسي في الدقيقة 65، والهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي جي عن طريق ريان الدربيلي في الدقيقة 95. هذا فيما يخص لحد الآن مباراة السي اس اس والملعب الجيبسي. وأذكر أيضا أن الترجي الرياضي الجرجيسي ترشح إلى الدور النصف النهائي بعد فوزه وإزاحته للنادي البنزرتي بهدفين مقابل 0، بونتو أشرف بالضيف في الدقيقة 4 ومؤمن الرحماني في 75 أضاف الهدف الثاني. يلا نرجع لك أحمد ونكمل معك المباراة.
2: شكرا. هذه 5 دقائق تقريبا تفصلنا على نهاية المباراة في وقتها التأصلي والقانوني والحصص الإضافية، الحصة الإضافية الثانية، مازال 5 دقائق فقط تفصلنا، والنتيجة 2-1 لصالح النادي الصفاقسي. تغيير آخر قام فيه محمد الكوكي بدخول تامر العبيدي مكان محمد الترابلسي لاعب الوسط اللي قدم مردود طيب هذا اليوم. الجماهير بدأت بالاحتفال، وهذه كرة في التماس للنادي الصفاقسي، محاولة للتوزيع ولكن دفاع الملعب الجيبسي تحصل على مخالفة يعلنها الحكم، ولاحظوا انه الملعب الجيبسي ما تماش ردة فعل تذكر، ما تماش يعني فرص قادرة انها يكون فيها على اثرها تعديل للنتيجه، ربما قد يكون استسلم رياضيا لل

0: في إرجاع كرة على المارتين منذ دقائق، وهي الكرة الوحيدة التي تذكر لهجوم الملعب الجبسي، وهذه خطيرة. كرة تمشي مع يد الواقف، يوزع في اتجاه معلول، لا يلتحق بكرتها علي معلول وتخرج بالتماس. كاد أن ينهيها علي معلول في هذه اللحظة قبل 3 دقائق من نهاية الحصة الإضافية الثانية، لكنه يعني أضع كرة للوفد الجديد تامر العبيدي صاحب الأسطيل. كرة بيستعب من دفاع الملعب الجيبسي، تمشي الكرة مع الملعب الجيبسي أحمد ياسين الجماعي، ثم يمس الكرة للكرة الحق الزقلاوي اللي ما كانش من الكرة هذه، تخرج التماس تماس النادي الصفاقسي. 60 فقط يفضلون على نهاية المباراة، والنتيجة 2-1 للنادي الصفاقسي. كرة مع أحمد طنقور، أحمد طنقور فن يعني كرة جميلة منه، وحركة فنية قام فيها في مراوغة في اللاعب علي معلول. تخرج كرة تماس النادي الصفاقسي، الجميع في انتظار اعلان الحكم على نهايه المباراه.
1: ملعبي بالسيف يمشي وما عادش في محمد المساني بالحق، يعني واقفه منا ومنا زيدا.
2: شوف واقفه بالنسبه للسي اس اس، فما علاش واقفه؟ معناها ما بذكي يخر يكملوا في
1: يجري
2: في بقيه المباراه، بينما الملعب الجيبسي نحس ما عادش عندهم القدره ان يمشيوا لقدام عادي، معناها وهذا عادي. لكن حاجه وحيده هذه ان شاء الله ما تاثرش عليهم، لانه عملوا مباراه محترمه جدا، جريوا فيها برشا.
1: 5 ايام شويه تراها فتره ولا
2: صحيح 5 ايام، لكن انت نحي نهار ونحي نهار اشتقت كثير.
1: لحظة فقط شوفوا هل هناك هدف ثاني ام لا.
0: تامر العبيدي كاد يسجل الهدف الثالث على اثر انفراد من اياد بالوافي بالحارس، وتامر العبيدي
1: به. نرجع لك سيد احمد، لحظة 5 ايام سي محمد،
2: 5 ايام نحي منهم نهارين، نحي منهم الريبريس ونحي منهم لافي،
1: اي
2: اشتقى 3 ايام. عمليه الاسترجاع ماهي سهله، راهي عمليه استرجاع بعد ايفور كيما هذا جري وبرشا. راهو كان نمشيو للستاتستيك، فما ناس عملت 11 و12 و10 كيلومتر في المباراه،
1: معدل محترم وكبير.
2: جريو جماعه الملعب الجيبسي جريو برشا، خاصه على مستوى الدفاع ومستوى وقوفهم وتمركزهم، جريو برشا، عملوا مباراه كبيره. ان شاء الله ما تاثرش عليهم على المستوى البدني برك هاو.
1: دخلنا دقيقه 120، قديش اضاف الحكم كوقت بدل ضايع احمد؟
0: 60 فقط، يا هادي يضيفهم الحكم 60 فقط، وعلى اذنها ستنتهي هذه المباراه المثيره. شكرا. خليساسي في تنفيذ مخالفه قريبه من طبعا من الحارس محمد هادي قعلول، و دفاعات النادي الصفاقسي تحاول تلعب فترة تسلل خطيرة جدا، خطيرة كادت تتبغت النادي الصفاقسي. لو استطاع ترويض يعني تنفيذ هذه الكرة اللي جات من توزيعة مخالفة من خليل، الجمهور كل واقف، الجمهور كل في انتظار اعلان الحكم على نهاية المباراة. نادي الصفاقسي ربما والاكيد انه يستحق للوصول دور هذا دور النصف النهائي ان انتهت المباراه على هذه النتيجه، والملعب الجيبسي سيلتحق طبعا باش يكون تركيزه الاكيد والاهم للصعود. وهذه كره خطيره يد الوافي، يد الوافي لكن ضعيفه، يد الوافي عائد حديثا في اجواء المباريات يعني في انتظار انه يرجع لل وكورة يفتك عمر بن علي يفتك ويوزع
1: بلوكو اريد
0: كثيرة كثيرة، لكن الدفاع ملعب الجيبسي حتى في الركنية قد تكون اخر كورة في المباراة، ركنية النادي الشرق.
1: شوف في كلمة نحكي معك محمد المساني، قلت لي انت بالحق البلوك طالع متاع سياسيس في الدقيقة 102.

0: 28.
1: وشوف شكون يلا ديكلونشي البريس، هو علي معلول.
0: علي معلول
1: باش تفهم قيمة اللاعب، معناش قلت لك انا صحيح حتى بدنيا يعرف يتصرف، يعرف يجاري، يعرف يقسم. هذه الخبرة بصراحة اليوم، هذه الخبرة وهذا المستوى نتاع مستوى عالي معلول. ما نجموش نحكيه اليوم على معلول لعب في مستوى كبير، يعني يقعد قيمة ثابتة ورمز من رموز النادي الصفاقسي بصراحة، ممتاز جدا لاعب. تشوف ديكلونشور نتاع كل اكسيون، كل سوا في البريسينغ هو ديكلونشور البريسينغ في دقيقة 120.
0: تفضل احمد.
2: شكرا. هذه نهاية المباراة في ملعب صايب الميري بالساقس بترشح النادي الصفاقسي بالنصف النهائي على حساب الملعب الجابسي. مباراة مثيرة، شفنا فيها الأهداف وترشح مستحق للعريق النادي الصفاقسي وحظ أوفر للملعب الجابسي. هذه فقط تحية ليك وتحية للزملاء الكل في كل الملاعب.
0: شكرا.
2: طوال هذا الموسم وتحية لي للحاضرين في الاستوديو وإدارة إذاعة الشباب اللي وضعت ثقتها فينا. فقط أنا أصر على إرسال تحية وأستسمحكم لأني أنا اليوم أحتفل بعيد ميلادي صحبة شقيقة التوأم. على هذا أنا وعدتها وهي من متابعين أوفياء إذاعة الشباب، وعدتها أني لو سنحت لي في الفرصة سأهديها هذا طبعا التحية، وشكرا لكم مجددا وبارك الله في الجميع.
0: يعطيك الصحة، ربي فضلها وسألك كل عام وانتم حين بألف خير. شكرا ليك أحمد بن روينة، وألف شكر لمحمد بوراسي اللي كان حاضر من جرجيس على تأمين النقل المباشر لمقابلات اليوم الدفعة الأولى، وذكر من الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم. ماتش فيه 120 دقيقة اللي هو ماتش السي اس اس والملعب الجيبسي، وترشح نادي الصفاقسي 2-1 أمام ستايدا. حمزة المثلوثي سجلوا للسي اس اس في الدقيقة 53، ثم أحمد تنجور عدل من ضربة جزاء لستايدا في 66، وفي 95 ريان الدربيلي يعني في الحصة الإضافية الأولى أضاف الهدف الثاني. والترجي راضي الجرجيسي بكل هدوء وأمان في ملعبه وأمام جمهوره، أزاح السيابي هدفين مقابل صفر. أشرف بالضيافة في الدقيقة الرابعة، ومؤمن الرحماني في الدقيقة 75. لا لوجيك ريسبكتين نتصور اليوم.
1: صحيح صحيح، مباراة بون مستوى الفني ما شفناش حاجة كبيرة، هذه للأمانة ما شفناش حاجة كبيرة. كنا شفنا الفريقين متقاربين في في في, في الأداء، كانوا متشابهين مع اللي ديما نحكيوا عليه، هي عامل الخبرة متاع عدة لاعبين من نادي صفاقسي اللي هي عاملة الخبرة. الحاجة الإيجابية اليوم شفنا فين مدربين التوانسة بصراحة بأفكار ممتازة جدا، معناها ممكن المشاهد البسيط راهو لا يشاهد المباراة يمل من المباراة. صحيح مملة مباراة في أوقات ما، لكن فيها تشويق في النتيجه، واللي يركز شويه على بالنسبه للنادي الصفاقسي على التنشيط الهجومي اللي قاعد يقوم به محمد الكوكي بصراحه تتعلم حاجات، تشوف حاجات للامانه بصراحه، معناها راهو مش من عدم. اليوم النادي الصفاقسي في المرتبه الثالثه وموجود في الكاس وقاعد يعمل في نتائج ايجابيه، ماهوش من عدم. كيف في المقابل تشوف لطفي جبالي، معناها عامل موسم ممتاز مع ستايدا، قاعد تشوفه معناها سو البلان تكتيك في وقوفه في التمركز متاعه حاجة ممتازة جدا. يعني الحاجة الإيجابية اللي نخرج منها من اليوم من المباراة متاعنا، زوز مدربين توانسة أفكار مختلفة في على حسب اللاعبين اللي عنده أفكار مختلفة، لكن تكتيكيا زوز مدربين عملوا مباراة كبيرة برشا، مباراة كبيرة برشا عملها الملعب الجيبسي. هزيمة عادي، هزيمة الهزيمة أنا نحطها في إطار ولا في عنوان الخبرة، عامل الخبرة والعامل البدني هو اللي فرق في المباراة هذه.
0: كوتش يعطيك الصحة، شكرا ليك. سي محمد تمساني ديما نفرح كي تجي بحذانا، شنو حوال شهادك قرايتك، خاطر نعرفك من المدربين اللي ما تشبعش في القراية وتمشي لبعيد وتضحي وتتعب.
1: شوف كرة القدم هذه في البداية أنا كيف سيريس بروك، والله كي نجي لهنا نفرح، هذه بحذاك خويا في كل وقت موجود وفي كل وقت تعذمة. العلم بصفة عامة كرة القدم اليوم ولا تعلم، والعلم عمره ما تنجم يقف، العلم ديما يتطور وديما لازم نكونوا أجور، وديما لازم تكون متواجد وتطلع، لأنه حتى الشيء اللي موجود عندنا في تونس ديما راهو ناقص، لأنه شوف أنت العلم متاع كرة القدم قاعد يتطور، قاعدين نطوروا، قاعدين نحاولوا ناخذوا المعلومة، ناخذوا الشيء الجديد. إن شاء الله الفرصة تجينا بتاع البرو الموسم هذايا إن شاء الله، الكاف برو إن شاء الله. الموسم الفارط صارت ظروف ما نجمتش نكون متواجد، رغم أنه هبط
0: نتذكرها القائمة اسمك موجود
1: هبط الليستة. لكن ان شاء الله الموسم هذايا تكون فما موجودة الدورة هذية ونحاول ناخذها، لان ما تعرفها هي صحيح باش تعطيك حاجات اضافية، لكن زادة باش تحلك افاق اخرين على دوريات اخرين ان شاء الله.
0: وجي الوقت اللي المدرب التونسي لازم يتبع يعني المستوى العالي، ما نجموش نقعدوا هكا زادة سي
1: اي صحيح أي. شوف راهو للامانه يا هادي راهو شهادتي مجروحه في المدرب التونسي، راهو المدرب التونسي ممتاز وعنده كفاءه ممتازه جدا. ما نعرفش تصريح عنده اسبوعين بن شويخ خدم معنا في تونس مدرب الجزائري، قال من خدم في الدوريات الثلاثه والاربعه اللي في شمال افريقيا، قال يشكر في اللاعب التونسي واللاعب التونسي تكتيكيا من اقوى اللاعبين. هذا علاش؟ لانه موجود المدرب التونسي، اللي مدرب التونسي مشهود له بالامور التكتيكيه. لكن نعطيه الثقه في المدرب التونسي ونصبر شويه على المدرب التونسي، راه المدرب التونسي كفاءه.
0: شكرا لك سي محمد، بارك الله فيك على هذا الحضور، بالتوفيق لك. نزال ورتين يعطيك الصحه اخويا في الاخراج، ونشكر برشا مجورين ومحمد في الديجيتال والاخراج الرقمي، كوثر البديوي كانت معنا في الاعداد، وهادي جبنيني كان معكم في التقديم. ان شاء الله غدوه ما تنساوش نقل مباشر لمقابلات الدفعه الثانيه من هذا الدور الربع النهائي لكاس تونس، مع 3:30 الماتشات الزوز، تقدم ساقيه الدير من رابطه المحترفه الثانيه والذي توج بالصعود لرابطه المحترفه الاولى، يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران والبعث الرياضي ببوحجلة في بوحجلة أمام جمهوره، حدث كبير غدوة إن شاء الله في منطقة بوحجلة، يستضيف الترجي الرياضي التونسي، فريق بعث بوحجلة أيضا ينتمي للرابطة المحترفة الثانية. نقطة النهاية لاستوديو الملاعب بعد أقل من 5 دقائق، موجز الأخبار 6:30، ثم راديو باك مع الأساتذة كالعادة. تجمو تفرجوا في راديو باك على صفحتها، على صفحة إذاعة الشباب راديو جون باج أوفيسيل، واليوم مادة يحبوها برشا تلامذة، مادة الرياضيات اللي أنا كنت فيها كعبلي. إلى اللقاء.

0: عشرة الأخبار.
1: حملة وطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة تجوب مختلف ولايات الجمهورية. فوز 5 طلبة في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 في مؤتمر الأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية، دعوة إلى استقطاب الكفاءات لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف الدول الأفريقية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. انطلقت اليوم الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة التي تجوب ولايات الجمهورية وخاصة المناطق النائية للمساهمة في حماية الأم والوليد، المكلفة بتسيير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتورة كوثر حربش.
2: الأم هي عماد المجتمع، الأم كي تبدأ هي لباس يبدأ العائلة كلها لباس، ومن منطلق هذا يوم 20 ماي من كل سنة يكون اليوم الوطني لصحة الأم، وحبينا مع اليوم الوطني تكون فما حملة تمتد من 20 حتى 31 ماي، واللي باش يكون فيها الكل تدعيم توعية وتحسيس وتعزيز قدرات المهنية الصحة وغيرهم. وإن شاء الله كل عام نختاروا تيماتيك متاع السنة إن شاء الله تعزيز العيادات ما قبل الولادة، واللي هي تساهم في حماية الأم والوليد في نفس الوقت.
1: اختيار 5 أعمال ل5 طلبة من الجامعة التونسية في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. الفائزة بالجائزة الأولى طالبة نور جنات الدخلاوي عن المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة.
3: نحن شاركنا في المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لتونس عاصمة السياحة العربية ل 2027. نحن خدمنا على اللوجو أنا وسليمة بن حريز، كانت مؤطرتنا هي مدام جليلة بوزميتا. اللوجو متاعنا مستوحى من البيبان متاع تونس، خاطر تونس فيها برشا بيبان. خدمنا زيدا على الكغلاج التونسي متاعنا المعروف، على الليجوان متاعو اخترنا زيدا الألوان الأزرق والأصفر، هذيك باش يكون أكثر ديغابل.
1: المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عامر ترشون أفاد بأن هذه المسابقة تفتح الآفاق أمام الطلبة للمشاركة في الخيارات الاستراتيجية والمحطات الوطنية.
4: المبادرة هذه تفتح أفاق جديدة أمام الطلبة متاعنا، كانت مبادرة من وزارة السياحة وانخرطت فيها الجامعة التونسية ومؤسساتنا، كانت المشاركات في مستوى هذا الحدث في مستوى الثقة الاعتناء في أبنائنا الطلبة حيث العدد، أيضا من حيث النوعية ومن حيث الجودة ومن حيث الحرفية. تم اختيار منها 5 أفضل أعمال، رؤية جديدة في إطار السعي إلى تشريك الطلبة في المحطات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي، وهذا مهم برشا، وهذا الحقيقة اللي احنا أردناه واللي أرادته وزارة السياحة.
1: تتواصل إلى يوم غد بالحمامات أشغال المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة التفكير في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية. المؤتمر يهتم بجملة من المحاور المتعلقة خاصة بالابتكارات البيداغوجية والتجديد التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وتطوير كفاءة الأساتذة الجامعيين. الزميلة فاطمة بن عثمان واكبت الأشغال وتحدثت إلى نبيل جملي رئيس الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية بتونس.
5: تقريبا 10 دول مشاركة في هذا المؤتمر، 270 مشارك، كذلك عدد الورقات البحثية تجاوز 170 ورقة بحثية مبرمجة في هذا المؤتمر. كذلك ثم تجديد في هذا المؤتمر وهو في إطار مسابقة حول التجديد في البيداغوجيا الجامعية، دونك مون انوفاسيون بيداغوجيك اون 180 سكوند. هنا الأساتذة والباحثين يقترحوا مواضيع بحث دي بروجي دو ريشيرش في التجديد البيداغوجي، نشتغلوا على تعزيز الجودة في البيداغوجيا الجامعية. عديد المداخلات اللي تتطرق لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة لخبرات لمشاريع بحث في هذا الصدد. وهنا نأكد على أنه استغلال واستعمال الذكاء الاصطناعي في البيداغوجيا الجامعية يجب أن يكون استعمال مسؤول مع احترام كافة أخلاقيات المهنة وخاصة في البحث والتجديد الجامعي.
1: بمشاركة أكثر من 200 باحث من تونس ومن جميع أنحاء العالم تحتضن بلادنا لأول مرة ابتداء من اليوم وإلى غاية 23 من مايو الجاري الدورة 26 لمؤتمر الأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية. الأستاذة المحاضرة في علوم التصرف بالمعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات بجامعة منوبة ريم بودربالة دعت إلى ضرورة توفير الإمكانيات المادية واستقطاب الكفاءات في عدد من الاختصاصات لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف الدول الأفريقية، مضيفة أنه سينبثق عن هذا المؤتمر اتفاقيات إلى جانب تبادل الخبرات بين الطلبة.
0: أهم الإشكاليات عدم وجود قدرات كافية مالية. احنا كي باش نتعاملوا مع الحلول لازم نتعاملوا عليها كيما عندي ميزانية قوية. الإشكاليات هو التعامل مع البشر ثقافيا مش نفس التعامل. الكفاءات يجب استقطابها، خاطر عندنا ديسبورا في البلدان هذوما، الخط المحيط والانفراستركتور والبنية التحتية معناتها المؤسسات كيفاش يعاونك بكونك فكرتك تنجزها، يعاونك باش تكون عندك أكثر إمكانية للمبادرة، أكثر إمكانية للحصول على التمويل. المؤتمر هذايا إن شاء الله سيقع توقيع اتفاقية ما بين جامعة منوبة وجامعة أبوجا إن شاء الله. بالنسبة للطلبة متاعنا بالنسبة لزملائنا فما إمكانيات التعامل والنشر، خاطر احنا لازم صوتنا يكون مسموع في العالم. المهم تاعنا قالوا نعملوا قنوات خاصة بينا، ولذا احنا تو في شراكة مع مجلة هي تابعة لأكاديمي اي بي بي جي اللي هي جاف جورنال اوف افريكان بزنس.
1: تم اليوم بتونس العاصمة اختتام المرحلة الثانية من مشروع نفاذ إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية الغذائية والمنتجات المحلية ذات الهوية الترابية بامباتثنينة بعد 6 سنوات من التنفيذ في تونس. المشروع مكن من التعريف بالمنتجات المحلية التونسية والنفاذ إلى الأسواق الوطنية والدولية، كما ساهم في إحداث أكثر من 3000 موطن شغل وفق منسقة المشروع لم يشقير ثابت.
6: برنامج هذية مكننا أن نعرفوا بالمنتجات المحلية التونسية وندعموا نفاذ للأسواق. عندنا أكثر من 400 شركة منتفعة ما بين المنتجات المختلفة اللي احنا نقوم بالعمل عليها، التين الشوكي، مستخرجات التمور، الطماطم المجفة والرمان. اليوم حولنا إلى فترة ثانية اللي تطوير هالمنظومة هذه في 2 جهات اللي هما نابل وقروان اللي خدمنا فيهم على منتجات كما الزهر والهريسة الهندي بوعرقوب في نابل، وفي قروان على الورد وعلى الهندي العلاه وعلى زيت الوسلاتي. اليوم حاولنا أن نقوم بإعداد نموذج جديد للتنمية المحلية حول المنتجات، كيفاش نثمنوها، كيفاش نحسنوا تسويقها، وكيفاش نخلقوا مواطن شغل جديدة، نخلقوا فرص جديدة للاستثمار للنساء للشباب، ونخليهم يرجعوا للمناطق متاعهم وتكون عندهم رغبة في تطوير مشاريع جديدة.
1: تنطلق عشية اليوم من مطار الحجيج بالعاصمة رحلة إلى البقاع المقدسة على متن الوفد الرسمي للحجيج التونسي يترأسه وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي، كما تضم الرحلة 21 حاجا من أولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية لأداء مناسك الحج بالبقاع المقدسة، وذلك بإحاطة من مؤسسة فداء. رئيس المؤسسة أحمد جعفر قال في تصريح للزميلة خولة سليتي أن هذه المبادرة تعكس الوفاء للشهداء وتضحيتهم.
7: هذه السنة تكفلنا ب 21 حاج موزعا ما بين 8 من شهداء الثورة و 13 من شهداء الاعتداءات الإرهابية، موزعين بين سلك الجيش الوطني، الحرس الوطني، الأمن الوطني، الأمن الرئاسي والسجون والإسلاح. تكفلت بهم مؤسسة بجميع المراحل بخلاف معنى التكلفة متاع الحج. هناك قيمة مالية أيضا تدفعها للناس هذوما عندما الذهاب لبقاع المقدسة. كذلك قامت المؤسسة بتنزيل جرايات أولي الحق من الشهداء بصفة مسبقة قبل الفترة المعتادة حتى تتمكن العائلات من الحصول على مبلغ مالي يسمح بالذهاب في ظروف طيبة.
1: عدد من أولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية ثمنوا هذه المبادرة.
8: هذا هو أعظم تكريم. 2018 للأسف رفضتها وما كنتش نتصور باش ربي يتيح لي فرصة مرة أخرى إن شاء الله تكمل.
9: فرحانة برشا برشا خاطرش باش نكمل الركن الخامس من أركان الإسلام. فرحت برشا كي طالبوني لأنه هذه حاجة يتمناها أي بشر في الدنيا باش يمشي بيت ربي سبحانه.
10: طلبت ربي يا ربي عطاني إن شاء الله نوصل على خير وهني، وإن شاء الله نروح لولاداتي على خير وهني ونلقاهم مجمولين. ربي إن شاء الله يوصلني سالمة من شوق.
11: زيارة بيت الله الحرام هذه أناش واحد نحبهاش، أحسن حاجة هذه هي الأمنية متاعي والحمد لله.
12: فرحانة برشا على خاطر أنا ماشي الحج إحساس ما يتوصفش. راي حاجة الإنسان في التو وقتنا هذا ما يقدرش بشي حج. دفعت ولد عازب عمره 27 سنة والحمد لله.
1: انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: حملة وطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة تجوب مختلف ولايات الجمهورية، فوز 5 طلبة في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027، وفي مؤتمر الأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية دعوة إلى استقطاب الكفاءات لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف الدول الأفريقية. ألقاكم بخير.
13: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
14: عدل مشتك،
13: تسمع صوتك.
15: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
16: تجمع وتضم.
15: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
16: محبتها جمعتنا.
15: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
16: وبسحرها شدتنا.
15: إذاعتنا هي عائلتنا،
16: إذاعتنا هي عائلتنا.
15: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
16: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
15: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
16: في كلمة،
15: إذاعتنا هي عائلتنا،
16: إذاعتنا هي عائلتنا.
15: إذاعة الشباب من تونس.
17: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
18: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
17: مجموعه من حصص المراجعه مع اساتذه في مختلف المواد.
18: راديو باك،
19: كلمونا على 71 844 411، والا على صفحتنا الرسميه راديو جون تونيزي باج اوفيسيال.
17: راديو باك، ان شاء الله بنجاح للجميع.
20: مساء الخيرات، مساء الرياضيات، نلتقي مجددا في راديو باك، هذا البرنامج المشترك بين إذاعة الشباب والمنظمة التونسية للتربية والأسرة. نلتقي مع الأستاذ معمر الخزامي في الجزء الأخير من نهاية الحصة، هذه الحصة التي يرافقني فيها محمد عنتول على الأجهزة التقنية ومحمد اليفرني على البث الرقمي. سي محمد، سي معمر العفو، بدين الخاطر عندي محمد ومحمد، دونك وانت حتى انت معمر باش نرجعك زاد محمد. نكملوا ثم في اعتقادي انه ثم تمرين ما كملناش نذكروا به، وبعد نمروا لبعض التوصيات الاخيره اللي نعطوها لوليداتنا التلامذه وهم يستعدون لامتحان البكالوريا.
21: بيان سور جوسكا بري جي اون ديرنيير كيستيون. Dans la question, nous voulons démontrer que 2027 à la puissance 2010-1 est divisible par 24. Sachant, et les chbayens, le malfait, on a montré que 2027 est solution de E, du système E. C'est-à-dire quoi? Du système S. C'est-à-dire, nous avons montré que 2027 est solution de E quand elle vérifie le système, c'est-à-dire 2027. Est congruent à 3 mode 8 et 2027 est congruent à 2 mode 3. Bien sûr, si 2027 est congruent à 3 mode 8, donc 2027 à la puissance 2010 est congruent à 3 à la puissance 2010 modulo 8, c'est-à-dire or 3210 كيفاش نجم نكتبوه؟ نجم نكتبوه 3 × 2 × 1005. Et nous avons montré dans la deuxième question que 3 à la puissance 2k est congru à 1 mode 8, c'est-à-dire ici 2027 à la puissance 2010 est congru à 3 × 2k modulo 8 et 3 à la puissance 2k est congru à 1 mode 8. Donc 2027 est congru à 1 mode 8. C'est-à-dire 2027 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 8. De la même manière, nous savons que 2027 est congru à 2 mode 3 puisqu'elle est solution du système. C'est-à-dire 2027 à la puissance 2010 est congru à 2 à la puissance 2010 qui n'est autre que 2 × 1005 modulo 3. Or, nous avons montré que 2 à la puissance 2k est congru à 0 mode 3. Donc 2 2027 à la puissance 2010 serait congru aussi à un mode 3, c'est-à-dire que 2027 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 3. Donc j'ai deux cas ici, j'ai d'une part 2007 27 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 8, j'ai 2027 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 3. Par conséquent, donc ici, comme 8 et 3 sont premiers entre eux. J'ai d'une part 2027 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 3. Et 2027 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 3. Et comme 8 et 3 sont premiers entre eux, alors nécessairement 2027 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 8 fois 3 qui n'est autre que 24. C'est-à-dire 2027 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 24. C'est-à-dire, j'ai bien montré que 2027 à la puissance 2010 moins 1 est divisible par 24. Voilà, donc l'exercice est achevé.
20: يعطيك الصحة سي معمر. ماذا بينا وإحنا في الدقائق الأخيرة من الحصة هذه كان بعض التوصيات للتلامذة في علاقة بامتحان الرياضيات في البكالوريا في مختلف الاختصاصات.
21: بالنسبة للرياضيات ساعة التلميذ يلزم يحضر الكور نتاعو بالكدا كل شابيتر يحضر الكور نتاعو اتونتيفمون ويعمل دي زيكزرسيس تيب سير شاك سير شاك سير شاك شابيتر ويحاول انه يخدم لي باك تاع تو قبل باش كومسا اون بو سافرونتي لي ديفيكولتي كون بو افوار. اما النصيحه الكبيره انه التلميذ يلزمه في البريود هذه اللي سيرا دو فير لي باكالوريا بريسيدون من 2010 جوسكا بريزون يخدمهم وحده مش لازم يشوف كوريكسيون يخدمهم وحده وكومسا الى كومبل لي لاكون نتاعو اون ريغاردون اون ريفيزون لو كور.
20: احنا في ختام الحصة هذه اولا نشكرك سي معمر ونشكر اولا خاصة تلامذتنا اللي يتابعونا ويتابعوا مختلف الحصص تاع راديو باك في مختلف الاختصاصات. نتمنى لهم النجاح والتوفيق. شكرا لمحمد ليفرني، شكرا لمحمد عنتول، وانا عبد القادر حمدوني، وبقى لي كان نقول لكم تصبحوا على خير ونلتقي في حصة اخرى والى اللقاء.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
14: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
19: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: شحويلكم طريق السلامة للجميع، كل المستمعين، كامل تراب الجمهورية في كل أصقاع الدنيا، في إذاعة شباب، الإذاعة اللي تحبوها في كل أوقاتها. لما يكون بحضانا الدكتور محمد علي السباعي نفرحوا برشا. دكتورنا شحويلك ليك وحشة،
1: ربي فضلك. زياد
0: بعدنا ورجعنا،
1: بعدنا ورجعنا وخلينا بلاصة. العباد يسألوا علينا وين وزياد.
0: أي كيفاش بعدنا ورجعنا وخلينا بلاصة تمتع جميعة هي.
1: أي والله يسألوا علينا وين وزياد. بعون يسألوا عليك أنت سيختو،
0: وانت دكتورنا منورنا ما شاء الله. ليك وحشة أخوي الغالي. شهر مية ذي في كل شيء، في برشا كورة، معناتها البوكسينغ داي التونسي نلعبوا ثلاثة أربعة، خميس جمعة سبت، المونديال تخلى علينا وإحنا مازلنا معناتها مانيش مهضمين هاتا وسع، خاطر في جوان باش يبدا ريتم رهيب جدا تاع سهريات وديكالاج واوقات مش عاديه وريتم مش عادي وتيمبو عادي في السهريه، تخرج ثلاثه تراح فجر باش تصبح تتفرج ترقد وتقوم باش تعدل مونجيلتك دكتور، تو بعد نشوفوها الخلطه هذيا وانت زاد عندك فيها.
1: هو هو موسم الجني راهو شهر مي.
0: اوكي
1: موسم الجني تشوف معناها البطولات، الكاس العالم على الابواب،
0: البوديومات
1: الامتحانات.
0: شو
1: الامتحانات؟ اكيد
0: ربي ينجحهم
1: الناس الكل اللي في اليد داك، تشوف الاولياء هز منا جيب منا لي زيتيود
0: ربي يعينهم.
1: معناها
0: لي تيديت، كيفاش الكلمه تقول انت لي تيديت؟
1: لي تيديت
0: اللي مش عاديه لي بالصف في كل بلاصه
1: بالصف.
0: وربي ينجحهم.
1: قلت لك انا موسم الجني مي وجوان، ان شاء الله رياضيين الكل بخير وان شاء الله وليداتنا الكل ينجحوا. زياد زاد موسم الجني توا كثروا مع الطقس المزيان لي سيمي ماراثون، وانا شخت عليك وعملت عليك كيف في سيمي ماراثون اللي نظموا
0: جيشنا
1: العسكر نتاعنا، الجيش المؤسسه محلاها المؤسسه نتاع قداش نظام وقداش رياضه.
0: حلو وصلت عليك وبعد انا فهمت انت وين ونعرف علاش ما جيتش، خاطر زاد انت عندك التزامات بين شغلك كطبيب دكتور جراح كرئيس قسم ما شاء الله في نابل، سلموا على الناس في ولايه نابل، وبين الجريات نتاعك كامل تراب الجمهوريه، وبين الجروبات نتاعك زاد منظمه الامور. معدل موشتك دكتور.
1: الحمد لله.
0: نذكر معايا في الاخراج التقني زميلي محمد عنتول. ليك وحشه محمد، مساء الخير. التحق بينا الاسطوره فرحات شيدا. فرحات شحوالك
1: المعلم،
0: وينك ليك وحشة المعلم.
2: يعيشك يعيشك، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وبدكتورنا اللي ديما مشرفنا ومنورنا.
0: وانت ما شاء الله
2: يعيشك.
0: مونجيلتك سويسرا ولا فرنسا ولا الامارات؟ قل لي خلينا نفهمك فرحات، خاطر مازلت مانيش فهمك. والا التزاماتك كثيره، كان ما في عند راهم قلنا استاجيت وقاعد كيفاش قال المعمل اللي يفرق قاعد يصنع في الابطال، دونك اصحاب الهمم كانوا في بلاصه مزيانه برشا في عند راهم، عملوا استاج على مستوى عالي. الاسطوره فرحات شيده مدربنا اكيد كان مع الاولاد مع البنات مع التيم، برافو تيم الاساطير. بعد مشاو شاركوا وحكينا على المشاركه نتاعهم، غاب علينا جمعه فرحات كيما احنا غبنا جمعه، يرجع لنا اليوم باش يحكي لنا برشا اخبار. وينك فرحات؟
2: والله الحمد لله سي زياد كالعادة، معناها بحكم تعرف الرياضة والمشاغيل وكونك تدرب ومسؤولية عدائين وعندنا كومبيتيسيون تو باش تصير جديدة، الجران بري ملتقى تونس، هذه الجائزة الكبرى
0: ما شاء الله
2: اللي تعودنا عليها، وإن شاء الله الموسم هذا باش تحقق أرقام قياسية.
0: وقتاش تبدا إن شاء الله؟
2: وبداية
0: المسابقات
2: نقولوا نحن قبل المسابقات عن الوفود. عن الاريفي نتاع الوفود باش تكون يوم 11/6 بدايه وصول
0: 11 جوان.
2: 11 جوان وعندنا كيف كذلك الكلاسيفيكاسيون، عندنا تصنيف يوم مخصص للتصنيف اللي هو يكون النهار الثاني يوم 12 جوان.
0: شكون يشرف عليه التصنيف؟ مهم جدا.
2: يشرف عليه الدكتور حليم جبالي هو الشيف كلاسيفيكاتور اللي هو معناه من الكفاءة التونسية،
0: برافو في العالم مشهود بكفاءته، سلموا عليه دكتورنا،
2: سلموا عليه
0: قديم
1: قديم
2: وكان بريزيدون زاد قبل في الجامعه من المؤسسين الجامعه،
0: سلموا عليه
1: تحيه
0: دكتورنا. صح دوك التصنيف هنا مهم، اللعبه بحسابها يعني كل جزئيه بحسابها،
2: كل جزئيه بحسابها.
0: نجم واحد يجيك مثلا حبش نسمي دول من آسيا مثلا في الجائزة الكبرى وتسكر وديكالاج وتسكر طيارة وتصير جزئية صغيرة ما تصنفش وما تدخلش في الجران بري هكا.
2: كما على سبيل المثال نحن في البرنامج هذا استدعينا رئيس الجامعة واللي هو السي القمودي قبل وتحاورنا معاه فيما يخص ملف شمس. ملف التصنيف اللي صارت فيه إقالة سمية بوسعيدي
0: والعدالي
2: رؤي جبابلي
0: صار مش كل وقت فين في في مش في الهند في الهند في آسيا في آسيا الكومبيتيشن
2: صح وقتها الحصيل تفاجأنا انه معناها تنحاو من ليستا كعدائين من التصنيف قال لك التصنيف ما يسمح لهمش انهم يلعبوا
0: وسافروا وفيزا ودنيا
2: وفيزا
0: ومصاريف واضحه تصير هذه عادي
2: اما لا الحمد لله كونه التصنيف عوده سمية بوسعيد جدت الدوسي نتاعها وانصفها التصنيف وخذت التصنيف معناها من الاروع للتصنيف
0: ما شاء الله هي عندها برشا تاريخ حافله ورجعت ومازلت
2: يعطيك صحه
0: ما شاء الله
2: كيف عليها. كيف
0: يرجع عليها سمية باش رؤي يرجع
2: قاعد
0: رؤي الملف نتاعو ولا لؤي رؤي
2: عندنا زوز عندنا دوز اتليت موجودين عندنا اتليت اسمه لؤي وعندنا اتليت اسمه رؤي نحن نحكيو عليه رؤي جبابي
0: رؤي جبابي كيف من تجروين
2: من تجروين يعطيك
0: الصحة برافو مرحبا بك فرحات دونك قاعدين نتبعوا في الكوره والدنيا وتبعتوا مروه ابو زيني انجاز تاريخي في السين سين دكتور كيفاش السين
1: مبروك علينا السين شناوه يا خويا مبروك علينا
0: وين نمشيو
1: وين نمشيو ما شاء الله هكا 11 سنه هز ميداليه ذهبيه ما شاء الله مروه وانا نحيي
0: ابو زيني
1: 3000 موانع الكل يخدموا وكشيرات الكل يخدموا في خدمه كبيره
0: وقفصة
1: ورقاب وقفصة وسيدي عيش
0: سيدي عيش القمودي مروه طيحت يعني رقم مش عادي تحت التسعة 8 58 09 انجاز تاريخي صحيح بالاعلام تو ما تعرف الزحمه اللي حكينا عليها نتاع المشاغل قال المشاغل حلوه فرحاتها دونك الحياه والكوره والامتحانات وكذا اما مروه عملت انجاز تاريخي في الصين في شنغهاي مع افتتاح الدوري الماسي الجوله الاولى على الدخله جريت مع شكون معناتها مع اوغندا كينيا اثيوبيا ذوما دمادم نتاع 3000 موانع هذايا الموضه نتاع حبيب الغريب اللي غرمتنا بها وهزت بها ميداليه اولمبيه وحتى عالميه تاريخيه مروه بوزياني 8 58 09 هذايا باش يعطيها شو باش يعطيها باش يطيرها شو باش يعطيها خلينا نفهم
1: وخدمه كبيره انا نحب نحيي راهو
0: مدربها
1: سي ان برودوي بيرمون
0: تونسيان سيدي بوزي ياسين البرقوقي
1: ياسين البرقوقي معناها يعطيه صحة هو المدرب نتاعها
0: دونك كلمناها ديكالاج قال لي زياد باك تعرف توا في الصين
1: ما شاء الله
0: راقدين
1: ما شاء الله
0: دونك فرحات كلمة على مروة ما شاء الله الجري هذه 8 58 09 يعني رقم قياسي وطني ورقم شخصي أهلي مروة ومروة اللي تخدم من قبل باريس وباريس في صمت
1: صمت
2: سي زياد الناس اللي ما تعرفوش على مروه مروه راهي استاذه نتاع سبور اول حاجه معناها تصور انت موافقه في قرايتها وموافقه
0: متخرجه وما تخدمش
2: يعطيك صح وما تخدمش
0: اوكي
2: وكذلك اللي راني فيها استاذ رياضه
0: ما شاء الله
2: ياسين ومازال ما تعينش
0: ان شاء الله يتعينوا
2: ان شاء الله يتعين
0: اوكي
2: وكذلك مروه اللي الناس ما يعرفوش اللي وصلت توا معناها تحت الحاجز نتاع التسعه دقائق اللي هي كانت حاجه مستحيله
0: هكا
2: انه عداء ولا عداء معناها في الترواميل ستيبل يهبط تحت حاجز تسعة دقائق واول عداء هبطت تحت حاجز تسعة دقائق البحرينيه وديريكت معناها عملوا لها تحليل لقاوها دوبي هكا الوش حبيبه تقدمت عليها في دوزيام بلاس وخذت هي الميداي دور
0: تحكي على حبيبه الغريبي
2: على حبيبه الغريبي
0: زاد الدوباج فما الرواسه الماشين الصناعه الروسيه وقتها من مش عاديه
2: اللي حبيبه وقتها هذا ذهب تتسمى ب 9 14
0: صحيح توا تبدلت الدنيا
2: توا شوف وين وصلنا مع مروه ومروه انا دربت معاها غادي في فرن مروه
0: في المغرب
2: في المغرب ودربت مع المدرب نتاعها معناها وكنا ديما في معسكرات مع بعضنا مروه راهو تلقاها تخرج في الشتاء تلقاها تترين تخرج في الثلج تخرج في الثلج تلقاها تترين تخرج الفجر تلقاها تترين تخرج القايلة تخرج الأوقات الكل أي وقت تخرج تلقى مروة تترين
0: برافو فرحات أسطورتنا صفر شنوة مروة أبو زياني شو شو قولك شبيه هذا قلنا
1: سر سبعة قروان سيدي بوزيد
0: أتش كيك سر سبعة أوكي سر سبعة حلوة أنا سر اثنين أنت تمشي قروان صفر شنوة أنت
1: سر سبعة
0: فرحات
2: أنا من تونس العاصمة ما نرجع من تونس
0: تعطيني عاد الروت سعاده كنقز
2: سر ثمانية
0: سر ثمانية توزر وحليها توزر وحليها فرحات يا غالي
2: توزر
0: البيع
2: تونس الكل
0: مشبهه تونس بخيراتها معناتها بغاباتها ببحرها بزيتونها
1: وين تصب تنفع
0: محليها.
1: وين تمشي تلقى
0: كامل بالله راني معناتها موظف في الاذاعه التونسيه وافتخر وراني تونسي وافتخر وراني درت ما درتش عالم كي درتو نتوما برشا فما لي مدار الجمله انا درت شويه ملي درتو مشيت شويه اوروبا شويه اسيا شويه البرازيل شويه شويه شويه الافريق راهي جنه اما اكلي بزملين ومرين ونص وكذاك راني انا ما نحبوش في تونس خاطر تونس ما تستحقش هذا دكتور انا قلتها في برامج الاذاعه التونسيه ذات شباب تونس محلاها بخيراتها ماهيش نتاع زوز كيلو زوز لا مش موضوعنا العلوش ان شاء الله عيدكم مبروك طيب نحكيو على درة دكتورتنا
2: اكيد
0: تسلم عليكم شو اخر دكتورتنا شخديت عم دكتوراه
1: وليت استاذة مساعدة في الطب نصحت في الاصطناعي
0: اخي شنو
1: جراحة ما شاء الله
0: انت زادة دكتور جراح اخي جرتنا شنو مش جيت في سيدي رمضان
1: احنا نجينا لهنا ويرجعنا
0: هكا
1: يرجعنا بالميدالية
0: هي خسارة في فرنسا ما باش نكلموها
1: اسمع وحاجة اخرى سيرتو الوليدات الصغار يجيك لهنا عمل ترتيب به ولا خذا ميداليه برونزيه يرجع لك بالذهب
0: ان شاء الله وتو خليناهم مركزين فوكس على الامتحانات فهم اللي عنده الكومبيت فرحات باش نحكيو عليهم وفهم اللي في ستاجات وفهم اللي عنده البكالوريا زاد تعرف مو سهل جايه الاذاعه ومنا ومنا دونك ربعينكم ربي ينجحكم برشا كوره برشا رياضه تعاونوني شويه انتم زاد لي كرونيكور في البوديوم لانه شهر ماي كما قال دكتورنا محمد السبع شهر بوديوم تبعتوا الكأس اليوم نحكي على الكرة وعندنا خبر بعد إذاعة شباب يهم البراج نتاع الرابطة الثانية رسميا يوم 25 ماي نهار الأحد نعطيكم البرنامج سي اس اس ازاح الملعب القاسي بعد 120 دقيقة ماتش مثير في أكثر من مرة مشينا للغرفة للقاعة نتاع الفار وغرفة العمليات وأكيد خالد قويدر كان حكم الماتش وحسن نيلي في الفار سي اس اس ازاح الملعب القاسي 2-1 بعد 120 دقيقة تبعتوا الماتش على موجتنا كذلك في التلفزة الوطنية وترجي الجنوب ترجي جرجيس فريق عنده ذكريات بالكأس مع جيل بوزميتا والغرياني وقتها حسره دونك عنده تاريخ جرجيس ربح سي بي في مباراه اليوم 2 نبلاش ماذا يعني يعني نصف النهائي يوم الاحد 24 ماي في الطيب المهيري سي اس اس امام ترجي جرجيس هذا
1: جنوب جنوب
0: هذا جنوب جنوب رابطه اولى رابطه اولى بلاش اجانب اليوم بالنسبه للسي اس اس الاجانب يرجعوا للسي اس اس في ماتش رابطه الاولى رابطه الاولى دونك القانون هذايا حظ موفق اكيد للسي اس اس ولترجي الجنوب غدوه اش عندنا حفله حفله في
1: حفلة سيدي عمر رئيس
0: سيدي عمر هكا
1: ترجي رياضي تونسي باش تهبط غادي وما اسمع رجال الجلاس
0: سلموا عليهم
1: سلموا عليهم
0: وحبوا مدينتهم وحبوا عاد
1: مدينتهم وكرماء وطيبين ان شاء الله تكون حفله مزيانه
0: اكرام في وسط المدينه
1: والدنيا خاطر عطاهم 400 تسعه
0: شويه
1: على سيدي عمر وسيدي عمر راهم ناس باهين برشا
0: بس الرجال نسلموا عليهم
1: رجال الجلاس انا نحييهم
0: اكيد اكيد دونك بعد محاجله غدوه ان شاء الله ما 3:30 امام الترجي نفس القانون مع 15-2 لو فيه تعادل فما الفار في سيدي عمر في محاجله الفار ركب دونك جاهز الغدوه في الكاردو فينال الفار في الكاردو موجود برافو الناس بحجلة الفريق ضمن البقاء فرطة ثانية والفان نتاعو قاعدين يخدموا منهم وغادي والكانيوتا وتنعوشت الدنيا تخيل يربح الترجي غدوة حفلة
1: كل شيء زي
0: كل شيء
1: ان شاء الله نروح رياضية
0: اكيد اكيد
1: ان شاء الله اسمع ما تقفش برشا البارتي في الفار
0: اي عادي عادي كيما اليوم برشا مشينا في الفار في ماتش سي اس اس امام الملعب الجيرسي الماتش غدوة للحكم نضال الطيف وهيثم جيرات في الفار وعندنا ماتش اخر زاد 50-50 حسب رايي انا نسميه فريق رابطة اولى خاطر مزيك يطلع اللي هو سقيت الدير تحيه الناس في سقيت الدير يلعب مع العمران هذه مسميه انا 50-50 سقيت الدير فرحانين بالطلوع وكذا وكان منافسهم من القيبسي في الرابطه الثانيه وحفله معناتها ربخت عندهم نقولوا سقيت الدير رابطه اولى مع فريق برابطه الاولى
1: انا نقول حظ موافق للزوز
0: للزوز اكيد 50-50 جبلو اوكي العمران اما الساقي زاد يقول لك انا فرحان بالرابطه الاولى وصعود خلينا نكملها عم جاي عنده دربي مع سي اس اس في المهيري ربي ينجحهم اوكي الحكم في الماتش هذا هو سيف الدين ورتاني ومجدي بلاغه في الفار هذا بالنسبه للكره حكيت لكم على البراج رسمي مواعيد البراج ستقام الإرسالية جيني الآن مؤكدة مانيش غارت كي نعطي خبر التعيينات خرجت هاي باش تتبع معايا دكتورنا في الواتساب ماك تعرف كله لايف التعيينات خرجت قلت لكم انه البراج باش تلعب نهار الاثنين 25 ماي وذا يهم إذاعة شباب لأن هي اللي تنقل مواعيد البراج المواعيد دكتورنا رسمي يوم الاثنين 25 ماي المواعيد الأربعة متاع العشية دونك تقولوا لي الأربعة معناتها ما فماش حصص إضافية ماك تعرف الضو منه ومغاتي بين ملعب حمام منف وملعب جيبس اي تبعوا معي ماي جيبس خرجت اليوم ماتش السي اس اس. دونك تو باش تركز فوكس على البراج. البراج نهار الاثنين رسميا معلومه اذاعه شباب الان نهار الاثنين 25 ماي بنشكون شكون في حمام نمف الاربعه. حمام نمف امام مستقبل القصري والله ماتش شوك. وماتش الاربعه في جابس بين الملعب الجابسي اللي عمل 120 دقيقه اليوم في المهيري يكمل المهيري ويخرج يروح الجابس في الكار وشيخين يرد حمورهم ويركزوا على الماتش. الملعب الجابسي اتحاد تطاوين جنوب جنوب الحظ بيناتهم الاربعة 50-50 ربي نجحهم اكيد. تعين الحكام مهمة الفار موجود في البراج وإذاعة شباب ستنقل مواعيد البراج في الرابطة الثانية يوم الاثنين 25 ماي الاربعة متاع العشية. نعاود حمام نمف امام القصرين الملعب الجابسي تطاوين. دكتور محمد علي سباي فرحات شيدة لو انتهى التعادل في الموعد في 90 دقيقة بين حمام نمف القصرين والملعب الجابسي تطاوين قولوا 3-3 او 1-1 او 0 مقابل 0 قلت لكم الوقت الاربعة تبعوني عاد نمشيو ديريكت
1: ضربات الجزاء.
0: برافو نمشيو ديريكت فرحات الى ركلات الجزاء الترجيحيه ماك تعرف ضو منه مغادي. دونك هذه مواعيد منقوله وشكرا لتفاعلنا مع الرابطه المحترفه مع خويا الغالي سي عبد الرزاق الحشاشي المتصرف في الرابطه وكذلك وليد بن محمد رئيس الرابطه. عطيتكم معلومه رسميه دونك ربي ينجحهم ربي يعينهم. تحب اذا شباب هكا دكتور تبعها انت منه وغادي اذا شباب
1: وليد تعطيك
0: اعطيتك الزبده دونك هذا معنا. نذكركم ديربي الهوند نهار الجمعه نصف نهائي كاس تونس لكره اليد على موجاتنا ان شاء الله نكون انا بالاستوديو منى وفوزي في قاعه رادس نهار الجمعه 22 ماي وقتاش 4:30 نتاع العشيه. الافريقي يستضيف امام الترجي الافريقي بالجمهور المحلي تحكيم اوروبي في الماتش وتذكرتي الجمهور يحب يقص تذكرتي الموقع دوك شيخو تذكرته جمهور الافريقي ترجي لا ممكن دعوات لبعض الشخصيات اكيد والناس المقربين من هيئه الترجي الرسميه. هذا بالنسبه لديربي كره اليد نحكي على الاكابر الاربع ونص نهار الجمعه. النصف النهائي الثاني باش يتلعب نهار السبت 23 ماي ما ثلاثه في قاعه سقيت الزيت اونفان تحلت من جديد قاعه سقيت الزيت دوك نادي سقيت الزيت امام جمعيه الحمامات مقول على موجات ان شاء الله نهار السبت العشيه. فما ديربي اخر تلعب اليوم في الأواسط نشجعوهم نحكي على ديربي العاصمة مازلت في الأواسط أولاد أكيد تلعب في القبة ونتيجة باش نعطيها لكم أكيد انتصار لشكون تراه كويس دكتورة فرحات شيد
1: نادي
0: الفريق صحيح دك شفت النتيجة
1: لا ولا لا
0: شفتهاش
1: ما حال
2: نادي الفريق
0: دونك الفريق يربح ديربي الأواسي كرة اليد أمام الترجي في القبة قداش فارق
2: وان بوان ديكار
0: اي برافو فارق هدف 29-28 الافريقي في ديربي الهوند دوك ماشي هكاك المود هذا المزاج بتاع تيفو الافريقي حافله عندهم دوك مبروك عليهم الربح في الكاردو فينال في الكاس اواسط تلعب في القبه اليوم الافريقي ربحها امام الترجي 29-28 حتى ماتش الديربي جونيور في القبه تذكرتي كانت لجمهور الترجي فقط جمهور اللي يستضيف في القبه محلي ماذا يعني؟ يعني وانه في الجورجاني نهار الاحد 24 ماي نحكي على ديربي اليوم الأواسط توا نحكي على المربع الذهبي في الأواسط في كرة اليد الإفريقي يستضيف سقيت الزيت دونك بعد ما نجز الكاردو فينال نتاعو من الترجي الإفريقي يستضيف الجورجين هلا لحد 24 ماي سقيت الزيت هذا بالنسبة لأهم أخبارنا
1: في الرياض معناها سقيت الزيت في الأكابر
0: وفي الأواسط ملا ملاحظة عندك برافو دكتور في الشباب وفي دونك يعطيهم الصحة وحلوا الصالة من جديد ناس خدمت على الصاله باش تعاود ترجع في السينيور ويستضيف مدرسه سقيت الزيت شيخه سقيت الزيت سقيت الدير بي هكا الرياضه تحفل ما تحفلش كيف العاصمه يعطيهم الصحه الناس تخدم الحمامات زاده ما قصرش في كره اليد سينيور جمعيه كبيره تلعب مع سقيت الزيت في السينيور نهار السبت نصف نهائي الافريقي زاده شيخه عنده في البال بعد ما مل دوره الصحراء حاله معاه دوك سافر رواندا البارح وربي ينجحهم اكيد في الموعد نهار السبت 23 ماي ماتش امام اهلي بنغازي الكاردو فينال وماتش ثاني امام نفس الفريق يوم 25 ماي وفد الافريقي كان مع رئيس الجامعه حتى يرتب الامور بالعلاقات الدبلوماسيه مع الرابطه الافريقيه لكره السله حتى منتخبنا يرجع والدنيا ترجع والباسكت ترجع مهم جدا. وحتى الافريقي عمل تصويره مزيانه في البال في التصفيات بتاع الصحراء في المغرب وكان قدم مستوى عالي جدا الناس كل شيخة على التيفو وليفان وحتى اللي صار لهم مشاكل في المغرب دكتور ان شاء الله يرجعوا وفما ناس تروح فما ناس تتوقف فما ناس عملت مشاكل وفما ناس تستوعب الدرس. علاش ديما في شهر مي انا اهم حاجه في الاذاعه التونسيه ردوا بين على صغيراتنا، فما امتحانات، فما بكالوريا تيفو منا ومن غادي، وجمهور ويتنقل ويمشي وعنده مشاغل امتحانات، والوالدين يعلم ربي، يعني انت قلتها تو في البدايه دكتور، يعلم ربي الوالدين، وانت ولي يصرف على ولده ايتود ومن غادي ويخاف عليه وكذا، السن المراهقه ما نعرف الجمهور كي يمشي ينساق في الجروبات وتيفو وليزولترا وكذا الحكايه هذيك الكل. برافو، هذا معنا. شحوالكم اي دكتور. نسلموا على دره المحفوظي، حكينا على مروه ابو زيني، لو عندكم اضافه على مروه ربي ينجحها، مازالت عندها موعد في الويكاند ان شاء الله في اسيا، توا ديكالاج نخليوها راقده مع مدربها صنع محلي، عملت بيرفورمانس كبيره برشا مروه. تبعتوا دره محفوظي دكتوره في بطوله افريقيا في غانا في اكرا؟
1: تبعناها في اكرا في غانا ويعطيها الصحه وجابت ميدالية فضية
0: الوحيدة دكتور
1: 370
0: و70
1: 370 يعني ما جات بحذنا وقالت باش ترجع وتول

0: نحكي في واقعنا التونسي، اخر مره جت سيرين البلطي المشهوره الشامبيون نتاعنا
1: تاع الزينه
0: سيرين البلطي بطل العاب البحر الابيض المتوسط، جات وجابت بنتها معنا من باريس على اساس باش تترينا هون بحكم فاكونس. بالحق حشمتني على روحي، خدت لي شيده. علاش هكا تيرا؟ علاش
1: علينا ملعب تحكي
0: ملعب الوطني اللي بالمنزه
1: هذاك اللي هو
0: اللي تربينا فيه وخرج لابطال
1: خرج شكون خرج لا حاتم غولة غادي
0: حاتم غولة
1: العيش في سويسرا سميلي
0: الحكيمي غادي
1: الحكيمي غادي حبيبة الغريب غادي
0: فرحان شيدة غادي فرحان شيدة روعة ليلي
2: أبطال تونس
0: عمر يحيى
1: وينو المنزه
0: المنزه
1: هذاك ملعب العاب القوي
0: حشم شوفوا كيفاش معناها الترطون ما عادش ما عادش سيء ما عادش يخدم
1: ساره الوزاره قداش بعيد عليه؟
0: بجنب
1: مسافه قداش 3000 موانع؟
0: مسافه 4 دقائق على ساقيه
1: اقل من 3000 4 دقائق يعني 200 متر 300 متر مقر الوزاره
0: اقل
1: يعني علاش ما يقعدش ارشيف؟
2: ملعب العاب القوى في نابل اللي فيه سوتواغ تعمل فيه البيرس تعمل فيه كل شيء
1: وينه؟
2: شوف حالته
1: شحواله مشيت له دكتور
2: نمشي له
1: مشيت المشاهد في العاب القوى ما نستغربوش انه عندنا ميداليه فقط للبعثه التونسيه في البطوله الافريقيه في اكرا شكون جابتها؟ طبيبه جابتها طبيبه
2: طبيبه والله اخزر
1: مش مركزه
2: دوك ماهيش طبيبه
1: ليه مش على خاطر طبيبه
2: على خاطر الانسانه هذيك معناها لا معناها هي شدت صحيح رغم الامتحانات ورغم قصت وعدت اختصاص الطب اللي هو يتسمى اصعب كونكور في مرحله الطب
1: في كاريرها اصعب
2: في كارير اكيد الريزيدانا معروفه
1: وانتي عشتها دكتوره
2: فهمت وافيك سا معناها وبكل هذا وقلعت خليني نتكلم بلغه الرياضه قلعتك الميداليه الفضيه
1: باش يقعد علم تونس في البطوله الافريقيه موجود
2: ونحت لك الحشمه بربي تسوي تونس تمشي الالعاب الافريقيه
1: بطوله افريقيه
2: وما تحس حتى ميداليه
0: دكتور
1: حاجه تحشم دكتور قلت لك كلمه توجع
2: اكيد
1: علاش خاطرش عندك في التاريخ سامحني فرحات قلت كلمه باش نرجع لك على كلام البطله الاسطوره في الزينه سيرين البلطي خاطر قلت لك شنو هذا ملعب اللي عشت فيه
0: عشت فيه قالت لي كيفاش كان هكا كان شيدا انت كنت معانا وتترين هكا قالت لي ما يجي تيران تصور انت لا فيه سطوار ينجموا ينقزوا فيه لا فيه رمل حتى الرمل جايبينه رمل اللي يحشم يفصع الساق جايبينه رمل نتاع بني اللي هو نورمال مور الرمل نتاع السولونغور يكون سبيسيال اقترحت عليهم حاجه على الاقل اقرب حاجه للرمل هذا رمل البحر مشي وجيبوا من البحر اجتهدوا مسكين الشيف سونتر عمل مطالب عمل كل شيء
1: قديمه
0: الليل الموجود تو سينجيب موجود تو عامل ويجتهد
1: واضح
0: ما حتى البلديه وقفت ما خلوهوش
1: سيرين عملت زينه غادي ناس كلها في بلغريبي اساطير كلها
0: اساطير اللي بالحق
1: يعني المنظومه تاع المنزه هي انا عشتها ملحمه 2001 يعني مازلنا نخدموا حي الشباب اللي شيء يقتر وشيء مقوب وشيء بتل وشيء منظومة 2001 وانت عشتها الملحمة المنشآت مركز الطب الرياضي كوبرتان مطعم النخبة أكل المنظومة اللي خذاوا علينا ناس الخليج وناس افريقيا وناس غانا وناس اللي تحبوا انتوما اللي هي نجحت تقول لي ما عاودش ما تمش إعادة هيكلتها هي نجحت بألعاب المتوسط تواجهين المدة 2001 وقبلها 67 في تونس المنزة القبة والبيسين وصطاد المنزة كنت عدى قدام صد المنزة أنا هني ما كورتش فيه عملت فيه ماتش قالا فيتيران أما كنت عدى قلبي وجع ماذا بيه ما عادش تعدى ما غادي صد المنزة
2: كبيرة
1: ما تصل المنزة هذيك
2: ذكريات كبيرة
1: تاع الأساطير تاع عقيد الله يرحمه عقربي
2: عقربي والعبيدي
0: احنا انت نمشيو بالذمة لصد المنزة باش نترناو في الجرادان
1: هكا
0: بالطبيعة يا اخي كيفاش نجم نقدم في البروغريسيون دونترينمون نتاعك
1: فيزيك
0: يعني صح اذا كان انت ما عندكش مثلا ما عندكش خدمة نتاع جرادان باش تحسنك في النيفو نتاع السيركتور دو تكنيك دو كورس نتاعك
1: باش تقعد تجري شيء ماكش تقدم برافو دكتور انت ماذا بيك زاد كي تعمل جريتك تعمل لك العشرة دوزة نتاعك مع لي جوغرز نسلموا عليهم كامل تراب الجمهورية ماذا بيك ما تتعداش من غادي باش الانسبيراسيون ما تتمسش هكا ماذا بيك تجيب ثنية أخرى ليه نعرفها
2: صافي مالو كور ما عرفتش كيفاش توجع كي ترى المنزة في الحالة هذيك ومازال شيء يوجع
1: كان ستاد هو حكينا على ملعب العاب القوى مش عارف
2: الملعب الملعب والله شوف
1: منشآت كلها
2: منشآت
1: هو رادس اللي قال لنا على الجرون بري وفيه وعليه حتى ماهوش مهيئ اما لازم نستضيفوا الجائزة الكبرى صحيح ولا رادس هو بيدو
0: صحيح ما شيء حشم حتى رادس نفس الحكاية
1: رادس اللي تحكي رادس تاع 2001 ملعب العاب القوى
0: يلزم يتجدد واضح ترطون ماهوش رابيط حتى طرف ناس راهو تطور

0: تسمى تارتون يتسمى موندو. هذا اللي يتسمى استاد اولمبيك، نجم تنظم فيه مسابقات اولمبيه وتنظم مسابقات مسابقات عالميه.
1: ميم حتى في البرونو يفرق العالي يفرق
0: يفرق راهو مش كيما باش تجري في على كياس، مش كيما باش تجري في الطبع.
1: انت شفت توا مره ابو زهيني كي تحطت في لي كونديسيون قول كليما وشنغاي والملعب
0: حتى التارتون هذه خليها تعمل
1: حتى الموت خليها تعمل صحيح، ما نحكيوش على اش عندها بوينت ولا اش عندها، خليوش حاجه اخرى
2: اللي فيها لعب القوي في امريكا وفي ايطاليا.
0: شو ريكور جديد تعمل ريكور تونيزي في السولون في ال 400 هي عملوا العيدوني اللي هو كان مطيش لهنا ما عنده حتى حتى مستوى
2: معناها
1: ولاد يمشيوا لامريكا ما شاء الله عليهم سلموا عليهم الكل.
0: انا رامي بلتي كيف كيف عمل ريكور بيرسونيل في الكاتسون
2: كطالب
1: يجرب حظه
2: بالمواضيع نتاعو ويدخل يقرا باش يفرض روحه على الجامعه الامريكيه.
1: ويعلم ربي دكتور يعلم ربي ماكلته يعلم ربي كراه
0: كراه
1: ودولارو
2: اكيد اكيد
1: والمنحه نتاعو وشكون يبعث له
2: وشوف التوانسه
1: سامحني صحيح شكون يبعث له خالو عمو
2: والتوانسه اللي غادي يعاونوا بعضهم
1: برافو
2: الاولاد نتاع القروان مشاو ناس من الاولاد القروان
1: هكا وتقابلوا الجاليه
2: عاونوهم غادي ويعرفوا بعضهم ويحرحبوا بهم
1: دكتور تلقى توانسه في قلب قلب نقولوا احنا العاب اولمبي 28 في امريكا الاي 28 نجم تلقى توسي مكسر الدنيا في امريكا يملك متاجر ومطاعم وكذا ويهز التوانسه
2: اكيد صارت
1: صارت شفناها
2: صارت
1: اي برافو
2: يهز ديليغاسيون كامله.
1: نسلموا على دره محفوظي في فرنسا نكلموها لانها عارفه هي وانه الدكتور محمد علي السباعي واسطورتنا فرحات شهيده في بوديوم كما كيفاش الملح
0: مغيب على طعم مغيب على طعم
1: اوكي مغيب على طعم. دره محفوظي شحوالك
3: عسل زيد عسل المستمعين تاع راديو جون الكل دكتور سباعي فرحات شيدة. انا اليوم دونك رجعت من شامبيونا دافريك سينيور اللي صارت في غانا يا اون سيمين دونك جودي اللي فيت لعبت لا كومبيتيسيون نتاعي ميداي دارجون 370 فرحانه بيان سور اللي سي ان نوفو بوديوم افريكان هذا السابع في الكارير نتاعي دونك سبع ميداي في لي شامبيونات دافريك بار لي جو افريكان بيان سور لي كوم حساب اخر دونك الميداي جيت مالوغوزمون الوحيده في الـ في الدبعثه التونسيه الكل سو كي في الكلاسمون نتاعنا مالوغوزمون ماهوش بيهي على غالب جو بونس كو هيفي سو كون ريكولت بعد la politique comme t'as la fédération en fait oui mais les fêtes où ils font ma bâche à des épreuves matchs à jouer au du coup match femme des athlètes ou on perd des médailles à l'échelle continentale bien sûr là la performance mais il y a une vu que merjat n'entraîne manéha mandish bâche à la saison mais il t'y bdit bien sûr là il y a une chose que j'avais des contraintes professionnelles ou à dit donc docteur Amtei ou les examens ou le concours d'assistana li akhir ma rahtina fihom ma ba3dna
1: mabrouk
3: ou alhamdoulillah manha njaht fi concours d'assistana je vais avoir mon poste inchallah fi Tunis donc la préparation ma kanch twi la barcha une compétition fi mois de mai بالنسبه للتوينس راهي بكري malheureusement احنا généralement on a bdeu fi le pic de forme interne fi fi sif manha à partir de juin juillet qadach mara ta la championnat d'Afrique jiou yaoudouhom la fi wost al donc c'est un choix qui ne dépend pas de nous mais mon objectif était de gagner une médaille alhamdoulillah هذا اللي عملته معناها la concurrence في l'Afrique ماشي وتزيد في les épreuves الكل entre autres في السؤال à la perche donc كنت تحب تكون مازلت موجوده في العوام الجايه راهو لازمنا خدمه كبيره برشا على الجيل الجاي donc pour le reste de la saison donc لعبت الكومبيتيسيون تاع مع الكلوب نتاعي championnat de France interclub élite نهار الاحد اللي فات حسيت la performance تاعي saison heavy donc 3m80. Je vais continuer la préparation en vue de participer les Jeux MED اللي ساسخا دونك سيف سيف هذا في ايطاليا جينا نشوفوا معناها لي بيرفورمانس مينيمال اللي طالبينهم بور بوفوار بارتيسيبي وان شاء الله ناخذ لا بريباراسيون نيسيسير كان فما نيه معناها دو مانكلور في سيليكسيون جو في بريباري سا فوالا دونك كلمه الختام Merci le Radio Jeune, il y tabar fait les sports individuels. Merci Zied pour de m'avoir invité. Ou salam a jmea alkol, inchallah aitkom mabrouk.
1: عايشك دكتورة
0: سلامة دكتورة ونهنيوك بالاسيست انا ونهنيوك بالميداي نتاعك
1: ما شاء الله
0: ونقول لك راك انت فخر وشرف لتونس وان شاء الله ديما متالقة درة خاطر بالحق اللي الناس ما تعرفش درة شنو تترين وشنو تعبة راهو مازلة تشوف التيران معناها يخرج لك في أبطال وصنع بطالات كيف درة كما سيرين البلتي
1: تشوف الزينة نتاعها قداش عمرها ولا قداش
0: بزيت فيها تجي تيران المنزة ما تلقاش حتى طبيب باش تنقز عليه
1: ريسكا ودي جاي يكتب لك في الزينة معناتها كيما التدخين دكتور في الباك وش يكتب التدخين مضرب
2: بالصحة والزينة
1: زينة اي يكتب لك معناتها اللي يبيع لك الزينة نقول لنا المصنع العالمي يكتب لك وقالتها دكتورة برافو كلام مسطورة فرحان شيدة برافو دكتور محضر اسبيعي
2: هو درة قالت كلمة شوف درة رياضية معناها متألقة جدا قتلك بعد خمو في الصغار
1: اي قطع جيل الجاي
2: جيل الجاي
1: ولي زيبروف الاخرين
2: لو تمشي درة شنو عندك ان شاء الله ما زالت عندها ما تقول وكسيتيرا
1: اما مش عادي
2: شكون مش ياخذ الروليف بعد درة وشكون مش تكون معاها درة نهار ياخذ
1: مشاو شاركوا ما جابوا حتى ميداي معناتها هي كيفاش حفظت بالميداليه الفضيه 73 حفظت ماء الوجه لتونس معناتها لافريك تونس راهي تونس اراب افريك جوماد معناتها الدوري الماسي العاب متوسطيه العاب عالميه اولمبيه شفنا اولاد القروان ش عملوا في باريس انا وقتها كنت شاهد دكتور مش عادية دخلوا معناتها بك البقار اللي صارت وشوت الجناوي والجزيري اللي عملوه في باريس حاجة معناتها دي معلم تونس معناتها درة منعتنا في الأفريق في أكرا في غانا كان ما مشيتش وكملت معناتها خدمتها والتاز متاحة والدكتورة متاحة
2: أكيد
1: محضر إسباعي
2: بالحق توا هو شوف أنا الرياضة تلعب القوة في تونس يلزمك يلزم نفس جديد
1: ومين هاو جابير جديد وقتاش يلزم ياخذ وقت
2: يلزم يعاود ويخدموا ويخدموا بالكدا على خاطر تو كنشوف انا المرتبه السابعه في البطوله العربيه اللي مستوى البطوله العربيه راهو تيما طايح
1: صحيح
2: بالنسبه للافريق
1: دول الخليج يجيو المغرب ما تبعثلكش التوب توب
2: اللي احنا مصر تجاوزتنا في العاب
1: القوى ما كانش عندها تقاليد احنا كنا قبل احنا ديما عندنا ريفاليتي مع شكون مع المغرب مع الجزائر جيراننا
0: المغرب والجزائر
1: ديما دول الخليج يجنسوا طلعوا
2: كلاسيك قبل الاخرانيين وبطوله افريقيا تنقذنا الدكتوره يعطيها صحه يلزم انا ما نشكش في البيرو الجديد اللي يحب يخدم ويحب يقدم ودكتور الزارعي نحييه
1: سلموا عليه اوكي
2: وسلموا عليه وتحسوا تحب يحب يعمل
1: توا توا بعد الكارثه اللي صارت في غانا
2: توا لازم تحل دوسي لازم تشمر على ذريحها وتخمم في المستقبل تخمم في رياضه الالعاب راهي عزيزه غاليه راهي رياضه العاب القوى
1: ام الرياضات
2: ام الرياضات وفي تونس راهو سي محمد
1: سي محمد
2: راهو اول ميداليه ذهبيه اولمبيه تونسيه سي محمد القمودي
1: اسمه منقوش في امريكا سي محمد القمودي في الدول العالم الكل اسمه منقوش بالذهب بطل الاولمبي وحبيبه الغريبي والحكيمي برشا برشا
2: برشا
1: برشا ابطال واساطير فرحان عندك تعليق بالاخبار برافو دكتور محضر سباي دونك هنا الشانتي هذايا حس ما فهمت من كلامه دكتور وانت جوجر وفيتيرون ما شاء الله مقريب دخلت في الانتخابات تاع جامعه توصيل العاب القوى وما تحبش تدخل اكثر في الدوسيات اما حس ما فهمت من كلام فرحات شيده المنشآت كارثية السناتر السناتر الملاعب نتاع العاب القوى داخل الجمهورية
0: لازم تتجدد
1: المراكز
0: الكرتون لازم يتجدد لي تابي لازمهم يتوجدوا التابي نتاع لوتور التابي نتاع سولا بيرش سونوتور كيف كيف هذوما مش موجودين لي تابي اللي باش ينقزوا عليهم وميم طون فوق هذا الكل انت حتى لي زونترونور اللي هما دي تكنيسيان ما عادش عندك دي زونترونور
1: خرجوا الخليج برشا
0: كلها فاس على الخليج انت لهنا لونترونور ماكش عاطيه قيمته وقدره كسالير ما يقعد لكش ما عادش عندك باش تكون تحب تكون شبان ما تكونش ما تنجمش تكون وفوق هذا الكل زيد انت حتى لي شامبيون نتاعك كيما نقولوا دره وكيما نقولوا فلان هذوما اللي تسماو معناها اساطير وكبروا شويه في
1: المرمى. ما هو الزياني تو تلاو بها زاد
0: مش تو تلاهمش ما تسيبهمش يلزم تو تعمل بيبينير والكبير
1: تشوف الديتكسيون تاع امريكا اللي مشاو الطلبه زاد نسال عليهم وينهم شو احوالهم نشوف مشاغلهم تيم وينو جيناوي وينو جزيري ما نتفقدهمش قبل دوري ميسي او دوري اولمبي او دوري عربي او افريقي وكذا او متوسطي هاي جايين متوسطي. دكتور عندك نقشه قبل ما ناخذ الاخبار ونرجعوا؟
2: اكيد هو العاب القوية احنا الناس كل نحبوها وانا اونسيان اتليت وكل
1: اكيد
2: وان شاء الله الناس كل
1: قروان العزيزه اللي خرجت برشا
2: اكيد قروان ولا مدربين عندنا ناس كبار دربونا محليهم وكل
1: سلموا عليهم اوكي
2: سلموا عليهم وان شاء الله ان شاء الله تقدم على العاب القوية.
1: كملنا الجزء الاول من بوديوم في تفاعل وتولك كان معنا نذكر دكتورنا محمد السباعي على الاسطوره فرحات شيده باش نحكيوا على اصحاب الهمم بعد عندك برشا اجتماعات ومشاغل سي فرحات اوكي دونك الاخبار توا بعد محمد عنتون نسلموا على توانسه الكل كامل تراب الجمهوريه اكيد توا بدات باي نايت تحفل شويه السهريات وكذا كويس قداش مازال على كاس العالم امريكا الكندا المكسيك مشيت لها الكندا فرحات
0: لا الحق
1: مشيت لامريكا
0: مشيت لامريكا
1: يزيكا وستوب مشيت المكسيك
2: مشيت دكتور 22 يوم
1: فين
2: 22 يوم مازال
1: برافو دكتور تحسب
2: اكيد
1: 22 يوم بعد الاخبار باش نقدموا منتخب الشوكولاته سويسرا
2: لافاش كيغي
1: الشوكولاته وفما تونسي من عرش العبدوني لقبه من يجي زيرو شنو
2: اكيد زيرو ويت
1: ناس باشا دونك فما تونسي موجود في القائمه نتاع سويسرا وين يلعب؟ يلعب في الدوري الانجليزي مع شكون؟ مع حنبار اما اختار سويسرا بعد الاخبار نعرفوا القصه نتاع المنتخب السويسري.

0: بوديوم. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. حماية الاقتصاد الوطني والسكان في تونس من الاضطرابات المناخية تتطلب تمويلات تقدر ب 29 مليار دولار أمريكية للفترة 2026-2035، أي ما يعادل 53% من إجمالي احتياجات تمويل المساهمة المحددة وطنيا، والتي تم عرضها مؤخرا خلال نقاش وطني نظمه المنتدى الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية. حامل بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإمكانهم سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 5 مساء. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزيري خارجية مصر والجزائر. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة بجروح خطيرة أثر سقوط مسيرة مفخخة جنوب لبنان. الإذاعة الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل متأهبة عسكريا لاحتمال استئناف الهجمات على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الأمور المتعلقة بإيران قد تمضي بسرعة شديدة أو تستغرق بضعة أيام على حد تعبيره. ومصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول أن واشنطن أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على النص الإيراني قبل 3 أيام. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: بوديوم. مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
1: تقديم منتخبات كأس العالم.
2: وحكينا في بوديوم على كل الأخبار، معناتها شوكولاتة مخلطة، حاجة مخلطة مزيانة. بدينا بالمحلي ثم دخلنا حكينا شوية على الألعاب الفردية، وخاصة اليوم ركزنا على ألعاب القوى، شو هي صاير في أم الألعاب. إنجاز تاريخي لمروة بوزياني، إنجاز زاد تاريخي فزانة لدكتورتنا درة المحفوظي، حفظت ماء الوجهية الميدالية الفضية ذيك، خليت عالم تونس على الأقل في التابلو موجود، خاطر شاركنا ديليغاسيون وروحنا بخوفي حنين باستثناء الدكتورة. تحياتنا واحتراماتنا لدرة، سمعناها مباشرة من فرنسا بعد ميدالية فضية في الزانة 73. ما قصرتش، ما هيش مركزة توب على البرفورمانس، جت ما هيش البيك متاع الكمبيت هذي، تجي بكري لفريق وقت ما يحبوا ينظموا في ماي، مازال بكري أفريل ماي. دونك عندها جماد إن شاء الله تكون موجودة. إذا قالت كنت في السيليكسيون، تهيش فيها السيليكسيون في الزينة، بصدق ربي نحكيه على دكتورتنا درة محفوظي. وفرحة شيدة دكتور محمد السباعي، تفاعلنا ومفقناش بالوقت، نقدموا منتخبات المونديال، مش حكيه على سويسرا كما قال دكتورنا محمد السباعي، مازال 22 يوم على المونديال، الوقت يجري، كاونت داون 23 دقيقة 13 ثانية، كل ثانية بحسابها،
3: ذراعك يعلف.
2: تخلي المونديال مع الوقت والديكالاج، أمريكا الكندا المكسيك، الريتم والتيمبو والماتشوات الكل، الميسراوين في القهاوي توانسة يسهروا أكم تاع نص الليل ومساعتين تاع الصباح والفجر والعشرة تاع الليل، يصبح لك عادي
3: أكيد، وجاية مع السيف بقدرة ربي ميسرا به القهاوي،
2: صح عليهم ربي يعينهم.
3: واسمع ونكهة خاصة راهو في الفرجة راهو في السالون دو تي في القهاوي
2: والبحوري والبيتش بارتي،
3: عندها نكهة خاصة،
2: والجزر وتونس منه ومغادي محلية تحفة، الله يربي عينهم الميسرا والجمهور التونسي. المهم عالم تونسي، كل القهوة في كل مكان في كل بلاصة. سويسرا في المجموعة الثانية مع شكون؟ مع قطر مع البوسنة مع الكندا، دونك ثلاثة منتخبات في المجموعة الثانية مع سويسرا. أول ماتش لسويسرا يوم 13 جوان، معناتها اش مزال، أول ماتش مع قطر يوم 13 جوان، ماهو السال في الدخلة هذاك على سويسرا. فرحة شي ركز معايا دكتور محمد السباعي والمستمعين، برمجة ماتش مع الأردن، تقول لك قطر الأردن، أردن مترشح للمونديال، ترشح تاريخي، دونك ماتش ودي مع الأردن يوم 31 ماي بالأحد، وعندها ماتش ثاني مع أستراليا يوم 6 جوان. أستراليا تلعب برشا في اللازي، دونك شفت شخمت في المواعيد الودية متاع سويسرا، عندها فقط زوز مواعيد ودية كما كل منتخبات العالم، ما فماش برشا مع تكالندري للمنتخبات باش يزيدوا يجربوا، كل يد شدت أختها، ما عادش فيها دكتور. دوك أول ماتش ودي للمنتخب السويسري مع الأردن يوم 31 ماي، مع أستراليا يوم 6 جوان، أول ماتش رسمي في المونديال مع قطر يوم 3 جوان، ثاني ماتش مع البوسنة يوم 18 جوان، وثالث ماتش يكون مهم في المجموعة الثانية أمام الكندا يوم 24 جوان. علم الكندا وعلم سويسرا، انت مغروم بالعلامات فرحاتي، شبوا لبعضهم شويه
4: برشا،
2: شبوا برشا. دونك ماتش مهم مع الكندا، الجاليه السويسريه في العالم اكيد باش تتبع وموجوده. نذكر انا مره في مونديال المانيا 2006 ميخو تران، دكتور تحب تضحك شويه، بس هاي جات انكدوت على الطاير، مناش فين كنت انا، ما نحبش نذكرها، اسكو كنت في شتوتغارت والا في برلين. دونك وكملنا الماتش خارج من شتوتغارت، لازم ناخذ ترام باش نرجع للاقامه في هايدلبرغ، وين شتي في غراف واغاسي والجو، الاقامه بتاع معناتها التوانسه الجاليه والتوانسه والتيفو والاعلاميين. دونك ناخذ ترام شتوتغارت، باش نعمل الترام حتى طويله ولا باش نطلع لبرلين سيد، فالناس قصه تسكرها، حضروا ماتش سويسرا قريبه، هي فرونتير المانيا سويس، واحنا كيكه ميخو بلايس انت والدنيا في بالك، زوز بلايس دكتور استسمك لي تبدا قاعد متشجع، وطلع الجمهور السويسري كيما مريولك هكاك فرحة شيدة، وهد الجمهور السويسري الكل تطواج ودنيا كيتزو تيفو وعلمات
3: مشايخين،
2: قالت لي بلاستي شنو؟ قالت لي بلاستي بلاستها معناتها باش تعمل دو ستاسيون وتروح لسويسرا،
3: النظام
2: تفضل بلاستك الشيخة هي كي تعطيها بلاستها خطر بلاستها. حبيت أقول لك كون الجمهور السويسري معناتها باش تلقاها في مونديال أكيد أمريكا الكندا المكسيك وبش يتبع وعندهم برشة تقاليد الجمهور السويسري
3: حتى
2: احنا احنا في كل بلاسة التوانسة أكيد دي هذوما حكيت من قصة للمنتخب السويسري. كلاسمون فيفا مش خايبين 19 في الرانكينج فيفا دونك توب توب في العالم توب 20 موجودين. مدربهم أصل تركي نعرفوه يعني يكين عنده خبرة أكيد. القائمة بتاع 26 أنا سميت القائمة بتاع تونس 26-26 خاطر فيها كانيوتا كل جمعية باش تاخذ كل مكتب الفلوس قسموها فما ناس تظلمت وناس موجودة ماهيش قاعدة تلعب دونك احنا إن شاء الله ربي ينجحنا. قايبة تصبري اللي مش يشلل
3: برشا برشا أسئلة برشا حبر
2: حبر برشا حبر برشا حبر برشا حبر أوكي. دونك القائمة متاع المدرب يكين مراد أو مراد عنده خبرة في التدريب في المنتخب السويسري أعتقد 2021 كان معهم في مونديال قطر 26 لاعب. تقول لي شكون فيهم؟ قول لك شاكيرا شاكيري ما شاكيرا بغناء وموزيكا وجو وتيفو فان
3: شاكيري
2: ذي عنده خبرة ماهوش موجود ستار أكها واعتزل لاعب دولين ماهوش موجود. فما 17 لاعب في التيم تاع سويسرا فرحات ودكتور محمد السباعي والتوانسة اللي مغرومين أكيد بالكرة السويسرية 17 لاعب شاركوا في مونديال قطر دونك سما ديك الشوكولاتة تابلت لوساتور مريقلة 17 لاعب شاركوا في مونديال قطر عندهم خبرة. فما لاعب عنده خبرة كبيرة هو لعب وسط ميدان يعرفوا برشا جمهور السويسي لأنه دار برشا جمهور التونسي لأنه دار برشا في الكرة الأوروبية تشاكا لعب وسط ميدان 33 سنة لعب ساندرلاند رابع مرة في المونديال من وقتاش رابع مرة معناتها موجود في الكندا المكسيك أمريكا 2022-2026 كان موجود في قطر 2022 في روسيا موجود 2018 و2014 في البرازيل موجود
3: ما شاء الله
2: كشاكا دونك قداش من سيليكسيون عنده 144 دونك اللاعب هذا عنده خبره موجود لاعب ساندرلاند اكيد في القائمه نتاع المنتخب السويسري. كما قلت لكم القائمه بين ملاعبيه يلعبوا في الدوري الفرنسي الدوري الاسباني الدوري الايطالي الدوري الانجليزي الدوري السويسري المحلي ملاعبيه يلعبوا واكيد فما لاعب تونسي موجود في القائمه. تقول لي انت علاش ما اختارش تونس كما توا نحكيو على الجدل والحبر المحلوه الكلمه اللي قلت على لؤي بن فرحات غير مقبول انه ناخب وطني هذا رايي بكل تواضع يجي في كونفرنس دو بريس شفنا كارلو الايطالي ناس حافله الشعب برازيلي مش عادي عند قائمه تدخل بها وانتهى لا نكلم عم لا خو لا بو لا صاحبت لاعب ولا اخته نكلمش ما كلمش لو اي اختار ربي يوجه خير لافي في الغرفه في غرفه العمليات في الطاقم الفني صبري لاموشي والاتفاق مع الطاقم الفني هو اللي يصير القرار حتى قبل ساعه
3: هو
2: حتى قبل نص ساعه ما تحكيش الحكايه مش موجود واللاعب اخر موجود في البلان بي والا في الكاستينج ما فما قائمه موسعه تاع 50 ولا 60 بعد القائمه تنقص تولي فيها 30 وبعد انتهى 26 ما نحكيش حكايه لؤي بن فرحات. دونك هما تونسي موجود في قائمه سويسرا الدكتور محمد السباعي هو زكي العمدوني مهاجم عنده برشا مهارات يلعب في الدوري الانجليزي فريقه نزل مع حنبع المجبري للدرجه الثانيه تشامبيونشيب اللي هو بيرلي فريقه دونك هو مهاجم. علاش ما اختارش تونس؟ امه تونسيه مثل عنده منه ومن التركي شويه تركي شويه سويسري مولود في سويسرا دونك اختار باش يلعب باش يكون موجود مع المنتخب السويسري ربي معاه
3: ويقعد ديما تونسي
2: يقعد تونسي ربي معاه
3: ولدنا ربي معاه وربي
2: معاه ربي ينجحه وغيره برشا اللي اختاروا هذه المشكل نتاع الجنسيه منه ومغادي باش تختار زاده في عمر
3: فما من ظروف شخصيه
2: فما ظروف كيما لؤي ما نلوموش عليه ربي معاه
3: احنا ديما معاهم في كل بلاصه
2: في كل بلاصه اكيد ربي ينجحهم. هذايا تقديم للمنتخب السويسري. مشيتوا لسويسرا ولا مشيتوش؟
4: طوى الولاد عندنا اختتام دورة سويسرا عندها ثلاثة أيام
2: في البارا
4: كان تتويج البارا كان تتويج بتسع ميداليات
2: ما شاء الله
4: منهم أربعة ذهبية
2: شكونهم
4: وثلاثة فضية وزوز فضية وكان التتويج بالذهب معناها
2: يحضروا الجائزة الكبرى تحكي
4: تحضير صح الجائزة الكبرى
2: أصحاب الهمم
4: والاختتام توا حوالي عنده ثلاثة أيام اللي اختتمت الدورة بأربون
2: ولا مازالوا
4: هما
2: حاليا جابوا الشوكولاته شريك دكتور روحوا الكل ولا مازالوا شريك دكتور
3: روحوا الكل ولا مازالوا سويسرا أبار شوكولاته سويسرا ما فهمناش كون قطع
4: والله الكلام هذا تو سمعناه نحن الحق
2: ثم ديما يتقال لك في كل رحله شكون اخر مره قطع
4: ثم مشاكل قاعده كثير نتاع ربي
2: حكيناها دكتور شكون اخر مره نسيت فين جدو صارت اوكي شكون اخر ما حاجه اخرى
4: فلات قال مدرب ولا مسؤول مدرب ولا مسؤول يحرق راي سابقه ماهيش
2: صارت في كل
4: متكرره ديما معناها
2: تصير مع الرياضيه ما تقول انت كوتش
4: تصير مع الرياضيه ما كي نحكيو كوتش معناها انت معناها راهو نحكيو كمنظومه راهو يلزمها تهتم بالمدرب تعطي قيمته
2: تعطي بريطانيا قدر. المملكه المتحده لندن اللي كلمه تحرق ما حبش اقولها ينجم غدوه تظهر له بالمساعي الدبلوماسية والجامعة يرجع ما تعرفش فما شكون رجع حرق ورجع نعرف أنا في الجيدو فما قبل نعرف شكون حرق ورجع فما شكون عاود حرق في الجيدو مش هذا موضوعنا أما بتاع تنستاول تخيل تنستاول حكيناها دكتور في في الموضوع في الحصه وانت قلت قبل جوغر وعمره قد ايه فوق ال 60
3: وتعس عليه
2: وتعس عليه وين انت رئيس ولا جا اوكي اوكي دونك يحضروا الجائزه الكبرى كانوا في سويسرا عملوا ستاج كان ناجح اللي حكيت لنا عليه عرفات سامحني فرحات في عين دراهم
4: في عين دراهم اوكي حسيلو الحمد لله اللي كان تتويج معناها باربع ميداليات ذهبيه وثلاثه ميداليات فضيه وزوز ميداليات فضية والنصيب الأوفر في الذهب كان من ياسين الغربي ووليد كتيلة كالعادة وعنا نضال الخليفي إن شاء الله هذه كبداية معناها حتى نوصلوا الجائزة الكبرى يزيدوا يحسنوا أرقامهم أخرين خاطر الجائزة الكبرى إن شاء الله شهر ذا جاي في 16 جوان تبدأ المنافسات ونزيدوا اولادنا يثبتوا
2: لي بيرفورمانس كبير شكونوا في البوديوم ميداليات برشا
4: نكون برشا ميداليات اما سيزيان نكونوا واقعين نحن المضمار نتاعنا ما يخليكش تعمل دي بيرفورمانس هون
2: حتى اللي باش يجيك ضيف ما يعملش
4: حتى اللي باش يجيك ضيف تعرف شنو يخمم سيزيان يخمم في الكلاسيفيكاسيون يخمم عطيه يتصنف
2: باش يدخل في اللائحه عطيه يتصنف باش يمشي يدبر جرون بري اخرى موجوده في الكالندري
4: يعني يجيوك اكثر برشا
3: يلقطوا في دي بوان للرانكينغ
2: على التصنيف يجيوك على التصنيف
4: خاطر هو مثل التصنيف نتاعو مثلا لونديكاب نتاعو ماهيش مازالت ما تصنفتش فما ما عندوش تصنيف نتاع اعاقه يجي لهنا باش يقول التصنيف نتاع الاعاقه نتاعو الا يبدا ريفيو كان قبل مصنف ومن بعد عامين ثلاث سنين طاح التصنيف نتاعو يلزمو يجدد التصنيف
2: يقول لك نختار تونس نجي
4: خاطر تونس رخيصه وقريبه
2: وكذا شو رخيصه تونس غاليه
4: لا كي تحسب باللورو يولي يساعده هو يجي لتونس خير من اللي يمشي ما نعرفش لسويسرا
3: المصروف هون يا
4: سويسرا غاليه برشا
2: الكو
4: اي الكو يعطيك الصحه هيك اش نحكيو تولي ارخص تونس مي نحن
2: حبوها تنجح احنا الجائزه الكبرى
4: تنجح
2: اوكي ذكرنا بالموعد نتاعها في رادس ان شاء الله
4: الموعد الجائزه الكبرى
2: شهر جوان
4: يعطيك الصحه في جوان شهر يبدا في جوان من 11 جوان تبدا
2: الوفود جي كما قلنا فما التصنيف
4: يبدا وصول الوفود 12 جوان تبدا حصص التصنيف
2: اللي قلنا عليها
4: 13 جوان تبدا التدريبات الى غايه
2: الكرسي لاباس تاع وليد نتاع ابطالنا عندنا شكون يعيش في امريكا جاي
4: هو طالبين الحق الاولاد انهم يجدوا الكراسي نتاعهم خاطر
2: ما عادش فيهم
4: يعطيك صح الكراسي تطورت وبالاخص كي نحكيو على ياسين الغربي الكرسي نتاعو معناه بالحق في حاله
2: نحكيو على النضال
4: الخليفي وليد كتيله تو اوكي معناه الكرسي اللي عنده مازال يمشي امام بالتحديد
3: قداش يشد كرسي
4: هو الكرسي ما تنجمش تحدد له قداش يشد بالضبط خاطر الكرسي
3: كبطل كيما وليد
4: كبطل احنا الكرسي يوصل
2: شد برشا مع وليد ارشيف ولا له كيما المتحف
4: يوصل يعيش معك حتى 10 و20 سنه اما اللي يتقدموا الكراسي راهي كراسي كيف الكراهب راهي دخلت شركات الكراهب وشركات الطيران تصنع في الكراسي
2: مش
4: الكرسي وصل ل 200 مليون و 300 مليون كرسي وما عندكش الحق تشريه حتى ب 500 مليون ما عندكش الحق تشريه خاطر
2: ماركه مسجله باسم اساطير
4: باسم اساطير
2: وإديسيون وليد زاد اسطوره بقيت الرياضيين شكونهم مروه عتليلي اسطوره
4: يعطيك الصحه
2: اللي يجري ياسين الغربي اسطوره
4: ياسين الغربي مروه ابراهيمي
2: فما جيل جديد صاعد
4: هو الجيل الجديد نقوله طبعا عندي انا اتليت جديد قادر يعني فيه اللي هو من جندوبه سي محمد نادر الوسلاتي.
2: اكتشفته ولا جابوه لك ولا
4: هو اكتشاف معناها؟
2: شو اختصاصه؟
4: اختصاص حاليا 400 متر
2: هاي حلو،
4: وقاعد يمشي ويقرب للرونكينج. تو قاعد
2: شو تصنيفه؟
4: التصنيف بتاعه فئة تي 37،
2: يعني إعاقة كيما
4: نصف شلل،
2: تساوي كيما
4: كيف التساوي،
2: كيما التساوي في أمريكا. أوكي،
4: وهو بيدو من بلاد التساوي. بلاد وجدي
2: المنجم كل
4: هذاك الحافز
2: الأبطال. هو سي بوحيري جاب حدانا ما شاء الله عليه.
3: جينات متاع
2: جينات متاع الأبطال، حلوة الكلمة. الصفر
3: صفر ثمانية،
2: صفر ثمانية جينات الأبطال. برافو محليه، مسلموا عليهم ناسنا في جندوبة في الشمال الغربي. راهو اللي يعرفنا ويعرف قيمتنا في بوديوم ويعرف رجال البوديوم كي نحكيو على صفر ثمانية. أنا صفر اثنين مازا بورقيبة فريبي،
3: باعتزاز وبافتخار،
2: باعتزاز وبافتخار. مشيش توا حل واحد راه يقول لك شي حكيه وضوم، نقولوها ونعودوها. خاطر الخريطة التونسية محليها، منين الدور تلقى الأبطال. أنا صفر اثنين اللي عطات مثلا مازبورغي، عطات رياض البعزيزي قائد منتخبنا 2004، عطات الاسطوره علي الجندوبي. اوكي، عطيتني بيسا باش نبونتي دكتوره محمد السباعي. تنستاولا شمال اي سونيا تويتي جات بحذانا 0-2 برافو. البيتونك عطاتنا مازبورغي بطل عالمي علي الجندوبي. وبكل حب استضيف الاسطوره البطل العالمي المدرب الوطني سي رؤوف العقيلي. خليته كمل الستاج نتاع المنتخب لانه توا العاب المتوسط قربت تارانتو، فما برشا مواعيد للشبان حكينا عليها الاسبوع قبل الماضي دكتورنا. سي رؤوف مساء الخير.
5: مساء الخير سي زياد، وبارك الله فيك على الاستضافة وعلى قناة الشباب.
2: شكرا. الله يخليك. شكرا. جيل ورا جيل ولقاء الأجيال، يعني أنا خلطت عليك سي رؤوف وانتي تلعب وانتي مدرب وطني، واليوم نحكيو على الأبطال مين قاعدين يجيو. الأبطال مش من العاصمة، الأبطال من كامل تراب الجمهورية. سي رؤوف التربص كان ناجح؟
5: التربص كان خارق العادة حقيقة، تربص ناجح، تربص وقفنا على مستوى اللاعبين اللي كانوا حقيقة إن شاء الله يشرفوا تونس خاطر مستواهم طيب.
2: برافو.
5: استاج كان على مدة 3 أيام مش برشا، للفريق الفريق الأكابر بالتنسيق مع المكتب الجامعي وسيد رئيس شيعينات بوزريبة وإدارة الجامعة.
2: سلموا عليه، كان باش يكون بحذانا ضيف عنده التزامات ربي يعينه.
5: يعطيهم الصحة. قمنا بالتربص هذا، صحبة المدربين سي إبراهيم العياري وكمال بوخريس. حقيقة كانوا أبطالنا حاضرين الكل من كامل تراب الجمهورية.
2: حلو، كنا نحكيوا على كامل تراب الجمهورية، يعني لم الشمل في التربص هذا صار. قابلتوا الملاعبية، حكيتوا معاهم، شفتوا المستوى وين وصل خاصة بعد الدورات الأخيرة.
5: فما دورتين اللي صاروا الأخرانيين، بطولة تونس و ودورة شريفات في الشمال. انا نسمي لك مثال سي زياد.
2: اي تفضل تفضل سي رؤوف، اي مازال عندي شويه وقت.
5: اي انت كنت تحكي على منزل بورقيبه، منزل بورقيبه اللي جابت ابطال.
2: اي
5: حقيقه ابطال علاله خاطر
2: الله يرحمه سي عوان. اي انت جيلك. اي اي اي
5: عندنا مجدي الهمامي،
2: اي بطل عالمي زاد، اي من مازال بورقيبه سلموا عليه
5: 2017 في
2: الدوبل ميكس، اي مع سي طارق العقيلي نتذكرها وقت الايفينمون، ملحمه كبيره مع اسماء البلي اللي هي مهندسه ما شاء الله
5: تبارك الله عليها تبارك الله حقيقه. وعندنا السي حمزه جريدي من نادي الرياضي ببارد، وبارد والولاده
2: اكيد ولاد العقيلي ما شاء الله.
5: جميل بن خليل من اتحاد كرتاج،
2: اي فريق عريق.
5: كي نقول انا اتحاد كرتاج نقول كل محمد الفرجاني
2: مومو الاسطوره، معناتها
5: الاسطوره
2: الاسطوره مومو الله يرحمه. مومو اللي تمشي، انا مره في موناكو سي رؤوف ممكن ما تحكيتش قدامك ولا انا ما حكيتهاش، يعني فما احنا نقولوا لي فان بيلوجوا على الاساطير، فما معناتها سيليبريتي ولا مواطن مونيغاسك ما تعيش في موناكو نقولوا احنا من اثرياء موناكو جاي فركس فيه فقط باش يعمل معاه اكل سما بعتها الشو باش يعمل معاها طرحه احنا نقولوا هكا ولا
5: اي صحيح هما راهو فرنسا غرام كبير
2: صحيح جاي فركس فيه وقتها في موناكو نتذكر
5: تتفرج تسمع بملاعبيه كبار تجي تتفرج من كل مكان في فرنسا يعملوا مئات الكيلومترات باش يجيو يتفرجوا.
2: برافو، هاي جاتوا في العواشر اوماج كيما اوماج لسي علي الجندوبي ربي يرحمهم، خسرناهم اساطيرنا وابطالنا وهذيك الدنيا. دوك عندنا من كرتاج من مازل بورقيبه،
5: عندنا من كرتاج من مازل بورقيبه، عندنا من حي الخبره الرياضيه
2: جمعيه كبيره، اي
5: جمعيه كبيره برشا، والنادي الخبره تبارك الله يعجب اللاعبين. خالد بوغريبة
2: أسطورة بطل عالمي الألعاب العالمية، انت عشت معاه الملح ما تعسين ما شاء الله.
5: كيف كيف عنا حسام الشلبي من مجرين زياد،
2: هاي ما شاء الله، هاي
5: مجرين تبارك الله من
2: خرجت برشا ملعبية من أقدم النوادي في تونس. هاي
5: صحيح. هاي من اسكندراني من دلفين الذهبي،
2: هاي
5: وسط والساحل،
2: برافو
5: اللي خرجونا بنيه تبارك الله ابطال ابطال العالم.
2: التقاليد ولات البنات نتاع المستير في البيتونك في الساحل خاصه صحيح. في الوسط تاعي
5: الساحل الساحل مين زاد
2: قاعدين يخدموا ناسنا في الساحل، برافو يعطيهم الصحه.
5: يعطيهم الصحه. ياسين الشلي من الجنوب من نادي شيحيه،
2: برافو.
5: محمد طاهر رضوان زاد من مدنين من قابس، هو من الجنوب الشرقي من مدنين،
2: وضم مع سي ابراهيم نتذكر سي روف حكينا عليها دكتور محمد السباعي في الحد شيد المستمعين يتذكروا، ضم جاتهم فرصه بالشاركوا في البطوله الافريقيه من الجنوب.
5: صحيح صحيح. شاركوا في البطوله الافريقيه عن كارم بن حميده من الجنوب زاد من بطل افريقيا 25
2: ما شاء الله حكينا عليها وقتها البطوله الافريقيه هذيك. دونك امتلوا الليستا، اما الاختيار الرسمي مازال تربصات ومازالت البطوله ومازالت المواعيد ان شاء الله.
5: عندنا المواعيد نتاع عندنا البحر الابيض المتوسط، عندنا ان شاء الله سنان نظموا في تونس البطوله العربيه
2: هاي
5: ان شاء الله اكتوبر مبرمجه
2: وان شاء الله صح ان شاء الله صح. خل ترجع خل ترجع تونس تنظم، خاطر تونس نظمت بطوله عالم مش بطوله عربيه، خل ترجع وتونس نظمت العاب متوسطيه والبيتون كان فيها وتوا جاي جوماد. وسامحني سي رؤوف وانت اسطوره، وانا حضرت جوماد يعني في وهران وكان منتخبنا يعني بالعلم مذهب في البوديوم، هذا حاجه عاديه. الالعاب المتوسطيه مستواها يقرب للعالميه.
5: هي
2: الملاعبيه
5: احسن
2: ملاعبيه
5: في العالم، تلقى فرنسا
2: ايطاليا اي جوميت صحيح
3: يوغوسلافيا كلها
2: اي اي
5: احنا نقولوا في الذكور عندنا شانس 45% في الاناث، احنا 50-50 احنا
2: صحيح.
5: وفرنسا وايطاليا
2: مونا البيجي ما شاء الله اسطوره متوجه في الجوميت. اوكي
5: مونا تبارك الله عليها أربع ميداليات ذهبية في
2: جوميد. أكثر لعبة متوجة، أكثر رياضة، يا برافو برافو. دوك ربي ينجحكم، ربي يعينكم. مازالت المواعيد أكيد باش نقعدوا مركزين أكيد على الألعاب المتوسطية دكتور محمد السباعي في برامجنا، لأنها قربت لي جو، يلزمنا نشوفوا لي جو الألعاب شنو هو، ونجيو بحذنا الأبطال وخليهم مركزين على تحضيراتهم.
3: شوف البيتانك البيتانك مادام كباراتها شادين فيها هكا. وي مادام كباراتها
2: سيروف
3: بفضله شادين فيها ويخدموا فيها ما تخافش عليها،
2: تخافش عليها محليها الكلمه والقفله. سيروف ونخلي لك مسك الختام ودربنا الوطني الاسطوره، سلمي برشا على طارق العقيلي ونحيو
5: يعيشك سيدي، وان شاء الله نكونوا من المتوجين
2: اكيد
5: في السنه في 26 في للالعاب البحر الابيض المتوسط
2: في تارانتو في ايطاليا. وكنا في المونديال وتقلقتوا شويه من الملعب في روما لانه تلين نظموا زاد المونديال وعندهم ابطال تلين، ان شاء الله في الجوماد يختاروا ملعب على مستوى عاليه
5: ان شاء الله يا ربي. ان أوكي. شاء الله يكون الملعب في المستوى يا ربي.
2: شكرا سي رؤوف، الى اللقاء.
5: شكرا
2: الى اللقاء. سلمي برشا على ناس البيتونك كامل تراب الجمهوريه، قال كلمه مزيانه سي رؤوف، كل الجمعيات اللي قاعده تخدم. شكرا سي رؤوف، الى اللقاء. كملنا الحصه بوديوم. سي فرحه شيده يعطيك الف صحه. سلمي برشا على اصحاب الهمم اللي روحوا من سويسرا الكل. نحضروا الجائزه الكبرى ونكونوا معاكم كونكتي. مازال عندنا برشا ابطال برشا اساطير. شكرا فرحات.
4: شكرا للسادة المستمعين وشكرا للدكتور اللي ديما مضيفنا ومنورنا.
2: وانت زاده ما شاء الله عليك.
4: عايشك عايشك.
2: ديما في الطب حتى الاتليت كي يخزر لك في اللوك في السمبل المورفولوجي دكتور في اللالور البروفيل ما شاء الله فرحات. اقعد هكا مدرب يحترم على كل شيء، على اللوك على الانضباط على انت مازلت تجري زاده
4: اكيد
2: مازلت تشارك. قداش مره بطل البارالمبي؟
4: 8 مرات
2: بطل البارالمبي. فرحي فرحات شيده 8 مرات. استاذنا ومنشطنا اكيد في وزاره الرياضه دكتور محمد السباعي تونس تجري
3: تونس الشيخه وتونس الشيخه الحمد لله، والعبد الكل الطقس يعمل كيف، الغله الكل موجوده، العلوش بربي يسمع راهو العلوش بربي يتوانسه ما نعملوش مشكله.
2: اي مش معناتها مانيش أنا في دور الإفتاء، لا أما ما نعملوش مشكلة،
3: ما نعملوش مشكلة. أوكي. بلادنا محليها
2: محليها كل خير وقدر
3: مع العائلة الكل
2: فوالا تلم. وهو سامحني مش وقته التسعة متاع الليل تحية تونس كل طريق السلامة، حتى هو مساري ولا صرف يعني في النهاية باش يمشي وكهو باش تجري وباش بروتين ويتعدى باش تاكل ما كتبه في دارك باش تاكل في دار جارك باش تاكل في دار خوك باش تاكل وتوانسه الكل. قال الدكتور ان شاء الله عيدكم مبروك
3: سنين دايما ان شاء الله الناس كل عيد مبروك والصحه والسلامه للجميع ونجاح لوليداتنا اللي عاد
4: نعيدوا على الشعب التونسي نعيدوا على عائلتنا
2: وكلنا باش نعيدوا ونفرحوا
4: والناس اللي
2: تحبوا على روحنا الناس تحبنا وجاتنا اختنا الغاليه ذكريات محليها الطله نتاعها ذكريات باش تشيخكم برشا موسيقى اكيد كانت تسمع فيكم في الاذاعه انا عارف
3: بتصورنا
2: اليوم قلنا امتحانات خليهم مركزين التلامذة والطلبة والأبطال نتاعنا تنوشناها دكتور متنوشة
3: الحمد لله
2: يعطيك الصحة ذكريات المكان مكانك أختي الغالية سهرة طيبة للجميع مع أختي الغالية ذكريات إلى اللقاء

0: بوديوم إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: مع ذكريات عيش المزيكا.
1: عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش المزيكا. نبدأ معكم من توا في سهريتكم، سهرية الأربعة اللي تلقوها ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. من توا حتى نوصل لي نرافقوكم ببرشا مزيكا على كيف كيفكم، سورتو اللي عادي في الامتحانات، اللي في فترة المراجعة. الناس الكل نسلموا عليهم ونهديو لهم كل الأغاني ونعملوا جو أكيد مع بعضنا. اليوم مانيش باش نتكلموا ياسر، باش نخلي لكم المزيكا باش هكاكا بالحق تعملوا جو. ساعات واحد كي تكلم ياسر وانتم تقراوا تولي ما تجيش، يقول لك خلينا نسمع موسيقى خير، حتى هكا نسمعها بالسياسه. هذا بالنسبه للي يقراوا، اما زاد اللي يسمع فينا في كرهبته وفي كل مكان، سلم عليك برشا برشا، نديو لك اكيد كل الاغاني. مرحبا بيك ديما مستمع وفي اذاعه الشباب عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. بعد شويه بعد موجز اخبار التسعة ونص تلقاو تراند ميوزك، الاصدارات نتاع الاسبوع هذايا، نجاحات الاسبوع هذايا، تلقاو زاد كيف كيف فقره الكيبوب وفقره فلاش باك مع زادة موزيكا فلاش باك، نرجعوا مع نجاحات اللي كانت تقبل. وكان عندكم زادة اقتراحات مرحبا بها. في فقرة ستار ليست ديما فما زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموزيكا. الليلة اللي ستار رقم واحد شنو فيها؟

0: امتلك قلبك.
1: وهذه هي الأغنية الخليجية اللي تلقاها معنا في الليست رقم واحد، راغب علامة ما يجوز لا ما يجوز، عبد المجيد عبد الله في طيب القلب، ومحمد عبدو في مذهلة. هذه الليست رقم واحد كانت تحبوا تسمعوها كاملة، صوتوا للرقم واحد ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، هذه الباج أوفيسيال متاعنا في الفيسبوك. واللي ما يحبش يعني الأغنية الخليجية ولا الليست رقم واحد، فما الليست رقم اثنين. Start.

0: عني.
1: وهذه اللي سرقنا اثنين الليلة فيها محمد فؤاد، أنا لو حبيبك، وردة حرام تحبك، ولطيف العرفاوي في بحب في غرامك. تحبوا تسمعوها كاملة صوته للرقم اثنين ديما على الباج متاعنا في الفيسبوك. دونك مرحبا بيكم الناس الكل في عايش الموسيقى حتى نص الليل. اليوم معكم محمد عنتور، ذكريات بن حمادة. نبدأ مع الموسيقى، هذا سيف نبيل، وتلقوا برشا موسيقى على كيف كيفكم في عايش الموسيقى.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجات اذاعه الشباب. مازلنا اكيد مازلنا معكم مع الموسيقى، على كيف كيفكم الموسيقى اللي تلقاوها معنا الجزء الاول في القريب يوفاش مازال بعد شويه تقوم جزء الاخبار. اما باش نبداو مع الفقرات اللي تعودتوا عليها بعد شويه بتلقاو الترند ميوزك. ما تنساوش تتواصلوا معنا كي العاده على الباج نتاعنا فيسبوك اذاعه الشباب غادي جون تونيزي، تختاروا اللي رقم واحد والا اثنين اللي تختاروها نستمتعوا بها اكيد في اخر جزء من عيش الموسيقى. وزادة كان عندكم اقتراحات بالنسبة لي فلاش باك، فقرة فلاش باك اللي تلقوها بعد نشرة أخبار العشرة ونص، نستمتعوا بموسيقى كانت ناجحة في السنوات اللي تعادت السهرية حتى نص الليل. مرحبا بكم معنا وإحنا مازلنا أكيد مع برشا موسيقى على كيف كيفكم.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم في المهدية. الاحتفاظ بأربعة أشخاص أثر فتحي تحقيق قضائي يتعلق بتعاطي المخدرات والاتجار فيها، وتتمثل التهم الموجهة في تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم المخدرات والاتجار فيها والتهريب والتوريد لنفس المادة. غدا سحب قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما قطر 2026 في مدينة زوريخ السويسرية، والمقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 19 من نوفمبر حتى 13 من ديسمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبا من مختلف قارات العالم. انطلاق الدورة 26 لمؤتمر الأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث من تونس والخارج. تحت شعار بطاقة تعريف متبرع ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء غدا يوما تحسيسيا بالعاصمة في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران. الرئيس الإيراني يقول إن إجبار إيران على الاستسلام من خلال الإكراه ما هو إلا وهم وفق تعبيره. الرئاسة التركية تفيد بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي ترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، واعتقاده بأنه من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين. حزب الله اللبناني يعلن أن عناصره استهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات جنوب لبنان ردا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

إذاعة شباب من تونس.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في عيش الموسيقى. سمعنا سيلينا غوميز، سمعنا زيد نورد، وبدينا بالترند. قبل ما نحكيوا على الترند سمعنا مرتضى الفتيتي مع وليد التونسي في أمان عليك، من أكثر الموسيقى المسموعة في المغرب العربي، في تونس سختو. نحكيوا على الموسيقى الترند، نمشيوا ملا ديريكتوم مع ترند ميوزيك.
1: Trend Music.
0: في الترند ميوزك الأسبوع هذايا نحكيو على الموسيقى اللي تلقى في نجاح كبير، اللي تسمعت بعدد كبير تلقوها معنا كالعادة الليلة في عيش الموسيقى. نحكيو في الشرق أكثر الموسيقى المسموعة أصالة، حتى التو مازالت تواصل في النجاح بغنية القيصر. الغنية هذايا اللي خرجت في رمضان وقعدت حتى التو من نجاحات الأغاني بالنسبة لي أصالة. آدم يرجع بغنية بدونك، تلقاوها معنا بعد شوي. عزيز مرقة بغنية بقت بوكينا وار كما يقولوا احنا، بقت ورد، تلقاها بعد شوية معانا. زادة شكون اخر يرجع بالموزيكا المسموعة؟ زادة الكارول سماحة ترجع للموزيكا، طمني من الموزيكا المسموعة. امجد جمعة مازال حتى التوى يواصل في النجاح بغنيته كمين. نلقاو زادة في سختو في مصر، نحكيه على حودة بغنية خيب توقعاتك، وإلا زادة عنده زوز غنيات، وإلا غنيته مع عمرو جابر غزالة مهالفتوني كيف كيف، ترجع مع غنية جديدة. ونلقاو مسلم زادة كيف كيف موجود في التراند. شيرين أكثر من الفنانة هذية، معناها عندها زوز أغاني في التراند، الحضن شوك. ونلقاو تباعا تباعا، الناس كل تسمع فيها تباعا تباعا، من أجمل الأغاني اللي خرجت بالنسبة لي شيرين. بعد شوية تنزيدو نحكيو يعني في العالم العربي بصفة عامة، شنية الموسيقى المسموعة، شنية أكثر الموسيقى المسموعة. دونك بما أنه تباعا تباعا، بما أنه شيرين هي تقريبا من أكثر الفنانات المحبوبة توا، وهو أغانيها كل ما تخرج أغنية جديدة لازم تكون من أجمل الأغاني المسموعة. دونك باش نسمعوا مع بعضنا شيرين تباعا تباعا. محمود التركي حتى التوا بغنيته ذوقي أنت مازال يلقى في نجاح كبير في العراق، معناها من أكثر الأغاني المسموعة غنيته هذية. وكيف كيف سيف نبيل مازال زاد يواصل في النجاح، لكن محمود التركي مازال من أكثر الفنانين المسموعين بغنيته ذوقي أنت. أحلى صدفة، وذوقي أنت اللي بالحق قاعدة تلقى في نجاح كبير، واللي معناها تواصل في النجاح متاعها. دونك من الموسيقى تراند تسمعوا معانا بعد شوية، تلقاو شيرين، محمود التركي، تلقاو آدم زادة في جديده، تلقاو كارول سماحة في جديدها، وغيرهم من الأغاني. تابعونا ديما حتى نص الليل.

كارول سمحة سمعناها في طمني. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في الفقرة هذه، فقرة التراند ميوزك اللي تلقاو فيها الموسيقى الجديدة اللي مسموعة الأسبوع هذي بعدد كبير. سلام عليكم برشا اللي سهرين معنا. محمد كالعادة من المستمعين الأوفيين، سلام عليك محمد، شنو حوالك اليوم؟ يختلي ستار رقم واحد وعلى خاطر فيها رغبة علامة. زادا كيف أحمد، نسلم علي برشا اليوم يختار ليست رقم اثنين على خاطر فيها محمد فؤاد، أو كل واحد شنو الاختيارات متاعو. يقين سلم عليك برشا اليوم تختار ليست رقم اثنين. بلقيس بن محمود، وينك هالغريبة، شنو حوالك اليوم يختار ليست عدد واحد اثنين هذيك اثنين ليست رقم واحد ولا اثنين، ذولي كانك حطيتهم الزوز. باه محمد يقول يحب يسمع في فلاش باك راجعين. ايه بالحق عنا برشا عليها راجعين، ان شاء الله تسمعها معنا الليلة. رفيقة شنو حوالك، وينك سهرة معنا كالعادة اليوم؟ تحب تسمع شاب عقيل في مازال وإلا تحب تسمع زادة فيصل الصغير في توحشتك أنا؟ ان شاء الله تسمعها معنا أكيد. مرحبا بيك ديما سهرة معنا. ودعاء الجاسمين بالمستمعين لو في ينسى عليك برشا كالعادة اليوم تختار ليست رقم واحد. الاختيار ديما نذكركم ليست رقم واحد ولا اثنين، رغب علامة في ما يجوز محمد عبدو في مذهلة، وعبد المجيد عبد الله في طيب القلب. هذه ليست رقم واحد ولا ليست رقم اثنين اللي فيها لطيفة بحب في غرامك، محمد فؤاد أنا لو حبيبك، ووردة حرمت أحبك. شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى؟ أنتم ما تختاروا أكيد الليست اللي تحبوا عليها. كما قلنا في الترند الميوزك، خلينا نحكيه على الأسبوع هذايا في العالم العربي. أكثر غنية مسموعة ترجع نمبر وان عندها توا تقريبا 3 شهور 4 شهور ملي خرجت، أصالة في غنيتها القيصر، هي أكثر غنية مسموعة حتى توا الأسبوع هذايا. بعد تلقاو شيرين تباعا نبيل يرجع بغنيته تايه في الأماكن، يعود يرجع مرة أخرى للتراند، يرجع مرة أخرى كأكثر من أكثر الفنانين المسموعين. كزدورة نصيف زيتون مع أبو ورد، أحمد سعد كيف كيف بين سوزي حتى التوى يلقى في نجاح كبير، ديستانكت بغنية تعالى، بيسان إسماعيل بغنية نجمة، ولو أنه برشا ما حبوهيش برشا الغنية هذه، لكنها من أكثر الأغاني المسموعة بالنسبة لي بيسان إسماعيل. حودة خيبت توقعاتك، الغنية هذه يزد نلقاها موجودة في التراند العربي. من الموسيقى التراند الأسبوع هذايا باش نبداو مع أصالة في الجزء هذايا، يعني باش نبداو مع أصالة في القيصر كأكثر أغنية مسموعة الأسبوع هذايا في العالم العربي.

الأسبوع هذايا مزيدك خرجت هي لغنية دوزي يرجع الحقيقة بزوز غنيات موجودين يوم الوداع موجودين في الترند يعني وغنيته طالع عذابي عزيز مرقة زاد سمعناه موجود في الترند الشرقي دونك هذه الموسيقى ترند اللي تسمعها معنا مرحبا بكم في عيش الموسيقى حتى النص الليل سهرين معنا الليلة حتى كما قلنا النص الليل مازالوا الفقرات اللي تلقاوهم معنا بعد شوية باش تلقاو كيب اب بعد شوية بعد نشرة الأخبار نيوز ويك وفلاش باك مع الاختيارات اللي تحبوها انتم ما تحبوا تسمعوها هو مع برشا اختيارات زادة موسيقى تسمعوها فلاش باك تعمل 66 كيف كما يقولوا على خاطر نرجعوا للموسيقى هذه اللي كانت ناجحة قبل في السنوات هذه في التشارت القبل في سباق الأغاني يعني كانت من أكثر الأغاني اللي تسمع اللي تتباع بعدد كبير ما كانتش كما توا هكايا سهلة معناها كانت صعيبة هي الحقيقة باش تمشي تشري الموسيقى سي دي ولا كاسيت ولا 45 تور ولا 33 تور معناها ديجا تبدا كانك تدرى شنو عندك المهم الموسيقى هذه نرجعوا لها في فقرة فلاش باك مرحبا بكم تتواصلوا معنا كالعادة على باش فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي تختاروا بين زوزيستات رقم واحد وإلا اثنين شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى نمشيو توا مع

0: بتحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.

0: حملة وطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة تجوب مختلف ولايات الجمهورية. فوز 5 طلبة في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 بتكليف من رئيس الجمهورية. وزير الخارجية يشارك غدا بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيبي، أهلا بكم. انطلقت اليوم الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة التي تجوب ولايات الجمهورية وخاصة المناطق النائية للمساهمة في حماية الأم والوليد، المكلفة بتسيير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتورة كوثر حربش.
1: الأم هي عماد المجتمع، الأم كي تبدأ هي لباس يبدأ العائلة كلها لباس، ومن منطلق هذا يوم 20 ماي من كل سنة يكون اليوم الوطني لصحة الأم، وحبينا مع اليوم الوطني تكون فما حملة تمتد من 20 حتى 31 ماي، واللي باش يكون فيها الكل تدعيم توعية وتحسيس وتعزيز قدرات المهنية الصحة وغيرهم. وإن شاء الله كل عام نختاروا تيماتيك متاع السنة إن شاء الله تعزيز العيادات ما قبل الولادة، واللي هي تساهم في حماية الأم والوليد في نفس الوقت.
0: اختيار 5 أعمال لـ5 طلبة من الجامعات التونسية في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. الفائزة بالجائزة الأولى الطالبة نور جنات الدخلاوي عن المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة.
2: نحن شاركنا في المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لتونس عاصمة السياحة العربية ل 2027. نحن خدمنا على اللوجو أنا وسليمة بن حريز، كانت مؤطرتنا هي مدام جليلة بوزميتة. اللوجو متاعنا مستوحى من البيبان متاع تونس، خاطر تونس فيها برشا بيبان. خدمنا زيدا على الكغلاج التونسي متاعنا المعروف، على الليجوان متاعو اخترنا زيدا الألوان الأزرق والأصفر هذيك باش يكون أكثر ديغابل.
0: المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عامر ترشون أفاد بأن هذه المسابقة تفتح الآفاق أمام الطلبة للمشاركة في الخيارات الاستراتيجية والمحطات الوطنية.
3: المبادرة هذه تفتح أفاق جديدة أمام الطلبة متاعنا، كانت مبادرة من وزارة السياحة وانخرطت فيها الجامعة التونسية ومؤسساتنا، كانت المشاركات في مستوى هذا الحدث في مستوى الثقة الاعتناء في أبنائنا الطلبة حيث العدد، أيضا من حيث النوعية ومن حيث الجودة ومن حيث الحرفية تم اختيار منها 5 أفضل أعمال. رؤية جديدة في إطار السعي إلى تشريك الطلبة في المحطات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي، وهذا مهم برشا، وهذا الحقيقة اللي احنا اردناه واللي ارادته وزارة السياحة.
0: تتواصل إلى يوم غد بالحمامات أشغال المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة التفكير في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية. المؤتمر يهتم بجملة من المحاور المتعلقة خاصة بالابتكارات البيداغوجية والتجديد التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وتطوير كفاءة الأساتذة الجامعيين. الزميلة فاطمة بن عثمان واكبت الأشغال وتحدثت إلى نبيل جملي رئيس الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية بتونس.
4: تقريبا 10 دول مشاركة في هذا المؤتمر، 270 مشارك، كذلك عدد الورقات البحثية تجاوز 170 ورقة بحثية مبرمجة في هذا المؤتمر. كذلك ثم تجديد في هذا المؤتمر وهو في إطار مسابقة حول التجديد في البيداغوجيا الجامعية، دونك مون انوفاسيون بيداغوجيك اون 180 سكوند. هنا الأساتذة والباحثين يقترحوا مواضيع بحث دي بروجي دو ريشيرش في التجديد البيداغوجي، نشتغلوا على تعزيز الجودة في البيداغوجيا الجامعية. عديد المداخلات اللي تتطرق لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة لخبرات لمشاريع بحث في هذا الصدد. وهنا نأكد على أنه استغلال واستعمال الذكاء الاصطناعي في البيداغوجيا الجامعية يجب أن يكون استعمال مسؤول مع احترام كافة أخلاقيات المهنة وخاصة في البحث والتجديد الجامعي.
0: بمشاركة أكثر من 200 باحث من تونس ومن جميع أنحاء العالم تحتضن بلادنا لأول مرة ابتداء من اليوم وإلى غاية 23 من مايو الجاري الدورة 26 لمؤتمر الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. الأستاذة المحاضرة في علوم التصرف بالمعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات بجامعة منوبة ريم بودربالة أفادت بأن المؤتمر ستنبثق عنه اتفاقيات إلى جانب تبادل الخبرات بين الطلبة.
5: أهم الإشكاليات عدم وجود قدرات كافية مالية. احنا كي باش نتعاملوا مع الحلول لازم نتعاملوا عليها كيما عندي ميزانية قوية. الإشكاليات هو التعامل مع البشر ثقافيين مش نفس التعامل. الكفاءات يجب استقطابها خاطر عندنا ديسبورا في البلدان هذوما خاطر المحيط والانفراستركتور والبنية التحتية معناتها المؤسسات كيفاش يعاونك بكونك فكرتك تنجزها، يعاونك باش تكون عندك أكثر إمكانية للمبادرة، أكثر إمكانية للحصول على التمويل. المؤتمر هذايا إن شاء الله سيوقع توقيع اتفاقية ما بين جامعة منوبة وجامعة أبوجة إن شاء الله. بالنسبة للطلبة متاعنا بالنسبة لزملائنا فما إمكانيات التعامل والنشر خاطر احنا لازم صوتنا يكون مسموع بالعالم. المهم تاع قالوا نعملوا قنوات خاصة بينا، ولذا احنا تو في شراكة مع مجلة هي تابعة لأكاديمي أبي بي دي اللي هي جاف جورنال أوف أفريكان بزنس.
0: بمناسبة احتفالها بمرور 40 سنة على تأسيسها وتحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر، نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي والذي يدوم اليوم وغدا بمدينة الثقافة بتونس. كاتب الدولة للطاقة الشوشان أكد في تصريح لزميلة نفيسة حسني أن الحدث يهدف إلى بلورة رؤية وطنية واضحة للمرحلة القادمة في ظل عجز طاقي بأكثر من 65%.
6: في العجز الطاقي اليوم نعرفوه نوصل أكثر من 65%، لكن كان نجم يكون أكثر في 80% في 90% لولا المجهودات والمشاريع اللي قامت بإنجازهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومختلف الشركاء. مشروع بروسول اللي تقريبا 1,200,000 متر مربع وقع تركيزهم على أصلح المنازل في تونس، هذا البرنامج بدأ 2005 وأشرفت عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع شركة تونسية الكهرباء والغاز. المشروع الثاني والرقم الثاني اللي هو مهم زادة مشروع بروسول إليك اللي هو إنتاج كهرباء أصلح المنازل. اليوم فوتنا البار متاع 450 ميجاوات وتقريبا 200,000 مسكن وقع تجديدهم بالطاقة الشمسية.
0: مركز النهوض بالصادرات ينظم اليوم وغدا النسخة الأفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض بمشاركة 10 دول أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية. رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وأكثر تفاصيل.
7: هذه هي النسخة الثانية من الورشة لتنمية القدرات في الدول الأفريقية بالنسبة للدول الناطقة بالفرنسية. في تونس متواجدين معنا 10 دول أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، عندنا قرابة 30 مشارك بالإضافة إلى ممثلين على منظمين للمعارض أو التظاهرات الكبرى اللي باش تتنظم من قبل المكتب الدولي للمعارض في الفترة القادمة. الهدف من هذه الورشة هو تبادل التجارب، وكذلك هي فرصة لتنمية قدرات الدول الأفريقية باش يكونوا أكثر حضور للمشاركة وخاصة لتنظيم مثل هذه التظاهرات الدولية. كذلك من ضمن النتائج المستهدفة يكون ثم في دولنا الأفريقية العديد من الكفاءات اللي تكون عندها الخبرات اللازمة والدراية بالحيثيات، خاصة المشاريع اللي يلزم تتنفذ حتى نكونوا عندنا الإمكانية بتاع تنظيم تظاهرات من الطراز هذا.
0: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزيري خارجية مصر والجزائر. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصرية. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران، وأن الأمور المتعلقة بطهران قد تمضي بسرعة شديدة أو تستغرق بضعة أيام وفق تعبيره. مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قال أن واشنطن أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على النص الإيراني قبل 3 أيام. من جهتها أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن إسرائيل متأهبة عسكريا لاحتمال استئناف الهجمات على إيران. في الأثناء ذكرت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي ترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتقاده بأنه من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين. وفي الشأن اللبناني، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة بجروح خطيرة أثر سقوط مسيرة مفخخة جنوب لبنان. وحزب الله اللبناني يعلن استهداف مرابط مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات في جنوب لبنان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: حملة وطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة تجوب مختلف ولايات الجمهورية، فوز 5 طلبة في المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027. وبتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الخارجية يشارك غدا بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. ألقاكم بخير.
8: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إذاعة الشباب.

مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهرين مازلنا مع بعضنا حتى نص الليل إلا وأنا معك. ما قال فضل شاكر أحلى رسمة سمعناها مع بعضنا. سمعنا توليت في سنين ومازلنا أكيد باش نسمعوا برشا موزيكا على كيف كيفكم. سلام عليكم برشا سهرين معنا الليلة كالعادة. تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي. سلام عليكم برشا وين ما كنتوا سهرين كالعادة في عيش الموسيقى في الجزء هذا باش تلقاو معنا بعد شوية نيوز ويك وبعد شوية زادة باش تلقاو فلاش باك مع أجمل أغاني اللي طلبتوها أنتم واللي نقترحوها أكيد عليكم في عيش الموسيقى. ديما نذكركم زوز ليستات في السباق نسمعكم شوية من الليستات هذوما باش أنتم تعرفوا شنو تختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. الليستة رقم واحد شنو فيها؟

الأغنية الخليجية تلقاها في الليست رقم واحد راغبة على ما يجوز عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب ومحمد عبدو في مذهلة كنت تحبوا تسمعها صوته للرقم واحد سينون مشو للليست رقم 2.

0: وهذه اللي سرق من اثنين الليلة فيها محمد فؤاد أنا لو حبيبك وردة حرمت أحبك ولطيفة في بحب في غرامك تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم اثنين. مرحبا بيكم كالعادة معنا في عيش الموسيقى. نمشي توا مع فقرة نيوزويك.
1: نيوزويك
0: في نيوزويك كالعادة نحكي على أخبار المشاهير أكثر توا حديثا. الناس الكل في العالم يحكيوا عليها هي شاكيرا. شاكيرا اللي غنت أغنية كأس العالم, شاكيرا اللي لثلث مرة معناها تغني أغنية كأس العالم, وشاكيرا نجاح كبير. وحتى الغناء اللي تقع يعني اللي تغنيها كما غنيت واكا واكا هذيك يعني قعدت في في في تاريخ الأغاني. حتى وكان ما فماش كأس العالم من الناس كل تسمع شاكيرا في وكا وكا توا داي داي حاجة أخرى. شاكيرا اللي زادة كيف كيف باش نلقاوها في في في النهائي نورمالمون في كأس العالم باش نلقاوها هي ومادونا وبي تي اس باش يغنيو في النهائي. وهذايا من معناها من اكثر الـ يعني الحاجات اللي يحبوها اللي فانز واللي ينتظروا فيها اكيد باش يلقاو الفنانين اللي يحبوهم باش يلقاو موجودين في كاس العالم. شاكيرا اللي نحكيوا عليها مازالت كي ربحت القضيه الشهيره اللي قضيه الضرائب في إسبانيا وربحت القضية هذه بما أنها كانت تخلص الضرائب متاعها. يعني جت في وقتها القضية هذه اللي ربحتها يعني شاكيرا, وهكايا تعزز يعني مكانها في الموسيقى وفي الرياضة في كل مكان شاكيرا. نحكيه أيضا حكم قضائي لسعد لمجرد 5 سنوات سجن و 30 ألف يورو تعويض في القضية قضية سان تروبي اللي معروفة لسعد المجرد. هو بالنسبة خرج وقتها من المحكمة السجن مش توتسويت لكن موجود معناه محكوم عليه في انتظار انه يعود يستأنف مرة اخرى. نحكيه على كأس العالم. كأس العالم تعرفوا انه المنتخبات كلهم كل واحد عارفوا يعني شكون اللي باش يمثل بلاده. ردة فعل نيمار الناس كل كنت تستنى هل نيمار باش يكون في البرازيل ولا لا. هي اكثر فيديو كان تم معناها مشاهدتها هي ردة فعل نيمار وقت اللي سمع لي هو باش يكون موجود في المنتخب. بخلاف نيمار احباء نيمار الناس الكل اللي يسمع من نيمار كانت فيديوهات عفويه الناس الكل كانت تحب نيمار انه يكون موجود في كاس العالم. دونك الفيديوهات هذه كانت من اكثر الفيديوهات اللي تشافت واللي تبارتاجيت يعني بعدد كبير. هذا بالنسبه لي في نيوز ويك. نمشيو ديريكتومون مع فلاش باك. فلاش باك الليله باش نسمعوا شويه من اغاني التسعينات من اغاني الثمانينات وغيرهم يعني من الاغاني اللي انتم زاده طلبتوها من اغاني التسعينات. في مشيو توا مع فلاش باك عمرو دياب باش نلقاو لوز دري وباش نلقاو زاده تركان.
1: فلاش باك

هذا تركان عرفناه بسيماريك الغنية هذي اللي خلته معروف في العالم كامل. واسمعنا لوزدري وفي ماكارينا سمعنا رجعين عمرو دياب. مرحبا بكم معنا، مازلنا باش نكملوا مع فلاش باك وباش نمشيو توا مع أغاني الثمانينات باش نسمعوا نبداو باش نسمعوا نبيل شايل.

أغاني الثمانينات دليلة داليدا رحمة سمعناها في غزل الهوى، سمعنا نبيل شعيل في شمس لا تغيبي، هذه أغاني الثمانينات. ومازلنا باش نرجعوا زادا فلاش باك مع أغاني الراي، انتم حبيتوا تسمعوا الراي دونك ناخذوا أكيد بالاقتراحاتكم. ثريا نسلموا عليها برشا، اليوم تختار الليستة رقم 2 فكرية، وينك شنو حوالك؟ نسلموا عليك برشا معز، سلموا عليه برشا، اليوم يختار الليستة رقم 2 ويحب يسمع شاب ناصرو، دونك تسمع معنا شاب ناصرو. ناصرو كيف كيف رفيقة تحب تسمع شاب عقيل، تبقى معنا شاب عقيل، تابعونا وتسمعونا حتى نوصل في عيش الموسيقى.

0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدا مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار. أهلا بكم. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت 2026 بالمعهد الصادق بتونس واحد. غدا سحب قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما قطر 2026 بمدينة زيورخ السويسرية، والمقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 19 من نوفمبر حتى 13 من ديسمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبا من مختلف قارات العالم. تحت شعار بطاقة تعريف متبرع، ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء غدا يوما تحسيسيا بالعاصمة في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. حاملوا بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإمكانهم سحب جرايتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 5 مساء. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يشارك غدا في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزيري خارجية مصر والجزائر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران، وأن الأمور المتعلقة بطهران قد تمضي بسرعة شديدة أو تستغرق بضعة أيام. مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول إن واشنطن أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على النص الإيراني قبل 3 أيام. من جهتها أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن إسرائيل متأهبة عسكريا لاحتمال استئناف الهجمات على إيران. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تنشر خريطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج إلى تنسيق للحصول على ترخيص إيراني. والصومال تدين بشدة أقدام سوماليلاند على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوتي.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتي.

هذه لطيفة سمعناها في بحب في غرامك. سمعنا زادة وردة حرمت حبك سمعتنا أكيد بلي سرقنا اثنين اللي اخترتوها ديلا. مازلنا باش نسمع محمد فؤاد بعد شوية باش تلقاو أنا لو حبيبك. زادة باش نسمعوا فيروز في آخر نغم اليوم معنا في عيش المزيكا. شكرا لكم الناس الكل اللي سهرتوا معنا كالعادة. نتقابلوا مع فقرات أخرى ومع أكيد أيامات أخرى وبرامج أخرى. مرحبا بكم ديما تسمعونا في إذاعة الشباب. شكرا لكم اليوم في سهريتنا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. اليوم كان معكم محمد عمتول وذكريات بالحمادة. نخليكم مع آخر نغم في الليستة رقم 2 وبعد شوية زادة تلقاو معنا فيروز. مرحبا بكم ديما في إذاعة الشباب. باي باي.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: احنا دي بنحبوه مساء النجاح لكم الكل. نحييكم بنجاح ان شاء الله مراجعة موفقة لكم الكل مستمعينا تلاميذ البكالوريا. تحية لكم، تحية لكم فيها برشة برشة تحفيز ان شاء الله، والنجاح يكون حليفكم. عدد جديد من راديو باك من توا حتى للسبعة ونص ان شاء الله مع بعضنا اكيد في مصافحات تعودتوا عليها. راديو باك ديما بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. اليوم مادة الفلسفة، وباش يرافقني الأستاذ حسن الحلالي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا.
4: بارك الله فيك. مرحبا. الدعوة الكريمة ويعطيك الصحة. فهمت تمنياتي لأبنائنا وبنات التلاميذ بالتوفيق إن شاء الله.
3: إن شاء الله بالتوفيق ليهم. أيضا نحيي زميلنا نزار الورتاني في الإخراج التقني، على الديجيتال معنا خليل سولة، هند السعيدي معكم. وأيضا باش نقدم لكم برشا نصايح إن شاء الله، باش تحثوا على المقال الفلسفي، باش نتحثوا على المنهجية، باش نعطيكم كل عادة تطبيقات مع تطبيق المواضيع والمنهجية والنص. زيدا اليوم شعبة الشعب العلمية، ونعرفوا مادة الفلسفة هي مادة خاصة لضارب أكثر شعبة الأدب، ولكن أيضا موجودة في الشعب العلمية الكل الفلسفة اللي تعلمنا كيف نفكر.
4: أكيد.
3: يلا موسيقى ثم أغنية، خلينا نصفحهم بغنية ثم نرجع باش نبدأ معكم اللقاء. نبدأ في تحليل، في تقديم برشا نصايح. مرحبا بكم وأسئلتكم وإساعدكم الأستاذ على 71 844 411. أهلا وسهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم في راديو باك. مادة الفلسفة اليوم على ذمتكم أكيد الأستاذ حسن حلالي. مرحبا بك مجددا أستاذنا. الفلسفة اللي تعتمد أساسا على دراسة المحاور وتحليل النصوص وكتابة المقال، برشا محاور أكيد لشعب العلمية. خلينا ناخذ فكرة هيك بسرعة
1: بالنسبة على المحاور. نعم بالنسبة للبرنامج الفلسفة شعب علمية يتضمن ثلاث محاور. المحور الأول إنساني بين الوحدة والكثرة،
0: أي.
1: وفيه مسألتان الأنية والغيرية، ثم الخصوصية والكونية. ثم المحور الثاني العلم بين الحقيقة والنمذجة، ثم المحور الثالث القيم بين النسبي والمطلق، ويتضمن مسألتان الدولة السيادة والمواطنة، ثم الأخلاق الخير والسعادة.
0: نعم. عم نقول من المحاور هذه شنو المحور اللي كان في خاصة في الدورة الرئيسية؟
1: هم عندهم دورة رئيسية بالنسبة للشعب العلمية. ما عندهمش دورة مراقبة. في بالنسبة للمقالة تحلم منها موضوع حول الدولة يعني السيادة والمواطنة، وموضوع حول الخصوصية والكونية.
0: إن شاء الله بالتوفيق لهم. بالنسبة للسنة أكيد برشا محاور ينجموا يحضروا، من حبوش التجمير على محور واحد، علاش تلمدتنا إن شاء الله من أول عام توا تقريبا بعض التلخيص هكا، ولا ما عادش برشا على امتحانات البكالوريا المراجعة.
1: بالنسبة للمكونات الاختبار يحول دون المجازفة.
0: أيوة.
1: لأنه بالنسبة للقسم الأول كما هو معلوم يتضمن تمرينان، وكل تمرين يختبر فيه تلميذ على مهارة من المهارات الجزئية، ثم النص، وثم المقالة الفلسفية. بحيث يمكن ما جميع محاور البرنامج أن تدرج في اختبار البكالوري. وبالتالي فالمجازفة ممنوعة بطبعها.
0: نعم. هذا هو معناتها المجازفة ممنوعة فعلا، حتى من بعد ما يبقاش التلميذ في تسلل، وإحنا ما نحبوش يبقى في تسلل، نحبوا ديما تلمذتنا إن شاء الله متميزين. هات نبدأ بالمنهجية، وأهم حاجة المنهجية.
1: أهم حاجة بالنسبة للفلسفة هي الجانب المنهجي، واللي أهم من هذا الكل مثل ما هو معروف الفلسفة هي المفهوم، بمعنى المفهمة. فالذي يميز الخطاب الفلسفي عن باقي الخطابات الأخرى باعتباره قول أو خطاب تأسيسي هو خطاب مفهومي، أي أنه يضع الأساس المفهومي للممارسات ويشرعها كأمكان. بالتالي فالتلميذ في اختبار الفلسفة، واللي لاحظته سواء كان معناها في السنة الدراسية أو في إصلاح مادة الفلسفة في البكالوريا، هنالك تغافل وإهمال تقريبا شبه كلي للجوانب المنهجية، بمعنى أنه خصوصية المادة وخصوصية الاختبار مادة الفلسفة أنه اختبار على معارف مكتسبة وليس عرضا مجانيا لمواقف وأراء الفلاسفة.
0: ليس حفظ يعني.
1: ليس حفظ.
0: أي.
1: الفلسفة ليست محفوظات. هذا من الناحية المعرفية، من الناحية المضمونية.
0: أي.
1: ومن الناحية المنهجية، فاختبار الفلسفة هو اختبار على مهارات منهجية وقع التدرب عليها خلال السنة الدراسية.
0: أي.
1: وبالتالي فأنا أدعو التلميذ وألح وأصر على ضرورة القيام وإنجاز العمل التحضيري. أغلب التلاميذ يسقطون في السرد. يدخلون إلى قاعة الامتحان محملون بكم من المعلومات تتفاوت من تلميذ إلى آخر، فينساقون دون تبصر ودون تحكم في المعلومات المتوفرة لديهم. إذن بالنسبة للثقافة الفلسفية شيء محمود وشيء جميل، ولكن شريطة أن يحسن التلميذ توظيفها.
0: نعم.
1: هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للشاهد، هو لا يعوض الحجة بل يدعمها.
0: أي.
1: هذا من الناحية معناتها المنهجية.
0: نعم.
1: صعوبات أخرى لاحظتها أثناء الإصلاح بخصوص التمارين. في القسم الأول كما هو معلوم ويعرفوه تلاميذ الشعب العلمية هو التمرين الأول والثاني الذي يختبر فيه التلميذ على مهارات جزئية وأذكر بهذه المهارات. من بين المهارات مثلا تحديد الدلالة، دلالة مفهوم في سياق قول ما، أو الكشف عن تابعة، أو الكشف عن ضمنية، أو تقديم حجة سواء كانت حجة داعمة أو حجة تدحض. ثم بالنسبة للمقالة أو قبل ما نمر للمقالة، بالنسبة للنص، النص هنالك صعوبة تقريبا ألحظها عند أغلب التلاميذ هي في الأشكلة. إذن التلميذ أحيانا لا يستطيع أن يقوم بعملية الأشكلة، والأشكلة شيء مهم لأن الفلسفة هي الأشكلة، كيف نحول الوضعيات أو النصوص أو الأسئلة بالنسبة للقسم الثاني إلى مشكلات تثير التساؤل وتثير التفكير. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من ناحية المقالة الفلسفية، ما ألاحظه هو تقديم مقدمات جاهزة وكأنما المقدمة هي صالحة لكل موضوع ولكل مكان وزمان، والحال أن المقدمة هي مقدمة لموضوع مخصوص. بالتالي أنصح التلاميذ وألح على ذلك بأن يصوغ الإشكالية من الناحية المنطقية عليهم بصياغة إشكالية السؤال، يعني السؤال هو من مجرد سؤال يفترض إجابة بالنفي أو بالإجاب، إلى تحويله إلى مشكل يثير إحراجات ويثير صعوبات ويبعث على التفكير. أنصحهم بضرورة إنجاز الإشكالية.
0: نعم، الإشكالية من المفروض معرضتها ماهيش مطولة، يعني زوز أسئلة.
1: الإشكالية تصاغ إما هو يعني يحبذ أن تفرع الإشكالية حتى تكون إشكالية ثرية وليس مفقرة. يعني كان يبدأ التلميذ بالتساؤل عن دلالة مفهوم الماء، ثم يتدرج بالأسئلة إلى السؤال المركزي أو الاستشكال المركزي، والإشكالية تصاغ عادة صياغة إمية، هل أم، أو يمكن اعتماد صياغة أو من قبيل إلى أي حد إلى أي مدى، لأن كل قول مهما كانت متانته الفكرية هو قول نسبي ولا بد من تنسيبه. إذن الإشكالية أو الأشكلة هي عنصر ضروري وهام، هو الذي سيحدد لك خطاط العمل على نحو تكون فيه المعالجة الفلسفية معالجة جدية وعميقة ومتينة.
0: نعم، لأن هو
1: هي البوصلة التي ستحدد لك نوعية العمل في الجوهر وفي الخاتمة، يعني في القسم التحليلي والقسم النقاش.
0: نعم، حتى الأستاذ باش يصلح الورقة كي يقرأ المنهج، كي يقرأ الإشكالية يفهم التلميذ،
1: يفهم التلميذ طبيعة التمشي والمسار الذي اتبعه التلميذ. حاجة أخرى وأنبه إليها، وهو أن نحن في الفلسفة لا نساير، لأنه مثل ما تعلموا في السنوات الثالثة ثانوي أن الفلسفة هي ضد المسايرة وضد الوعي القطيعي وضد الأحكام المسبقة. إذن نحن في الفلسفة نفكر، نفكر مع وضد. إذن بالنسبة للقسم التحليلي، إذن فنحن نفكر مع أطروحة السؤال، الأطروحة القائلة بكذا كذا، إذن نحن نفكر معها، إذن نحللها، نبررها، نعللها، نقدم الحجج الداعمة لها. ثم في القسم الثاني أو في الجزء الثاني من الجوهر وهو النقاش، نفكر ضد الأطروحة. بمعنى أنه ننسبها ونبين محدوديتها ونقائصها ونقترحها أطروحة نقيض.
0: نعم، من المستحب يعني التحليل أكثر من النقاش.
1: لا، لابد أن يكون هناك توازن. بين القسم التحليلي والقسم النقاش.
0: نعم.
1: بالنسبة للاستخلاص، سامحني، الاستخلاص الموقف النهائي وهو الخاتمة، وعبر عنه بالخاتمة، لابد من تثمين كلا الأطروحتين. الأطروحة الأولى التي قام تلميذه بتحليلها ثم الأطروحة النقيض.
0: نعم. بالنسبة للحجج نرجع الحجج معناتها تلام ده وانت من الأول أستاذ معناتها تحدثت على الحفظ راهي ماهيش مادة تحفظ.
1: نعم.
0: ولكن هالحجج هذوما تلام ده باش نحفظ نيتشا ولا المقولات اللي باش نستشهد بهم في بعض الأحيان معناتها يبدأ حشو في أكثر من حجة أكثر من كذا عندي برشة في ما نكتب في النقطة هذه يا أستاذ ننصح التلميذ
1: أنصح التلميذ بضرورة التحكم في الزاد المعرفي الفلسفي بمعنى أنه ما يخليش المعلومات هي اللي تكركر فيه وبالتالي ما يسقط في الحشو

0: إذا لابد من التلميذ أن يسلك أسلوبا خاصا في التفكير وفي المعالجة الفلسفية للمقالة الفلسفية.
1: نعم فما نقطة أخرى أستاذ. نعم. ودي مالك المجال باش ما نقطعش لأني أنا تو لبسة جبة التلميذ. نقطة اللغة في بعض الأحيان يسقط في لغة أدبية أكثر منها، هل إنه فما فرق في النقطة هذه معناتها اللغة الأدبية ولغة فلسفية المصطلحات؟
0: لا طبعا هي الفلسفة تقوم على الخطاب. هي خطاب.
1: نعم. معنا.
0: ولكن خطابة ترنو نحو الحقيقة ليس على طريقة الخطابة السبسطائية، إذا لابد من أسلوب خطابي رشيق يا حبذا.
1: نعم.
0: ولكن بإمكان التلميذ أن يكتب بلغة بسيطة.
1: نعم.
0: شريطة أن تكون واضحة، لأن مهمة الفلسفة كما نعلم نحن هي التوضيح أو الاستيضاح. يعني رغم أنه ما يأخذ الفلسفة من أحكام مسبقة وأنها معارف مجردة ومستعصية على الفهم وخاصة الخاصة، إلا أنها ترنو نحو التدقيق ونحو الاستيضاح.
1: نعم وهذا مهم جدا.
0: نعم.
1: ما نعرفش الوقت يمر واحنا نقدموا في مهم جدا النقاط اللي قدمتهم لانهم مفيدين وهذا مفيد في التوقيت هذايا بالذات مع قبل الامتحان البكالوريا ما عادش برشا طبعا ايامات قليله نتحثوا على المقال قبل المقال خلينا نكملوا الخاتمه كيف معناتها فيها فتح آفاق الخاتمة في من المفروض شنو نكتب في الخاتمة
0: الخاتمة عنصر أساسي
1: مهم
0: عنصر أساسي في المقالة الفلسفية ولا يمكن الاستغناء عنه إذا ليس نافلة إذا هو ضرور لابد من القيام به استخلاص الموقف هو الموقف النهائي يعني التلميذ أهم الاستنتاجات بمعنى أن يثمن بمعنى يبرز القيمة الفكرية والفلسفية لكلا الأطروحتين الأطروحة أطروحة التحليل وأطروحة النقاش بالنسبة لفتح الأفاق فتح الأفاق شريطة أن يحيل على مشكل حقيقي وليس سؤال لمجرد أنه سؤال طرح السؤال لمجرد طرح السؤال وإلا فلا داعي من طرح سؤال حول الأفاق.
1: نعم معناتها كالطرح المهم انا هاني كملت
0: لابد ان يكون طرح وظيفي يحيل على مشكلة
1: للإسقاط.
0: نعم
1: نعم هذا هو هذا بالنسبة للمقال الفلسفي
0: هذا بالنسبة للمقال الفلسفي.
1: نعم. نعم بالنسبة للنص ودائما نذكر مستمعين احنا نتحدث على طبعا مادة الفلسفة للشعب العلمية اليوم وان شاء الله حظ سعيد وان شاء الله مراجعة موفقة معاكم واذا تنجم تطلبونا على 71 844 411 نتحدث على الفلسفة كل ما يهم طبعا المادة هذه للشعب العلمية نحيي روضة على وانا راني منتبهه لملاحظات اللي يتابعونا لي كومونتير نتاعهم روضه تقول لك برافو استاذ تحياتنا لك يا روضه اذا كانك انت تلميذه ان شاء الله بالتوفيق ليك اذا كانك انت تحب ماده الفلسفه وتسمعنا ان شاء الله طبعا متابعه شيقه معنا اكيد النص
0: بالنسبه
1: لتحليل النص
0: بالنسبة للنص كيفية معناها التعاطي مع نص فلسفي من الناحية المنهجية التلميذ قبل أن يباشر في قراءة النص لابد أن يحدد المجال لأن الاختبار كما تعرف ويعرف الجميع اختبار سنوي على كامل البرنامج لابد من التلميذ أن يحدد النص إلى أي مجال ينتمي إلى أي محور ينتمي هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية المنهجية الثانية لابد من رصد المفهوم
1: سمحني إلى أي محور ينتمي سمحني على المقاطعة يعني المحاور
0: المحاور اللي
1: نحصر النص هذا وين بالضبط نعم. في المحاور
0: على سبيل المثال هذا النص ينتمي إلى محور النية والغيرية أو إلى محور
1: وكان جاء أكثر من محور في نص ينجم يهبط النص هكا فيه ولا ليه؟
0: بالنسبة بالنسبة للمحور الأول والثاني يعني متقاربين يعني محور يفتح كل في كل مرة نقارب المسألة معناها من زاوية معينة إذا كان في المحور الأول هو سؤال من أنا فالمحور الثاني هو سؤال من نحن إذا في نفس السياق إذا لابد للتلميذ أن يحدد المحور الذي

0: ينتمي إليه النص. ثم التلميذ لابد أن يقرأ النص قراءة متأنية ولا يمر على المفاهيم وكلمات مرور الكرام، أن يرصد المفهوم المركزي الذي يتمحور حوله
1: ويسطر المفاهيم.
0: نعم. نعم. يرصد المفهوم المركزي ثم المفاهيم المجاورة
1: أي.
0: ثم يستخرج القضايا المنطقية أو الأفكار الرئيسية في النص. ثم حاجة أخرى بالنسبة للروابط المنطقية، يعني كل رابط منطقي، لأنه النص ليس وحدة صماء، وإنما النص هو قائم على تمفصلات. والروابط المنطقية كل رابط منطقي له وظيفة.
1: نعم.
0: وعندما نقوم بشرح هذه الروابط المنطقية فهي تساعدنا على فهم البنية المنطقية للنص.
1: أي.
0: وعندما نستطيع أن نفهم البنية المنطقية للنص فنستطيع أن ننجز المهام على الوجه الأكمل.
1: نعم.
0: سواء تعلق الأمر بالإشكالية أو بتحديد الرهان أو بكشف عن تبعة أو تقديم حجة أو من هذا القبيل.
1: نعم. نعم. والإشكالية نخرجوها من النص.
0: من النص. من النص.
1: من النص.
0: من النص.
1: آه.
0: نعم.
1: هذا هو. ما نعرفش نجم نكمله ولا نعملوا استراحة موسيقية. مرحبا بكم مستمعينا. شنو نجم نضيف قبل الموجز بالنسبة للنص وتحليل النص؟ أستاذ.
0: بالنسبة للنص هذا
1: نستخرج نقرأ النص بوضوح،
0: نقرأ قراءة متأنية للنص.
1: أي.
0: ثم نرصد المفهوم المركزي في النص.
1: أي.
0: ثم نرصد المفاهيم المجاورة.
1: أي.
0: أو المعاني. ثم نستخرج القضايا الرئيسية، يعني الأفكار الرئيسية.
1: أي.
0: لأن نص يحتوي على 7 أو 8 جمل أو 9 جمل، ليس كل جمل هامة. إذن هناك جملة يمكن أن نقول أنها جملة المفتاح، هي التي ستساعدنا وتمكننا من فهم مضمون. أي. ومحتوى النص.
1: نعم.
0: نعم.
1: وهذا هو طبعا. نعمل غنية نزار وبعد نرجع إن شاء الله بعد موجز الأخبار. خليكم معنا أو النشرة، ما عرفش موجز ولا نشرة، موجز الأخبار، ونرجع بعد شوية أكيد لمواصلة اللقاء معكم اليوم. مادة الفلسفة للشعب العلمية، راديو باك معكم حتى للسبعة ونصف.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم تلاميذنا الأعزاء في راديو باك، معكم في الجزء الثاني. إن شاء الله بنجاح لكم الكل، إن شاء الله مراجعة موفقة ومفيدة، وإن شاء الله متابعة زادة مفيدة لكل التلاميذ تلاميذنا الأعزاء. اليوم كما سمعتوا منذ البداية أكيد من الستة بدينا معكم اللقاء مادة الفلسفة طبعا للشعب العلمية، راديو باك اللي بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. ونحيي الأستاذ حسن حلالي اللي حاضر معنا، مرحبا بك يا أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك. تحدثنا على بعض، وضحنا برشا نقاط وخاصة بعض الأخطاء اللي يقع فيها التلاميذ. أيضا الفلسفة ما هيش حفظ، الفلسفة ما هيش عب الورقة باللي حفظته واللي قريته، ولكن منهجية والتدقيق ورصد المفاهيم كما تحدثت. تحدثت على المقال أستاذ، وأيضا على تحليل النص، ونكملوا فيما تبقى من الوقت، خلنا نتعلموا زادة وناخذوا ونستفيدوا من بعض التمارين التطبيقية. وليك الكلمة طبعا، لأنه تمارين زادة مهمة.
1: تفضل. لكن قبل المرور
0: عندك الإضافة. نعم.
1: الجانب التطبيقي لابد من الإشارة إلى نقاط أو توصيات منهجية تتعلق بالتمارين. يعني ما يلاحظ في أغلب الاختبارات الفلسفة في التمرين الأول والثاني التلميذ يجد صعوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاشتغال على المهارات، المهارات الجزئية. المهارات الجزئية أذكر بها، المهارات التي يختبر عليها التلميذ في التمرين الأول مهارة تتعلق بتحديد الدلالة تحديدا سياقيا، بمعنى تحديد دلالة مفهوم ما في سياق قول تحديدا سياقيا. ثم لدينا مهارة التابعة، ثم لدينا مهارة المسلمة الضمنية أو المفترض، ولدينا الحجة، سواء كان الحجة الداعمة أو الحجة الداحضة، ثم لدينا الرهان وتثمين الموقف. أولا أبدأ بتعريف أو تحديد مفهوم الدلالة. ما معنى تحديد دلالة مفهوم في إطار قول أو إقرار ما؟ أول حاجة هو على التلميذ أن يفكك القول.
0: نعم.
1: تفكيك القول بمعنى السؤال الذي يطرحه كل تلميذ على نفسه، إذن كيف أستطيع أو كيف أساعد نفسي على تحديد دلالة مفهوم ما في سياق قول معي أو إقرار معي
0: مثلا؟
1: أولا لابد أن يحدد المفاهيم، لابد من تحديد المفاهيم، ثم تحديد الروابط المنطقية، استخراج الروابط المنطقية وشرحها. هذا يساعد التلميذ، وسأقدم مثال تطبيقي عن ذلك. لابد للتلميذ أن يحدد كما قلت المفهوم، ثم يستخرج الروابط المنطقية يشرحها حتى يتمكن من فهم البنية المنطقية للتمرين.
0: نعم.
1: بمعنى أطروحة التمرين. إذا أطروحة التلميذ، فهم أطروحة التلميذ يمكن التلميذ من تحديد المطلوب. لأن التمرين مثل ما هو معلوم يحتوي على معطى وعلى مطلوب. أقدم المثال التطبيقي. التمرين الأول نقطتين، حدد دلالة الخير في سياق هذا الإقرار. الخير الأسمى هو أن تكون النفس منسجمة مع الطبيعة. إذا المطلوب من التلميذ أن يحدد سياقيا دلالة الخير في سياق هذا القول. أولا لابد من تحديد المفاهيم، رصد المفاهيم. المفاهيم الواردة في هذا التمرين هو الخير الأسمى. ماذا نعني بالخير الأسمى؟ ثم المفهوم الثاني هو الطبيعة، ثم شرح الروابط المنطقية. لأن شرح الروابط المنطقية هو الذي سيمكننا من تحديد طبيعة العلاقة بين المفهومين، إن كانت علاقة تضاد أو علاقة توافق.
0: نعم.
1: وللتذكير، فلسفة البرنامج ككل تقوم على أزواج مفهومية، يعني علينا أن ننظر في حدي المسألة، يعني في العلاقة القائمة بين المفاهيم. لو نأخذ مثلا الإنية والغيرية، الإنية والغيرية، الواو هنا ليست واو ربط كما يتبادل في ذهن البعض أو واو عطف، وإنما هي واو علاقة. واو علاقة تؤشر على مشكل، على توتر. تارة يكون المفهومان متضادان، وتارة أخرى يكونان متوافقان.
0: نعم.
1: إذن في هذا التمرين، الخير الأسماء المقصود به هو السعادة. وللإشارة، فهذا القول هو قول للمدرسة الرواقية، ينتمي هذا القول إلى المدرسة الرواقية. الطبيعة في التصور الرواقي تعني الله، العقل أو الطبيعة، يعني الله والعقل والطبيعة شيء واحد. الخير هنا هو ما هو منسجم مع العقل أو مع الطبيعة.
0: نعم.
1: دلالة تحديد دلالة مفهوم ماذا تقتضي أيضا؟ تقتضي أن نستبعد دلالة شائعة حول هذا المفهوم. من الدلالات الشائعة أن الخير يرتبط بالمنافع المادية، بالمتع المادية. خير إذا تتحدد مصالحي أو سعادتي من خلال مصالحي، من خلال المنافع.
0: نعم.
1: وهذا التصور على التلميذ أن يستبعده ويحدد سياقيا دلالة الخير في سياق هذا القول. بمعنى أن الخير هنا، الخير هو المرتبط بالعقل.
0: نعم.
1: وليس الخير المرتبط بالملذات الحسية أو بالشهوات أو بالرغبات وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للمهارة المستهدفة الأولى، وهي المهارة الجزئية متعلقة بتحديد الدلالة.
0: نعم.
1: تحديد الدلالة بمعنى المفهمة. ونحن نعلم أن الفلسفة، فلسفة هي المفهمة، إلى جانب الأشكال وإلى جانب النقد وآليات ممارسة فعل التفلسف.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للسؤال التمرين الأول، وهو يتعلق بتحديد الدلالة.
0: نعم. والتمرين هدايا تحديد الدلالة أستاذ.
1: نعم.
0: يقع فيه التلاميذ بعض الأخطاء.
1: نعم.
0: لأن من الخطأ نتعلم.
1: لأنه كما تبين لي من خلال ممارستي للمهنة وإصلاح التمرين، هنالك انعدام أو تغافل كلي عن العمل التحضيري.
0: أي.
1: يعني كلما كان العمل التحضيري للمسودة كلما كان معمقا، كلما ساعد التلميذ على الإجابة الصحيحة.
0: نعم.
1: أغلب التلاميذ يسقطون في يقدمون شاهد قولي، والشاهد القولي كما قلت منذ قليل هو لا يعوض الحجة بل يدعمها.
0: يدعمها. نعم.
1: هذه نقطة أذكر بالنسبة للمهارة، المهارة تحديد الدلالة. على التلميذ أن يستبعد دلالة شائعة متعارف عليها سائدة بين الناس، ثم يحدد الدلالة سياقيا بمعنى حسب سياق القول الوارد في التمرين. التمرين الثاني، اكشف تبعة من تبعات هذا الأقرار. أولا، ما هي التبعة؟ التبعة هي ما يترتب عن قول ما أو إقرار ما أو موقف ما من نتائج نظرية وعملية. ولو تسمح قد نقول التبعة بالفرنسية consequence، يعني خاصة لدى الشعب العلمية هذا المصطلح، هذا المفهوم أو هذه الكلمة يعني
0: شهير مشهور.
1: نعم. نعم. يدركونها جيد.
0: نعم.
1: أعود إلى التمرين الثاني، وهو يتعلق المهارة المستهدفة في هذا التمرين هي التابعة
0: ب
1: اكشف تبعة من تبعات هذا الإقرار. من دون سلطة قادرة على فرض النظام ينهار العدل وتنتشر الفوضى بين الناس. إذن ما هو الاستتباع هنا أو ما هي التبعة هنا؟ التبعة تتعلق بأن السلطة لابد أن تكون هناك سلطة فعلية تملك من القوة حتى تتمكن من فرض النظام. وكما يقول باسكال يعني عدالة بدون قوة ضعيفة، وقوة بدون عدالة استبداد. إذن من النتائج أو من التبعات التي تترتب عن ضعف السلطة السياسية هو أو عدم قدرتها على فرض النظام انهيار العدل وانتشار الفوضى.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للتمرين الثاني. من المهارات الأخرى التي يمكن للتلميذ أن يمتحن عليها في الامتحان، خاصة في التمرين الأول أو الثاني، الحجة. إذن ما هي الحجة؟ إذن الحجة هي الفكرة المنطقية وظيفتها الإقناع، إما الإقناع بصحة موقف أو إبراز أو بيان تهافت ومحدودية موقف ما.
0: نعم.
1: ثم من المهارات الأخرى الرهان. الرهان يطلب من التلميذ أن يحدد رهان في أحد التمارين، أو قد يرفق ترفق هذه المهارة في النص، في المهام المتعلقة بالنص.
0: نعم.
1: فيطلب من التلميذ أن يحدد رهان النص. رهان، الرهان مقصود هنا بالرهان هو الغاية أو الهدف.
0: نعم.
1: على ماذا يراهن الكاتب أو على ماذا يراهن هذا النص؟ إذا ما هي الغاية التي يرمي إليها هذا النص أو الكاتب؟
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للقسم المتعلق بالمهارات الجزئية أو ما نسميه بالتقنيات الجزئية. وكما قلت لابد من اتباع نفس التمشيات والتمشيات المنهجية بالأساس وبالضرورة هو أن ينجز التلميذ عملا تحضيريا.
0: بما هذا يعني؟
1: لا، على المسودة.
0: على المسودة.
1: يعني قبل أن يجيب قبل الإجابة لابد أن ينجز عملا تحضيريا على المسودة يفكك فيه التمرين، وتفكيك التمرين من خلال رصد المفاهيم وشرح الروابط المنطقية، لأن كل هذا يسمح للتلميذ بفهم البنية المنطقية للتمرين.
0: نعم.
1: بمعنى فهم أطروحة التمرين، وعندما يتمكن من فهم أطروحة التلميذ يتسنى له أن يحدد المطلوب بدقة وبشكل صحيح.
0: نعم. بالنسبة للإطالة اللي يكتب برشا واللي يكتب شوية في الإجابة على الأسئلة،
1: والله نعم. بالنسبة لهذه النقطة المسألة ليست مسألة كمية.
0: أيوة.
1: وإنما هي مسألة نوعية. إذا كانت الإطالة ما فيهاش ضرر، يعني مفيدة، فيها توسع وفيه ثراء وفيه متانة فكرية، لا بأس، ولكن يحبذ أن يجيب بما هو
0: مطلوب منه،
1: مطلوب منه فقط.
0: نعم، بخط واضح.
1: نعم. نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: هذا مهم. هذا بالنسبة للنص.
1: هذا بالنسبة للتمارين.
0: للتمارين.
1: التمارين.
0: نعم. ب.
1: للتمرين الأول والثاني.
0: ب.
1: التمرين الأول والثاني يعني وفق معناها مكونات اختبار مادة الفلسفة في الشعب العلمية لدينا تمرين أول وتمرين ثاني، يختبر فيه التلميذ على مهارتين.
0: ب.
1: جزئيتين. إما تتعلق بالتابعة أو تتعلق بالرهان أو تتعلق بالمسلمة الزمنية أو تتعلق بتثمين موقف
0: مثلا،
1: أو تقديم حجة سواء كانت حجة داعمة أو حجة داحظة. هذا بالنسبة للتمرين الأول والثاني. يعني وحاصل يعني ما هو مطالب به كل تلميذ هو التقيد بالتوصيات والتمشيات المنهجية في كامل ردهات ومكونات وعناصر الاختبار الفلسفي، بدءا بالتمارين الأول والثاني، ثم بالنص وبالنسبة للمقالة الفلسفية بعدما يتم الاختيار على أحد السؤالين.
0: نعم هذا مهم جدا، المنهجية والمنهجية تلاميذنا اللي يسمعوا فينا واللي يتبعوا فينا. مرحبا بكم، إن شاء الله الإفادة تحصل، مراجعة موفقة لكم الكل. مادة الفلسفة مهمة وتاخذوا معتها في الشعب العلمية بالمقارنة بالأديب مادة الفلسفة سهلة، يعني نجم
1: في المتناول، شريطة أن يتقيد التلميذ وأن يلتزم التلميذ بالتوصيات المنهجية. دائما وأبدا أحث التلاميذ على ضرورة تفكيك سواء كان تعلق الأمر بالتمرين أو بالنص أو وخاصة المقالة الفلسفية.
0: نعم مهم. نواصل في بعض الأمثلة أستاذ. نعم
1: عندي نص، نجم نقرأ النص
0: مطول ولا
1: هاك تشوفي
0: هو نص يتحدث على
1: نص يتحدث عن الدولة
0: يعني
1: نص معناه مدرج في إطار مسألة الدولة السيادة والمواطنة.
0: نعم
1: هاي
0: نجم نقرأ جزء منه،
1: نقرأ النص كامل
0: نفس اوكي بي.
1: المثال التطبيقي
0: الميكرو استاذ. نعم
1: المثال التطبيقي الموالي هو نص يعني يتعلق ب او ينتمي الى محور الدولة السيادة والمواطنة، نص لشيشيرون عن الجمهورية: الدولة هي شأن الشعب، غير أن الشعب ليس كل تجمع من الناس كيفما اتفق، بل هو جماعة كبيرة ارتبط أفرادها باتفاق على القانون وباشتراك في المنفعة. وليس الدافع الأول لهذا الاجتماع ضعف الإنسان بقدر ما هو ميل طبيعي فيه إلى الارتباط بغيره، فالإنسان لا يميل إلى العزلة، بل هو مهيئ بطبعه لأن يعيش مع الآخرين وأن يؤسس معهم مجتمعا يقوم على التعاون، غير أن الدولة لا تستقيم إذا غابت عنها العدالة، لأن العدالة هي الرباط الذي يحفظ تماسكها ويمنعها من التحول إلى مجرد قوة مسيطرة. فإذا فقدت العدالة لم تعد الدولة سوى اسم بلا مضمون، وغدت السلطة فيها وسيلة للهيمنة لا لخدمة الصالح العام. لذلك فإن أفضل أشكال الحكم هو ذاك الذي يحقق التوازن ويصون القانون ويجعل مصلحة الشعب غايته الأولى. لذلك كان لزاما على من يتولى شؤون الدولة أن يكون مثالا في الحكمة والاستقامة، وأن يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لأن الحكم ليس امتيازا يطلب، بل مسؤولية تؤدى. وعندما يتحقق هذا الانسجام بين القانون والفضيلة وبين السلطة والعدالة، تبلغ الدولة غايتها وتغدو إطارا يحقق للإنسان أمنه وكرامته، ويتيح له أن يحيا حياة فاضلة في ظل مجتمع منظم. شيشيرون عن الجمهورية. المهام: صغ إشكالية للنص، اكشف رهانا من رهانات النص، قدم حجة تدعم هذا الإقرار: إن الدولة لا تستقيم إذا غابت عنها العدالة.
0: نعم كيف استخرج الاشكاليه
1: هنا؟ اذا قبل صياغه الاشكاليه لابد من تحديد مجال النص الى اي محور ينتمي هذا النص. هذا النص ينتمي الى الباب الثالث الاخير، المساله السياسيه، يعني مساله الدوله السياده والمواطنه. لابد للتلميذ من رصد المفهوم المركزي الذي يتمحور حوله هذا النص، بالإضافة إلى المفاهيم المجاورة.
0: نعم.
1: ثم استخراج القضايا المنطقية بمعنى الفكرة الرئيسية أو الفكرة المفتاح التي يتمحور حولها النص، حتى يتمكن من صياغة إشكالية النص، لأنه هذا يمكنه من فهم مضمون النص.
0: لو حدد المفاهيم.
1: بالنسبة للمفاهيم، هنا لدينا العدالة، العدالة في علاقة بالدولة، لدينا أيضا القانون، لدينا المصلحة العامة. إذن هذه من المفاهيم التي يتمحور حولها هذا النص، وما يرنو إليه الكاتب هو، أو ما يؤس له الكاتب أو ما يطمح إليه الكاتب، هو ضرورة قيام الدولة على العدالة، يعني الحكم العادل، العدالة والأخلاق، بمعنى تجمع بين العدالة والأخلاق ولا يقع الفصل. لأن يعني عادة ما يقال أن الدولة غاية الدولة هي الحرية وليس غاية الأخلاق، بينما في تصورات الفلسفية القديمة اليونانية كل موجود في الطبيعة ينحو نحو غاية ما. إذن هناك غاية تدفع الدول من خلال تحقيق الخير، الخير بمعنى السعادة. وهذا ما قاله أرسطو، أنه غاية الدولة هي تحقيق الحياة السعيدة.
0: نعم.
1: لأن هناك للدولة غاية أخلاقية وليس وظيفة سياسية بحتة. نعم،
0: هيك نكون حددنا المفاهيم،
1: نعم،
0: قرينا النص، شفنا في أي محور وعرفنا أي محور ينتمي،
1: نعم. نعم.
0: ثم حددنا المفاهيم والمفاهيم المجاورة
1: نعم. والمعاني، نعم.
0: والخطوة الموالية للنص
1: بعد الإشكالية؟ ما صياغة الإشكالية،
0: نعم،
1: صياغة الإشكالية، أصوغ الإشكالية، يعني على أي نحو تتأسس الدولة، هل تتأسس على القوة أم على العدالة والأخلاق.
0: نعم، كل شيء من النص،
1: كل شيء من النص،
0: نعم.
1: يعني الإشكالية تستخرج من النص،
0: نعم.
1: يعني كيف نحول النص إلى مشكل يثير التساؤلات ويدفعنا إلى التفكير.
0: نعم.
1: المهمة الثانية هي كشف عن رهان، رهان يعني من رهانة النص،
0: أي
1: يعني الغاية التي يرمي من ورائها الكاتب. إذن رهان الكاتب يراهن على ضرورة تأسيس الدول على العدالة، لأنه في غياب العدالة تنهار الدول وتسقط في الفوضى.
0: نعم.
1: ولنا أمثلة كثيرة منها في التاريخ.
0: نعم. نعم.
1: ثم المهمة الموالية هي تقديم حجة،
0: هذا هو،
1: والحجة أذكر بالحجة هي الفكرة المنطقية، وظيفتها الإقناع بموقف أو إبراز تهافت أو محدودية أو نقائص موقف أو إقرار معين. إن الدولة لا تستقيم إذا غابت عنها العدالة. الحجة هنا الداعمة، إذن ضرورة تأسيس الدولة على القانون، على القانون، والقانون بما هو قانون حرية، لأن هنالك قوانين، في القوانين هنالك قوانين حرية تؤسس لأنظمة عادلة، لأنظمة سياسية قانونية، وهنالك قوانين استعباد وعبودية تؤسس للأنظمة أو تبرر للأنظمة الشمولية والاستبدادية.
0: نعم. الحجج حتى من يعني من خارج النص أستاذ؟
1: طبعا.
0: نعم.
1: الحجة الاستدلال، هو يعني التلميذ سيقوم بعملية استدلال وبرهنة.
0: أي. بدون الخروج على الموضوع طبعا.
1: يبرهن يعني بلسانه الخاص.
0: أي.
1: قد يأتي بشاهد ليدعم هذه الحجة، ولكن الشاهد القولي لا يعوض الحجة. يعني الحجة هي البرهنة أو الاستدلال الذي يطلع به التلميذ في القيام بهذه المهمة.
0: نعم. والخطوة الموالية،
1: القسم الثاني.
0: أي.
1: القسم الثاني هو المهارة المستهدفة في القسم الثاني هي القدرة على التأليف. إذن كيف يصبح التلميذ قادرا على التأليف؟ يعني قادرة على الكتابة الفلسفي.
0: نعم، وهي خطوة مهمة
1: ومهمة جدا
0: حتى ما يمشيش التعب بتاعنا الكل.
1: نعم نعم. إذا قلت في القسم الثاني المهارة المستهدفة هي القدرة على التأليف، بمعنى القدرة على الكتابة الفلسفية، القدرة على التحرير. التلميذ يختار أحد السؤالين ليحرر في شأنه فقرة في حدود 30 سطر، علما وأن التحديد 30 سطر لا يعد سقفا ملزما، قد يتجاوز التلميذ 30 سطر إذا ما كان في عمله شيء إضافي أو فرادة أو طرفة أو توسع يعبر عن متانة فكرية وفلسفية.
0: نعم.
1: السؤال الأول، هل يكفي الأمن وحده لضمان المواطنة؟ مثل ما أشرت ونبهت في منذ بداية الحصة، إذن ضرورة القيام بالعمل التحضيري، إنجاز العمل التحضيري. العمل التحضيري يتمثل في استخراج أو رصد المفاهيم.
0: نعم.
1: بالنسبة للمفاهيم الواردة في هذا السؤال، لدينا المفهوم الأول الأمن، والمفهوم الثاني المواطنة. ثم لدينا الروابط المنطقية. يكفي وحده ضمان. الأمن هنا إذن لابد من تحديد دلالة الأمن، ماذا نعني بالأمن وما هي الجهة التي تسهر على توفير الأمن.
0: نعم.
1: الأمن هنا بمعنى النظام، بمعنى الاستقرار.
0: نعم.
1: بمعنى الدولة.
0: نعم.
1: يعني ضمنين نحن نتحدث عن الدولة. إذا الدولة هي التي تضمن الأمن، والأمن الأمن بالمعنى العام، وأمن الأشخاص، الأمن الجسدي للأشخاص. لكأنما هنا الدولة هي الضامنة للاستقرار وللحماية.
0: نعم.
1: يعني حماية المواطنين تفترض وجود أمن، يعني في غياب الأمن تصبح حياة المواطنين يعني مهددة.
0: نعم.
1: المواطنة، إذا نحدد المواطن، ماذا نعني بالمواطن؟ إذا المواطنة هي صفة تمنحها الدولة لمتساكنيها. مثلا نتحدث عن مواطن تونسي، مواطن فرنسي، مواطن ألماني، إذن هي صفة بحكم الانتماء إلى إطار، في إطار دولة معينة يتمتع الإنسان بهذه الصفة. يكفي، يكفي ماذا نعني بكلمة يكفي؟ يعني يقتصر، هناك نوع فيها نوع من الاقتصار وحده. لكأنما هنا الأمن يعد الشرط الواحد والضروري واللازم لتحقيق المواطنة. ضمان، ماذا نعني هنا بضمان؟ ضمان بمعنى تحقيق. لكأنما المواطنة خارج إطار الدولة أو في غياب في غياب الأمن لا نستطيع أن نتحدث عن مواطنة، وهذا معناه أمر طبيعي. يعني المواطنة لا تتحدد إلا داخل الدولة، أما الدولة فتوجد الدولة دون الحاجة إلى المواطنين. قد يوجد في الدولة عبيد أو في أحسن الحالات رعاية. إذا الدولة لا تشترط المواطنة، بينما المواطنة تشترط الدولة. هنا أيهما، لدينا المفهوم الأول ولدينا المفهوم الثاني، أي من المفهوم يحدد الآخر؟ هل أن الأمن هو الذي يحدد المواطنة أم المواطنة هي التي تحدد الأمن؟ إذن هنا الأمن هو الذي يحدد المواطنة. نطرح سؤال، هل نستطيع أن نحقق مواطنة في غياب الأمن؟ الجواب يكون لا.
0: لا. نعم.
1: إذن هذا بالنسبة لمضمون أو البنية المنطقية للسؤال الأول. يعني